الله معك. الله معك رايح خلاص، رايح خلاص. الله معك خلي العناد وخلي كلام الناس، خلي ينفعك والله معك.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
6: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: صوت من المستقبل.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا خالد سعد العمراني، مهندس في مركز الابتكار وإرادة الأعمال في جامعة تبوك. من بداية دراستنا وحتى تخرجنا كان عندي اهتمام كبير بكيفية التقنية، هل ممكن تحل مشاكل في واقعنا اليومي أو لا، مو بس تكون أفكار نظرية بل حلول تستخدم على أرض الواقع وتحدث فرق فعلي. بداية فكرة مشروعنا كانت عندما لاحظنا مشكلة تتكرر بشكل يومي، وهي سوء استخدام مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة. كثير من هذه المواقف تكون مخصصة وفاضية بالفعل، لكن ما تكون قابلة للاستخدام، إما بسبب وقوف خاطئ أو أي شيء يعيق استخدام الموقف واستفاد منه بشكل صحيح. وهذا الشيء كان سبب إشكالية حقيقية، لأن هدف من هذا الموقف تسير الحركة، لكن الواقع أحيانا يعكس الشيء هذا. من هنا بدأت فكرة مشروعنا، وهو نظام تحقق ذكي من جاهزية الموقف. فكرة النظام ببساطة هي أن لا يكتفي فقط بمعرفة الموقف فاضي أو لا، بل يتعمق أكثر يحدد الموقف قابل لاستخدام فعلي، وهو عبارة عن كاميرا تصور موقف الاحتياجات الخاصة وتصور موقفين الموازية له وتقيس المسافات بينهم وتعطي إشعار في النهاية هل الموقف قابل للاستخدام أو لا، وهل إذا كانت السيارة مقربة يعني لازل للموقف يرسل إشعار لصاحب السيارة عن طريق اللوحة أن وقفتك غلط أو عدل وقفة. النظام يعتمد على ذكاء اصطناعي لتحليل المشهد من خلال الكاميرات ثم اتخاذ قرار فوري حول الموقف. استخدمنا تقنيات الـ AGI بحيث تتم المعالجة بشكل مباشر على الجهاز نفسه بدون حاجة للكلاود يعني، وهذا الشيء يعطي سرعة أكثر واستجابة فورية وخصوصية أكبر. وخلال تطوير المشروع واجهتنا تحديات متعددة، من أهمها دقة النظام في التمييز بين الحالات المختلفة في الواقع، لأن المشهد مو دائما واضح. مثلا كان علينا أن نحدد هل السيارة واقف بشكل صحيح أو لا، أو هل هناك إشغالات وسلوكيات خاطئة تمنع استخدام صحيح الموقف، وهذه الأشياء كنا لازم نغذي الـ AI نفسه بحيث إحنا نعلمه. تجاوزنا هذه التحديات من خلال عمل مستمر وتجربة أكثر من نموذج ذكاء اصطناعي وتحسين جودة البيانات المستخدمة في التدريب، بالإضافة إلى اختبار نظام في سيناريوهات مختلفة حتى وصلنا إلى مستوى دقة جيد ومرضي بالنسبة لنا. خلال مسيرة المشروع لم يكن العمل فقط تطوير تقني، بل كان أيضا تعلم مستمر وتجربة عملية لفهم كيفية تحول الفكرة إلى نظام فعلي يمكن الاعتماد عليه. مشروعنا كان له مشاركة مميزة على مستوى دولي، حيث شاركنا في مؤتمر جنيف للاختراعات وقدمنا المشروع هناك أمام مجموعة من المختصين في الابتكارات ومن مختلف الدول. ولله الحمد حصل المشروع على اهتمام وتقدير من الحضور، كما تم تكريمنا من نائب سمو أمير منطقة تبوك وحصلنا على ميدالية الفضية في المؤتمر، وهذا كان إنجاز كبير لنا ودافع قوي للاستمرار والتطوير. هذا إنجاز لم يكن نهاية الطريق، بل كانت بداية جديدة، كانت بداية من تطوير والتحسين، لنطمح أن يكون المشروع قابل على التطبيق على نطاق واسع في المستقبل. وفي البداية كنا نحاول في بداية المشروع نحاول نطبقه في المواقف الجامعة، لأن بيئة الجامعة تعطي مساحة للمشاريع. مشروع يساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب تحسين جودة الحياة ودعم الوصول الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع وتحويل المدن إلى بيئات أكثر ذكاء وتنظيم. الفكرة لنا ليس مجرد مشروع تقني، بل هي رسالة بأن التقنية ممكن تكون وسيلة لتسهيل الحياة ورفع جودة الخدمات وتحقيق العدالة في استخدام اليومي للمرافق العامة. وفي النهاية أنا فخور أني أكون جزء من هذا الوطن الطموح، وفخور أني عندي فرصة لو بسيطة المساهمة في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتوافق بتطلعاته. طموحنا كبير وإمكانياتنا أكبر، ومع دعم قيادتنا نقدر نوصل لأكثر مما نتخيل ونحول أفكارنا إلى واقع ينعكس على حياة الناس بشكل مباشر.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعرائنا الكرام في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من شعرائنا ومتذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات أعزائي المستمعين مفردة الفيافي، أي الصحراء، ويقول الشاعر عبد الله بن عبد الرحمن السلوم: يا مرسل شكواه والقلب مجروح، الضحك لا ترجي سراب الفيافي. ويقول الشاعر حامد زيد: ضاقت وساع الفيافي والوعد متن السفينة، للطريق اللي دعاني بعد أمان الله ومانه. أيضا أعزائي المستمعين الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي كلمة القب، وهو الخيل. يقول الشيخ ضيدان الفغم: اللي ركبنا فوق قب المعاشير، نطلق حجاج اللي عن الحق شاوي. ويقول الشاعر فايز الشمري: موت الفتى دون المعزة والأموال، من فوق قب وارد كالنداوي. ويقول الشاعر سعد بن جدلان: يا منات تنقصر منها المناوي، يا خيار الدهم يا القب الأصيلة. أعزائي المستمعين، من المفردات الشعرية كذلك المستخدمة في الشعر النبطي الكتام، أو القتام، وهو الغبار الكثيف في الحرب. يقول الشاعر سليمان بن حاذور: لا جاء نهار فيه مثل الليل، عج وكتام وحامت بها القبان، وانا اللي نحاضيها. وايضا يقول الشاعر محمد العوني: لعسكر البارود واحمر الكتام، وتلافخت بذيالها شهب الشبيب. ايضا من المفردات الشعريه المستخدمه في الشعر النبطي مفرده القرم، اي الشجاع. ويقول الامير خالد الفيصل: شيخنا قرم تحدر من قروم، الملك ابن الملك ابن الإمام. ويقول الشاعر حمد العيطلي المري: أو وجود اللي فقد ما قفل قرم الشجاع، ماتت أمه والمنايح حلال القوم حيل.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد ترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفتنا الشاعرة القديرة غزيل سعد الملتاعة، ونقول لها سعدنا بتواجدك معنا يوم طلال، ومتمنين أن تكون حلقة ثرية مليئة بالشعر النبطي.
1: حياكم الله وأبقاكم الله وشاكرة لكم هذا اللفتة الجميلة منكم.
0: شاعرتنا الملتاعة، أنت شاعرة الحقيقة، ولك إسهاماتك الجميلة وبصمتك الشعرية في سماء الشعر النبطي، وشرف لنا بالحديث عن شاعريتك في برنامجنا.
1: الله يسعدك ويرفع مقامك يا رب، إن شاء الله إني أبيض الوجه.
0: الله يرب وجهك أبيض من دون، الله يربي طول في عمرك.
1: الله يسعدك.
0: شاعرتنا غزيل سعد أو الملتاعة اللي يجوز لك، الله يربي يبارك فيك، أنت أطلقتي على اسمك المستعار الملتاعة سنوات كثيرة، صحيح؟
1: والله شوف، أنا أطلقت اسم الملتاعة، ما هو أنا اللي اخترته، يعني اخترته لي أغاريد السعودية.
0: الله، ذكريات جميلة، الله يذكرها بالخير.
1: اي والله اخترته لي لأني كنت أكتب تحت غزلان مكة، فقالت لي لا قصائدي قوية فلا بد أن يكوني باسم الملتاعة، قلت خلاص على خير.
0: الله يعطيها، الله يعطيها العافية الحقيقة، وإحنا نحيي عبرها هذا المنبر إذاعة الرياض شاعرتنا الكبيرة والقديرة تغريد. شاعرتنا غزيل سعد الملتاع، لكل شاعرة بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية، ومن لها الفضل في تقدمك وبروزك، ومن متى أثرت شاعرتنا أم طلال؟
1: والله أنا كنت أرى الشعر ككائن حي يتحكى، فحكيت، والفضل يعود لوالدي رحمه الله،
0: رحمة الله عليه،
1: لأنه يعد المدرسة الحقيقية اللي في طلوعي وبروزي في الشعر.
0: يعني انت اثرتي بشعرية الوالد رحمة الله عليه.
1: اي والله، الله يرحمه،
0: الله ربي يغفر له. ولا شك يعني بيئتكم ما شاء الله كلها شعراء وشاعرات، فطلعت لنا ما شاء الله غزي سعد بهذه القصائد الجميلة. ممكن تسمعينا قصيدة من قصايدك؟ الله يحفظك.
1: يقول مدري كتبت الشعر ولا كتبني،
0: ولا كتبني،
1: ولا شربته مع عذاب الطفولة، أضفت له معناه ولا غلبني، ولا الحرف ما وصل للمقولة، بهاجس يشتاق ورث وهبني، ألته قبل حي يجيه ويعوله، أو ليته اللي في حياتي رغبني، مهما حصل ما قلت صعبة حمولة، أجيه من صدق الغلا لا طلبني، البال معلن له غلاه ميولها سابقة، من فرحتي لا ندبني، واللعب على المعنى حسب ما رموله، أجذب لها اللي بالمحبة جذبني، واطرب لها اللي بالمحبة رموله، دمت مبنى اللي من الحكم يبني من شر ناس من غلاه سمولة، الله يرحم من البحره نسبني، وورثني خصال الجمال وسلوله، مهد لي الدرب الوعر واكتسبني، من خيط من خبرته من مدرستها السهوله، بعد اختبار قام به ما رعبني، بارك لي المشوار باخر مقوله، سلامتك.
0: بارك لي المشوار باخر مقوله، انت شاعره قادره على الابداع والتحليق فوق القمم، ودائما تتفننين في كتابه الشعر جزاله ورصانه ام طلال.
1: الله يسعدك يا
0: كلك. الله، شعرتنا غزيل سعد الملتاعة، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها وهل لها، وما رأيك بإيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
1: هي في الحقيقة تعتبر ثورة ديمقراطية في عالم الشعر والأدب، كثرة الاحتكار وفتحت الأبواب لكل من يمتلك موهبة وقلم.
0: جميل.
1: وإن كانت سلاح ذو حدين ولكل منا اختياراته.
0: إيجابياتها شعرتنا غزية سعد بأنها حقيقة هي يعني تقرب المحبين الشعر للشاعر أو الشاعرة عن قرب، يعني خلال هذه التواصل الاجتماعي البرامج المتعددة.
1: إيجابياتها والله أنها برزت الشاعر وعرفت الجمهور عليه، وصار يعني يوصل قصائده بطريق مباشر، يعني بدون انه ما يستني موافقه محرر او موافقه مجله تنشر قصائده زي كذا.
0: شعرتنا غزيل سعد الملتاعة، ممكن تسمعينا قصيده حسب اختياراتك؟
1: قل تقدر تغير من حياتي والاحزان، تقدر ترجعني مثل ماني اول، يعني عمر 16 زيدها 2، ترقص تغني بالحياة وتجول، بنت بعيدة هم من شيب الأعيان، والوقت بظروفه خداها ومول، أبي من الأفعال شيء يحول عين سحابتها سيول، وهتان تاخذ بي أفراح بعمر مطول.
0: يا سلام، تاخذ بي أفراح لعمر يطول.
1: يطول.
0: أبياتك الحقيقة تلها بالمشاعر والأحاسيس، وصح الله لسانك شاعرتنا زي سعد شاعرتنا. الله يطول. لا هذه الحقيقة، الله ربي يبارك فيك، قصيدة جزل وتستاهلين كل علم طيب، الله يطول عمرك.
1: الله
0: يسلمك يا رب. شاعرتنا أم طلال غزيل سعد، ما رأيك بالمسابقات الشعرية وهل هي خدمت الموروث الشعبي؟
1: المسابقات الشعرية هي واجهة إعلامية
0: صحيح،
1: لكن وفي نفس الوقت ساعدت في توثيق الشعر ونشره
0: صحيح،
1: وأرى أنها كانت وجهين لعملة واحد.
0: يعني المسابقات هذه لولا الله ثم وجودها ما شفنا ما شاء الله إبداعات الشعراء والشعرات في السابق، ما كنا نعرفهم يعني لولا هذا وجود هذه المسابقات التي أبرزتهم.
1: بغض النظر على أنها تكون يعني تجارية وغيرها، لأنها برزت الشاعر ووثقت شعره.
0: جميل جميل. الأمسيات الشعرية شاعرتنا غزيل سعد هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها وما سبب عزوفك عن الأماسية؟ حنا الحقيقة لم نراك في الأماسية التي تقام سواء في مكة وفي مناطق المملكة العربية السعودية أو الخليج.
1: بالعكس أنا والله لي مشاركات عدة، منها أمسية ملتقى جدة على شرف الأميرة نور الفيصل، وأمسية الجنادرية لعام 1415، وأمسية الثقافة والفنون على شرف ثريا قابل، وأمسية مهرجان عكاظ. يعني لي عدة مشاركات، حاليا أنا لم يوجه لي دعوة عشان
0: حتى الآن
1: أشارك.
0: أنت والله شاعرة الحقيقة تستهلين كل علم طيب، ووجودك الحقيقة ملح ومطلب ضروري، خاصة قصائدك الحقيقة جميلة جدا يعني وجزالة ورصانة، وهذه الحقيقة
1: هذه شهادة اعتز بها من شاعر مثلك.
0: الله ربي يبارك فيك أم طلال. شاعرتنا أم طلال ودنا تسمعين قصيدة من قصائدك.
1: مهدن ذهب مثل السحابة هامتي بين الأجناس، وهبة من الخلاق رب البرية، متواضعة بالطيب والطيب نومات، سيرة تنقلها العرب العربية، ساسة أبوي معطرة بعطر الأنفاس، عليه رحماتي بصبح وعشية، رجل ولد كله

0: رجال زين ينقاس معدن ذهب وزنود فعله قوية ورهيباته وشعره والأحساس وقليل من بعض الصفات الأبية واخذ من نوره شبيهة شبيه الرشماس دفء حواني بنظرته مرحمية هو مرجعي في كل روحه ومجلس ورشاد فكري ميسره وعسري علمني اللي ما خذيته مدرس علمني يوديني حرور الأسية علمني الحشمة وتوقير الألباس وحفاظ ديني وما توجب علي ونقات خطواتي عن دروب الأدناس ومجانبي لهل العلوم الردية حذرني أتعالى تكبر على الناس وكرر وصات الخلق فيني وصية قلبه وروحه بالرضا دوم حراس فيني الهقاوي من هدوم جلية وريثته بالعقل والندر الماس اللي بشهرتها دوام غنية وانا وصيات الغلا طيب الساس متمسكة بالنصح ما دمت حية أبوي ما خذ له معطي رواس هذا أبويا غير ما فيه زيه يجعل قبره في نعيمات الأوناس في جنة خضراء وروحه رضية
1: سلام. جنة خضراء وروحه رضية وهذه الرائعة الحقيقة من روائع الشعر سيحفظ التاريخ وجودها ومن شاعرها تعلن نجوميتها سابقا ولاحقا صح الله سانك شعرة غزيل سعد
0: صح الله بدنك
1: الله رب. غزيل سعد أنا لفت نظري قبل شوي الحقيقة تعددك في الأغراض الشعرية
0: هو في الحقيقة يفضل يعني تعددها ولكن ليس شرطا يعني أنه يكون في أغراض متعددة
1: هو الحقيقة يعني الشيء يقول الشيء يفرض نفسه الآن بعض الشعراء قال أنا حصريا على الغزل وطيب جاتك مناسبة وطنية مثلا جاتك مناسبة اجتماعية توقف في الغزل فقط
0: لا بالعكس يعني الشاعر المتمرس يكتب في كل مجال
1: يكتب في مجال أنا أقول يعني هل مطلوب من الشاعر يعني تنوع وتعدده وتجوله بين الأغراض الشعرية
0: نعم نعم نعم ايوه يعني تعدى الشاعر يكتب في مجال الخيال خياله الواسع في مجال الرثاء في مجال الفرقة في مجال التآلف
1: نعم.
0: يعني في كل مجال يكتب مو شرط انه ينحصر في قالب معين
1: نعم هذا اللي احنا نبي نوصل له يعني التعدد مطلوب في الأغراض الشعرية طيب شعرتنا
0: تفضل تعددها نعم. صح
1: جميل شعرتنا غزير سعد الملتاع ما هي القصيدة الأقرب إلى قلبك دائما
0: توهت فكري هي في بداياتي من قصائد البدايات في ديوان دماء وأحجام هذه قصيدة أنا جاريت بها واحد شاعر في الكويت
1: جميل
0: لأنه نزل شيء لو عجبتني شيء فقم جاريت يقول له هو يقول له يا ما عطينا أنا قلت مثلك عطينا والعطى من وفانا ولا لقينا غير جحد وتكاذيب يا ما غفرنا البعض منه رمانا ظلم تقفانا هدفها التخاريب نسعى مع المحتاج لا من نصانا ونعين ونعاون بصدر التراحيب غريب ولا من قريب دعانا نقضي لزومه لو طريقة تصاعيب والصدق مولود النوايا معانا واسلوبنا راقي وكل تهاذيب جرح القرايب لا تعمق وجانا من طالب بحق سعى للمناديب رحب رحمة الصلة من شان ربي رضانا وجروحنا تبرى بقول التحاسيب والله ما نسقي قريب سقانا كأس المنايا بسيوف المحاذيب حنا تحملنا غثى من كوانا ممن عرفنا ومن جهلنا محاذيب الشر ما هو سلمنا وضمانا لو فينا القلب الغيب يسري لواهيب معروف من حنا وهذا كفانا أفعالنا تشهد لنا بالتغاريب ما همنا من حبنا أو جفانا أو ذمنا في شرح بعض المكاتيب فينا كرم معطيب يتعب حكانا لو ينقل الراوي وقصد المخاطيب متعوب ملعوب علينا الطيبنا اللي حدانا لو ما لقينا طيب لمقابل الطيب والقصة اللي هي شبيهة العنانة سجت بها جوس القوى في مطاريب
1: سجت بها هجوس القوى في مطاريب صح الله سانك شعرتنا غزيل سعد المتاع على هذه القصيدة الجميلة تحت هذا البحر بتسلسل قصصي جميل جدا شعرتنا بدل وقت داهمنا حنا والله ما شبعنا من سوالفك ولا من قصيدتك الجميلة سؤال أخير شعرتنا هل واهس القصيد له وقت معين لديك
0: الهاجس لا والله ما يأثر بالساعات ولا بالتكوين هو حالة نفسية ذهنية لا تتقيد بزمن ولا تتقيد بوقت معين لكن

0: هي هو الهاجس يباغتك في أوقات لم تضع لها
1: في أي وقت ما شاء الله.
0: أيوه.
1: الله يسلمك.
0: مثل ما حال القصيدة دقت باب العقل استجاب له.
1: الله ربي يحفظك. حنا الحقيقة شعرتنا سعداء ما شاء الله في هذه الحلقة، بدأ الوقت داهمنا، وحنا والله الحقيقة سعيدين جدا بتواجدك معنا.
0: الله يسعدك يا رب،
1: وبيض الله وجهك على الحضور الطيب.
0: الله يسعدك يا رب، وشاكر وممنون لكم.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية، ونستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: النية مطية تضرب للشخص أيا كان، سواء نية خير أو كانت نية شر، فيما كانت نية حسنة فستكون نهاية أمره حسنة، ومن كانت نية سيئة فستكون نهاية أمره سيئة. يقول الشاعر محمد العتيبي: العرب قالوا ترى الدنيا مطية والطواري مقبلات مقفياتي. ويقول أحد الشعراء: ما كتبت أحلى القصايد فيك والنية مطية، لا وربي كاذب لو قلت فيك أكتب قصيدة. أيضا أعزائي المستمعين، من الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية المثل يقول: الدنيا مصالح ويضرب للمتمسح بجوخ غيره لجل المصلحة والفائدة الشخصية لا أكثر. ويقول الشاعر عبد الله الطلحي: في زمانك وين تلقى القلوب اللي صحاح والمصالح تحكم الناس راضي ومغصوب. ويقول أحد الشعراء: دنيا مصالح ما بها غير الأنذال، مجنون مفكر يلاقي صداقه.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط معكم الضوء على أحد أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي. نقول الشيخ حمد بن سعود العبد الرحمن الثاني: اللي يبي العليا لها يبذل أسباب، يرقى مصاعبها مع من رقابه، وترى الكرم ما ينقص المال بحساب، يزيد بالعدة ويعرف جنابه. أيضا الشاعر سليمان الهويدي يقول: من راقب الناس يكسب هم بالفاضي، كل هدومة على قده يفصلها. ويقول الشاعر شبيب غزال المطيري: زرع طيب واثمرت شجرته عي، هذا الجزاء من ناكر الطيب دايم. ويقول الشاعر حمود البغيلي: من ترجى خير من كف البخيل، مثل من يزرع على الصخر النبات. ويقول الشيخ أحمد بن محمد الخليفة: لا تحسب أن الدهر ينسى ولو طال، عمر الفتى فعل جميل سعالة، والدين حرز في الشدايد والأهوال، من فاض به نور غدا السعد فالة، من يتبع الدنيا ويركض ورا المال، هذاك بين الناس وأعز تالة. أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج. من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك.

0: عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
0: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: وعي.
7: لا شك أن العديد من المواهب تأتي بالفطرة، لكن بالرغم من ذلك كله فهي تحتاج إلى تدريب مستمر لرفع الكفاءة. ولكن السؤال، هل المواهب جميعها بالفطرة أم تأتي بالممارسة؟ الحقيقة في ذلك أن الاهتمام يشكل عنصراً رئيسياً في ترغيب الطفل بممارسة تلك الهواية. وأما تحويل الهواية إلى موهبة حقيقية فهو يحتاج إلى دعم كبير ومتابعة مستمرة وبحث عن أساليب جديدة ومناسبة للتطوير. وهذا ما يحتاجه الأطفال دائماً، والمتمثل بعائلة داعمة تؤمن بالموهبة وتصنع التغيير.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: سلم تي بلادي.
9: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلم تي بلادي.

تجسيدا للرؤية الحكيمة في تطوير المراكز الحضرية العالمية، يبرز المسار الرياضي كأحد الركائز الجوهرية لمستقبل مدينة الرياض، والذي حظي بتدشين خادم الحرمين الشريفين

فين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ففي عام 1440 بدأ هذا المشروع ليكون شريانا حيويا يهدف إلى تعزيز الاستدامة وجعل العاصمة من أفضل المدن للعيش عالميا. يتحقق هذا المشروع عبر تقليص زمن التنقل وزيادة المسطحات الخضراء والاعتماد على مياه الري المعالجة لتحسين جودة الهواء وتقديم مرافق رياضية وثقافية وترفيهية متكاملة ترتقي بجودة الحياة. يمتد المسار الرياضي على طول الرياض ليربط بين وادي حنيفة غربا ووادي السلي شرقا عبر طريق الأمير محمد بن سلمان لمسافة تتجاوز 135 كيلومترا. ويضم المشروع مسارات آمنة ومظللة للمشاة والدراجات والخيل إلى جانب مرافق رياضية متعددة تتميز بواجهات ذات طابع عمراني يعكس هوية الكود العمراني الخاص بالمشروع. ويتوزع المشروع على 8 مناطق متنوعة تدعم الأنشطة التجارية والفعاليات الثقافية والفنية، حيث يحتوي على 4.4 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء وأكثر من 170 ألف شجرة وما يزيد على 50 موقعا لرياضات متنوعة، كما يضم مناطق استثمارية تتجاوز مساحتها 3 ملايين متر مربع، مما يجعله أحد المشاريع الاستراتيجية البارزة التي تجسد طموحات رؤية المملكة 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمت بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
7: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
8: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
7: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
9: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
10: صيفك على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن حياكة الطاقية الحسوية. كل غرزة لها مكانها وكل خيط له دوره، ويبدأ العمل بصناعة إبرة مخصصة تستخدم في حياكتها حتى تكتمل الطاقية بشكلها المعروف وتبرز نقوشها وزخارفها اللي اشتهرت فيها، وتلبس على رأس الرجل تحت الغترة لتكون جزء من زيه التقليدي. وضيفتنا اليوم الحرفية لطيفة بنت عبد الله العامري.
5: الطاقية الحسوية تتميز عن غيرها من الطواقي لأنها صناعة يدوية وتكون خفيفة مش ثقيلة، وتكون نفس الطاقية تكون سميكة.
4: يمكن تكون سميكة لأن نوعية الخيط اللي تستخدمونه في صناعة الطواقي، صحيح؟
5: صحيح.
4: طيب قبل ما تبدون الشغل في الطاقية، الإبرة اللي عرفت أنها تحتاج تجهيز وما تنباع في أي مكان، فكيف أنتوا تجهزونها؟
5: وفي والله نساء من نفس الحسا يصلحون هالإبرة هذه، يزينونها ويصلحونها ويبيعونها علينا.
4: هي تختلف عن إبرة الكروشيه؟
5: تكون صغيرة مرة، راسها تكون صغير مرة.
4: طيب الحين الإبرة صارت جاهزة، بعد كذا وش اللي يصير؟
5: نجهز الخيوط، تكون خيوط من ثلاثة نسميها حنا محاقين.
4: إيه؟
5: نجهز هذه الثلاثة.
4: هو قطن.
5: هو قطن.
4: إيه؟
5: ونطويهم مع بعض، هالثلاثة ذين نطويهم أول شيء مع بعض.
4: أي.
5: بعدين عندنا اسمه مقزل، هذا المقزل يبرم لنا الخيط، بدام الثلاثة هذا يصير خيط واحد.
4: أنت الحين تاخذين ثلاثة خيوط وتثبتينهم مع بعض؟
5: أي، أطويهم ثلاثتهم مع بعض.
4: ليش؟
5: عشان لأن الخيط الواحد ما نقدر نصنعه، لازم ثلاثة خيوط. لأن رقيق، خيوط قطن تصير رقيقة.
4: يعني اللي يخليها سميك مو نوع الخيط، اللي يخليه سميك انه انتم تحطون ثلاثه مع بعض.
5: ثلاثه مع بعض.
4: ممتاز. طيب
5: نطويها بعدين نغزلها، اذا غزلناها تنبرم الثلاثه يصير واحد.
4: حلو. طيب ما تغسلونها، ما تحتاج غسل، ما تحتاج شيء، على طول يعني بس تجمعونها مع بعض وتغزلونها وخلاص؟
5: ايه، ما يحتاج، لان الخيط كله هو اصلا ابيض ونظيف.
4: من وين انت تجيبين الخيوط؟ تنباع بسهوله ولا
5: لا؟ والله انا اخذهم من القاصريه، من اسواق القاصريه بالحسا.
4: يعني في اماكن تبيعها؟
5: اي، في محل واحد في الحسا فقط اللي يبيعها.
4: طب ليش تستخدمون قطن؟ يعني ليه مو خيوط ثانيه؟
5: لان تصير بارده، يعني تصير بارده على الراس.
4: الحين كيف تسوونها بشكل دائرة؟ لأن الطاقية معروفة دائرة على لفة الرأس. كيف تسوونها دائرة؟
5: أول شيء نسوي سلسلة.
4: أي.
5: بعدين السلسلة نسوي عواميد.
4: أي.
5: بعد العواميد تسوين عاد فتحات وغرز عاد الشكل اللي تبينه، بس أهم شيء بدايتنا السلسلة.
4: طب هي فيها نقوش كثير وزخارف كثير ولا يعني شكل واحد؟
5: لا، في عدة نقوش، كثيرة نقوش كثيرة.
4: وش النقوش؟ يقولي لنا.
5: على حسب تبين أشكال هندسية، تبين زي العواميد، حتى شكل شجرة يسوون.
4: أوي.
5: أي شيء يعني يخطر الشخص على باله يسوونه.
4: وطيب لازم تخلون فيها فتحات؟ على قولتهم فتحات للتهوية.
5: أيوة لازم فيها فتحات.
4: ليش؟
5: عشان يطلع الشكل، إذا كلها يعني سكرتيها ما يطلع.
4: يعني أنتوا بس عشان الشكل، يعني ما لها فايدة ثانية؟
5: لا ما لها فايدة، بس عشان الشكل يطلع منظر شكل، إذا خلتيه كلها عواميد ما يطلع فيه شكل.
4: يعني أنا من خلال بحثي أشوف كثير من الرجال يقولون يفضلونها لأنها ما تصير شادة على الرأس، لأن فيها فتحات تهوية، يعني ما
5: صحيح.
4: تصير في حرارة بالرأس.
5: صحيح، كلام صحيح.
4: طيب كيف أنت تبدأين أول غرزة؟ كيف تبدأينها؟
5: أبديها بالسلسلة، سبع غرز سلسلة، ثم أبدي أسكرها. بعدين أحشيها أحشي أحشي عواميد زي العواميد.
4: أي.
5: بعدين أبتدي أسوي فتحات وسلسلة وعواميد.
4: يعني هي ترى ما فيها شكل أدوات كثيرة، إبرة
5: خيوط قطن.
4: أي.
5: وهذا إذا كان عندك عادة المغزل لازم يعني تغزلين الخيوط
4: ضروري. من هذا الشيء ما تقدرين بدونه؟
5: لا ما أقدر، لازم هذا يكون موجود.
4: أي. طيب كم تأخذين وقت عشان تصنعين الطاقية الوحدة؟
5: إذا كنت يعني مجهزة أقراص دي مقابل غازل الخيوط ومجهزتها يعني يوم واحد أخلص واحدة.
4: ما تأخذ منك وقت. طيب الحين إذا غلطتي في غرزة معينة سهل أنك ترجعين تصلحينها ولا ينفك الشغل من بدايته؟
5: لا أفك الشغل من منين حد الغلط بعدين أكملها.
4: يعني سهلة ما تأخذ منك وقت الفك وكذا، لأن في بعض الخيوط إذا انفك يعني غلطتي ورجعتي فكتيه ولما تجين تبين ترجعي مرة ثانية نفس الخيط ممكن يخترب.
5: لا لا هذا لا ما يخرب، انفك بسهولة وعود مرة ثانية أرجع الشكل اللي كنت أنا أبيه.
4: طيب كيف تحددين القياسات؟ لأن تعرفين أحجام الروس تختلف من واحد لواحد.
5: صحيح.
4: أي.
5: وش اسمه بعضهم يحبها تكون طويلة، بعضهم يحب تكون قصيرة، على حسب. أنا أشكل مرة أسوي كبيرة مرة أسوي صغيرة. يعني اللي عندي أشكلهم.
4: طيب ما تجي منها ألوان؟ أنا أعرف أنه بس هو اللون الأبيض، لك شفت يعني أنه في ناس يسوون معاها خيوط الزري وموجودة ترى بالحساء اللي هي يسوونها على شكل الجنيهات المدورة.
5: لا لا لا إحنا هذولي أنا استخدم كذا وما تجي منها يعني عدة أشكال وألوان لا ما في.
4: طيب الحين جهزتيها وصارت جاهزة الطاقية، هل في خطوات أخيرة قبل ما يستخدمها الواحد تسوونها؟
5: لا لا ما في، احنا نبيعها عليهم. إيه؟ يبون يغسلونها يبون يلبسونها مثل ما هي. لا ما في خلاص.
4: طيب في بعض الاشياء يعني حتى في الاقمشه يقولون لا غسلتيها ممكن تكمش. فلازم ان انت تغسلين الشيء مثلا قبل ما تبدئين حياكتها. في الطاقيه شلون يعني لو انغسلت ما تنكمش ما تصغر على المقاس؟
5: لا ما تتغير لان خيوط قطن ما تتغير.
4: فيها صعوبات؟ وش أصعب خطوة فيها؟
5: أصعب خطوة فيها إذا جاب نكش يعني شوي أول مرة تسوينها يصير صعب شوي عليك.
4: يعني زي إيش النكش اللي تصير صعبة؟
5: أشكال الهندسية هذه يصير بعض الأحيان يصير صعب شوي.
4: مو دارجة هي على طول يعني معروفة في الطواقي الحسوية؟
5: لا بعضهم يجيب لي نكشة يقول سوي لي هذه النكشة وأنا ما قد سويتها من أول يصير صعبة علي شوي.
4: يطلبون؟
5: أطلعها له.
4: ويطلبون فيها حروف وحركات
5: يطلبون بعضهم حروف وبعضهم أساميهم على الطاقية بالعربي وبالجلينسي.
4: وتبقى الطاقية الحسوية واحدة من الموروثات اللي ما زالت تحافظ على حضورها لتصبح جزء من أناقة الرجل السعودي والخليجي. حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
8: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
9: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية وناخذكم بطلة على الأفلام ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا ترند. ترند معي أنا هندستان.
10: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
11: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مع طرائف الشعراء. في الحلقة الماضية تناولنا بعض أبيات الشاعر بهاء الدين زهير الطريفة، وقلنا عند

لنا المزيد منها في الحلقات القادمة. خلونا نوقف مع أبياته عن الثقلاء ويا كثرها، شكله كان يعاني منهم. ومن أصلا اللي ما يعاني من الثقلاء، يقول في إحدى نتفه الشعرية: يا ثقيلا لي من رؤيته هم طويل وبغيضا، هو في الحلق شجن ليس يزول، كل فضل في الورى أضعافه فيك فضول، كيف لي منك خلاص، أين لي منك سبيل، حار أمري فيك حتى لست أدري ما أقول، أنت والله ثقيل، أنت والله ثقيل. ويقول أيضا: وقائل يجهل ما يقول، أقواله ليس لها تأويل، لها فصول كلها فضول، كثير ما يقوله قليل، فهي فروع ما لها أصول، كلامه تمجه العقول، أبرمني حديثه الطويل، فليت لو كان له محصول، وجملة الأمر ولا أطيل، هو الرصاص بارد ثقيل. ويقول بعد: وثقيل كأنما ملك الموت قربه، ليس في الناس كلهم من تراه يحبه، لو ذكرت اسمه على الماء ما ساغ شربه. وأيضا يقول: كلما قلت استرحنا جاءنا الشيخ الإمام، فاعترانا كلنا منه انقباض واحتشام، فهو في المجلس فدم ولنا فهو فدام، وعلى الجملة فالشيخ ثقيل والسلام. وكذلك يقول: رب ثقيل لبغض طلعته، أخشاه حتى كأنه أجلي، وكلما قلت لا أشاهده ألقاه حتى كأنه عملي. يخاف من ملاقاتها الثقيل خوفه من الموت، وكل ما ظن أنه نجا من شوفته لقاه، كأن عمله اللي لابد يلقاه بعد الموت. ويستمر شاعرنا في هجاء الثقلاء ويقول: وثقيل ما برحنا نتمنى البعد عنه، غاب عنا ففرحنا جاءنا أثقل منه. ويا فرحة ما تمت، ذكرني بالمثل اللي يقول: خلك على مجنونك لا يجيك اللي أجن منه. وإذا كان التثقيل على الناس بشكل عام صفة سيئة وبغيضة، فالتثقيل على المرضى منهم أسوأ بكثير. يقول شاعرنا: وعائد هو سقم لكل جسم صحيح، لا بالإشارة يدري ولا الكلام الصريح، وليس يخرج حتى تكاد تخرج روحي. وعائد يعني ورب عائد، وهو اللي يعود المرضى، هو سقم ومرض زود على المرض اللي فيهم، واللي فيهم كافيهم، ما يفهم بالإشارة ولا التلميح أنه طول ولازم يمشي من غير مطرود، ولا يفهم حتى بالكلام الصريح، هذا وش فهمه، وليس يخرج حتى تكاد تخرج روحي، أشوى أنه يروح ولو في الوقت بدل الضايع. وعلى طار الثقلاء والوقت بدل الضايع، أتمنى أننا ما ثقلنا عليكم، وأنه ما كان في وقت ضايع في الحلقة، وأن اللي قدمناه كان مفيد وممتع. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من طرائف الشعراء. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي من الإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسينا أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار
5: معكم في إذاعة الرياض.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرب بالترحيب بضيفنا المهندس عبد الله بن حميدي السلامة، رئيس مجلس إدارة جمعية ملاك المطاعم والمقاهي. حياك الله سعادة المهندس.
4: يا مرحبا، يا الله حيهم. عليكم السلام، تحية طيبة لك ولمستمعين الإذاعة الكرام كلهم.
3: سعداء بتواجدك معنا، سعداء كذلك بقبول دعوة البرنامج، وشاكرين لك. وحقيقة يعني لما نتحدث عن هذا القطاع، يعني يعتبر من أكثر القطاعات حيوية ونمو، طبعا لما يمثله من دور مهم في الاستثمار، وكذلك توفير فرص العمل وتقديم تجارب متنوعة تلبي تطلعات المجتمع. سعداء بتواجدك معنا، نريد أن نأخذ من خلالك في البداية نبذة تعريفية عن تاريخ ونشأة جمعية ملاك المطاعم والمقاهي. لك الكلمة سعادة المهندس.
4: أول شكرا على تحت لي فرصة أني أظهر على دردبات أثير إذاعتكم الجميلة. الجمعية اسمها جمعية ملاك المطاعم والمقاهي، جمعية غير ربحية تتبع للمركز الوطني وتتبع إشرافية لوزارة التجارة. تستهدف هذه الجمعية خدمة ملاك المطاعم والمقاهي وخدمة القطاع، وهي بالدرجة الأولى ممكن لكل المحاور التي تعمل في قطاع المطاعم والمقاهي. الجمعية يعني تعمل من أقارب 4 سنوات تحت مظلة جمعية ملاك المطاعم والمقاهي، وقبلها بفترة طويلة كنا جزء من جمعية رواد الأعمال، ثم استقلت الجمعية قبل 4 سنوات تقريبا.
3: اليوم يعني عمر الجمعية 5 سنوات،
4: أكثر يمكن 7 سنوات، حنا بدأنا يمكن قبل كورونا.
3: أي ما شاء الله ما شاء الله. أي طيب، خلنا نأخذ من خلالك الرؤية والأهداف، رؤية الجمعية وأهدافها.
4: رؤية الجمعية أن تكون الممكن الأول في قطاع المطاعم والمقاهي. أهداف الجمعية 3 أهداف رئيسية. الهدف الأول اللي هو التمكين، والهدف الثاني اللي هو التمكين، ثم التكامل، ثم التمثيل. التمكين اللي نقصد فيه الآن كل جوانب التمكين في القطاع. يعني اليوم ملاك المطاعم إيش يحتاجون؟ يحتاجون درجة الأولى المعرفة. المعرفة تعني دراسات، تعني ورش عمل، تعني تدريب. هذا محور من محاور التمكين. محور الثاني في التمكين بناء العلاقات. اليوم أنت تحتاج في قطاع المطاعم والمقاهي أن يكون عندك شبكة علاقات من الزملاء اللي تعرفهم. ذاك الجمعية تقدم برامج كبيرة واسعة في بناء العلاقات. يعني اليوم الجمعية على بناء العلاقات تقيم كل أسبوع ملتقيين في أكثر من 10 مدن في المملكة، تعلن على حساباتنا في السوشيال ميديا، وأنت لك أن تختار المدينة اللي أنت متواجد فيها وتزور الزملاء موجودين لبناء العلاقات معهم وتعرف على هذا القطاع. هذا في بناء العلاقات طبعا، وغير البرامج الثانية الأخرى المشابهة، زيارة مدن، برامج شتوية وبرامج صيفية، وزيارات لمدن داخل وبرامج خارج المملكة. البرنامج الثالث في اللي هو برنامج تبادل الخبرات. الآن أنا كصاحب مطعم أو مقهى عندي معلومات كثيرة، أحتاج خبرات، أحتاج ما هو برنامج تدريبي، أحتاج خبرة. أقول اليوم أنا أعرف أنه هذه الجهازين الأفران كلها موجودة، من عنده تجربة يا شباب، أيهما أحسن، أيهما أكثر استقرار، أيهما السعر مقابل المال، هل استخدم مثلا تطبيق محاسبي معين أفضل. هل مئات الأسئلة في عام 25 في مجتمعات اقتصاديات الأعمال في الجمعية تم تبادل أكثر من 1,000,000 معلومة على مستوى تبادل المعلومات، على مستوى البرنامجين الأولى في التمكين. نحن لازم نتحدث عن التمكين، البرنامجين اللي هو برنامج بناء العلاقات وبرنامج إشاعة المعرفة، تم عمل أكثر من 750 برنامج في عام 25، يعني بمعدل فعاليتين في اليوم ما بين برنامج تدريبي ولقاء وهاكاثون ومعارض. حتى عندنا تمثيل على المستوى الدولي، في عام 25 كانت الجمعية ضيف على ميلان هوست في أكبر معرض للأغذية والمشروبات في العالم، كان في إيطاليا. قبل شهر كنا في مصر في معرض الامتياز التجاري، وقبلها العام الماضي أيضا كنا في سيول في معرض القهوة. على مستوى الهدف الثاني من أهداف الجمعية اللي هو هدف التمثيل، الجمعية تمثل ملاك المطاعم والمقاهي أمام الجهات الأخرى سواء الحكومية والغير الحكومية. يعني الآن عندنا مثلا أحد الوزارات أرادت أن تنزل تشريع معين أو تنظيم معين، فتحتاج أن تتحدث مع القطاع وملاك المطاعم والمقاهي في هذا التشريع كيف يخرج بالشكل الأفضل الذي يخدم المشرع ويخدم المستفيد منه. فاليوم بترجع تتحدث مع مين؟ فالجمعية أحد أهم الممثلين للقطاع. كذلك أحيانا

0: حتى غير جهات غير ربحية، مثلا يعني أحد برامج الرؤية تتواصل معنا، بعض الشركات اللي تقدم الخدمات تتواصل معنا، فنحن ممثل جيد ومناسب للقطاع. الهدف الثالث اللي هو التكامل، هناك جهات أخرى تعمل بالتوازي معنا، مثلا زي جمعية مثلا تجربة العميل، جمعية حماية المستهلك، الغرف التجارية، اتحاد الغرف، نحن نتكامل مع كل هذه القطاعات من أجل النهوض وتنمية هذا القطاع.
1: جميل. الآن أنتم هذا فيما يخدم القطاع، خلني أسألك أنا كمستفيد من القطاع، إيش الأشياء اللي ممكن تقدمها لي الجمعية اليوم؟
0: شوف المستفيد الأخير اللي هو الزبون،
1: أي
0: تمام، الفائدة حتنعكس فيه معاه على جودة المخرجات،
1: صحيح،
0: إن نحن الآن نمكن هذه القطاعات حتى تقدم أفضل خدمة للمستفيدين. طبعا الأثر الغير مباشر قد ما يكون ملموس بشكل جيد، لكن هذا الهدف الأساسي، نحن نقدم الخدمة الغير مباشرة، جودة القطاع هذا سينعكس على العميل الآن أو لاحقا.
1: هو صحيح اليوم ما شاء الله على ما ذكرت، يعني انه فيه اشبه ما يكون برقابه، فيه يعني من خلال الاجراءات الموجوده بيخرج لنا شيء جميل يعني، وحنا المستفيدين كزبون او كمنتج نهائي. لكنه ايضا ترى من الامور اللي انا اقف يعني معها حقيقه، انه موضوع انه عندنا جمعيه بهذا المسمى شيء جيد. يعني عندك احصائيه في المقاهي والمطاعم الموجوده اذا قلنا على مستوى الرياض، ثم بعدين ناخذها على مستوى المملكه
0: لا
1: على التقريب؟
0: خلينا أعطيك عدد الأرقام اللي منتسبين للجمعية،
1: اي
0: هذه يمكن الزاوية الأهم، لأن إحصائيات المطاعم والمقاهي متوفرة على منصات وزارة الشؤون البلدية
1: صحيح،
0: والقرية، لكن نحن نتكلم اليوم على أكثر من 7,000 رجل أعمال
1: ما شاء الله،
0: منتسبين للجمعية. نحن نغطي أكثر من 30 مدينة على مستوى المملكة.
1: ما شاء الله،
0: طبعا الجمعية كانت في البداية تغطي المنطقة اللي هي نشأت فيها، ثم جاء توجيه من خطاب شكر، توجيه من معالي القصبي بأن تخدم المملكة كلها، وتم توسيع النطاق لتشمل جميع مدن المملكة وتقدم خدمات لأكثر من 30 مدينة. نحن عندنا أيضا زي ما قلنا 7,000 عضو، ما يقارب 10,000 علامة،
1: ما شاء الله،
0: وأكثر من 20,000 فرع، وأعضاء الجمعية يشاركون بأكثر من 15 مليار في الناتج المحلي. الجمعية تخدم كل ملاك المطاعم من شركات مدرجة في السوق الأسهم وانتهاء بفوت يعني صاحب فود تراك أو صاحب مقهى متحرك أو ثابت
1: يعني صاحب الفود
0: المطاعم.
1: ترك يستفيد منكم، يعني مو شرط انكم
0: حتى الأسرة المنتجة،
1: ما
0: أي
1: شاء الله،
0: أحد عنده نشاط قائم يستطيع أن ينتسب للجمعية، وبين قوسين ترى خدماتنا مجانية،
1: ما شاء الله، ما شاء
0: يعني
1: الله،
0: نقدم التدريب، نقدم البرامج، نقدم المشورة، نقدم اليوم عندنا برنامج عبارة عن 30 جلسة استشارية بالتنسيق مع منشآت في معرض هوريكا اللي أقيم عام 25. الجمعية كان عندها مساحة 350 متر مربع، قدمت أظن أكثر من 200 استشارة خلال فترة المعرض. المعرض كان يعني حدث مهم، وشرفونا عدد من سعادة وكلاء الوزارة على رأسهم سعادة الوكيل محمد الملحم وغيرهم من الوكلاء. فاليوم الجمعية يعني تقدم خدمات للمنسوبين مجانية وثرية على مستوى الدراسات. على فكرة يمكن أنا مريت عليها سريعا، الجمعية قدمت أكثر من 6 أو 7 دراسات، نشرت الدراسات، هذه دراسات محكمة تقوم فيها شركات متخصصة، يعني تكلفتها جدا عالية، لا يستطيع المستثمر أنه يتحمل تكلفتها لحاله، الجمعية تتحمل كامل تكلفتها
1: دراسة.
0: برعايات خارجية طبعا من شركات أخرى، وتقوم بنشرها للجمهور مجانا. بعض الدراسات تم تداول أكثر من 1,000,000 نسخة على الديجيتال كابي منها، نسخ إلكترونية منها.
1: طيب إذا بسألك عن عدد المنشآت، هل يدخل في 7,000 اللي هو المنشآت اللي استفادت من جمعيتكم، أو إن 7,000 هذا أعضاء اللي هم رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع؟
0: نعم، هذولا عدد من المستثمرين من القطاع اللي موجودين، لكن القطاع كبير.
1: إيه؟
0: لكن طال عمرك أنت عارف إنه نحن ننشر على السوشيال ميديا، ننشر دراسات.
1: إيه؟

0: ففي أشياء تجيك غير مباشرة يعني.
1: صحيح.
0: وفي أصلا خدمات اليوم يعني الجمعية يعني بمبادرة وشكر من وزارة البلدية والإسكان، أشركونا في التشريعات. اليوم إعادة يعني مشاركة في صناعة وتجويد التشريعات، هذا انعكاس على كل القطاع.
1: صحيح.
0: فيعني الخدمات مباشرة غير مباشرة تصل لكل الأعضاء، ونحن مرحبين لأي واحد ينتسب للجمعية. لا يوجد اشتراطات، مجرد أنك أنت يعني تملك نشاط يحق لك أن تدخل للجمعية.
1: جميل، لكن أقصد إذا عندك إحصائية بعدد المنشآت المستفيدة.
0: عدد
1: إيه؟
0: المنشآت المستفيدة، ما قلت لك نحن 7000 عضو،
1: إيه؟
0: فنحن عندنا أكثر من 20,000 علامة
1: ما شاء
0: تتبعنا،
1: الله ما شاء
0: هي
1: الله.
0: هذا اللي تتبع للجمعية.
1: طيب كيف أنا كواحد من ملاك المطاعم أو المقاهي أصل إليكم، أستفيد منكم، أدخل في هالنادي الجميل ما شاء الله تبارك الله؟
0: أول شيء أنت أحد الممكنين يا طول العمر باتصالك هذا
1: تسلم.
0: وتعريف بالجمعية. دخول على حسابات الجمعية في السوشيال ميديا ولا شيء، حيجد رابط التسجيل، أو يطلب من خلال حسابات السوشيال ميديا بتويتر ولا غيره رابط التسجيل، يجي رابط التسجيل يتأكدون بس إنه عنده سجل نشاط تجاري في قطاع الأطعمة والمشروبات في أقل من دقيقة. على فكرة ترى خدماتنا الآن الإضافة للمجموعات وإضافة العضوية تتم بطريقة بالذكاء الاصطناعي بالكامل،
1: ما شاء
0: يعني
1: الله.
0: حتى ما يحتاج أتمتة يطلع على سجله يتأكد يعطي العضوية مباشرة.
1: جيد. طيب المناسبات والمشاركات للجمعية، طبعا أنت ذكرت لي جملة من المعارض، واليوم أعتقد أن في يعني في السنوات الأخيرة أصبحنا نشهد يعني معارض عليها الكلام وتمثيل دولي، يعني شيء كبير لموضوع يمكن في السابق لم يكن يعني من الأهمية بمكان، اليوم أصبح له سوق ومستثمرين ومهتمين، واليوم القهوة يعني لا يكاد يخلو منها يعني بيت، لا أقول في المملكة وإنما في العالم. اليوم المناسبات والمشاركات لكم في جمعية ملاك المطاعم والمقاهي، أريد حقيقة أن نأخذ عليها إطلالة، نعرف حتى إذا كان عندك إحصائيات بمن حضر، بمن استفاد، بالتطورات اللي تصير من موسم إلى موسم، لأنه حقيقة هذا لي أنا كإنسان متابع وكإنسان يعني يحضر بعض المعارض، يعني أجد الفرق واضح جدا والتطور من سنة إلى سنة. سعادة المهندس،
0: الآن طول لي بعمرك، أنا أعتقد إنه قطاع المطاعم والمقاهي في السعودية نضج بدرجة يعني نفتخر فيها صراحة.
1: صحيح
0: يعني أبناء الوطن عملوا بما كانت تطلب منهم خطة وبرامج 2030، برامج الرؤية، وكانوا على تناغم عالي معها. يعني اليوم أكاد أجزم إنه المقاهي في المملكة يصعب مضاهاتها يعني على مستوى العالم،
1: صحيح.
0: يعني أو تنافس بشكل كبير على مستوى العالم من ناحية يعني مو بس المنتج، تجربة العميل. عندنا تجربة عميل رائعة من ناحية الإخراج، من ناحية المكان اللي أنت تجلس فيه، من ناحية المنتجات، المتابعة للمنتج، أيضا على مستوى المطاعم المحلية كمان. في المطعم السعودي في نماذج جدا رائعة، حتى على مطاعم الوجبات السريعة. اليوم السعودية صدرت كثير من العلامات التجارية برا السعودية، وهذا أحد المستهدفات الآن لدى الجمعية، وأحد المستهدفات الوطنية هو تصدير العلامات التجارية. في طلب عالي الآن وفي تطلع للمنتج السعودي. اليوم لما كنا في معرض القاهرة قبل أقل من شهر، يعني تفاجأت إنه في أحد المقاهي السعودية له أكثر من 15 و18 فرع بس في مدينة القاهرة.
1: ما شاء الله
0: فاليوم
1: تبارك الله.
0: هذا مو دخول، هذا يعني هذا انتشار مدروس طبعا على خلال أظن 4 أو 5 سنوات. والتوسع ده ما جاء إلا من نجاح. كلنا سمعنا على هارفي وجوده في أكثر من دولة خارجية. فاليوم العلامات السعودية قادرة على الدخول والمنافسة، والدعم والتمكين من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والوزارات صراحة ما كان أحد يحلم فيها من قبل. اليوم الأبواب مشرعة والنوافذ مفتوحة والمجال مرة واسع، ولدينا علامات

0: تجارية سعودية نستطيع أن نراهن عليها وتستطيع أن تدخل السوق وتكسبه، ليس فقط في المنتج، أيضا من تجربة العميل، من الخبرة، من العمليات الدقيقة. يعني اليوم كلنا شفنا تجربة البيك مثلا
1: صحيح.
0: في دبي. يعني اليوم دبي عاصمة العلامات الغذائية، ورغم كذا البيك استطاع أن يعمل يعني حراك كبير في المنطقة بعد دخوله السوق الإماراتي. كثير من العلامات اليوم نستطيع أن نفتخر فيها صراحة بكل ما تعنيه الكلمة.
1: نعم، اليوم برضو سعادة المهندس يعني نسمع أحيانا بالمعارض المصاحبة مثلا للشوكولاتة والقهوة، وأيضا نسمع بمعارض المطاعم. اليوم هل في فصل ما بين يعني القطاعين، المقاهي والمطاعم، ولا يعني في الآونة الأخيرة صار في دمج؟ أتمنى الإيضاح في هالنقطة تحديدا من خلال متابعتك، وبحكم أنك يعني من الناس الخبراء في هالمجال.
0: هو طال عمرك يعني القطاع النشاطين كلهم يظلون تحت قطاع الأغذية والمشروبات، لكن اليوم تجربة العميل ما تسمح بأنك تأكل في مقهى، ولا تجربة العميل تسمح بأنه يأخذ قهوته في مطعم إلا على نطاق ضيق. يعني ليش؟ لأنه تعرف اليوم القهوة تبغى جلسة رايقة، تبغى رائحة القهوة الزاكية، ما تبغى لا صوت الكشنة ولا طعم الكشنة ولا رائحتها. فاليوم يعني جوين مختلفين
1: صحيح.
0: واتموسفير مختلف، وقطاعين لهم أجواءهم يعني مختلفة تماما. وهذا ترى من اللي رفع السقف واللي شكل التغير هذا هو كمان ذائقة العميل السعودي. ترى
1: صحيح.
0: نحن لدينا شعب ذائقته عالية،
1: جدا.
0: خبراته كبيرة، مطلع. يعني أنا أقول المطاعم المقاهي أمام يعني
1: تحدي كبير.
0: اختبار صعب، تحدي واختبار صعب. يعني أنت ما أنت قدام إنسان يعني لا يفرق بين الغث والسمين.
1: صحيح صحيح.
0: يعني اليوم زبون المقهى يسألك عن ليس درجة حرارة الماء اللي أنت حتسويه مثلا
1: صحيح. محصول يعني صحيح.
0: والمحصول، وخلص موضوع المحصول طال عمرك، يقول لك الإيحاءات. الإيحاءات هي هذه الإيحاءات، يقول لك يعني إذا نبتة القهوة دي كانت حول نبتة كرز، فالقهوة هذه تأخذ من ريحة الكرز فتنعكس في ريحة في طعم القهوة،
1: القهوة هي
0: هذا
1: صحيح.
0: يسموه الإيحاءات. فاليوم عميل السعودي متطلب،
1: صحيح.
0: وهذا أنضج تجربة المطاعم والمقاهي وخلاها يعني أكثر جودة. يعني رسالة شكر صراحة من خلال إذاعتكم
1: تسلم.
0: للجمهور الرائع من العملاء اللي صراحة يعني جودوا المطاعم وقدرتها على الإنجاز في الخلافات الماضية.
1: المهندس، من يعني الأمور اللي مهم جدا حقيقة أننا يعني نقف معها اللي هي الخطط المستقبلية لكم في الجمعية. اليوم أنتم في عمل دؤوب ومستمر، والتطور بالنسبة لكم ملحوظ، والقفزات أعتقد أنها واضحة بالنسبة لكم وترونها رأي العين. الخطط المستقبلية لكم في جمعية ملاك المطاعم والمقاهي.
0: طال عمرك أي فرد يعمل في منظومة الحكومية ولا القطاع الخاص أو غير الربحي، وهو يعني يسير ضمن رؤية يعني واضحة وضمن طموح كبير كما سبق سمو سيدي وصف إنه الشعب هذا بأنه همته بهمة الطويق، فأنت الآن أمامك سقف طموحات عالي. عندنا ديناميكية عالية في جميع الوزارات وجميع القطاعات نحو تحقيق أهداف الرؤية التي يعني ستغير خارطة الاقتصاد في المملكة بشكل كبير. هذا يجعلك أنت يعني تعمل ليل نهار على مواكبة هذا التغيير. وأكبر دليل على التغييرات الكبيرة اليوم وجود هذا النوع من الجمعيات. يعني نحن المملكة ترى من الدول التي صنعت العمل الخيري في العالم.
1: صحيح.
0: ترى تم تشكيل العمل الخيري خلال أكثر من 50 سنة في المملكة برعاية من قياداتنا، يعني من عهد المؤسس

0: إلى جميع الملوك كانوا يدعون العمل الخيري ويتبنونه بأسمائهم. فاليوم المملكة صنعت العمل الخيري. الآن نحن في مرحلة تغييرية في العمل الخيري اللي هو باب جديد. الآن نحن في باب التمكين لقطاع المطاعم والمقاهي. هذا نموذج لم يكن موجود في الفترة السابقة. طبعا تقول لي وين الدور في العمل الخيري في أنك أنت تجيب ملاك مطاعم ومقاهي؟ أنا أربطك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل يتقلب بالجنة بسبب أنه أزاح غصن شوك عن طريق المسلمين. الآن ملاك المطاعم والمقاهي هذول كلهم أشخاص يحتاجون تمكين، يحتاجون توجيه، يحتاجون تعليم. أنت بمجرد ما تمكنهم فأنت فتحت لهم طريق كان مسدود أو طريق كان مليء بالعوائق. فهذا دور الجمعية الخيرية الآن، أنها هي تمكن هذا القطاع. وأسوتنا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث آخر من هدى إلى زقاق كمان حديث آخر يذكر محاسن وفضل أحب الناس أنفعهم إلى الناس. هذه كلها أعمال خيرية. فهذا النوع وهذا الوجه من أنواع الخيرية لم تكن معروفة من قبل. فنرجع على بعد الإبادة اللي أنت ذكرته، كيف تشوفونه مستقبلكم؟ نحن عندنا تحديات كثيرة. إحنا نمثل لازلنا في بداية الطريق، نمثل أقل من 10% من ملاك المطاعم والمقاهي. خطتنا أن نوسع خدماتنا لعدد أكبر، نزيد من أنشطتنا، ننوع منها. لازلنا نعتبر نحن اليوم في ريادة هذا العمل، مثل الجيل اللي قبلنا عاد تشكيل العمل الخيري. نحن الآن مطلوب مننا نقدم صفحة جديدة من العمل الخيري الإنساني في قطاع المعرفة وقطاع التمكين، وهذا يعني باعتباره قطاع جديد. فنحن لازلنا نتعلم ولازلنا بنحاول ان احنا نكون نموذج ونطور من هذا النموذج.
1: المهندس عبد الله، برنامجنا اسمه برنامج عطاء، ويمكن اللمسة الأخيرة اللي أشرت إليها في يعني إجابتك على سؤالنا السابق كان فيها العطاء، وهو البذل بلا مقابل، وهي من الأمور التي يعيش حقيقة كثير من أجلها، وهي من صميم يعني ديننا وثقافتنا وقيمنا كمسلمين وكعرب وكسعوديين في المقام الأول. الآن النصائح اللي يمكن نختم بها معك حديثنا في حلقة اليوم، اللي تقدمها أنت اليوم أو تقدمها الجمعية جمعية ملاك المطاعم والمقاهي لمن يقبل على الاستثمار في هذا القطاع؟
0: جميل. إذا تأذن لي قبل أرجع لسؤالك السابق، قبل أجيب على هذا السؤال أو مو سؤالك السابق، تعليقك على موضوع العطاء. أنا أبغى أقول لك إنه العطاء في الجمعية قيمة حاكمة. جميل. تمام. وأصيلة. يعني اليوم في العمل الخيري التقليدي، أسأل الله أن يبارك فيه ويجزي كل من عمل فيه خير الجزاء، يأتي متبرع ويتصدق على محتاجين. هذا النموذج التقليدي، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: فالعطاء جاي من مين؟ من الفئة القليلة اللي الله أكرمه بالمال يتفضلون به على المحتاجين. صحيح. في الجمعية 7,000 عضو كلهم عندهم قيمة العطاء لأنهم يتبادلون المعرفة. جميل. نحن في الجمعية ما نستطيع أن نجيب على 7,000 شخص، يعني مستحيل. صحيح. لديهم أسئلة يومية. إذا من يجيب؟ مجتمعات اقتصاد الأعمال هي التي تتبادل المعرفة مع بعض. فالعطاء قيمة حاكمة لكل العمليات الموجودة في نشاط الجمعية. بل الجمعية سجلت 15,000 ساعة تطوعية في عام 25. هذا المسجل فيها، وأنا أجزم أنه هناك 10 أضعاف لم يسجل، لأنه في الغالب ذولا أصلا رجال أعمال يقول لك أنا ما أحتاج أسجلها، يعني ماني موظف. صحيح. ولا طالب أحتاج ترقية. وأنا عملت هذا العمل، يعني لا أريد فيه يعني إلا وجه الله. صحيح. فبالتالي العطاء قيمة حاكمة وملاحظة. يعني تصور أخي الكريم أنه اللي قاعدين يتبادلون المعلومات هذولا أصلا أشخاص متنافسين في ميدان واحد. تجد أحدهم يقول مثلا، وهم اثنين يعملون في القهوة، يقول إيش أحسن محمصة وما هي أفضل مكينة وما هي أفضل، ويجاوبون على بعض. هذا صورة من صورة عطاء صراحة جميلة. لذلك يعني أنا أقول الجمعية فيها نموذج فريد يستحق يعني أن ينظر إليه بفضل الله، ثم زي ما قلنا بالتمكين اللي سار من دولتنا الحبيبة، ثم بشبابنا المعطاء بالخامات الموجودة من الزملاء اللي لم يعني يظهروا، يعني تقدموا بكل كرم وسخاء في معلوماتهم. السؤال النصيحة يطول العمر، أقول إنه يعني تأكد عند دخول اليوم أنت دخولك سوق المطاعم والمقاهي أو أي نشاط تجاري، العمل في غاية التعقيد. لا تدخل وأنت مغمض عينيك وتسد أذنيك. أنت الآن في مرحلة من مراحل الرؤية، تريد أن يكون كل شيء في برنامجه ومنظومته يكون احترافي، فيجب أن تتأكد من مقومات النجاح عندك، معرفتك بالتموضع، بقدرتك على المنافسة، قدرتك على الاستمرار. الحمد لله اليوم موجود قطاعات كثيرة تخدمك من أجل الوصول للاحترافية هذه. اليوم حكومتنا وفرت قطاع كامل اسمه منشآت، عندهم من البرامج والاستشارات يعني الكثير. عندنا برضو نحن في خدمة في الجمعية اسمها أظن مهتم أو شيء زي كذا،
1: إيه؟
0: لا علاقة بالمهتمين في دخول القطاع، يمكن يدخل ويطرح أسئلته ويتم إجابة عليها. فأنا أقول لكل يعني مهتم بدخول القطاع، يلا الله يحييك ويا مرحبا بك، يلا حيه، لكن ترى القطاع يحتاج قوة ومعرفة ودراسة. لا تدخل وانت مغمض، افهم وين تروح وستصل، واذا وصلت ستجد فرصة جيدة بإذن الله، لكن المنافسة عالية.
1: جميل، على عجالة أنه انتهى لدي الوقت، لكم موقع سعادة المهندس للوصول إليكم؟
0: اي نعم، انا اقول لو كتبت في وسائل التواصل الاجتماعي او شيء، نحن عندنا حسابات انستغرام وتيك توك ويب سايت وتويتر ونشيطين ترى في هذا
1: جمعية
0: الجانب،
1: ملاك المطاعم والمقاهي هكذا.
0: جمعية ملاك المطاعم والمقاهي.
1: ممتاز، جميل. المهندس عبد الله بن حميدي السلامة، رئيس مجلس إدارة جمعية ملاك المطاعم والمقاهي، سعدنا بك في هذه الحلقة، شكرا لك على قبول دعوة البرنامج، تواجدك معنا وما أضفته في حلقة اليوم.
0: شكرا لإعطاء هذه الفرصة، وأشكر حضرتك وجميع الموجودين يا طويل العمر.
1: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة، الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان.
6: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.
7: دارة الملك عبد العزيز تطلق برنامجها الصيفي بالرياض. أطلقت دارة الملك عبد العزيز النسخة الثانية من برنامجها الصيفي المخصص لطلبة مرحلة البكالوريوس

مسارات رئيسة تشمل الابتكار في توظيف التاريخ وريادة الأعمال وريادة المبادرات المجتمعية والتقنيات الرقمية في المحتوى التاريخي، بما يسهم في تنمية قدرات المشاركين على استلهام التاريخ الوطني لتطوير أفكار ومبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع. تجارب إبداعية في صيف جدة التاريخية. اجتمعت في جدة التاريخية هذا الصيف الحرفة والفن والتجارب التفاعلية عبر برنامج متنوع من الورش الإبداعية، يتيح للزوار اكتساب مهارات يدوية مستوحاة من التراث داخل بيئة ثقافية تحتفي بالإبداع وتعيد تقديم الحرف التقليدية بأساليب معاصرة تعزز ارتباط المجتمع بالموروث الثقافي. ويضم البرنامج سلسلة من الورش التطبيقية التي تستهدف مختلف الفئات، وتشمل أساسيات التطريز اليدوي والخط الكوفي في المربع والتذهيب وفن الفسيفساء الزجاجي وصناعة البخور وقشرة الخشب وابتكار العطور وصناعة السبح من الخامات الطبيعية، إلى جانب أساسيات الألوان المائية وفن صناعة الصابون والمشغولات الجلدية والتطريز على الصور، حيث تركز جميعها على التعلم بالممارسة وإنتاج أعمال تحمل الطابع الشخصي، وتمنح الزوار فرصة معايشة التراث من خلال المشاركة المباشرة في امتداد لرسالة المشروع الهادفة إلى إحياء الحرف التقليدية وتمكين المبدعين وتعزيز حضور الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة. إثراء يطلق معرض الكتاب للأطفال بالظهران. أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء في الظهران معرض الكتاب للأطفال في دورته السادسة، وتحل الجمهورية العربية السورية ضيف شرف هذا العام، ويبرز الجناح السوري نماذج ناجحة من التعاون بين دور نشر سورية وسعودية في إنتاج كتب وقصص للأطفال، ويشارك عدد من المؤلفين السوريين في الجلسات الحوارية والبرامج الثقافية المصاحبة للمعرض، إلى جانب عرض إصداراتهم التي نشر جانب كبير منها عبر دور نشر ومؤسسات ثقافية سعودية. ويعد المعرض جزءاً من قضية القراءة التي يتبناها المركز، وضمن جهوده المستمرة لتعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال وتقديم محتوى معرفي متميز يواكب احتياجات الأجيال الجديدة، ويوفر بيئة ثقافية تفاعلية تسهم في صقل مهارات الطفل وتنمية قدراته المعرفية والإبداعية، مشيرة إلى دور المعرض في بناء الجسور بين الأطفال ومختلف الثقافات عبر برامج متخصصة ومشاركة عربية ودولية واسعة. انطلاق فعاليات مهرجان وهج التشكيلي بجازان. انطلقت فعاليات معرض وهج التشكيلي الذي تنظمه الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة جازان بحضور عدد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والمهتمين بالفنون البصرية، ويهدف المعرض إلى دعم الحركة التشكيلية وإتاحة الفرصة للفنانين والفنانات لعرض أعمالهم أمام الجمهور، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل التجارب الإبداعية وتعزيز التواصل بين الفنانين والمهتمين بالفنون البصرية، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030 في دعم القطاع الثقافي وتعزيز حضوره. ندوة عن الموروث اللغوي والأدبي في بيت الثقافة بنجران. نظمت جمعية الأدب المهنية بنجران بالتعاون مع بيت الثقافة بنجران ندوة ثقافية بعنوان

0: أمثال نجرانية ومثيلاتها في الفصحى، بحضور عدد من الأدباء والباحثين والمهتمين بالتراث الشعبي واللغة العربية، وذلك في مكتبة بيت الثقافة بنجران. وتناولت الندوة أصول الأمثال النجرانية وأوجه التشابه بين مضامينها وقيمها ونظيراتها في اللغة العربية الفصحى، من خلال عرض نماذج مقارنة وتحليل دلالاتها اللغوية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة أساليب جمعها وتوثيقها وتوظيفها في المناهج التعليمية والقصص الثقافية المحلية. وتأتي هذه الندوة ضمن جهود الجمعية لتعزيز الوعي بالموروث اللغوي الأدبي بوصف الأمثال الشعبية جزءاً من الهوية الثقافية، وتجسيداً للقيم الاجتماعية والتجارب الإنسانية والحكم المتوارثة عبر الأجيال. أفلام سعودية في مهرجان الفيلم العربي بالمغرب. انطلقت في مدينة الدار البيضاء المغربية فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الفيلم العربي بمشاركة 29 فيلماً ضمن المسابقتين الرسمية، ومن بينها 3 أفلام سعودية هي مسألة حياة أو موت وباب وضد السينما. وتأتي مشاركة الأفلام السعودية استمراراً للجهود السعودية السينمائية نحو الانتشار العربي والعالمي في المهرجانات والمحافل العربية والدولية، وتعكس مكانة الفيلم السعودي الذي أصبح محط اهتمام جمهور السينما في الأقطار العربية.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: معرض فني عن سعاد حسني بالرياض. حين تتحول الذاكرة إلى لوحة ويتقاطع الفن مع السينما، يغدو المعرض مساحة للتأمل في أثر الإنسان أكثر من ملامحه. وفي العاصمة الرياض احتضنت صالة ليفت جاليري معرض وحدها تحت الضوء، الذي استعاد الحضور الإنساني للفنانة الراحلة سعاد حسني عبر رؤية بصرية معاصرة جمعت 3 فنانين من المملكة ومصر في تجربة فنية حملت أبعاداً تتجاوز التوثيق إلى إعادة قراءة الأيقونة الثقافية بوصفها رمزاً للذاكرة والهوية والحنين والتحولات الإنسانية. امتزجت في المعرض اللوحة مع التركيب الفني والصوت والوسائط المتعددة في تجربة بصرية حملت المتلقي إلى مساحة مفتوحة للتأويل. للحديث عن هذه التجربة يسعدنا أن نرحب بالفنانة التشكيلية السعودية نور بنت هشام السيف. حياك الله أستاذة نور.
2: يا هلا حياك الله.
0: بداية أستاذة نور، كيف ولدت فكرة معرض وحدها تحت الضوء، وما الذي جذبك للمشاركة؟
2: ولدت الفكرة بداية في نهاية عام 2025. كان في فكرة مشتركة أو طرح مشترك بيني وبين الزملاء أنه نطرح فكرة علاقة المبدع بطيف الاكتئاب، الممارسين الإبداعيين اللي يمارسوا هذا المجال دائما يمروا بهذا الطيف، دائما عندهم أسئلة بحثية ووجودية عميقة، دائما يمروا بحالة من الانطفاء ثم الوهج، حالة تموج. وصادف أنه يعني رح يمر 25 سنة على وفاة أيقونة شهيرة مثل سعاد حسني. وأنا كنت يعني كنت ولازلت يعني من معجباتها، فدار حديث ودي بالصدفة يعني بيني وبين القيمة الفنية غيداء، والتقيت مع حرم السفيرة السيدة سحر البحيري، وتواردت الفكرة بشكل لحظي وعفوي.
0: اختيار سعاد حسني كمحور للمعرض أكيد له دلالات عديدة. أنت كيف رأيتي هذه الشخصية؟ كيف قرأتيها من منظور فني؟
2: طبعاً أنا قراءتي لها كانت

0: يعني ما كانت وليدة اللحظة، مثل ما قلت لك احنا تكلمنا عن المفهوم نفسه وذكرنا سعاد حسني عطول لأنها نموذج صارخ وحاضر يعني طول الوقت لهذه الحالة، خصوصا ان هي يعني حتى آلية وفاتها كانت غامضة يعني تشير إلى أن هي أنهت حياتها بنفسها، وقاوية الأخرى تقول عكس ذلك. لكن أنا يعني لم يكن يعنينا أن نناقش هذا الموضوع نهائيا، ما كان يعنينا أنه هي مصدرها لهذا النموذج مع المفارقة طبعا، لأنه إحنا لا نعيش هذه حياة الأضواء طول الوقت، لكن نشعر بها، نشعر يعني الحالة الاحتفائية اللي نشعر فيها في نجاح أي عمل، ونعيش لحظة الأضواء لحظيا ثم انحسار هذه الحالة، هي تنطبق على أي شخص يعيش في دائرة الضوء. فسعاد كانت وحدها تحت الضوء، المعنى حق عنوان العمل أو المعرض وحدها تحت الضوء، إن هي حتى بعد وفاتها طول الوقت صار في تحديث لأشياء غامضة عن حياتها، بينما هي عاشت حياة طويلة، حياتها السلف الأخير من حياتها عاشتها في انطفاء وانحسار أضواء وعزلة تامة واكتئاب، ومع ذلك مساحة الضوء تتكثف في هذه الحالة.
1: بالنسبة للمعرض، كيف تناول في مجمله سعاد حسني؟ هل بوصفها نجمة أم بوصفها رمزا ثقافيا وإنسانيا قابلا لإعادة القراءة؟
0: يعني في الحقيقة هو هذه الجملة تداولت كثيرا، احنا ما تداولناها كرمز ثقافي، تداولناها كمفهوم مثل ما قلت لك لحالة النجمية. وخليني أقول لك بصراحة إحنا كنا نتعامل معه كمعرض ذاتي نعبر فيه عن ذاتيتنا من خلالها، وإحنا اعتبرنا إنه مناسبة ذكرى وفاتها هي مناسبة نقدر نضعها كمدخل رئيسي للحالة اللي إحنا نعيشها من قلق، من انحسار، من حالة من الانطفاء والانحسار، من حالة التموج مثل ما قلت لك، هذا الوهج ثم الأفول. هي كانت مادة ثرية جدا عبرنا فيها، سواء من شخصياتها اللي تعكس هذه الحالة، أدوارها في أعمالها تعكس الحالة، أو من التقاطع بين شخصياتها وبين شخصياتها في الأفلام وشخصياتها الحقيقية.
1: المعرض جمع ثلاثة فنانين بأساليب مختلفة، وأنت شاركتي معهم. كيف حافظ كل فنان على هويته من خلال المعرض؟
0: يعني ما تتخيلي الاستقلالية كانت التعبير عن هوية كل فنان كيف كانت، لأنه شيء لم نتفق عليه، لم نتفق نهائيا، لم يعرف أحد فينا ماذا يفعل، لم نتشارك طوالة السبعة أشهر منذ اللحظة التي ولد فيها فكرة المعرض، ومع ذلك كان هناك في ثقة وانسجام تام أن كل شخص رح يكمل الآخر بطريقته، لأنه إحنا مؤمنين بالمفهوم وهذا كان أهم شيء.
1: ممتاز. أيضا المعرض أو أعمالك في المعرض اتسمت بحضور بصري هادئ وعميق، ما الفكرة الرئيسة التي رغبتي في إيصالها؟
0: أنا يمكن على العكس، أنا أكثر صخبا يعني الفنان محمد أبو النجا هو اللي كان أعماله هادئة، وفي تنوع كبير في المعرض صراحة، بس أنا كان نوع أو الخط اللي أنا مارسته بالمعرض لا ينفصل عن مساري في كل الأعوام السابقة، وهي أني عندما أمارس شيء أتكلم عن مفهوم في باطنة فيه الكثير من الألم، فأنا ألون الألم ولونه بكثير من ألوان البهجة. فلأول وهلة أنت تري يعني أنوار ساطعة وصاخبة وحيوية كرنفال من الألوان،

0: لكن عندما تتعمقي في العمل ترين طبقات كثيرة من الألم. وأنا لا أؤمن أني أصدر المعاني، ما أبغى أقول كلمة حزينة، ولكن فيها شيء من الشجن النبيل صدها بشكل مباشر وحاد ومنفر.
1: نعم.
0: لأن هي أيضا تعكس تماما شخصيتها وشخصية كل مبدع. هذا مثل ما قلت لك، هذا مش التناقض ولكن الانتقالات الحادة بين الشجن وبين المرح، بين الألم وبين الحيوية، بين التفاؤل وبين الميل أو الشح أو عدم الرغبة في شيء من الحياة.
1: جميل. إيش التقنيات أو الخامات اللي اعتمدتي عليها في تنفيذ أعمالك، وكيف استفدتي منها في إضافة للفكرة الفنية؟
0: يمكن هذا ما انتبهت للموضوع إلا لما يعني جربنا من افتتاح المعرض، إنه هذا أكثر معرض أنا نوعت فيه في الوسائط أيضا بدون تخطيط. يعني لم أتخيل أنه راح أستخدم أكثر من وسيط، ولكل فكرة لها وسيط معين، ولكن قادتني الأمور في هذا الشأن. يعني اشتغلت على أعمال ضوئية وأعمال تركيبية، وعلى طبعا خطي الخاص هو البينتينج.
1: أستاذة نور، وما الذي أضافت هذه التقنيات والخامات اللي اعتمدتي عليها طبعا في تنفيذ الأعمال للفكرة الفنية؟
0: أضافت بشكل كبير هذه الأعمال، لأنه في كل عمل في اقتباس من أفلام سعاد حسني، سواء من مشاهد أو عناوين. فأحيانا يكون العنوان ملهم لي بنوع الوسيط اللي أنا أستخدمه، مثل عمل شروق وغروب وهو مقتبس من عنوان الفيلم لها عام 1970. فهذا المسمى خلاني أختار ألياف ضوئية للعمل، وخليناه على مدخل المعرض بحيث أن الضوئية تتموج في صورة أبيض وأسود، وأنا تعمدت أني أحولها أبيض وأسود، أنه كل هذا الوهج مثل النجوم المضيئة، ثم أصبح في أفول لهذا النجم. من هذا الباب كانت المسميات تساعدني أن تقودني إلى نوع الوسيط.
1: جميل جدا. بالنسبة للزوار، شيء معتمد ومعروف دائما أنه الانطباعات تكون مختلفة عن الأعمال، وكل شخص يرى أو يفسر العمل بطريقته أو بأسلوبه أو رؤيته. هل ترين أنه تعدد التأويل يعتبر نجاح للعمل الفني؟
0: هو ما في شك أنه تعدد التأويل هذا يعني شأن طبيعي في كل يعني في كل محفل فني موجود، خصوصا مع تغير الشرائح العمرية، يعني الخلفيات الاجتماعية القادمة. هذا شيء طبيعي وصحي جدا، بالعكس هذا يكري الفنان نفسه ويخليه يعرف طبقات المجتمع إلى أين متجهة، ماذا تقرأ، إلى أي مدى هي مهتمة مثلا بهذه الطروحات. فأنا أشوفها إيجابية دائما ردود الأفعال، يعني لا أرى شيء سلبي.
1: المعرض أيضا جمع فنانين سعوديين وعرب، كيف تنظرين إلى هذه المشاريع في تعزيز الحوار الثقافي العربي تحديدا؟
0: هو المعرض ثلاثي، يعني أنا والأستاذ أيمن يسري ديدبان من السعودية، والفنان محمد أبو النجا من مصر. كان من الضرورة أن يكون في هذا الدمج، ومن الضرورة أن نرى سعاد بعيون عربية وليس فقط بعيون مصرية. بعيون مصرية بهذا تحصيل حاصل، لكن بعيون عربية لتأكيد وتعزيز الفكرة للمفهوم الأساسي الذي نشتغل عليه، مثل ما قلت لك، وهو مفهوم علاقة الإبداع الطبقات النفسية للمبدع. لذلك صعب أن احنا نحصرها بجنسية معينة.
1: جميل. سؤال الأخير لك أستاذة نور، ماذا أضاف الاحتفاء بالرمز الفني العربي مثل سعاد حسني إلى التجربة؟

0: التجربة المشتركة بين الفنانين وغيرها طبعا من الرموز. نعرف أنه العالم العربي مليء برموز كثيرة، فاختيار رمز في كل مرة وإقامة معرض بعيون عربية أو حتى أحيانا عالمية، كيف ترين هذه التجربة؟
1: أنا ولا مرة مارست يعني معرض يكون في احتفاء بنموذج عربي أو نموذج محلي، لأنه فكرة الاحتفاء أيضا ممكن تأخذ معنى الكليشي أو المعنى الأرشيفي، وهذا اللي حاولنا ما نقع فيه أبدا، وهذا الفخ أيضا اللي وقع فيه الناس أول ما قرأت الإعلان، يعني أنه توقعت أنه راح تشوف شيء أرشيفي، شيء احتفائي، شيء حتى بين قوسين المعنى التجاري للمعرض. في ناس الأول ما زارت الافتتاح فكرت أنه راح تسمع أغنيات لسعاد حسني مثلا، أو أشياء مقتنيات لها أو شيء من هذا القبيل. بس أنا فكرة الاحتفاء لأي شخص حتى لو بعيدا عن معرضنا، يعني حتى لو ما كان منجزنا الخاص، الاحتفاء بأي شخص يكون في التعبير عن مدى تأثيره الإنساني لدى المتلقي، ويكون هذا التناول ذكي وليس فقط جاف بأي معنى، إنه أنا أعرض لك الشيء كما هو، بينما العرض الفني أو العرض الإنساني الذي يحمل دلالات إنسانية وطبقات نفسية، كيف تحمل هذا المشهور من جلد وصبر وبناء وهدم ثم هدم وبناء حتى وصل إلى هذه المكانة. من الذكاء أن يتعامل الفن مع أي أيقونة يوصل الفكرة هذه للناس.
0: طبعا أنا شاكرة لك تواجدك معنا اليوم، وشكرا لكم على هذا النوع من المبادرات والاحتفاء بالشخصيات أو الرموز خلينا نقول العربية تحديدا ويمكن العالمية مستقبلا. الفنانة التشكيلية السعودية نور بنت هشام السيف ضيفتي في برنامج الإيوان، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم هذه الفرصة، وشكرا حق يعني أسئلتك وحديثك كان ممتع جدا، وفعلا شكرا لإلقاءكم الضوء على هذا الموضوع، وتحياتي لكم.
0: يعطيك العافية. الإيوان على إذاعة الرياض. أكاديمية آفاق للفنون والثقافة، استثمار مبكر في صناعة المبدعين. تمثل أكاديمية آفاق للفنون والثقافة خطوة نوعية في مسيرة تنمية المواهب الثقافية والفنية في المملكة، بوصفها أول مبادرة تعليمية حكومية متخصصة تجمع بين التعليم العام والبرامج الثقافية في إطار شراكة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم، بهدف اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطلبة ورعايتها منذ المراحل الدراسية المبكرة. وتقدم الأكاديمية نموذجاً تعليمياً متكاملاً يجمع بين المناهج الأكاديمية المعتمدة والبرامج المتخصصة في الفنون البصرية والفنون الأدائية والموسيقى، ضمن بيئة تعليمية مجهزة بالمعامل الفنية والمسارح والاستوديوهات، بما يتيح للطلبة تنمية مهاراتهم الإبداعية جنباً إلى جنب مع تحصيلهم العلمي، في خطوة تعكس الاهتمام بإعداد جيل يمتلك أدوات الإبداع والمعرفة، ويسهم مستقبلاً في إثراء المشهد الثقافي الوطني. وتعتمد الأكاديمية برامج عملية وتطبيقية تتيح للطلبة خوض تجارب فنية متنوعة عبر الورش المتخصصة والعروض المسرحية والأنشطة الموسيقية والمعارض الفنية والزيارات الميدانية، بما يعزز الخبرة العملية ويمنح الموهبة مساحة للنمو والتطوير وفق أفضل الممارسات التعليمية. وتأتي أكاديمية آفاق للفنون والثقافة امتداداً لجهود المملكة في ترسيخ الثقافة والفنون ضمن البيئة التعليمية، وبناء كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارة والخيال، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية القدرات الثقافية وتعزيز حضور الصناعات الإبداعية وصناعة جيل يسهم في رسم ملامح المستقبل الثقافي للمملكة.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع بقى من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
2: الإيوان.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
6: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
5: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
7: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
7: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
10: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل. يخرج هذه الحلقة هزاع الشهري. أعزائي، مع نسائم هذه الأمسية الرائعة الجميلة يطل عليكم طائر المساء محملا بالورود والريحان وأعذب الألحان.
1: كالعادة جدول رحلتنا مليون بالجديد وبالمفيد إن شاء الله.
0: معكم هذا المساء إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.

0: عزيزي صديق طائر المساء، بعد يوم مرهق من العمل لا تندهش إذا شعرت بألم في قدميك. ربما خطر بذهنك أن السبب يعود إلى الوقوف لفترة طويلة أو لارتدائك أحذية ضيقة،
1: لكن في الواقع هناك علم يطلق عليه اسم مبحث المنعكسات. يؤكد المتخصصون في أن ألم القدمين ليس بسبب القدمين نفسيهما، بل بسبب اضطرابات في القلب والرئتين وبسبب جحيم الضوضاء في المدن.
0: وما عليك أخي صديق طائر المساء إلا أن تدلك باطن القدم، وستشعر فورا براحة عميقة، ليس لأن التدليك قد أراح أطرافك السفلى، ولكن لأنه نشط القلب والرئتين ومدهما بمزيد من الحيوية والنشاط.
1: وعموما فإن نظرية مبحث المنعكسات ناتج عن ملاحظة بسيطة، هي أنه عندما يظهر الألم فإن رد الفعل اللا إرادي هو بتدليك مكان الألم. وهذا استنتاج لم يخفى على الأطباء الصينيين، الأمر الذي أتاح لهم الفرصة لتبين النقاط الحساسة في أثناء الشعور بالألم، وبالتالي تبين المناطق الحيوية من الجسم، ثم تحديد محاور النشاط والحيوية في جسم الإنسان.
0: وبالنسبة لأنصار هذه الوسيلة العلاجية، فإن القدم تعد مقر مناطق عديدة لها رد فعل انعكاسي على اتصال مباشر بأعضاء الجسم ووظائفها،
1: وبالتالي فإن عملية تنشيطها قد تسهم في معالجة اضطرابات الأعضاء ووظائفها.
0: وهكذا يؤكد هذا العلم الجديد أن بإمكانه تقديم تفسير ملموس وفعال لبعض الآلام المفصلية والعضلية ولمشكلات التنفس والمشكلات الهضمية والعصبية.
1: والممارسون لهذا العلم الجديد يستخدمون خريطة للقدم توضح الأماكن والنقاط الحيوية، مثلا أصابع القدم تعكس آلام الرأس، وأعلى باطن القدم تعكس آلام البطن.
0: وبناء على ذلك، لكي تقضي على الصداع النصفي لابد من تدليك الجزء الممتلئ من الوجه الداخلي للإصبع الأكبر من القدم.
1: طائر المساء يقول بالرغم من أن هذا الأسلوب الجديد يمارس منذ آلاف السنين في بعض الدول مثل الصين، إلا أن تدريسه في كلية الطب ما زال يفتقر إلى قواعد وأسس علمية.

0: أعزائنا، نحن الآن في بريطانيا، حيث اضطرت إحدى شركات الأحذية إلى التخلص من 1500 حذاء لعدم التوافق بين كل زوجه أحذية.
1: فقد لجأ لصوص المحلات إلى سرقة أعداد كبيرة من الأحذية بطريقة عشوائية من الأرفف والواجهات.
0: وأثناء السرقة لم يستطيعوا التدقيق في أن يكون زوج الحذاء مكونا من يمنى ويسرى، ونتج عن ذلك وجود 1000 فردة حذاء يمنى و500 فردة حذاء يسرى.
1: السيد رايان ويليامز مدير محلات الأحذية قال لطير المساء: إننا نشك على الجنون، فالزبائن يدخلون محلتنا ويسرقون بضائعنا المعروضة، وأحيانا يدخل الزبون فيسرق فردة يسرى ثم يتوجه إلى محل آخر تابع للشركة نفسها ويسرق فردة يمنى ليكتمل زوج الأحذية.
0: وقد أدت هذه العملية إلى خسارة الشركة 80,000 جنيه استرليني خلال أيام قليلة، وليس باستطاعة الشركة أن تفعل شيئا لاسترداد ما خسرته من بضائع أو مال.
1: وكل الذي تستطيع أن تفعله الآن هو التخلص من الأحذية التي لم تتوافق مع بعضها.
0: مدير الشركة أبلغ طائر المساء أن شركة الأحذية باتت توزع بعض إنتاجها مجانا، لأن هناك قسما كبيرا من الأحذية بات لا يصلح للبيع.
1: ومن يدري، فربما استطاع اللصوص أن يكمل الأزواج الناقصة بهذه الطريقة على حساب الشركة. وصدق من قال: مصائب قوم عند قوم فوائد.

0: أعزائي، نحن الآن في الولايات المتحدة، حيث يبحث الأطباء في الوقت الحاضر عن طريقة جديدة لتعاطي الأدوية بصورة تحقق أكبر قدر من الفاعلية في علاج الأمراض التي تتطلب تعاطي العقاقير الطبية.
1: ويأتي هذا البحث أصدقائنا بعد أن أثبتت الطرق السائدة في تعاطي الأدوية فشلها في تحقيق العلاج المطلوب.
0: فالحقن كانت وما زالت مكروهة من الناس في كل فئات العمر، أما طريقة تناول الأدوية عن طريق الفم فإنها تفقد العقاقير نسبة كبيرة من فاعليتها بسبب الإنزيمات الهضمة التي تغير من مكونات الأدوية قبل وصولها إلى المناطق المريضة.
1: هذا بالإضافة إلى أن بعض العقاقير تترك أثارا سيئة على أجهزة الجسم الداخلية مثل الكبد والكليتين والمعدة في أثناء عملية الهضم.
0: ولكن إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الأدوية في كاليفورنيا استطاعت إنتاج رقعة دوائية يتم لصقها على الجلد، فيتسرب العقار منها إلى الجسم عن طريق المسام الجلدية.
1: وتتميز الرقاع المنتجة حاليا باحتوائها على العقاقير ذات الجزئيات الكيميائية صغيرة الحجم من الهرمونات.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
3: هاك الزمان يوم كل شنيحتي.
4: يوم كل شنيحتي
3: ولا هاك الواحد،
4: والواحد الله في سماه العالي،
3: وابليس مخزيها الله.
5: حكاية للأطفال،
6: إعداد وإخراج
3: تعالوا جنبي
6: عبد العزيز الحماد.

0: مساك الله بالخير يا جدي.
1: الله يمسيك بالخير والعافية ونبوك. يلا حية يلا حية.
0: الله يحييك وبقيك يا جدي.
1: يا مرحبا ومسهلا.
0: في الحقيقة يا جدي حكاية مسلية، عمري ما سمعت إن واحد يصدق كلام وهم ما معقول.
1: أصل أبو البنت ونبوك عاش على الكذب طول حياته، وصار كل شيء ما هو معقول يصير عنده معقول. ثانيا من أبوك يبغى يتحدى أي واحد يخليه يقول هذا هو المعقول.
0: طيب جدي، قلنا أمس إنه في ولد فلاح قال أنا مستعد أغلبه، وش سوى يا جدي؟
1: إيه صلوا على النبي.
0: اللهم صل على محمد.
1: جاء ولد الفلاح ودخل على أبو البنت الكذاب في مجلسه.

0: انت بعد انت اللي توها فاكست عنك البيضه جاي انت بتعجزني؟ الرجال اللي قبلك ما عجزوني جايني انت؟
1: نعم انا مستعد اخليك تصيح باعلى صوتك وتقول ما هو معقول.
0: هات ما عندك اشوف.
1: اسمع انت نسيت انك من اول تشتغل صبي عندنا في البيت.
0: وشو انا اشتغل صبي عندكم في البيت؟
1: نعم. ها ما هو معقول يعني؟
0: لا لا لا لا لا الا ايه الا معقول معقول ونصف. كمل كمل.
1: وفي يوم من الايام كنت انا وانت قاعدين نسولف في البيت قلت لي تكفى يا عمي عطني مبلغ خلني اجرب نفسي في التجاره كود الله يرزقني. قمت انا وعطيتك 50,000 ريال سلف ورحت واليوم جاء الوقت اللي ترد لي فلوسي عطنيها لو سمحت.
0: انا تسلفت منك انت 50,000 ريال؟ هذا كلام فاضي، هذا كلام واحد مجنون، ما هو معقول.
1: ها خلاص شهدتوا عليه، خلاص البنت من نصيبي هالحين.
0: لا لا لا قصدي اقول لا الا الا كلامك معقول، معقول نص.
1: طيب اذا كلامي معقول هات 50,000 ريال.
0: هذه والله المصيبة، هالولد منين جاني ده؟ حيرني، ان قلت معقول راحت 50,000 ريال وإن قلت ما هو معقول بنتي صارت من نصيبة. وش أسوات وش أسوات بس. تدري كلامك معقول.
1: 50,000 ريال
0: أقول لك ما هو معقول.
1: البنت من نصيبي.
0: ألا عاد تدري ولا لا؟ اشهدوا يا جماعة، اشهد بالله انك ذكي، واشهدوا كلكم الجالسين، اشهدوا علي توبة ما عادت ذببت، والبنت وال50,000 ريال كلهن هدية من عندي لك، وألف مبروك.
2: يا سلام يا جدي، صحيح انه ذكي.
1: هي عاد ابوك هذا اللي وقفه عند حده، وهذا اللي خلاه متحير وغلبه وراهن حبل سذب قصير ما يدومون ابوك. وعاد ابوك جيت من عندهم ما اعطوني شيء.
3: انتم تستمعون الى الاذاعه زمان.
4: زمان
3: الإذاعة زمان.

0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم إبراهيم الذهبي.
1: أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء ومع هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي هؤلاء علموني. نستضيف في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة الأخ خليل إبراهيم الفزاع، المحرر المسؤول الصحفي في صحيفة اليوم اليومية. في صحيفة اليوم التي تصدر في المنطقة الشرقية من المملكة، ضيفنا في هذا اللقاء له عديد من المؤلفات، كتاب صدر قبل 17 سنة عنوانه أحاديث في الأدب، وأيضا له في مجال القصة القصيرة، وقد صدرت له 3 مجموعات. أول مجموعة صدرت اسمها الساعة والنخلة، وهناك النساء والحب، وأيضا سوق الخميس. له كتاب آخر في النقد الاجتماعي اسمه أفكار صحفية. نبدأ مع الأخ خليل إبراهيم الفزاع، ونشكره على تلبيته لنا هذا اللقاء ومشاركته في هذا البرنامج. شكرا
2: جزيلا، وأرجو أن نقضي مع المستمع الكريم بعض الوقت الذي يمكن أن يستفيد منه
1: إن شاء الله. أخ خليل، الحقيقة لعله عنوان البرنامج يدل عليه، هؤلاء علموني، فنريد من الأخ خليل أن نسير معه منذ البداية لنتعرف معا على وجهة نظره إزاء الحياة والناس والآخرين، وأيضا لنتعرف على الذين أثروا فيه وعلموه ووجهوه وكان لهم أدوار في حياته. وكما لا يخفى على الأخ خليل أن لكل منا تجربته، ولكل منا نماذجه التي يقتدي بها. من هذا المنطلق نبدأ في حوارنا، لكي نبدأ مع بداية تكوينكم، مع بداية وعيكم، ولنقل منذ تفتحكم ومنذ نشأتكم.
2: الذين علموني أو الذين استفدت منهم كثيرين، قد يكونون أشخاص، قد تكون ظروف، قد تكون عوامل عديدة يستفيد منها المرء بطريقة أو بأخرى. كأي فرد منذ البداية تتفتح عيونه على مرأى الناس الذين يحيطون به، فمن أوائل الذين تعلمت منهم والدي
1: موجود. خليل
2: موجود، نعم، أسأل له طول العمر
1: إن شاء الله.
2: وقد علمني الكثير من أمور الحياة، علمني أحيانا باللين وأحيانا بالقسوة الرحيمة إن صح التعبير، لكنه إجمالا لم يكن يقسو. وقد علمني الطيبة، علمني التمسك بتعاليم الدين، علمني كيف أحترم الآخرين، علمني كيف أتفانى في خدمة بلدي ومجتمعي. على امتداد سنوات الطفولة تعلمت منه الكثير. في المرحلة الابتدائية هناك أستاذ اسمه فهد الوهيب، أسأل له طول العمر إن كان لا يزال على قيد الحياة، وأسأل له الرحمة إن كان قد اختاره الله إلى جواره. هذا الأستاذ هو إمام جليل لأحد المساجد في قريتنا الجشة، تعلمت منه الكثير، تعلمت منه المحافظة على الدين، المحافظة على الصلاة في مواعيدها، الحرص على والمداومة على تلاوة القرآن. مع امتداد الفترة الدراسية بعد أن انتقلت إلى المعهد العلمي تعلمت الحقيقة
1: أين؟
2: من
1: لو سمحت، أين؟
2: بالأحساء بالهفوف،
1: نعم
2: مدينة الهفوف،
1: نعم
2: مجموعة الأساتذة الذين لم أعد أذكر منهم إلا القليل علموني كثيرا، وتعلمت أكثر أو تفتحت عيوني على التعامل مع الأدب عن طريق المعهد العلمي، عن طريق المعهد العلمي بالهفوف، وبالذات عن طريق النادي الأدبي في هذا المعهد. فعن طريق هذا
1: نعم
2: النادي بدأت أتعامل بصورة جدية أكثر مع الصحافة ومع الكتابة ومع الحرف بصورة عامة.
1: إذا قلنا مثلا أخذنا أستاذ، إذا أخذنا أخ خليل، جانب جانب من نشاطاتكم ومن معطياتكم، يعني نبدأ مثلا بالشيء الأساسي الصحافة. تعطينا فكرة فعلا زي ما قلت عن البداية فيها وعن الذين أثروا فيك أيضا في هذا المجال.
2: في البداية اعتمدت على موهبتي في هذا المجال، لكن هذه الموهبة لا بد لها من الصقل عن طريق المران
1: كيف
2: والتدريب،
1: اكتشفت موهبتك في هذا
2: عن
1: المجال؟
2: طريق الكتابة في صحف الحائط في البداية، وبعد ذلك بدأت أتعرف على الصحف التي كانت تصدر في ذلك الوقت، وأغلبها صحف احتجبت في الوقت الحاضر، كجريدة الرائد وجريدة قريش. الرائد كان يصدرها عبد الفتاح أبو مدين، وقريش كان يصدرها الشيخ أحمد السباعي، وكذلك جريدة القصيم وبعض الجرائد الأخرى. عن طريق هذه الجرائد أيضا تعرفت على أنماط جديدة في الكتابة غير الاجتهادات البدائية أو الاجتهادات المبتدئة. بدأت أحاول أن أكتب في بعض المشاكل الاجتماعية وبعض النقد الاجتماعي، وإذا كان هناك لأحد فضل في ترسيخ قدمي في مجال الصحافة فللشيخ حمد الجاسر هذا الفضل،
1: نعم.
2: فقد عملت
1: نعم.
2: معه فترة من الزمن في جريدة اليمامة عندما كانت تصدر جريدة قبل نظام المؤسسات الصحفية.
1: نعم.
2: وبعد ذلك
1: إذن بدأت مع الأستاذ حمد الجاسر.
2: هي البداية كانت بالضبط في جريدة الخليج العربي التي كانت تصدر في الخبر ثم احتجبت قبل العمل في اليمامة.
1: أي نعم.
2: بعد اليمامة عملت في اليوم منذ بداية صدورها، منذ عددها الأول عملت محررا ثم سكرتيرا للتحرير ثم مديرا للتحرير. بعدها انتقلت للعمل في دولة قطر لمدة 7 سنوات.
1: نعم.
2: وعدت
1: ماذا
2: قبل
1: عملت
2: سنتين
1: في قطر الشقيقة؟
2: في مجال الصحافة أيضا.
1: أيضا في مجال
2: نعم
1: الصحافة،
2: أصدرت
1: في أي
2: مع
1: صحيفة؟
2: أحد الإخوان القطريين مجلة
1: نعم
2: اسمها العهد،
1: نعم
2: وأنشأنا،
1: وما زالت تصدر أعتقد،
2: لا تزال تصدر،
1: نعم
2: نعم، وأنشأنا لها مطابع، وأصدرنا أيضا مجلة شهرية اسمها الجوهرة لا تزال تصدر،
1: لا تزال تصدر،
2: نعم، وأصدرنا
1: نسائية،
2: أيضا
1: مجلة نسائية،
2: نسائية، نعم نسائية، وأصدرنا أيضا كتاب، سلسلة كتب اسمها كتاب العهد.
1: كتاب العهد،
2: نعم.
1: جيد جدا. طيب الحقيقة هذا أخي خليل جانب سريع أو في عجالة حدثتنا عن الصحافة وعن تقريبا الرواد الأول الذين وجهوك والذين استفدت من تجربتهم. هل هناك مثلا، هذا على الصعيد المحلي، على الصعيد العربي مثلا تجربتكم الصحفية من جهة أو آخرين أثروا فيك في مجال الصحافة حتى لو كانوا بطريقة غير مباشرة؟
2: الحقيقة في مجال الصحافة لا، حاولت أن يكون لي منهجي أو أسلوبي أو طريقتي الخاصة بعد ذلك. فجميع الذين قرأت لهم كنت أستفيد لا شك من قراءاتهم، لكن ليس إلى درجة التأثير المباشر على أسلوبي أو طريقتي
1: على أسلوبك
2: الكتابة.
1: أو طريقتك. قد يكون هناك سؤال بالصحافة ولكن لندعه في نهاية المقابلة، ولكن ننطلق إلى جانب آخر من الحقيقة، ما قدمه ضيفنا في هذا اللقاء الأخ خليل إبراهيم الفزيع الصحفي المسؤول في صحيفة اليوم، ألا وهي القصة القصيرة. وكما لا يخفى على الأستاذ خليل ومعروف رأي النقاد في هذا المجال بأن القصة القصيرة من الفنون الصعبة، الحقيقة، وأيضا من الفنون الحديثة في عالمنا العربي، فنريد أن نعرف تجربتكم في هذا المجال، وأيضا تحدثونا عن مجموعاتكم ومن الذين أثروا فيكم بشكل أو بآخر أيضا في مجال فن القصة القصيرة.
2: في بداية قراءتي كنت أقرأ القراءة من أجل التسلية لا للاستفادة. بعد ذلك بعدما جربت الكتابة وجدت أني لا بد أن أقرأ لكي أستفيد، فقرأت الكثير من الكتب في مجال القصة، أيضا في مجال الدراسات الأدبية التي تتناول القصة.
1: نعم.
2: وقرأت في وقت مبكر لنجيب محفوظ ومحمد عبد الحليم عبد الله ويوسف إدريس والعديد من كتاب القصة المعروفين في ذلك الوقت، أي قبل حوالي 20 أو 15 سنة، بين 20 و 15 سنة. فهؤلاء استفدت منهم الحقيقة عن طريق كتابة القصة، التكنيك القصصي. قد يكون أول ما لفت نظري في كتابة القصة أو شد انتباهي بصورة أكثر القرآن الكريم، لأن فيه الكثير من القصص التي يمكن

0: تؤخذ منها العبرة وأن يستفاد منها. القصة بالطريقة الحديثة لا شك كما أشرت سابقا أنها فن جديد ورد على عالمنا العربي من الغرب، وإن كان هناك بعض النقاد من يرجعون جذوره إلى عصور قديمة في الأدب العربي، لكن بالشكل التكنيكي الحديث لا شك أنها فن وارد على الأدب العربي. استفدت الحقيقة من تجارب الآخرين في هذا المجال، وحاولت لا أقول أقلدهم، ولكن
1: لا،
0: حاولت أن يكون لي أسلوبي
1: بصماتك
0: الخاص
1: الخاصة
0: في كتابة القصة.
1: في كتابة القصة القصيرة.
0: نعم، القصة القصيرة
1: طب
0: بالتحديد.
1: يعني مثلا حنا قدمنا في البداية أنه للأخ خليل ضيفنا في هذا اللقاء مجموعات قصصية ثلاث مثلا، وهناك تفاوت بالزمن بينهم، يعني مثلا ولا وراء بعض، ما أدري، مثلا زي مجموعة الساعة والنخلة، هل هناك مدة زمنية بينها وبين مثلا
0: والحقيقة
1: النساء والحب؟
0: في كتابة القصة كقصة، في كتابة محتويات هذه المجموعات كان هناك تفاوت، لكن في الصدور كان الصدور
1: متلاحق
0: قريبة من بعض، يعني حوالي
1: أو
0: الفرق
1: متتابع،
0: سنة أو سنتين بين
1: ما هو
0: مجموعة
1: الفرق الكبير؟
0: والأخرى،
1: ما هو؟
0: بينما في الحقيقة كتبت في وقت مبكر وبعضها أذيع في الإذاعة السعودية، بعضها نشر في الصحافة
1: كويس،
0: محلية وفي
1: نعم
0: بعض الصحف العربية
1: نعم
0: في
1: نعم
0: العالم العربي في بيروت
1: ممتاز
0: والقاهرة، وبعد ذلك جمعت
1: ممتاز
0: شكل مجموعات
1: ممتاز،
0: قصصية.
1: رائع جدا. لكن لو قلنا مثلا ماذا يريد أن يقول الأستاذ، ماذا يريد أن يقول الأخ خليل إبراهيم الفزيع في هذه المجموعات؟ خلينا نقول مثلا مجموعة الساعة والنخلة، يعني
0: بعض الحقيقة
1: الإيقاع الأساسي.
0: بعض النقاد، والكاتب يكتب والنقاد ينظرون كما يشاءون، حاولوا أن يدرجوا هذه القصص ضمن المدرسة الواقعية، والواقعية التي تلتزم بالواقع لا لتنقله بحذافيره ولكن لتعيد صياغته، بحيث يضفي الكاتب على هذا الواقع رؤياه الخاصة ولا يكتفي بموقف الناقل لهذا الواقع. هذه القصص حاولت من خلال هذا المنظور المعين أن أطرح بعض القضايا الاجتماعية، وأترك للقارئ فرصة التفكير في إيجاد حلول، كل قارئ حسب وجهة نظره. هي لا شك هذه النظرة لا تحيل القصة إلى لغز، لكنها تتيح للقارئ فرصة التفكير في إيجاد الحل المناسب لأي مشكلة تعرض.
1: ممتاز. لكن لو قلنا هناك خيط يربط بين هذه المجموعات الثلاث، الساعة والنخلة، النساء والحب، سوق الخميس.
0: لا شك أن نفس الكاتب هو ما يمكن أن يجمع بين مجموعاته القصصية، لكن الحقيقة أنها كتبت في فترات متعددة من حياتي كما أشرت سابقا، رغم أنها صدرت في أوقات متقاربة. فالقصص التي كتبتها عندما كنت أعيش في القرية تختلف عن القصص التي كتبتها بعد أن انتقلت إلى المدينة وبعد أن تعرفت على أنماط جديدة من الحياة.
1: نعم،
0: فالكاتب ينقل يعكس هذا الواقع الذي يعيشه، لذلك يمكن القول أنها رغم تفاوت، لا أقول مستواها الفني ولكن أقول مضمونها، رغم هذا التفاوت يمكن للناقد أن يجد ما يربط بين هذه المجموعات، وهو نفس الكاتب ذاته.
1: نفس الكاتب ذاته.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان. إذاعة الرياض، نبض الوطن. قهوة الصباح.

شجاعة التكيف، النهوض بعد السقوط. كثيراً ما نعتقد أن القوة تكمن في أن نمشي في هذه الحياة دون تعثر، أو أن النجاح الحقيقي

جديد بروح أكثر صمودا وعقل أكثر نضجا. هذه هي شجاعة التكيف، شجاعة تجعلنا نختار الاستمرار وتحديد المسار الصحيح حتى وإن كانت أقدامنا لا تزال تحمل آثار السقوط.

الخيبة التي تهزنا ليست نهاية، بل هي تلك العاصفة التي تهز شجرة القلب من جذورها لتعلمنا أننا نملك جذوراً أعمق مما كنا نظن. نحن لا ننكسر تحت المطر، بل نرتوي به لنصبح أكثر اغتراراً وأشد صلابة. إن شجاعة التكيف تعني أن نتقبل واقعنا بوعي دون أن نستسلم له، هي أن ندرك أن الفشل ليس إلا خطوة نحو التقدم، وأن كل محطة تعثرنا فيها كانت في الحقيقة محطة توقف نعيد فيها ترتيب أنفسنا وأحلامنا. وحين ننهض نحن لن نعود كما كنا، بل نعود بنسخة أوعى، نسخة تعرف متى تمد يدها للفرص الجديدة ومتى تحمي قلبها من التكرار. هذه القدرة على التحول من حال الانكسار إلى حال البناء هي التي تصنع الفرق بين من يعيش في الماضي ومن يصنع مستقبلا يستحقه الجميع. الرسالة التي يجب أن نزرعها في أعماقنا اليوم هي أن الإيمان بقدرتنا على النهوض مهما سقطنا هي الجوهر الحقيقي للثقة بالحياة. الثقة لا تعني أن الطريق سيكون سهلا دائما، بل تعني أننا وبالاستناد إلى ثقتنا بالله ثم بأنفسنا نملك إرادة صلبة وروحا متجددة لا تعرف الاستسلام. إن جوهر الحياة يكمن في هذا التجدد المستمر، في تلك الرغبة التي تدفعنا لنرتقي فوق حدود أنفسنا، محلقين بأحلامنا نحو سماء الإمكانيات الواسعة بعيدا عن قيود اليأس. لذا لا تخشوا السقوط، بل اخشوا البقاء في مكانكم بعده. كونوا كالنجم في عليائه يتألق بثبات حتى وإن مر به السحاب يسير دون هواه.

تجعلوا من كل خيبة رؤية أعمق للحياة ولأنفسكم، ومن كل تعثر شجاعة جديدة للتكيف. فالحياة لا تمنح جوائزها لمن لا يسقط، بل تمنحها لمن يمضي في الحياة بخفة أكبر وقلب أقوى، مؤمنا بأن شمس طموحه لا يمكن أن تغيب، وأن شعلة الأمل في داخله قادرة على إحراق كل غابات الخوف والتردد. تذكروا أن كل صباح جديد هو دعوة للنهوض، وكل شروق شمس هو تذكير لنا بأننا قادرون على الحب والثقة من جديد. فليكن نهوضكم كرامة، وتكيفكم حكمة، واستمراركم نورا يضيء لكم وللعالم من حولكم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر

0: تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صوت من المستقبل.
6: حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسر عبد الله العمري، طالب في تخصص تقنية المعلومات بجامعة تبوك، ومهتم بالتقنيات الناشئة خاصة الواقع الافتراضي والميتافيرس، كيف يمكن تسخيرها لخدمة التعليم وصناعة تجارب تعلم أكثر تفاعلاً وتأثيراً. بدأت فكرة مشروعي معمل الحاسب الافتراضي في عام 2024، وانطلقت من ملاحظة بسيطة لكنها مهمة جداً، وإن كثيراً من الطلاب يتعلمون مكونات الحاسب بشكل نظري، لكنهم لا يحصلون دائماً على فرصة كافية للتفاعل العملي المباشر مع هذه المكونات، سواء بسبب محدودية المعامل أو الخوف من اتلاف القطع، أو بسبب أن التجربة التقليدية نفسها لا تعطي المتعلم الإحساس الكامل بالفهم والتطبيق. من هنا جتني الفكرة، ليش ما نحول تعلم مكونات الحاسب وتجميعه إلى تجربة تعليمية افتراضية ثلاثية الأبعاد يعيشها الطالب بنفسه داخل بيئة تفاعلية كاملة؟ وهكذا بدأت العمل على مشروع معمل الحاسب الافتراضي، وهو معمل تعليمي مطور داخل بيئة الواقع الافتراضي، يهدف إلى تعليم المستخدمين مكونات الحاسب ووظيفة كل قطعة، كيفية تركيبها والتفاعل معها داخل عالم افتراضي بطريقة سهلة وجذابة وآمنة. في بداية المشروع لم تكن الرحلة سهلة أبداً، واجهت عدة تحديات. أولها أن الفكرة نفسها كانت جديدة نسبياً في محيطي، كان علي أن أحولها من مجرد تصور إلى نموذج عملي قابل للتجربة الفعلية. كذلك واجهت تحديات تقنية تتعلق ببناء البيئة الافتراضية وتصميم تجربة المستخدم وترتيب المحتوى التعليمي بطريقة تجعل التعلم ممتعاً في نفس الوقت واضحا وهادفا. ومن التحديات ايضا ان العمل على مشروع بهذا النوع يحتاج الى جهد ذاتي كبير وتعلم مستمر وتجريب متكرر حتى اصل الى تجربة مناسبة فعلا. لكن ما ساعدني على تجاوز هذه التحديات هو الايمان بالفكرة اولا، ثم الاستمرار في التطوير والتجربة والتحسين. كنت اتعلم من كل مرحلة واختبر المشروع على المستخدمين واستفيد من الملاحظات نفسها واعمل على تطويره خطوة بخطوة، كما حرصت على ان لا يكون للمشروع مخصص فقط للعرض التقني، ولن يكون حلا تعليميا حقيقيا يمكن أن يساهم في تطوير أساليب التعلم وربط التقنية بالتعليم بشكل عملي يخدم الطالب والمجتمع. ورى أن هذا المشروع ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب التحول الرقمي وتنمية القدرات البشرية ودعم الابتكار وتمكين الشباب من تقديم حلول نوعية.

0: جمعية تخدم الوطن. رؤية 2030 صنعت بيئة ملهمة للشباب السعودي وفتحت لنا المجال لنفكر بشكل مختلف ونحول أفكارنا من مشاريع عادية إلى مشاريع حقيقية لها أثر. ومشروعي هو مثال على كيف يمكن الشاب السعودي أن يستخدم التقنية الحديثة مثل الواقع الافتراضي في تقديم حلول تعليمية مبتكرة تدعم جودة التعليم وتعزز من جاهزية الجيل القادم لمهارات المستقبل. ولله الحمد حقق المشروع عددا من الإنجازات اللي أعتز بها كثيرا وأفتخر بها بشكل شخصي، من أبرزها أن مشروع معمل الحاسب الافتراضي حصل على الميدالية الفضية كثاني أفضل اختراع في العالم في معرض آيتكس 2025 الدولي في ماليزيا ضمن مجال التعليم، وإنجاز أعتبره فخرا كبيرا جدا لي ولمجتمعي وجامعتي ووطني. أيضا حقق المشروع الميدالية الفضية كثاني أفضل اختراع في المنطقة في مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة تبوك، وحظي بتجربة وأجاب عدد كبير من الطلاب والطالبات اللي دخلوا المعمل الافتراضي وتفاعلوا معه بشكل مباشر. هذا بالنسبة لي كان من أهم مؤشرات نجاح الفكرة، لأن القيمة الحقيقية لأي ابتكار أو اختراع تظهر عندما يلمس الناس أثره بأنفسهم. وأنا لا أنظر إلى هذا المشروع على أنه مجرد إنجاز شخصي، بل أراه بداية لطريق أكبر طموح أن يتطور هذا المشروع مستقبلا ليشمل مزيدا من البيئات التعليمية التفاعلية، وأن يسهم في بناء حلول سعودية مبتكرة في مجالات التعليم والتدريب باستخدام التقنيات الغامرة. وأؤمن أن شباب الوطن اليوم لا تنقصهم الطموحات أبدا، لديهم القدرة الحقيقية على المنافسة والتميز متى ما وجدوا الدعم والثقة والفرصة، وهذا ما نراه اليوم بوضوح في وطننا. وفي الختام أقولها وبكل فخر، أنا واحد من أبناء هذا الوطن العظيم، وكل خطوة أخطوها في مسيرة التعليمية والابتكارية أشعر أنها جزء من مسؤولية أكبر اتجاه بلدي. نفتخر بقيادتنا الملهمة ونفتخر بما تعيشه المملكة من نهضة وطموح وتمكين غير مسبوق للشباب، ونسأل الله أن يديم على وطننا الأمن والعز والازدهار، وأن نكون دائما عند حسن الظن مساهمين في البناء والإنجاز.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السابعة صباحا في إذاعة الرياض. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز لأهم وآخر الأنباء. جدة تحتضن اليوم النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي. سفير المملكة في اليابان يلتقي طلاب المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات. فتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية للخريجين الجامعيين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية. بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمأرب يقدم أكثر من 100,000 خدمة للمستفيدين. ترامب يعلن موافقته على إلغاء الهجوم على إيران ويرهن ذلك بالقدرة على التوصل إلى اتفاق سريع. انتشال 112 جثمانا من تحت أنقاض منازل خلفها القصف الإسرائيلي في غزة. مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار بمطعم بولاية أيداهو الأمريكية. حرائق الغابات تجتاح مناطق في اليونان وتتجدد في فرنسا وأسبانيا. استراليا تطور فحص دم سريع للمساعدة في تشخيص مرض الزهايمر. لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغلق باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة للدورة السادسة. رئيس فيفا يتراجع عن مقترح فيفا فورورد انتربرايز بعد انقسام الاتحادات الأعضاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم بالخير هذا الصباح الأحدي المختلف، صباح أغسطس، صباح شهر أغسطس. طبعا من أمس وبادي شهر أغسطس، يعني عز الصيف يا جماعة، عز الصيف. وفي أشياء بعد كثيرة في أغسطس، يعني في 24 أغسطس بيدخل علينا نجم سهيل، يعني يبدي كذا الحر ينكسر شوي شوي.
1: متى؟
0: يعني في بوادر
1: 24 أغسطس نجم سهيل؟
0: ايه
1: هلا بالزين
0: والله. ايه
1: هلا والله
0: يبدأ ينكسر. صباح الخير يا فهد.
1: صباح النور، صباح السعادة، صباح البهجة. ثاني واحد انت على اليسار.
0: ايه
1: صباح الجمال، صباح الطاقة الإيجابية، صباحكم منكه بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. يعني كم احنا الحين واحد، يعني 26 يوم نقول لكم صباحكم منكه بنكهه نجم سهيل،
0: لكن لا لسه ما دخل نجم 24 ابدا قول. الحين ما دخل لسه.
1: اي مهد له. صباحكم جميل انما كنتم واينما حللتم سياراتي وطائراتي وغوصاتي وسفني والقطارات والمترو كذلك. يعني بدايه أغسطس معناتها بدايه
0: عز الصيف.
1: اي
0: والله عز الصيف،
1: بدايه الحر، بدايه تشتد فيه ارتفاع درجات الحرارة.
0: هو مشتدة من زمان، بس انه تحس انها تتسلط عليك الشمس،
1: سيصبح قيضا. لكن هذا مو معناته انه شيء سيء، معناته انه احنا نحاول قدر الامكان نبرد على انفسنا، نبلبط في المية، نجلس في البيوت، نبتعد عن اشعة الشمس. وبعدين يا اخي ما حد يطلع يتمشى من 11 الساعة 3 العصر في الصيف.
0: في احيانا تضطر لان بعض اعمالك ما تنجز الا
1: دوام. دوام
0: في الصباح،
1: التزامات،
0: الساعة 11، الساعة 12، الساعة 1،
1: معاملات حكومية. عادي. إيه خذ مظلة،
0: خذ احتياطاتك، خذ أمبريلا.
1: نعم
0: أمبريلا
1: دامين يا أختي. خذ أمبريلا، حط واقي شمس، اشرب كفايتك من الماء. يعني دائما يقول لك كثر موية في فترات النهار أكثر من فترات الليل، يعني خذ حاجتك من الماء قبل ما تغرب الشمس. بعدها خلاص خلك على وقت ما أخذ بلة. أيه. طريق هذيك عادة.
0: لازم نشرب كثير من السوائل خاصة الباردة، بس انه يعني حتى لو كنت في ظل ممكن تجيك تخيل ضربة شمس وإجهاد حراري. يعني حاول تقلل من الوقوف في الخارج كثير، خاصة في فترة الذروة.
1: اشتبي توقف بالخارج.
0: أيه. تضطر
1: يعني إلا إذا مضطر، عندك عمل مضطر لهذا، برد. شوف كل أنواع الوقاية، والله يكتب أجرك صراحة. يعني
0: إحنا لازم نتخذ كل الـ يعني الاحتياطات من بدأ أغسطس. يعني الشمس صارت حارة جدا.
1: يا سلام، عد عندي شو اسمه أمبريلا.
0: أمبريلا في السيارة. يا سلام. ايه. سيارتك حتى حطها في ظل وحطها حتى لها الساتر.
1: ايه. ودي أخذ النصيحة بس أنسى.
0: أنا سيارتي لونها أسود. يعني أدخل كذا نار من جوا كتمة كذا.
1: بس أنا ما قاعد جلد.
0: إيه تصير يعني إذا شغلت التكييف تبطي السيارة ما تبرد.
1: ما تبرد. إيه. ما تبرد.
0: كيف يقولوا شتبون مشغليني
1: الهواء كذا. المكيف حرفيا كان واحد فاهي طالع من هواء حار، والله العظيم
0: فعلا
1: شيء مرعب، شيء مرعب. وغير المقاعد الجلد قسما بالله. إيه. يعني تخليك بشكل ما انت قادر تركب السيارة. ففعلا خذوا الإجراءات البسيطة هذه بتغير شوي معدل أو نسبة التضايق شوية من الصيف. لكن معلي حلو يا جماعة، ترى شاليه مويه
0: مرة واحدة في السنة تريجين الصيف،
1: مناطق ساحلية تبرد. إيه. تبرد بلبط،
0: استمتع بالعطلة لأنه ما بقى منها إلا شيء يعني قليل. استمتع بالصيفية، لازم أخرب عليكم.
1: إجازة طلاب كم باقي عليهم؟
0: يعني هو تقريبا أقل كذا من شهر.
1: أقل من شهر.
0: فإذا نحن معاكم من الرياض، نحن ننقل لكم أهم الأحداث. أهم الأحداث الصيفية ومن صباح المملكة اللي يعد فقرات سعد الشهري وهناء الصباغ وعمر عتيبي، وأيضا بإشراف فهد حساني.

0: معنا عبد العزيز الجربوع من الإخراج وأيضا إبراهيم الصويان، ومعكم أنا بدرية خالد وأيضا فهد الغامدي معكم من الآن وحتى العاشرة صباحا.
1: نعم.
0: أول وقفاتنا راجعين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم ليه ترمونسين؟ أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
6: مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، ومثل ما عودناكم في كل حلقاتنا المتجددة معكم الأحد للخميس من الساعة 7 للساعة 10 يكون عندنا موضوع جديد نتناقش فيه وناخذ ونعطي ونشوف وجهات النظر، يعني تبادل الآراء وجهات النظر يطلع لنا حاجة حلوة ممكن ينورنا على شيء، يخلينا نشوف شيء احنا كنا غافلين عنه، تتغير الزوايا في النظر للمواضيع، أشياء كثيرة ممكن تتعدل، ما في شيء ترى قابل للثبات، كل شيء يتغير، كل شيء يتبدل. عموما احنا موضوع اليوم يعني موضوع خفيف لطيف بحكم انه احنا يعني الاحد بعد الويكند رجعت الدوامات والناس يلا شادين حيلهم وما هذا. طلعت قبل فترة بدرية العمل المرن، عرفت نظام العمل المرن ده وش هو اللي يقول لك تداوم في اي ساعة، بس اهم شيء انك تمضي في العمل نفس عدد الساعات المطلوبة منك، من 7 ل 8 9 10 اختار وقت اللي يناسبك عزيزي وداوم. طبعا هذا يمشي الناس كلها الا احنا استغفر الله. طيب
1: بالعكس انا شوف اذا بتخيرني انا يعني افضل وقت العمل مثلا من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه، خلاص اضبط كل مواعيدي من بعده. ايه
0: بدري بصراحه
1: افضل والله
0: بصراحه. متى افضل وقت للدوام؟ الساعه كم صباحا؟
1: هو انا افضل مساء مو صباحا.
0: الله وجهك
1: يا صراحه حلوه. بس انه يعني في بعض الناس يحبون هذه الدوامات الصباحيه كذا، يحسون انه مع الصباح الكل في البيت صحى الصباح ويعني البيت كله قاعد يصحي يستيقظ الصبح.
0: طيب
1: فيصير يناسبه دوام الصباح.
0: يا سلام. حلو. طيب بدري بسالك، لو مثلا والله في ساعة مرنة عندنا، ما بقول لك ساعة مرنة، والله احنا المذيعين فجأة اعطوا كل واحد عنده جهاز على اساس نضرب مثال على انفسنا ويمشي ممكن على كله، اوكي ونقدر نقضي ونكون مذيعين من بيوتنا،
1: يعطونا مايكات
0: مايكات ميكسرز دنيا وكل شيء في البيت وامورك طيبة. صراحة بصراحة بصراحة صار عندك ظرف ومنعك من دوامك او عملك او انجاز مهامك، هل تصحين وتأدين عملك من منزلك من بيتك تقولي خلاص اقدر اسويه، ولا حلال انا اعطيتهم ظرفي
1: كانه اجازه كاني ماخذ اجازه
0: بس صدرك وش تسوين؟
1: هو في ناس كذا وكذا، يعني في ناس طريقه نظام عملهم تراكم، يعني اذا ما انجز اليوم حيتراكم بكره، يضطر ينجز اليوم وبكره.
0: يا سلام.
1: في اشخاص طريقه نظام عملهم خلاص اذا راح اليوم راحت المهام حقت اليوم، يعني هذولي ممكن انه

0: تقول لا انه ياخذ يعني داي اوف ما راح ياثر على العمل يعني في الجروب كله بيشيل. لكن في اشخاص لا يتراكم عليهم فيضطرون انهم يشتغلون من البيت.
1: انا اشهد
0: يعني وجودهم ضروري العمل واقف عليهم.
1: الله يسعدك. الله أتذكر
0: هذولي أحس عليهم مسؤولية كبيرة.
1: أتذكر كنت في وظيفة تخيلي سويت يعني هاند أوت أوكي لشخص عشان بطلع إجازة رجعت لقيت 3700 إيميل.
0: شفت
1: جاني عوار قلب.
0: إيه شو تخلص هذي
1: ومو بس كذا يعني ما هي
0: بات في الدوام
1: يعني كاستمرز
0: إيه
1: وديلز وشغلات وطالك يا وجه الله
0: مشكلة. إيه في فمثل هذه النظام العمل هذا يتطلب منك انك تكمل عملك في الدوام وبرضه تحسب عليك ساعات عمل.
1: حلو. طيب العمل في البيت صراحه هل تشوفين يزيد الانتاجيه ولا يقللها؟ صراحه خلونا نكون واضحين.
0: لا شوف مو كل الناس يناسبهم. مثلا انا ما يناسبني الدوام من البيت.
1: اوف ليه؟
0: لان البيت عندي عيال وازعاج وما في تركيز. لكن تجي في مكان عمل في اغلبيه الاشخاص كذا تجي في مكان عمل خلاص تفصل. أنت الآن مالك في مشاكل البيت. أوه. إيه مالك في قصص العيال مالك خلاص أنت الآن جاي تأدي عملك وخلاص.
1: سبحان الله.
0: تطلع انتهى تركز على مهمات ثانية اللي هي مهمات البيت ومسؤوليات البيت. إيه فهي مختلفة. في ناس يناسبهم كذا في ناس لا يحب يجلس في البيت يسوي قهوته الخاصة فيه يشغل الآيباد حقه يشوف وش عنده إيميلات ينبسط كذا على رواق بدون إزعاج المكاتب الزملاء اللي يجون يقطعون عليك كل العمل يبون يسولفون ولا يسألونك عن شيء يشتتون تركيزك. في أشخاص كذا وكذا.
1: أوه. سبحان الله غريبة. أنا والله بينك أنا يعني إنتاجيتي زادت وأنا في بيتي صراحة. ليه ما أدري يمكن لا صدق والله ألمح الأستقي
0: ألمح له بالضبط.
1: لا والله صدق والله بدري يعني أتذكر ذيك الأيام بداية كورونا وبداية ذيك الأيام يوم قالوا حتى لسه ما جاء قرار الحجر بس عندنا شوي إدارة خوافة فقالوا لا حد يجي لا أشوفكم فهمتوا كيف. فقعدت في البيت يعني حرفيا ما في ولا معاملة تأخرت ما في شيء قلت أخليه بكرة لأنه صار عملي مو بس على ساعات العمل صار خلاص كل اليوم أنا في البيت. وقت ما فتحت الإيميل خلصته وقت ما سويت هذا خلصت رفعت اتصال في أي وقت. فحسيت أني ارتحت أكثر في الإنتاجية وصارت أكثر يوم أني قعدت في بيتي أكثر من أني أروح للعمل.
0: هو الحقيقة كورونا كانت تجربة ناجحة للمملكة العربية السعودية في العمل أنه ما وقفت ولا جهة حكومية واستمروا حتى الدراسة كانت أونلاين يعني عن بعد
1: والبدائل الرقمية
0: بالضبط كانت جدا
1: شيء.
0: رائع. وبعدين عطت هذه الفعالية للأونلاين عطت فعالية للعمل عن بعد
1: تعليم
0: يعني كان أول مو مفعل ذيك الدرجة
1: أبدا.
0: الجميع يعني أصبح 25% من طاقم العمل هو فقط اللي يداوم حضوري البقية في البيت. يعني تخيل جهات حكومية ووزارات 25% يعمل منها يعني والبقية يعملون عن بعد يعني زي اللي مساندة زي مساندة. فصارت الأنجح هو العمل عن بعد.
1: يا سلام.
0: يعني أدوا أعمال كثيرة عن بعد وخلصوا يعني أمور كثيرة.
1: ترى والله
0: أنا من ال 25 أيام كورونا اللي دوامت حضوري.
1: أنا لا من 70
0: والله. طيب
1: أنا كنت الدعم الباك أب. لا والله كانت المهام نفسها معلش.
0: بس كانت أجواء كورونا الله لا يعيدها يعني كانت أجواء تحسها شوي حزينة يعني كل بيدعم بيعطي الوطن كل يبي يتحرك بيقدم عطاء بيقدم فكانت أجواء شوية. فاختلف الجو ايش القصة اختلف الجو واختلف طريقة العمل. لكن أنا من الأشخاص اللي يحبون يروحون للعمل ما يشتغلون عن بعد. ما يعني أنا طالعة أبغى أغير جو من البيت من جلسة البيت أبغى أروح أشوف ناس أبغى أشوف الزملاء أبي أشوف مهام العمل أبي أشوف مكاتب عرفت كيف أبي أشوف هذا المبنى عرفت يعطيك هذا الحافز أنك تقوم الصبح تطلع تسوي شيء مختلف تماما الأفكار.
1: طيب هذا هو موضوعنا باختصار مستمعينا شاركونا على 011-40-5-3 ومعنا اتصال نقول هلا يا
0: سليمان.
1: يا سلام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بالخير والمسرة يا رب العالمين.
0: يا هلا بك والله
1: صباحك يا رب طول عمرك.
2: الله يحييكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد من الأوبئة والحروب ومن
1: آمين.
2: كل شيء ما يضرها. اللهم لك الحمد على هذه النعم التي نعيش فيها ونتقلب فيها. الفراغ قاتل. داوم صبح داوم ظهر داوم ليل بس لا تكون فاضي. والله ترى شوف هالموضوع مرة جميل جدا بس كثرة النعم اللي فيها الموظفين قاموا

0: يتدلعون، نبي عصر، نبي ساعة مرنة، نبي ظهر، نبي ليل، نبي مغرب، نبي نشبع نوم، نبي ليش؟ لأنه في يده صنعة، في يده شغلة. لكن مجرد ما يفقدها أو مجرد أنه ما عنده عمل أو وظيفة تلقاه يتمنى يتوظف في أي وقت وفي أي مكان. فالحمد لله هذا من زود النعم اللي احنا قاعدين نعيش فيها، قاعدين نقول لو وش ودك وش ما ودك. بالنسبة للكورونا وماضيها السيئة، اللهم لك الحمد اللي الله خارجنا منها وكنا من أفضل الدول اللي تماشى فيها. مشكلة كورونا كان السمنة، يعني كان يعني انت فهد تقول كنت أدي عمل صح، بس سمنتك الأيام لا تنكر
1: والله زاد وزني
0: تبصد وقهاوي متى ما بغيت،
1: ترى وصلت لأعلى وزن في حياتي في كورونا.
0: أيوة، فكل شيء له ضريبة يا فهد
1: والله.
0: فاليوم تقول أنا أبغى أتشرب في دوامي، أبغى أنا أحط مزاج دوامي على مزاجي، بيقولون لك يلا مسك الباب.
1: والله لو اقدر اذيع مثلا من بيتي بجهاز معين يا سلام.
0: بس يا فهد ما في مشكله، طبعا ما في شك انه ليش انتاجي عندك افتكيت من الزحمه،
1: بس
0: افتكيت من الهدك، افتكيت من الستريس، افتكيت من اشياء كثيره
1: والله.
0: على بس عكسها في ضريبه لك في مقابل انك تدفع شيء.
1: الساعه اللي ارجع فيها للبيت بس هذه بس.
0: يعني ولكن انا لو بخيروني ترى على فكره الناس بعد مختلفه، انا شخصيا انا والله ما بالله الفجر والصبح، لاني راعي صباح راعي نهار ماني براعي ليل
1: ما شاء الله.
0: وفي ناس لا ما يقوم الا الظهر، ينوم 7 المغرب، ينوم 3 بالليل، ما يقوم الا الظهر خلاص. ساعه بيولوجيه.
2: وفي كمان سليمان مو بس حكاية نوم، يعني في بعض الأشخاص يصير عنده يعني واجبات منزلية الصباح، يودي أولاد المدارس، فيكون ملتزم، في ناس من بعد الظهر
0: يحب يتكذب نفسه. صحيح بدري أتفق معك، رايح في ناس تحب تتكذب، في ناس ما يحب يطلع من البيت، يعني هي ناس مختلفين. زي مسألة العلاجات، في بعض الناس يجي يقول لك فلان كذا قاعد خذ عندي العلاج، طيب كان هذا العلاج ما يناسبه هو.
2: صح. فإذا نقول العمل عن بعد يناسب بعض الأشخاص وبعض الأشخاص لا، وبعض الأشخاص يناسب ظروفهم وبعضهم لا ما يناسبهم، على حسب.
0: شكرا لكم الله يحفظكم.
2: يا هلا بك والله، حيا
1: هلا والله سليمان.
2: ها رأيك؟
1: والله أنا أتفق معه في كل شيء.
2: يقول لك نعمة العمل نعمة
1: أكيد. هذه نعمة من نعم الله، واللي عنده اعتراض عليها معناته أنه في اعتراض على رزق لربي كتب له. لكن نعمة سليمان في كل شيء قاله إلا بكلمة واحدة، أنا موظف يدلع. ترى أحيانا ساعات العمل ترى تضغط الشخص، ما يقدر يعني ينسق بين، لأن تخيل في أعرف ناس يخلص دوامه من الساعة 7:30 إلى من 8 إلى 5، بعد 5 يرجع له يبغى له ساعة وربع ساعة وثلث عشان يوصل بيته. يوصل بيته عياله يبون شغلات ويسوون ويفعلون. واحد من الثنتين، يا يطاوع عياله ويرضيهم وعلى حساب راحته وطاقته، يا انه لا يطنشهم طول الاسبوع وينفسون ما يطلعوا للويكند ينفجرون عليه.
2: صحيح.
1: فيعني عرفت الموازنه هذه اللي قاعد تصير، ترى ترى ترى صعبه. يعني احيانا حتى يقولوا والله انت ما تطلعنا ما تودينا ما تقول. طيب لحظه يا جماعه، انا داوم 8 إلى 5، ارجع ميت وناهيك.
2: بس هي يعني هي حكايه الاهم فالمهم فالاهم منهم كلهم، يعني
1: الله
2: في النهايه ايش رايك في الحكمه؟
1: هو شوفي عندنا احنا الوعي،
2: يعني اولادك في العطله يعني يستنون شوي، اذا انت تداوم وكذا يستنون على الويك اند. معلش العمل اهم.
1: بعض الاباء قلوبهم رهيفه
2: والله،
1: والامهات رهيفات كذا. يا الله يلا خل نوديهم شكوى الله.
2: فإذا نحن اليوم نتكلم عن العمل عن بعد، هل أنت تفضل العمل عن بعد؟ إذا أخذت يوم أوف هل لازلت أنت من الأشخاص اللي يعمل حتى هو في المنزل حتى لو أخذ يوم أوف؟ شاركنا على 011-40-5-3 ونقول يسعد صباحك يا عبد الله.
3: هلا والله، فضل صباحكم.
2: يا هلا بك والله.
3: هلا والله. طبعا أنا أحب يكون إيش أونلاين، بس شنو إذا كان شيء ضروري، إذا ما في شيء ضروري لا والله أخذ أطفي اللابتوب وأريح نفسي.
2: الله يا سلام. طب وأنت في المنزل هل تأخذه، يعني تحدد مثلا من الساعة 9 إلى الساعة 12 الظهر هذه هنا أفتح اللابتوب وأسوي العمل، ولا تخلي اليوم كله؟
3: لا طبعا أخلي شيء محدد، أشوف الإيميلات إذا كان في شيء عاجل أسوي، إذا ما في شيء عاجل لا والله أخليه.
2: فأنت تفضل عن بعد أفضل من الحضوري؟
3: نعم.
2: يا سلام عليك يا عبد الله، يسعد لنا صباحك.
3: أسعد الله صباحك.
2: هلا هلا. فإذا 011-40-5-3 هذا

0: على اللابتوب، بعدين تروح تخلص مدروش، وبعدين ترجع وتجلس على اللابتوب، يومك كله صار دوام.
1: وجي ولدك في وسط الشغل يعطيك سر لمدة ربع ساعة.
0: شفنا احنا الفيديوهات هذه حقت الناس اللي
1: خلص السر يا ولد.
0: شفنا فيديوهات الناس اللي يشتغلون وعيالهم يدخلون عليهم يشتغلون
1: في الميتنج
0: في الميتنج يدخلون مرة احيانا يحرج ترى.
1: اي بس قفل بقى،
0: خاصة اذا كان الطفل يمر بنوبة غضب. شلون يعني انا في الدوام الحين
1: نوبة ايه؟
0: غضب. مشكلة والله، لأنه ما تقدر تضبط أنت في العمل، شخصيتك مختلفة، زملائك يشوفونك بهذه الشخصية، أنت في المنزل شخصية أخرى كذا مبحبحة مرحرحة، يعني أولادك ما يعرفون شخصيتك اللي في العمل، فإن الشخصيتين يجتمعون في ميتنج واحد صعبة مرة ترى.
1: قد شفت المقطع ذاك اللي يقول سكر الباب لأجل طيب معنا اتصال نقول هلا آسيا. سلام ورحمة الله، حياك الله أسير.
2: الله يحييك أستاذ بدرية، شخبارك؟
0: هلا بكم والله، هلا بك.
2: شخبارك؟ شو الموضوع يا أستاذ بدرية؟
0: نتكلم عن العمل. نتكلم عن العمل عن بعد. هل له إيجابيات له سلبيات؟ هل لو أخذتي مثلا الواحد أخذ إجازة، يعني من وجهة نظرك إذا الواحد أخذ إجازة من العمل، هل أنه يشتغل في المنزل يكون أكثر إجهاد وأكثر ساعات عمل لو أنه داوم؟
2: أنا أحس الدوام شو يسمونه الدوام اليومي هذا حلو.
0: إيه؟ ليه أفضل
2: البعد؟ شوفي البعد، أنا إذا كان لك مكتب خاص في البيت، ما حد يدخل عليك، كنت شغالين في الدوام تسوين الشيء المطلوب عليك. هذا إذا ما كان عندك هذا الشيء من يقولون يعني كل راح من جات البيت، ما راح تشتغلين براحة، ما راح يعني تخلصين جزئين إلا إذا كان في وقتك محدد ما في أحد موجود في البيت. ممكن أنا أقول هنا البعد أحسن، بس أنا أشوف اليوم أحسن. يومي ليش؟ تغيير جو أولا، تغيير من الروتين الدائمي هذا في البيت والتكرار وذي، وأحس إن إنجاز أكثر اليومي.
0: انه الطلعه يعني تغيرين جو البيت، اما اذا صار عن بعد يعني تحسين انه انا جالسه طول اليوم في البيت.
2: بقول لك شيء، انا عندي زوج دوامين، دوام لاب ودوام اليومي
0: حضوري. اي حضوري،
2: ايوه. اشوفهم اللي خلاص لا تدخلون عندي، بس حتى في ايام الويكند لحد يدخل عندي. طيب وش الفائده؟ طيب ايام الويكند يعني مفروض اجازه راحه شوي، بس انه احس ماسك شغلين، شغل على اللاب وشغل شغل حضوري، احس ما مدري كيف جايه،
0: مجهد اكثر.
2: ايه لا
0: مجهد اكثر، يسرق وقته حتى هو عاد مع عائلته.
2: اي حتى انا اقول يعني معقوله حتى شاهي ما تشرب؟ لا جيبوه عندي في هنا. طب اجازه؟ خذ لك اجازه؟ لا ما اقدر، لانه ادري تحسين ضغط، ضغط في نفس الوقت دوام لاب ودوام.
0: ايه
2: حضوري صعب، بس إذا كان واحد منهم
0: أفضل. يعطيك العافية يا آسيا، ويسعد لنا صباحك.
2: هلا
0: بك والله. إذن آسيا تقول يعني من تجربة عندها، مجهد الموضوع، يعني كثير حتى ويكند ما الواحد ما يرتاح لأنه في عنده عمل متراكم بسبب أنه أخذ داي أوف.
1: أي
0: قول يسعد صباحك يا سعد.
1: أوه سعد صباحك يا سعد. هلا والله سعد، شلونك سعد؟
3: خير الله يحييك. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا وسهلا.
3: كيفكم؟ طيبين؟
1: خير يا ملعافي، كيف الأمور؟
3: أبشر. طيبين
1: الله يديم ما شاء الله. ها سعد، شو رأيك في الموضوع؟
3: والله الموضوع الحقيقة أنا أتكلم من كوني أنا عملت عدة مهن، ويختلف التشغيل مهم جدا، لأنه أحيانا في دوامات تحتاج وجودك يعني 24/7 يعني.
1: اي
3: حتى في الويكند يعني ارتباطك وكذا، لكن مجملا الريموت اللي سام تايم كويس. يعني ايميلات، الشغلات الاداريه الداخليه، التشغيل لابد حضوري او انه يتقسم الوقت والجدول بشكل صحيح بين الشفتات المتواجدة أثناء التشغيل، علشان يكون العمل فيه إنتاجية وفيه راحة حتى للموظف.
1: يا سلام.
3: أي نعم، حتى أنا خلال الويكند والله ما أستطيع إنه لانه انا الحق على نفسي حتى

0: اشغالنا وكذا وامورنا في الحياه، ولكن احنا نوازنها زي ما قالت الاستاذ، نوازن الامور وفي عوائل تعرف انه ابوي عنده دوام من الاحد الى الخميس انتهى
1: بالضبط
0: الويكند لنا.
1: يا سلام.
0: اي نعم، لكن ان التشغيل يستمر ويكون فيها له جدولة معينة من شركة إلى شركة،
1: سواء كفني أو كتقني أو كشغل.
0: أيوة بالضبط، كفني
1: هذه تحتاج تواجد، يعني خصوصا
0: تواجد الهوسبيتالاتية، الشغلات هذه الأشياء كثيرة يعني. للأمانة يعني الشغل ريموتلي منتج، التشغيل والتواجد بعد منتج
1: ممتاز
0: كويس جدا وناجح. أنا اختلطت فيهم خلال الفترة الماضية وجميل يعني، ان شاء الله ان الى خير
1: يعني،
0: ولا يمنع انه تتخلص ساعات العمل في انتاجيه حتى لو انك في بيت.
1: يا سلام
0: يعني ما بي ما بيك اظلم مره انه لازم لا في انتاجيه حتى عن بعد.
1: يا سلام. يعني سعد انت يعني انت تقول يعني من وجهة نظرك انه سواء كنت تداوم في نفس جهة العمل او تذهب لها نفس الجهة او انك تداوم في بيتك انت امورك طيبة، الانتاجية واحدة.
0: صحيح، لكنه في شغلات لازم
1: يتواجد فيها. اي لا هذا ما نختلف فيه، كمهندس كفني كشخص يحتاج انه يتواجد في الميدان او في المكان على حسب فعلا طبيعه العمل. الله يعطيك العافيه سعد وصباحك سعيد، نتمنى لك يوم جميل وعمرك يا حبيبي.
0: وعندي بس نقطه، انا الحقيقه توني ماخذ اجازه من الرياض وجاي لابها اشوف السياحه داخل المملكه، وشيء جميل جدا اني اشوف منطقتي كذا تطور الهاير
1: كلال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
0: التشغيل لازم احيانا تفصل من الدوام ومن الناس
1: ترتاح شوي. اي لازم عاد ما شاء الله
0: قاعدكم بيتوا على الجرح انتوا شوي.
1: الله يعافيك ويقويك وتتهنى واجازه سعيده ان شاء الله.
0: شكرا لك
1: يا اهلا وسهلا يا مرحبا. ان شاء الله اجازه ورايحه ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله.
2: وش أحلى من مناطق مملكتنا الواحد يروح يصيف فيها.
1: أنا أشهد.
2: فالحقوا اللي باقي من الصيف روحوا وصيفوا في جوات مملكتنا، يعني في براد، في أبها، الباحة، السودة، قلي
1: لا بقوم
2: غرد
1: طرق طرق براد ومطار وأجواء زينة ويا الله ما شاء الله تبارك الله من جازان إلى رأس الباحة والدنيا مطار وأجواء براد وأمور طيبة. بسم الله الله يهنيكم وتتهنون إن شاء الله. ويس والله
2: ناخذ فاصل
1: لا تعود
2: ناخذ فاصل وانت فكر في أبها.
1: يلا
2: ناخذ فاصل وراجع لكم
1: يلا.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، واليوم نتكلم عن العمل عن بعد. يعني إذا أنت أخذت كذا إجازة، هل أنت في البيت تكمل عملك؟ يعني هل مهامك تراكمية، مهام العمل، ولا أنك تأخذ يعني إجازة day off على قولتهم، وتنبسط كذا وتقفل جوالك، خلاص انتهت المهام. فشاركنا على 0114053، هل فعلا العمل عن بعد من الأعمال، هل أنت تفضله يعني، أم أنه يومك كله يصير في العمل وأنت جالس في البيت يعني؟ فقل لنا ما تبي، قل لنا على 0114053 برضو شاركنا، هل تفضل العمل الحضوري ولا العمل عن بعد؟ نقول يسعد صباحك يا متعب. متعب
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله، خير ما العافية. يلا حية.
1: ألو
2: هلا والله.
0: هلا يا متعب، معك.
2: حياك نسمعك يا متعب،
1: كيف الحال؟
2: خير ما العافية، كيف أمورك؟
1: والله تمام، برد عندي برد.
2: ما شاء الله تبارك الله. قرنا يا متعب. عادي يحقل. متعب وين البراد ذا؟
1: برد، ما هو براد، برد حتى.
2: أدري وين، في أي ديرة؟
1: لا إله إلا الله،
2: ألف ما ذكره.
0: شمال ولا جنوب انتم ولا وين؟
1: لا، بين الطائف والرياض.
0: ما شاء الله عليكم امطار يا متعب.
1: لا
0: البرد، وش درجات الحرارة نازلة؟
1: ما ادري، برد خلاص.
2: ما شاء الله جوازي، اهم شيء انت مرتاح وامورك طيبة متعب.
1: الحمد لله،
2: هذا الله يديمها ان شاء الله يديمها. ها متعب،
1: اي والله،
2: مداوم ولا ما بدهم؟
1: لا ما في دوام.
2: ما شاء الله، إجازة؟
1: اي نعم.
2: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. أجل، طيب وش تفضل، تداوم في محل مكان عملك ولا تحب تداوم من بيتك بصراحة؟
0: عن بعد.
1: لا، من بيتي.
2: بلى، ما شاء الله.
1: اي والله.
2: طيب كيف الانتاجية، ما تتأثر ولا على قولتهم كلام فاضي؟
1: بس انت لازم تداوم صح؟
2: لازم تداوم. كيف ما لا، احنا لازم نداوم، ما في مايكات في البيت. ما في.
0: نتمنى والله، نتمنى نداوم من البيت.
2: أنا عشان كذا بخترع اختراع إن شاء الله، نطلع الأجهزة في البيت بإذن الله. يعطيك العافية متعب، صباحك سعيد، أتمنى لك يوم جميل حبيبنا. وأنت والله
0: تدفى.
2: البرد لاعب فيه.
0: أقول تدفى وأنا فيني كذا غصة، تدفى وزين.
2: الله أجملكم، أنا ماني بسالي.
0: ما شاء الله، الله يديم عليهم.
2: ما شاء الله.
0: نقول 0114053، تعال شاركنا، هل تفضل الدوام عن بعد ولا تفضل الحضوري؟ وقل لنا ليش، يعني عطنا طريقتك في الدوام عن بعد. هل أنت تخصص ساعات عمل وزي ما قالت آسيا، ونقفل الباب علينا وفي مكتب خاص، وما نجلس يعني في الصالة ونفتح اللابتوب والعيال رايحين جايين؟ شاركنا على 0114053. ويسعد صباحك يا ليان.
3: يا عزة النفس كوني في العلا قمرا، فالعيش دونك مثل الغصن إن مال. ما قيمة المرء إن ضاعت كرامته، فضل الكرامة يعلو الجاه والمال.
0: ما شاء الله، أحلى عربية فصحى، ما شاء الله. إيش الإبداع هذا يا ليان؟
3: طبعا مثل ما قال عنتر بن شداد، لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل اسقني بالعزة كأس الحنظلي.
0: الله، يا سلام يا سلام، الدخول فيه كمية كرامة وعزة نفس وفخامة.
2: ما فماش منه الكلام هذا يا ساتر،
0: كل مرة تدهشينا للأفضل كل مرة، ما شاء الله.
3: شلونكم؟
0: الحمد لله. لازم تفصل
2: فاصلي.
0: احنا ما نسينا يا ليان،
2: خيري ما العافية،
0: ما نسينا يا ليان.
3: نعم، انا جاتكم نفس الموعد،
0: قلتي لنا في مفاجأة يوم الاحد.
3: اي نعم، وانا يعني ما بشارك في الموضوع، بس بشارك في المفاجأة.
0: يلا قولي لنا.
3: طبعا في مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات كان انطلاق برنامج صباح المملكة في المسمى الحالي.
0: ايه
3: وأنا كتبت كلمات لهذه المناسبة.
2: شغل عدل والله.
3: نعم، أقول في مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات انطلق برنامج صباح المملكة، فكان رفيق الصباحات الدائمة

0: منبع للسعادة، جمال وبهاء، لحظات فرح وصفاء. فجزيل الشكر لمن صنع من الصباحات الجميلة لوحة فنية تليق بالمتابع.
1: الله، يا سلام يا ليان، حبيت. شو اسمه فهد قاعد كيف يغصف،
2: ايش
0: قاعد
1: جت المشاعر،
2: ايش
1: اموشن تصير.
0: طبعا بمني شاعر، يعني شعراء دائما يتفننون.
1: ما شاء الله. لا ابدعتي اليوم الاحد، كم 2 اوغست ابدعت ليان
2: اليوم؟ 2
1: ايوه
2: افا
1: امس 1
2: ما شاء الله. مسرع
1: ايش بو؟
2: مسرع
1: مسرح.
2: اي لا لا لا
1: الايام تمشي شفت.
2: اي والله اي والله.
0: طبعا انا كنت في بدايه زمان، انا كنت هاديه من راح الهدوم، من صرت اطلب التعزيز راح الهدوم.
1: اي تقول لك من صرت اطلب التعزيز راح الهدوء.
2: صرت اطلب التعزيز صار الهدوء.
1: راح الهدوء.
2: وشو تعزيزه؟
0: لا انا زمان يعني ما كنت هاديه في مشاركاتي.
1: ايوه
0: من صرت اطلب التعزيز، يعني ما في ماشر كذا، تعزيز على القصايد.
2: ايه طب صار ما ثماش؟ طيب
1: لا اليوم ما قلت ما ثماش.
2: لا قلت
1: انا من تبع
0: قال اليوم قال.
2: اي خلاص تشغلونه.
0: صراحه اشكركم مره على البرنامج الجميل.
1: الله يحفظك يا ليان، دائما تنورينا يا ليان بمشاركاتك.
0: شكرا.
1: هلا بك يا مرحبا بك، تسعدين صباحنا وصباحك ان شاء الله يا ربي سعيد.
2: ابا محمد، أبو محمد، ألو.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أسعد الله صباحكم جميعا والمستمعين، الله يحفظكم إن شاء الله.
1: هلا بك والله.
2: هلا وسهلا.
3: حياكم الله.
2: ها أبو محمد، شو رأيك؟
3: والله يا غالي أنا سمعت موضوعكم الشيق هذا، لكن بحكم يعني فريد شار وتنقلي بين الشركات قطاع الخاص، نجد أنه المرونة، يعني المرونة هي اللي القياس في الأداء، سواء كان أونلاين ولا سواء كان حضوري. لكن أنه بعضهم يعني يكون حضوري وما فيه أداء، لكن اللي عن بعد يكون عنده أداء، خصوصا عند الأخوات اللي متزوجات وعندهم أطفال، يكون يوم أو يومين أسبوعيا مثلا عن بعد. بعكس الحضوري يعني
1: يزيد الإنتاجية،
3: يزيد الانتاجية بس مو على طول. يعني مع بعض الشركات عنده البصمة الساعة 8 الساعة 5، حتى لو كان عنده عمل ميداني يروح ويرجع يبصم، تلاقينه بعد الدوام لو تطلبينه بنص ساعة ما راح يرد عليك. بعكس اللي عنده مرونة، سواء بصمة إلكترونية، سواء تحصلينه بعد الدوام خلص عمله، تحصلينه أونلاين يخلص عمله، حضوريا يخلص عمله، فيه تجي على المرونة. شوف المرونة هي ضابط يعني في سواء حضوري أو أونلاين.
1: تمام تمام، يعطيك العافية أبو محمد، مشاركة ويا. جدا رائعة.
3: الله يحفظك إن شاء الله وشكرا.
1: حياك الله. فإذا العمل المرن هو الأكثر إنتاجية على رأي أبو محمد، بما أنه HR موارد بشرية.
2: في أوثق من كذا يا جماعة؟ ما في.
1: يقول لك أنه في إنتاجية خاصة من الأخوات، لأنه يعني
2: HR مصدق انتهى.
1: ما أدري ما أدري
2: وشو،
1: مختلف مختلف، يختلف الموضوع والله يختلف. يعني أنا ما أعرف أشتغل من البيت، معلش. تعرف أنت تشتغل من البيت؟
2: أوف
1: أنا ما أعرف
2: أتشقلب كمان الشغل.
1: ناخذ فاصل راجعين لكم.
2: أعتذر.
1: لا حاول
2: أحول.
1: لا تحاول، ما بتشتغل من البيت حاول.
2: يلا

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا

0: تعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
3: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، ونرحب بكل اللي ينضمونا في ساعتنا الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم الأحد. وأكيد مستمعين الكرام، يعني لما نجي نتكلم عن تربية الأبناء هي رحلة مليئة بالمواقف اليومية، وأيضا الأباء والأمهات يواجههم كثير من التصرفات اللي ممكن يصفونها أحيانا بقلة الاحترام بالوقاحة. لكن كل سلوك مزعج يعني ضعف في التربية، أم أنه الطفل ممكن أنه يحاول يوصل رسالة ما يعرف يعبر عنها بالكلمات؟ اليوم يؤكدون المختصين أنه كثير من السلوكيات يمكن تعكس ضغوط نفسية أو لفت انتباه. اليوم راح نتكلم أكثر حول هذه المواقف، حول هذه السلوكيات اللي تستدعي الفهم والتوجيه والأسلوب الأمثل للتعامل معها ومع هذه المواقف بدون ما نخسر علاقتنا بأبنائنا. راح نتكلم حول هالموضوع مع الدكتورة منيرة بنت عبد الله المنصور، أستاذ الطفولة المبكرة المساعد بجامعة الملك سعود قسم الطفولة المبكرة، ونقولها يسعدنا صباحك دكتورة.
1: السلام عليكم، حياكم الله جميعا وشكرا لاستضافتي معاكم اليوم في هذا الموضوع الهام، إن شاء الله يا ربي نقدم فيه النافع والمفيد.
0: يا هلا بك والله دكتورة. يعني الآن لما نجي نتكلم عن سلوكيات الأطفال وطرق التربية، كثير من الآباء يوصفون بعض السلوكيات بأن يقولون إنه أبنائهم يقللون من الاحترام، تصرفات أبنائهم وقحة، لكن في حين إحنا نقول إنه ممكن إن السلوك ما يعني سوء في التربية، يعني ما هو خطأ فيك أنت كأب. يعني كيف نقدر نقول هل الوقاحة، وقاحة الطفل تعني دائما إنه في خلل في التربية، ولا هي مؤشر ممكن تعطينا أسباب أخرى أعمق؟
1: طيب خلينا أول شيء الموضوع مثل ما قلت لك جدا مهم، وخلينا نبدأ بقاعدة مرة مهمة في هذا، يعني في تطرقنا لهذا الموضوع، أن الطفل في يعني ما زال في طور النمو، شخصيته، قيمه، مهاراته، انفعالاته، نموه الاجتماعي، نموه الانفعالي لم يكتمل بعد. فالطفل الآن هو في ما زال في طور النمو، وأنا أعتقد يعني أن وصف الطفل بأنه وقح أو يعني الوقاحة في تصرفات الأطفال أو كذا، أنا أعتقد الله أعلم أنها وصف غير دقيق وأنها ليست من العدل. لذلك يعني إذا حطينا قاعدة في رأسنا أن الطفل ما زال في طور النمو ونبحث وراء الأسباب مثل ما تفضلتي، فهو أفضل من أن احنا نعطي هذه الطبعة أو هذا الصبغة على الطفل بأنه أو ننعته بنعت قد يعني يلازمه مدى الحياة. اللي يصدر من الأطفال من سلوك، يعني أحيانا هو سلوك مؤقت قد يعني يكون هوية ثابتة بسبب يعني أحكام الكبار، قد يكون بسبب ضعف في الانفعالات، في تنظيم الانفعالات، قد يكون نقص في مهارات التواصل، قد يكون تقليد لما سمع أو ما رأى، قد تكون أيضا هي مرحلة نمائية أو اضطراب مثلا معين، فيعني لها عدة أسباب. ويعني أحيانا إن إحنا يعني شو يقولون إن هل وقاحة الطفل دائما وراها خلل في التربية؟ قد لا يكون خلل في التربية، بس مثل ما قلت لك يعني هي مجموعة من الأسباب اللي ممكن أنها تؤدي إلى أن الطفل يعني يصدر منه سلوك يبدو للكبار أنه غير لائق. أحيانا يقولون في يعني التربية الحديثة أن وراء كل سلوك صعب في حاجة غير مشبعة.
0: يعني نقدر دكتورة نقول أنه العوامل اللي تدفع الطفل أنه يتصرف بعناد أو بأسلوب مستفز تجاه والديه أو من حوله تحتاج إلى كثير من القراءة الدقيقة من قبل والديه، لماذا، ما هو خلف هذا السلوك؟
1: صحيح بالفعل هي تحتاج إلى دراسة دقيقة، ويعني الوقاحة دائما يعني عفوا الوقاحة نفسها أو السلوك السيء ليس دائما سوء أخلاق، هذا اللي أنا أبغى أوصل لك إياه، مو دائما أنها يعني ننعتها بهذا الوصف، لأنها قد تكون طلب اهتمام أو احتجاج على شيء مثل معين، واللي يعني تعرفين الأطفال الصغار عندهم يعني مو شرط أن يكون عندهم حصيلتهم اللغوية مثلا قوية، يعني يكون عنده مثلا محتاج لشيء، فبالتالي يعني يستخدم أقرب لفظ له اللي يعبر عن غضبه، لأنه يدري أنه بهذا الشيء بيزعل اللي قدامه وبيلفت انتباه اللي قدامه، قد يكون لأنه نجح في استخدام هذا الأسلوب من قبل يعني بيلفت انتباه اللي قدامه فبيكرر هذا يعني هذا السلوك. أحيانا تكون أيضا محاولة أنه يعني الاستعادة السيطرة على موقف مثلا معين، أو مثل ما قلت لك نقص في مهارات التواصل. لكن لماذا يفعل الطفل ذلك، وكيف يعني قبل ما نلجأ على طول بوصفه أنه مثلا تصرف بوقاحة أو نعاقبه، لا بد أن احنا نشوف إيش هي
0: إيش السبب إيه؟
1: يعني ممكن أنها تكون تدفع الطفل مثل هذا التصرف.
0: ممكن أقول أنه بعض يعني يمكن من أبرز العوامل أنه يكون الطفل أثيرة غيرته بمقارنة بأخوه أو مقارنة بقرنة بأختها أنها أنجزت أفضل أو لبست أحسن أو تحدثت بطريقة. هل ممكن أن المقارنة هنا بين الأبناء ممكن أنها تكون سبب لهذا السلوك الوقح؟
1: والله هذا أحد أهم العوامل اللي ممكن أنها تؤدي إلى يعني ظهور سلوكيات سيئة أو التلفظ بألفاظ مثلا غير مرغوبة وغير جيدة. هي الضغوط النفسية صحيح مثل ما تفضلت، أحيانا الغيرة، أحيانا يعني يكون في الأسرة مثلا طلاق أو ضغوط أسرية تؤدي إلى ضغوط نفسية لهذا الطفل، انتقال إلى مدرسة جديدة، ولادة أخ جديد، يعني كل هذه ممكن تؤدي إلى أن الطفل يصبح أكثر حدة يعني في كلامه. صحيح أيضا هناك عوامل أخرى لا تقتصر فقط على الضغوط النفسية عزيزتي. عندنا مثلا يعني الأسباب مثلا ممكن نعزيها إلى أسباب نمائية، يعني الطفل مثلا في مرحلة 2 إلى 4 سنوات يختلف عن 7 إلى 9، يختلف عن مرحلة المراهقة، كل يعني مرحلة فيها حدود معينة، الطفل يعني فهمه لهذه الحدود مختلف يعني من مرحلة لمرحلة. لا يمكنني أنا أتعامل مع طفل بعمر 2 إلى 4 سنوات كطفل عمره 7 إلى 9 سنوات، يعني فهم عليه الفروق اللي يعني في الخصائص النمائية.
0: بس في نقطة هنا نبغى نفهمها اللي هي المراحل العمرية، خصائص المراحل العمرية. هل أقدر أقول أنا إنه نمو الجسم يا دكتورة ممكن يأثر على مزاج الطفل، خاصة يمكن في ما قبل المراهقة أو ما قبل البلوغ، إنه يصير عنده كثير نشوف هذه الصفة فيهم في أغلبيتهم، إنه هذه الغضب، الشعور بالغضب، إنه يستفز بسرعة. هل نقول إنه تأثير جسماني لنمو الجسم السريع؟
1: صحيح، أنت أثرتي نقطة ترى كثير مهمة. عندنا طبع وتطبع، عندنا أن في طفل مثلا الطفل ما يولد وقح، خلينا نتفق على هذا الشيء. عندنا أن في طباع مثلا معينة، عند استعدادات معينة، انفعالات معينة مثلا يولد بها، لكن تجي عاد البيئة هنا هي اللي تغذي، هي زي ما تقولين الشمس والهواء والتربة لهذه البذرة. يعني أنا أشوف يعني قد يكون الطفل مثلا يحاول أنه مثلا بعمر الطفولة المبكرة يصدر منه بعض التصرفات اللي قد تبدو للكبار أنها مزعجة وأنها وقحة، لكنه مثلا هنا يحاول أنه يثبت استقلاليته أو يثبت هويته، أو أنه يعني يبغى يكون يثبت مكانته، يعني فهمت علي؟ فيعني قد يكون هذا جزء من النمو، ولا بأس بتصحيح السلوك إذا كان يبدو أنه غير لائق. يعني خلينا نحط بالنا أن الطفل في يعني نموه الاجتماعي ونموه الانفعالي لم يكتمل بعد، فهو قد يكون أيضا نموه الأخلاقي ترى، يعني فهو ما يعرف مثلا بالضرورة صح من الخطأ إلا إذا إحنا وجهنا هذه البوصلة.
0: صحيح صحيح. فإذا قلنا عدم قدرته على التكيف ممكن أيضا يأثر، مثلا مر الطفل بفترات طلاق، مر الطفل بفترات طفل جديد في العائلة، هذه يمكن عدم القدرة على التكيف أحد العوامل. وقلنا أيضا ممكن تكون الغيرة أحد العوامل. إيش كمان في عوامل يا دكتورة؟
1: يعني ممكن يكون عندنا أيضا خليني أقول لك الأشهر يعني يمكن، أو اللي يعني ممكن الناس اللي يعني يقولون طفل اليوم غير طفل الأمس، اللي هو مثلا تعرض الطفل في يعني الطفل الرقمي أو تعرضه في بيئة رقمية يعني مكثفة. ولا أبغى أن يعني أنا أسلط الضوء على التقنية أنها هي التي أفسدت الأطفال أو التقنية أفسدت الطفل، هي السبب المباشر، التقنية سبب، لا مو هذا كلام مو صحيح. يعني انا حب يعني انا حبيت اني انا اسلط الضوء على هذه النقطه، لانها لان البعض يعني على طول يجد ان التقنيه هي شماعه، بينما اذا تفكرنا في موضوع التقنيه فان نوع المحتوى المقدم للطفل ومده تعرضه للتقنيه وطريقه استخدامه والاشراف الوالدي، هذه هي العوامل اللي يعني اللي لابد ان احنا نسلط الضوء عليها اكثر من التقنيه ذاتها. التقنيه هي جست يعني زيها زي اي شيء اخر، يعني يعني زي سلاح ذو حدين. فيعني نعم ممكن تعرضه بشكل كبير الى محتوى غير لائق، التكرار يؤدي بالطبع الى تطبع، واللي يعني لنكرره اليوم يصبح طبع في المستقبل.
0: صحيح صحيح صحيح دكتورة. برضو الآن إحنا تعرفنا على العوامل، يعني كيف أنا كوالد كيف أفرق بين السلوك اللي يحتاج إلى التصحيح والسلوك اللي يحتاج أني أحتويه والسلوك اللي لابد أني أتفهم فيه مشاعر الطفل؟
1: أي جميل هذا السؤال بالفعل، لأن مثل ما قلنا تو أنه يعني بعض الأهالي ممكنهم مثلا تختلط عليه بعض الأمور ويعتبر كل سلوك غير لائق صدر من الطفل أنه سلوك وقح ويحتاج إلى دائما توجيه وتصحيح بشكل مستمر. فيعني أنا ممكنني أنا مثلا أوجه الأهل حقيقة بهذه القاعدة البسيطة اللي هي أسأل قبل ما يعني أندفع لي حل المشكلة. أسأل 4 أسئلة مهمة: هل السلوك متكرر؟ هل يعني يصدر ولا مرة واحدة طلع ويلا وبالغلط يجرب الطفل؟ هل يحدث من يعني يحدث هذا السلوك مع الجميع ولا يعني على شخص معين مثلا بعينه؟ هل أيضا يعني تظهر في كل المواقف ولا بعض المواقف أو موقف محدد مثلا بعد المدرسة، بعد حرمان من شيء، بعد تعب، بعد يعني كذا لما يكون طفل جوعان مثلا؟ يعني هل أيضا سؤالي الرابع اللي أنا لازم أسأله نفسي قبل ما أتخذ أي قرار في نحو هذا السلوك، هل يستطيع الطفل أنه يعتذر مثلا؟ هل يستطيع عندما يهدأ أنه يقول مثلا والله أنا آسف، أو يعني يستوعب المشكلة؟ هناك أمران مهمان حقيقة: أحتوي وأصحح. متى أحتوي هذا الطفل؟ إذا شفت أنه خايف يعني مرهق غضبان غيور، يعني في هذه المشاعر اللي غصب عنه، هي مشاعر قوية هي غصب عن هذا الطفل، أحيانا تصدر يعني تجي الطفل ويشعر فيها ويصدر من خلال هذه المشاعر القوية يعني بعض التصرفات اللي إحنا نراها ككبار يعني غير صحيحة. فهنا على الأهل حقيقة إنهم يبدأون بالاحتواء، يحتوون الطفل حتى يهدئوا من روعة، حتى يهدئوا من غضبة، يساعدون على أنه يسوي إدارة لهذه المشاعر القوية. لكن متى نصحح؟ نصحح لما يكون السلوك مثل ما قلنا تو متكرر، مقصود، مؤذي، يعني حتى وهو في يعني مواقف هادئة نلاحظ أنه مثلا يصدر منه تصرفات يعني مسيئة أو مؤذية لفظيا. هنا

0: نحتاج إلى توضيح الحدود للطفل. يعني القاعدة الذهبية هنا أني أحتوي مشاعر الطفل وأصحح السلوك.
1: الحقيقة الحديث حول تصحيح السلوك هذا يقودنا إلى سؤال آخر، ممكن أنه بعض الآباء يقولون أنه لا، أنا طفلي الآن يمر بمرحلة حرجة، أنا ما راح أصطدم معه، فيترك السلوك الوقح بدون أي تعديل. فهل أننا إذا تركنا الطفل بدون ما نعدل هذه الكلمات الوقحة، الألفاظ الوقحة، هل ممكن أنه يؤثر على شخصيته مستقبلا؟
0: أي طبعا. هو شوفي، إحنا يعني هذه مفاهيم خاطئة في التربية الحديثة حقيقة. لابد من أني أنا أقدم للطفل مزيج من يعني علاقة آمنة بهذا الطفل، حدود واضحة، أيضا أدرب على بعض المهارات. يعني يمكن يكون عنده مهارات مثل معينة ما هي موجودة، فأنا أدرب على مهارات التواصل، مهارات التعبير عن الذات، و فعندي أنا مثل ممكن أني أنا أستخدم مع طفلي أني بعض الرسائل أو بعض الأساليب وبعض التقنيات اللي ما تأثر على طفلي وما زال تحفظ لكرامته. يعني ولابد قبل هذا كله أني أنا أفصل ما بين الطفل نفسه والسلوك سلوكه. يعني بدل ما أقول له أنت قليل أدب مثلا، أنت قليل أدب، أنت تتلفظ كذا كذا، يعني أقول له هذا كلام غير مقبول. هنا أنا أشعر، يعني أقول يعني أخلي الطفل يشعر بأنه هو إنسان محترم، هو أنا أحترم الطفل نفسه، لكن هذا السلوك اللي صدر منه هو السلوك الغير محترم.
1: فإذا في أساليب أنه نتعامل فيها مع الطفل الوقح دون أنه ما تتحول المشكلة إلى صراع يومي داخل الأسرة، خاصة إذا كان في أطفال يعني قريبين منه في العمر في الأسرة، فينتقل يعني حتى نعلمهم إنه هذا التصرف الوقح الرياكشن التعامل له بهذا الشكل، فيتعلم الطفل الآخر إنه هذا السلوك ما راح يمشي مع والدي، راح يعاملوني بهذا الطريقة، راح يكون التعامل مع لإيقاف هذا السلوك بهذه الطريقة. فكأننا نوصل أيضا رسالة للأطفال الآخرين بما أنه داخل الأسرة، يعني خوفا من أنه ينتج هناك صراع يومي مع هذا الطفل أمام الأسرة أمام الأطفال الآخرين، فممكن يأثر على بقية سلوكيات الأطفال. فإيش أفضل الأساليب حتى نتعامل مع هذا الطفل الوقح؟
0: أيوة، أنت الحين أثرتي نقطة جدا جدا جدا مهمة نسميها صراع القوة، اللي يعني داخلين كذا من سينتصر. هي ما هي يعني من سينتصر، من اللي يعني أنا اللي لا بدني أنا يعني أنتصر على هذا الطفل ولا الطفل إنه وسوف ينتصر علي، لا، يعني مي بحلقة يعني مصارعة. الصراع بين الكبار والصغار يعني اللي يسمى بصراع القوة، إذا فاز الكبير كسر نفس الصغير، وإذا فاز الصغير كسر هيبة الكبير. فيعني لا تدخل أبدا في صراع قوة مع طفلك.
1: يا سلام.
0: أبدا. يعني احنا عندنا ممكن احنا نستخدم بعض الرسائل، مثل رسالة انا الشهيرة، دائما يقول نستخدم رسالة انا، بدل من اني اقول له انت مقح مثلا، اقول له لما تتكلم مثلا بهذا الاسلوب انا اشعر بعدم الاحترام، اتوقع منك انك تتحدث بهدوء، مثل هذه الاساليب افضل من اني انا انعتب انت كذا وانت كذا. اعزيها لي، يعني انا لما سمعتك كذا فشعرت بكذا وكذا. يعني أيضا إيضاح الحدود، يعني أضع حدود واضحة للطفل. يمكنك أنك تغضب، يمكنك أنك تحزن، لكن أيضا يعني أبي أوضح له حدود إدارته لهذا الغضب، حدود إدارته لحزنه، لبكائه، لكذا وكذا.
1: يا سلام.
0: أيضا عزيزتي، بس قبل ما أحكم أيضا، خليني أراجع بيئة هذا الطفل، هل هو نام زين؟ هل هو ماكل زين؟ هل هو يعني متعرض لضغوط؟ هل هو يعني خليني أصحح اللي حوالينا مسببات، يعني أنا أشوف مسببات إيش اللي سبب ظهور مثل هذه السلوكيات، وأراجع هذه البيئة. هل هو بالفعل إنه نايم زين وجاء وفجأة وهو هادي وهو كذا جاء يتلفظ بألفاظ يعني سيئة؟ يعني هنا يعني يصير عندي أنا علامة استفهام.
1: طب الحقيقة الحديث حول هذه المواضيع خاصة تربية الأطفال، وبما أن السلوك الطفل هو الخطوة الأولى نحو تربيته بطريقة سليمة، والحوار والاحتواء والقدوة الحسنة دائما تبقى من أهم المفاتيح في بناء شخصية متوازنة وواثقة. كل الشكر لك دكتورة منيرة بنت عبد الله المنصور، أستاذ الطفولة المبكرة المساعد بجامعة الملك سعود في قسم الطفولة المبكرة. كل الشكر لك على هذه الإضاءات وهذا

0: اللقاء الجميل وعلى قبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك دكتورة.
1: شكرا لك. شكرا.
0: حياك. فإذا بعد ما سمعنا من هذا اللقاء، دائما رسالة لكل أب وأم، تذكروا دائما أن وراء كثير من التصرفات رسالة، لابد أن يعني تحتاج كذا من يصغي إليها، من يفهمها. كلما فهمنا أبنائنا أكثر استطعنا أننا نوجههم بحكمة ونمنحهم بيئة آمنة للنمو والتغير. وإحنا أكيد معانا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. طبعا اليوم بنسلط الضوء مستمعين على اهميه الرعايه المنزليه ودورها في تقديم خدمات صحيه متكامله طبعا داخل المنزل، بما يسهم في تحسين جوده حياه المرضى ودعم اسرهم. يسرنا ان نرحب بالدكتور عبد الله الحربي، المدير الطبي في مستشفى الرعايه المنزليه الفائقه. حياك الله وبياك دكتور عبد الله.
1: حياكم الله جميعا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا دكتور عبد الله.
1: النور موهدك، الله يسلمك ويخليك،
0: يطول لي عمرك. بداية دكتور عبد الله، ودنا نبدأ أنه كيف تساهم الرعاية المنزلية في تحسين جودة حياة المريض؟
1: سلمت ربي، هي لها أكثر من عامل من ناحية تحسين وتسريع التعافي عند المريض من بعد قدرة الله عز وجل. من أهم العوامل أولها الراحة النفسية، بحيث أن المريض يكون بالبيئة الخاصة فيه بدون أي زحمة، بدون أي تعب أو زي ما يقول إرهاق من تحرك وغيره، فيكون براحة بيته، يعامل بين أسرته ومنزله، ويمنح الشعور بالأمان والطمأنينة. يعني جانب كبير من المرض هو جانب نفسي، وجانب كبير من بطء التعافي يعتبر جانب نفسي. فرقم واحد عندنا الراحة النفسية وتقليل التوتر، والرقم اثنين من الجانب الطبي يقل خطر العدوى. عند بعض المرضى يعانوا من خطر العدوى.

0: يحتاجها أكثر شيء كبار السن اللي يعانون صعوبة بالحركة أو يحتاجون متابعة صحية دورية. كفانا الله الشر مرضى الزهايمر، البوستوب، المرضى بعد العمليات الجراحية اللي برضه يصعب عليهم التنقل، اللي عندهم أمراض مزمنة، ذوي الاحتياجات الخاصة، مرضى الجلطات.
1: جميل جميل جدا. طيب الفرق بين الرعاية الصحية المنزلية وأيضا التمريض المنزلي، يعني أكيد هناك مفارقة كبيرة بين هذه وتلك.
0: هذه من أهم النقاط اللي إحنا بإذن الله قاعدين نساهم مع الرؤية الجديدة للمملكة العربية السعودية فإن إحنا نطور هذا المفهوم. الرعاية الصحية المنزلية والطب المنزلي بينهم فرق صحيح. التمريض المنزلي يعتبر جزء من الرعاية الصحية المنزلية. التمريض المنزلي إحنا يقدم للمريض خدمة تعتبر جزء يجزأ من الرعاية الصحية المنزلية، الحقن، بعض الأدوية، الضمادات، خطة تمريضية موصى بها من طبيب، يعني خلينا نقول حالة أو خدمة واحدة. الرعاية الصحية المنزلية هي هيكلة، خطة علاج متكاملة تشمل مقدمي الرعاية الصحية المنزلية، تشمل الأطباء للفحوصات وإعطاء الخطة العلاجية، تشمل برضو التمريض المنزلي لإعطاء العلاجات. فخلينا نقول التمريض المنزلي يعتبر جزء من خطة الرعاية الصحية المنزلية.
1: جميل. طيب ذكرت أنت دكتور عبدالله بعض الحالات والأكثر احتياجا وما إلى ذلك، طيب هل هنا طب هل الرعاية المنزلية الفائقة ممكن تكون على حالات عادية طبيعية جدا ما تحتاج أن هذه مثلا يعني بس بمجرد أن الشخص اختار هذه الخدمة؟
0: طبعا أستاذي، متوفرة الخدمة زي ما قلت لك، هي مناسبة للجميع. مبدأ الخدمة الأساسية أو مبدأ خدمة الطب المنزلي والرعاية المنزلية هي مستشفى لك في البيت. أنت عندك بعض النقاط اللي الإنسان خلينا نقول بحكم ما يحتاج، لا نقول أنه عاني منها، يقول تراها مش مستحبة عنده، زي فكرة الطريق، الزحمة، بعض الناس عندهم زي الرهاب أو الخوف من المستشفيات.
1: صحيح.
0: فالطب المنزلي، الرعاية الطبية المنزلية اللي احنا نوفرها بتكون نفس الخدمة اللي انت تاخذها من المستشفى، اللهم في راحة بيتك.
1: ايوه،
0: حيوصل عندك خلال ساعة من طلبك بإذن الله، حيكون في الطبيب والممرضة والممرض حولك، الخطة العلاجية اللي انت تحتاجها، فحتكون براحة منزلك. اللي ما يحتاجها بتعتبر بالنسبة له نوع من خلينا نقول لكجري، نوع من التفيه للذات، بحيث انه هو استغنى عن اشياء كثيره تعتبر بالنسبه لنا تاذينا لما نروح المستشفى.
1: ايوه، جميل جميل جدا. طيب دكتور، وش المؤهلات اللي لازم تتوفر في مقدمي الرعايه الصحيه المنزلية؟ يعني بغض النظر عن الشهاده والتخصص والممارسه، لكن هناك ايضا اشياء تؤهل بان يكون فعلا مناسب في الرعاية المنزلية.
0: طبعا أكيد أستاذي، زي ما قلت صحيح، لازم تكون توفر عند المؤهلات العلمية والمهنية.
1: نعم.
0: لازم يكون عنده الخبرة بالتعامل مع المريض، لكن أهمها لازم يكون عنده ثلاث أشياء مهمة جدا بالنسبة لنا. أولهم مهارات التواصل.
1: أيوة.
0: فكرة أنه أنت بمنزل المريض، ليس المريض بعيادتك، هذه نقطة أو كونسبت يحتاج مقدم الرعاية الصحية المنزلية يكون متصالح معه، يكون عنده مهارات التعامل مع الإنسان. فأول حاجة مهارات التواصل، ثانيها طبعا الالتزام بأخلاقيات المهنة بشكل جدا كبير. الأخلاقيات تعتبر الجزء الذي لا يتجزأ عندنا بالريهايرنج أو بالهايرنج عفوا، أو زي ما يقال بتعيين مقدم الرعاية الصحية المنزلية. وآخرهم وأهمهم التعامل الإنساني، جزء كبير من اللي يأخذون أو يحتاجون الرعاية الصحية المنزلية هم ناس، يعني غير أنه أنت في بيتهم، هم ناس يحتاجوا الكلمة الطيبة، يحتاجوا الابتسامة، عندهم احتياج جدا كبير للوجه السن، للتعامل الكويس، لأنك تكون فرد من أهله. أنت بتكون معاه بشوط طويل، الله يطول بعمار الجميع، فالشوط الطويل هذا لازم يكون متقبلك شخصيا أكثر من عمليا.
1: أيوة، جميل جميل جدا. ختاما دكتور عبد الله، ودينا بكلمه اخيره منك نختم فيها اللقاء.
0: الله يسلمك. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، الله يا رب لا يشيجكم ولا يشيج من احببتم، وباذن الله كل مريض طهور ان شاء الله وباجره. في حال احتياج اي شخص، اي كبير سن، اي من يستصعب عليه الحركه

0: أو الذهاب للمستشفى، أنا أنصحكم بالتعامل مع مقدمي الرعاية الطبية المنزلية بإذن الله الواحد راحت. إحنا قاعد نحاول قد ما نقدر يوميا بمركز الرعاية المنزلية الفائقة نوفر لكم أسرع وأسهل الطرق طلب الخدمة. بإذن الله تطبيقنا بيكون موجود الأسبوع الجاي برضو لتسهيل الخدمة وطلبها ونشر الوعي عنها.
1: اقرأ
0: أكثر عن الخدمة حتستفيد منها كثير لأحبائك.
1: بإذن الله بإذن الله. كل الشكر لك دكتور عبد الله الحربي لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: الشرف لي، الله يعطيكم العافية، الشكر لكم لوقتكم.
1: يا هلا وسهلا، في أمان الله.
0: في أمان.
1: ما زال للحديث بقية مستمعينا في صباح المملكة، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي كونوا على السماء.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم عندنا كذا موضوع يتكلم عن داء السكري. اليوم في عندنا خبر يتكلم عن داء السكري.
1: نعم.
0: وإحنا عارفين يعني أنه كثير من الأمراض شيوعاً كثيرة، بس أنه داء السكري يمكن الأكثر شيوعاً، لكن ممكن بعض الناس ما يعرفون أنه للسكري أنواع متعددة وممكن تتشابه في أعراضها وأيضاً تتشابه مع أنواع أخرى. هذا الشيء يجعل أنه التشخيص الدقيق أمر بالغ الأهمية. ومع تطور الطب اليوم أصبح الأطباء يؤكدون أن الرحلة العلاجية الصحيحة تبدأ من الشخص الصحيح، لأن اختيار العلاج أحياناً يعتمد على معرفة نوع المرض وليس مجرد ارتفاع مستوى السكر في الدم.
1: نعم.
0: اليوم راح نسلط الضوء حول هذا الموضوع، وراح نكتشف نوع يمكن أقل شيوعاً من أنواع السكري، وهو النوع الأول البطيء. خلينا نشوف التقرير إيش يقول لنا.
1: طيب، التقرير يقول: حذر الدكتور عبد الرحمن جوهرجي استشاري تخصص الدقيق في داء السكري من نوع غير شائع يعرف بلادا أو LADA أو السكري من النوع الأول البطيء، كاشفا أنه يندرج تحت تصنيف السكري من النوع الأول، غير أنه يشخص في كثير من الحالات خطأ على أنه سكري من النوع الثاني.
0: وأوضح أيضا جوهرجي عبر حسابه على منصة إكس أنه هذا النوع يتطور ببطء على مدى أشهر أو سنوات بخلاف السكري من النوع الأول التقليدي اللي يظهر بصورة أسرع، مبينا أنه يؤثر غالبا في البالغين وعادة ما يبدأ في سن 30 مع إمكانية حدوثه في أي سن.
1: طبعا يقول لك: سيناريو يكشف علامات تستدعي الانتباه. واستعرض الاستشاري سيناريو توضيحيا افتراضيا لامرأة في الثلاثينات لديها زيادة بسيطة في الوزن وتحافظ نسبيا على صحتها، بدأت تشعر بكثرة تبول التعب أعزكم الله، وأظهرت الفحوصات وصول السكر التراكم لديها إلى 7.5، فشخصت بسكري وبدأت استخدام حبوب منظمة للسكر إلى جانب الحمية وتحسنت حالتها في البداية.
0: غير أنه بعد عام من ارتفاع السكر التراكمي إلى 9% رغم الالتزام بالحمية والعلاج، وحتى بعد تعديل الأدوية واستخدام عدة أدوية بالفم، أشار إلى أنه عدم انتظام مستوى السكر بالتزامن مع انخفاض الوزن بدون سبب ممكن يدفع إلى التساؤل عن احتمال الإصابة بالLADA.
1: مرض مناعي ذاتي يتطور تدريجياً. يقول لك: طبعا أبين جوهر أن لدى مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه الجهاز المناعي الخلايا المنتجة للإنسولين في البنكرياس، ويتطور تدريجيا على مدى أشهر أو سنوات، مؤكدا أن المرض لا يمكن عكسه أو الشفاء منه نتيجة التدمير المناعي لخلايا بيتا، وأن معظم المرضى ينتهي بهم الأمر إلى الحاجة للإنسولين مع تقدم المرض حتى لو استجابوا في البداية للحمية أو الأدوية الفموية.
0: وفي رد على سؤال حول إمكانية تحديد نوع السكري من خلال تحليل الدم فقط، أجاب جوهرجي: للأسف ليس دائما، موضحا أن التشخيص يعتمد على التاريخ المرضي وأيضا التحاليل معا وليس على الأرقام وحدها. وأيضا حول ملائمة إجراء فحص الأجسام المضادة الذاتية لشخص في 30 شخص حديثا بالسكري، أوضح أنه في غياب السمنة وعلامات مقاومة الأنسولين منطقي جدا إجراءه حتى لو تجاوز المريض سن 30.
1: وأيضا هناك سؤال: هل الأنسولين يضعف البنكرياس؟ رد جوهرجي على مخاوف شائعة حول إذا ما كان استخدام الأنسولين يؤدي إلى ضعف البنكرياس أو الإضرار بها، مستخدما تشبيها توضيحيا، وقال: هل لو عندك بئر ماء وأضفت له وايت ماء
0: يا سلام
1: بيخلص الماء في البئر بشكل أسرع؟ مؤكدا أن الأنسولين يعد من العلاجات التي تريح البنكرياس وتدعم وتحافظ عليه، وأشار إلى أن الأنسولين قد يستخدم مؤقتا في حالات عدة منها الحمل والتنويم في المستشفى والمرض الشديد وحالات الارتفاع الحاد للسكر التراكمي، مؤكدا أن الحاجة إليه ليست بالضرورة دائما.
0: فإذا دائما ذكرنا هذه المعلومة أنه أهمية عدم الاعتماد على التشخيص المبدئي وحده، خاصة إذا ما استجاب مستوى السكر في العلاج للعلاج بالشكل المتوقع، ولا ظهرت كذا تغيرات غير مفسرة مثل فقدان الوزن، مثل استمرار ارتفاع السكر على الرغم من التزامنا بالأدوية وأيضا نمط الحياة الصحي. دائما التقييم الطبي الشامل اللي يجمع بين تاريخك المرضي والفحص السريري والتحاليل المناسبة يمكن هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشخيص الصحيح. برضو استخدام الأنسولين ما لابد أنه ما يكون مصدر قلق ولا خوف. متى ما أوصى الطبيب فهو جزء من الخطة العلاجية اللي تهدف أكيد إلى حماية الجسم والحفاظ على صحة البنكرياس، وما هو بالعكس. لا، الأهم أنه الأهم من هذا كله أنه المتابعة الدورية مع الطبيب المختص، وعدم تعديل العلاج أو إيقافه بناء على تجارب الآخرين أو المعلومات يمكن المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دائما نقول أنه الوعي الصحي دائما هو خط الدفاع الأول، وكل ما بادرنا بالفحص المبكر، حرصنا على التشخيص الدقيق، اتبعنا الخطة العلاجية المناسبة، دائما تزيد فرصة السيطرة على هذا المرض والعيش بجودة، بحياة أكثر جودة وصحة أكثر أمان. ودائما احنا نقولكم الاهتمام بالصحة هو استثمار في المستقبل.
1: بالضبط.
0: فإذا احنا نتمنى من الجميع انه ينتبه لهذه الأعراض، ينتبه لهذا التشخيص، وخاصة اللي عندهم يمكن عامل خطورة كبير اللي هو الوراثة في العائلة، في احد مصاب بمرض السكري فممكن انه يكون عنده هذه الاحتمالية. بهذا الخبر،
1: الوقاية خير من العلاج. لا توسوس، لا توسوس، استمتع بس أوزن أكلك، نومك، رياضة، حركة، خلي لا تكون كذا إنسان. لو يعني القعدة شينة ترى، حتى اللي ما عندهم وراثة وما عندهم ترى تجيهم العلل بسبب القعدة وعدم ممارسة أي نشاط.
0: إحنا نوقف فاصل قصير وراجعي لكم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا في موضوع يعني مسبب مشكلة عند الناس، او تدرون خلني اقول لكم، باقي ساعات قليلة، اخر فرصة، الحق ما تلحق، اقوى تخفيضات في السنة، ما شرت الحين 8 ساعات ونقفل تخفيضات. يعني عبارات صرنا نشوفها وأصبح جزء من حياتنا اليومية، وعروض ما توقف، ويا ساتر إذا قال لك بعد إذا ضغطت أو ربحت معنا هالكوبون المجاني بقيمة الفلانية، وخذ وخل من هالإعلانات. والمصيب مو بهنا، أنك تدفع كثير وتخلي ناس كثير من عندنا يعني خلونا اتخاذ قرار الشراء بسرعة قبل أن تفوت الفرصة. لكن هل فعلا إحنا نخشى ضياع الفرص، ولا يعني خلاص وقعنا تحت تأثير ما يعرف بالفومو أو الخوف من فوات الفرصة؟ كيف تستخدم الشركات هذا الشعور للتأثير على قراراتنا الشرائية؟ هذا اللي بنتعرف عليه إن شاء الله اليوم في هذه الفقرة مع ضيفنا الدكتور أحمد بن سهيل عجينة، أكاديمي متخصص بالتسويق وسلوك المستهلك. حياك الله وبياك دكتور أحمد.
1: الله حيك أخوي فهد، وشكرا لكم على هذا الاستضافة الكريم.
0: يا أهلا وسهلا. بداية دكتور أحمد، وش المقصود بمفهوم الخوف من فوات الفرصة فومو، ومتى خلنا نقول بدأ هذا المفهوم بالظهور والانتشار؟
1: طيب، أول شيء أصبح عليك على الأخوة المستمعين بالخير والمسرة. مفهوم الخوف من فوات الفرص أو الفومو، أو يسموه يعني الاسم الكامل Fear of Missing Out، هو شعور نفسي إنساني، طبيعة بشرية حقيقة موجودة لدى الناس في يعني سالف العصور. في السنوات الأخيرة أو تحديدا بعد عام 2000 بدأوا المسوقين يلاحظوا هذا الشيء بشكل مباشر، أنه مجرد ما تقل الكميات اللي موجودة في المعارض ويبدأ الإعلان على أن هذه هي آخر المقاعد أو آخر الكميات أو نهاية فترة العروض، يكون هناك تدافع كبير لعمليات الشراء. فبدأ بعد ذلك التركيز على هذا المفهوم. وفي يعني تقريبا عام 2004 في كاتب أمريكي كتب اسمه باتريك ماجينيس، كتب هذا المسمى في مجلة هارفر بزنس ريفيو، وصار هذا المفهوم يعني دارج ومستخدم بشكل أكبر لدى الناس.
0: جميل. طيب ليش الناس يستجيبون لهذا الأسلوب يعني بسرعة عجيبة؟ وش أبرز الطرق اللي تستخدمها الشركات والعلامات التجارية لتطبيق هذا التسويق؟ يعني الأمانة دكتور أحمد، الموضوع مرعب. يعني أنت بمجرد ما تنزل إعلان، يعني خلنا نقول ما بنقول أونلاين، نزل إعلان وقول والله الموقع الفلاني في المكان الفلاني، يا ساتر يا الزحمة، فيصير في تدافع على الناس بشكل جنوني على هذه العروض.
1: صحيح، أنا أتفق مع ما ذكرت. في هناك ناس أو يعني مجموعة كبيرة من العملاء يتأثروا بالعروض والحملات الترويجية بشكل مباشر، ولكن مع تزايد الوعي بدينا نلاحظ في الفترة الأخيرة أنه هذه الأعداد وهذا الأشخاص بدأت تقل نسبتهم. لازم نؤكد على هذا المفهوم، أنه الطبيعة البشرية في الإنسان يعني تحتم عليه الحرص على عدم الخسارة وعدم فوات الفرصة. لذلك نجد في عندنا نظرية اسمها نظرية الاحتمالات في تحليل سلوك المستهلك، احتمالية الخسارة تأثيرها أكبر من احتمالية الربح عند العميل، فبالتالي العميل دائما يخشى من ذهاب هذه الفرصة، ذهاب هذه يعني التخفيضات أو العروض أو الاستفادة من هذه المنتجات. فنجد دائما حرص على أنه يحصل على هذا التخفيض

0: هذه الكميات وهذه المنتجات قبل زوال المنتج.
1: جميل. طيب دكتور، هل ممكن تعطينا مثال أو قصص تسويقية نجحت بسبب هذا الأسلوب؟ وهل
0: يعت... نعم كثير، هناك كثيرة يعني إيه؟ مثلا نجد أن بعض شركات الجوالات الكبرى يعني أول ما تطرح منتجاتها تطرح كميات محدودة جدا. ليش؟ عشان يكون هناك تدافع، عشان يكون هناك خلينا ما يفهم بموضوع اللايات أو الاصطفاف، عشان خلق هذه الزحمة. هذه كلها تشير على رغبة عالية لدى العملاء. نجد أيضا مواقع الحجوزات سواء الفنادق أو الطيران دائما ما تتحدث فيما يخص العرض، سينتهي المقاعد محدودة وستنتهي على هذه مثلا الوجهات أو هذه الرحلات. وأيضا عروض مثلا خلينا نقول عروض اليوم الوطني أو عروض الجمعة البيضاء، نجد أن يقول لك باقي يومين على انتهاء هذه العروض. هذه كلها يمكن ممارسات كلنا لمسناها وكلنا شاهدناها
1: فعلا.
0: هذه لها أثر كبير في زيادة المبيعات. وأنا دائما أقول أنه حتى دائما النظريات التسويقية عندنا لما نكتشفها ونظريات سلوك المستهلك والاقتصاد السلوكي، حنا راقبنا الناس، بمعنى في بدايتها كانت هذه الأمور واقعية، يعني فعلا كان عندهم آخر مقعد أو فعلا كان عندهم آخر كميات ووجدوا تدافع الناس. فبعد ذلك ما قمنا به نحن في دراسات التسويق، قمنا نفسر هذه الظاهرة ونعيد تسميتها وقولبتها بطريقة تفيد التاجر وتفيد المستهلك.
1: جميل جدا. طيب قبل ما نختم دكتور أحمد، كيف يأثر الفوم على سلوك المستهلك وقرارات الشرائية، وأيضا أنه كيف يمكن التمييز بين العرض الحقيقي والعرض اللي يعتمد على الضغط النفسي؟ لأن هناك بعض العروض تخلي الواحد يقول يا أخي تحس أنها فرصة ما تتفوت، ولا وش رأي، فيدخل في هذه الدوامة مع الأقران وأصدقائه ولا أهل حوله، فيبدأ بالتساؤل ها نشتري ما نشتري. وش أهم نصيحة تقدمها للمستهلكين؟
0: طيب السؤال مرة جميل ومهم. في البداية أنا دائما أقول للمستهلك اسأل نفسك، هل فعلا أنا محتاج هذا المنتج بهذه المواصفات وبهذا السعر في هذه الكميات بهذه الفترة؟ دائما عند اتخاذ قرارات الشراء لا تكون تحت ضغط، لا تكون تحت جوع، لا تكون تحت خوف، لا تكون تحت غضب، لأن هذه القرارات أو العوامل دائما تؤثر على القرارات الشرائية بشكل مبكر. انتظر وفكر في العرض، قارن بين العروض، تأكد أنك تشتري من متجر معتمد، متجر معروف، ليس من المتاجر اللي يكثر منها يعني خلينا نقول الألاعيب وتكثر منها الممارسات غير الأخلاقية. تأكد دائما أنه فوات الفرصة ليست نهاية العالم، وحتى إن فاتتني هذه الفرصة هناك فرص كثيرة قائمة. دائما يعني الأمور الوهمية والأمور المخيفة واللي يكون فيها تلاعب أو احتيال نجدهم دائما حريصين على هذه الاستراتيجية، التركيز على مفهوم الآن، العجلة، السرعة، فيدفع الإنسان إلى اتخاذ قرارات بشكل سريع حتى لا تكون هذه القرارات محسوبة. فنحن دائما نؤكد ونوصي العملاء بالتريث، بالتفكير، بالبحث عن المتاجر ذات السمعة وذات التجربة الحقيقية، مراجعة تقييم العملاء لهذه المتاجر، ونتأكد دائما أنه إذا فاتتنا هذه الفرصة الحياة مليئة بالفرص الأخرى. فيعني هذه تقريبا الوصايا الأساسية للمستهلكين.
1: جميل جدا. ختاما دكتور أحمد، ودنا بكلمة أخيرة بعدها النصائح لمستمعينا أو لإذاعة الرياض.
0: أول شيء إذاعة الرياض أنا يعني من الناس اللي دائما من المستمعين لها والمحبين لهذه الإذاعة، اللي دائما موضوعاتها وطرحها مميز ومتجدد. في هذا الموضوع نؤكد دائما على أهمية القرار الصحيح، التفكير، الحسابات.

0: والمقارنات بين المنتجات، التأكد من صفات أو مواصفات المنتجات قبل شرائها. وشكرا لك أخوي سهل.
1: كل الشكر لك دكتور أحمد مسهيل عجينة، أكاديمي متخصص بالتسويق وسلوك المستهلك. شكرا للأمانة على ثراك لنا، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: حفظك الله، شكرا
1: لك. إن شاء الله أتمنى لك يوم جميل، في أمان الله. والله يا جماعة ترى مفروض الواحد يكون عنده هذه القدرة والإدراك التام والوعي بأنه مو كل عرض ترى يستاهل أنك تصرف فلوسك عليه. ثاني حاجة، ترى في شيء مهم جدا ذكره الدكتور أحمد، يا أخي هل أنا أحتاج الشيء؟ هل هو فعلا راح يفيدني في يومي؟ استخدام يومي والله راح يجلس في مكانه ولا يتخزن ولا يقعد حتى أستخدمه في يوم ما؟ بتقول لا والله بشتري الحين عشان لا أجي تستخدمه وأحتاجه بيكون غالي. طيب أنت ما تحتاج الآن، أنت ممكن تحط قيمة هالشيء في حاجة أنت يعني في شيء أنت أحوج له من الشيء اللي أنت تبيه في وقت لاحق. فهي موضوع يعني صراحة نفسي بحت، فالواحد يشوف إيش أولوياته، يشوف إيش المهم فالأهم وما إلى ذلك، حتى لا تروح فلوسك يا عزيزي. انتبه انتبه بالعروض وما أدراك ما العروض. ترى والله العظيم يعني هو شوف العرض الوحيد اللي صراحة انجرفت معاه عروض النادي، احد الانديه انا اشترك معاه مبلغ وقدره مبلغ عالي، لكن جاء الحظ قلت يا ولد لا والله انه وفر علي تقريبا شال ثلثين المبلغ. قلت لا والله بشترك، وفعلا هذا شيء لي وللزمن مفيد، انا النادي بروح له واروح واجي، لكن شيء ثاني ما استخدمه شيء هذا احس انه ممكن فيها اشكاليه، او انه انا ما ادري احس اني ميت نفسي من ناحيه الاعلانات والعروض، اشوف عروض ولا طالع فيها. عموما مستمعينا مكملين معكم في صباح المملكه، لكن بعد هالفاصل الغناء يكون على السبب.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم الطرق اليوم ما هي مجرد بس مسارات تربط بين المدن، هي تحس أنه كذا الشريان ينبض بالحياة، يسهم في تنقل الأفراد وأيضا دعم الاقتصاد وتنشيط السياحة ونقل أيضا المنتجات الزراعية مثلا إلى مختلف أنحاء العالم. واليوم تشهد المملكة العربية السعودية هذا التطور المستمر في البنية التحتية. اليوم أصبحت شبكة الطرق نموذج يمكن يعكس جودة التخطيط وأيضا كفاءة التنفيذ، ويختصر كثير من المسافات اللي يخلي التنقل كذا أكثر أمان وسهولة. اليوم معانا في فقرة بالأرقام راح نسلط الضوء على شبكة الطرق المؤدية إلى مناطق مملكتنا الغالية وأيضا أبرز المناطق الزراعية والسياحية. فإيش يقول الخبر؟ الخبر يقول أوضحت هيئة الطرق أنه الطرق قطاع الطرق يعد ركيزة أساسية وممكنا حيويا للعديد من القطاعات، في مقدمتها قطاع السياحة والزراعة. وبين أنه منطقة القصيم تتمتع بشبكة طرق متنوعة تمتد لأكثر من 6225 كيلومتر، تشكل شريانا حيويا يدعم الحركة الاقتصادية والسياحية والزراعية. وأنه المسافرين برا من مدينة الرياض إلى منطقة القصيم يمكنهم الاستفادة من 4 مسارات رئيسية، ويبدأ المسار الأول من مدينة الرياض مرورا بمحافظة المجمعة وصولا إلى منطقة القصيم، ويبلغ 300 وطوله يبلغ 342 كيلومتر. وأيضا عندنا المسار الثاني يمر بمحافظات الدرعية وحريملة وشقرة ويبلغ طوله 394 كيلو متر. وأيضا عندنا المسار الثالث اللي هو بمحافظات اللي يمر بمحافظات المزاحمية وضرمة وشقرة ويبلغ طوله 397 كيلو متر. وأيضا المسار الرابع اللي يمر بالقويعية والمحمدية وساجر ويبلغ طوله نحو 691 كيلومتر. فإذا هذه المسارات الأربعة، وهذه أيضا من المشاريع اللي تساهم في تطوير شبكة الطرق، يؤكد لنا أنه ما تقتصر على تسهيل الوصول من مدينة لأخرى، بل هو استثمار في التنمية وجودة الحياة، وأيضا يعزز الترابط بين مناطق مملكتنا الغالية ويدعم حركة التجارة والسياحة والخدمات. وأيضا منطقة القصيم تعد مثال واضح على هذا الشيء، تمتلك شبكة طرق متطورة تمتد لأكثر من 6225 كيلومتر وتربطها بالعاصمة الرياض عبر 4 مسارات رئيسية، تمنح المسافرين خيارات متعددة تتناسب مع وجهاتهم وأيضا احتياجاتهم. اليوم المملكة العربية السعودية تواصل ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 تطوير هذه المنظومة، منظومة النقل والطرق، وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يسهم في رفع كفاءة الحركة المرورية وأيضا تقليل زمن الرحلات وتعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف المناطق. فإذا تبقى سلامة الطريق مسؤولية مشتركة، تبدأ بالالتزام بأنظمة المرور وأيضا فحص المركبات قبل السفر وأخذ أيضا قسط من الراحة لتكون الرحلة آمنة، رحلة آمنة، ويصل الجميع إلى وجهاتهم بسلام، وخاصة أنه إحنا في العطل الصيفية تكثر هذه الزيارات وهذه الرحلات البرية. فإذا هذا خبرنا اليوم في فقرة بالأرقام، وإحنا أكيد متواصلين معاكم في المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم تواصل المملكة ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع المياه، ليس فقط من خلال تطوير مشاريع التحلية، بل أيضا عبر توطين الصناعات والتقنيات المرتبطة فيها، بما يعزز الاكتفاء المحلي وأيضا يفتح أفاق جديدة للاستثمار والابتكار. اليوم نقف أمام إنجاز جديد يجسد هذا التوجه، وأيضا يتمثل في إنشاء أول مصنع عالمي خارج الولايات المتحدة لتصنيع أجهزة استعادة الطاقة المستخدمة في محطات تحلية المياه، في خطوة تعكس الثقة الدولية بالإمكانات الصناعية للمملكة العربية السعودية، وتؤكد أيضا نجاحها في جذب التقنيات المتقدمة وأيضا نقل المعرفة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. للحديث أكثر حول أبعاد هذا المشروع وأثره في دعم قطاع المياه والصناعة والاقتصاد الوطني، يسعدنا اليوم أننا نرحب بضيفنا المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه المهندس عبد الرحمن بن عبد الكريم العواد، ونقول لي يسعدنا صباحك.
1: ويسعد لي صباحك أستاذة البدرية وجميع المستمعين والمستمعات.
0: حياك الله حياك الله. اليوم حدثنا أكثر حول هذا المصنع، مصنع أجهزة استعادة الطاقة اللي سيتم إنشاؤه في المملكة العربية السعودية. ما حجم الطاقة الإنتاجية ومتى راح يبدأ التشغيل، وكيف راح تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وأيضا فتح أسواق تصديرية جديدة؟
1: قصة توطيع مصنع أجهزة استعادة الطاقة بدأت من خلال لقاء معالي الرئيس المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم مع ممثلي شركة إنرجي ريكفري في شهر فبراير عام 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية.

0: من عام 2027 وبطاقة إنتاجية تعادل 2000 جهاز سنوي. من الـ 2000 جهاز سنوي هذه سيتم إنتاجها 1200 جهاز هو كامل احتياج السوق السعودي والذي سيساهم في الاكتفاء الذاتي، والباقي اللي هو 800 من الـ 2000 سوف يتم تصديره إلى دول الخليج وأفريقيا وآسيا.
1: جميل. اليوم يعني هذا الإعلان، الهيئة إعلان الهيئة عن إنشاء أول مصنع لأجهزة استعادة الطاقة خارج الولايات المتحدة، هذا الإعلان ما الذي يجعله محطة مفصلية لقطاع المياه في المملكة؟
0: أهم من أهم المعايير الكفاءة التشغيلية في أي صناعة إنتاجية هي خفض التكاليف التشغيلية. هذا الجهاز عبارة عن أنظمة هيدرولوكية تقلل استهلاك الكهرباء عبر التقاط طاقة الضغط العالي المفقودة في صناعة تحلية مياه البحر. الجهاز هذا سيساهم في خفض استهلاك الطاقة بكفاءة تصل إلى 97%، مما يساهم في خفض تكاليف إنتاج المياه المحلة. نقطة مهمة أيضا بأن الفرصة السوقية لهذه الصناعة تتجاوز 547 مليون ريال، منها 247 مليون ريال في السوق السعودية، ونحو 300 مليون ريال سعودي في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يوفر قاعدة طلب تدعم استدامة الإنتاج والتوسع في التصدير.
1: مهندس عبد الرحمن، لماذا تعد أجهزة استعادة الطاقة من المنتجات الاستراتيجية في صناعة تحلية المياه؟
0: تصنيع هذه الأجهزة محلياً يقلل الاعتماد على الاستيراد ويسرع في توفيرها تلبية لاحتياجات محطة التحلية ويرفع موثوقية سلاسل الإمداد، بما يدعم استمرارية إنتاج المياه وانتظام الإمدادات للمستفيدين. من المتوقع أيضا أن تساهم هذه الصناعة في توطين أكثر من 137 مليون ريال في الناتج المحلي بحلول عام 2033 ميلادي، وتوفير أكثر من 50 وظيفة مباشرة، ونسبة توطين في سلاسل القيمة تتجاوز 80%. أيضا لا ننسى جانب مهم أيضا، وهو جانب نقل المعرفة وتنمية القدرات الوطنية المتخصصة في تصنيع تقنيات التحلية.
1: إيش الجهات اللي شاركت في دعم هذا المشروع، وكيف انعكس هذا التعاون على تسريع إنشاء المصنع؟
0: أستاذة بدرية، في الهيئة احنا نحتز ونفتخر في قيمنا المؤسسية والتي من أبرزها التكامل والتواصل، وهذا المشروع جاء نتيجة توفيق رب العالمين ثم الجهود التي قادتها الهيئة مع شركاء النجاح مثل وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، المركز الوطني للتنمية الصناعية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. هذا التكامل أثمر في تسريع استكمال متطلبات إنشاء المصنع والانتقال إلى مرحلة الإنتاج. يجب أيضا التنويه بأن هذا المشروع ينقل هذه التقنية من الاستيراد إلى التصنيع المحلي والتصدير، ويجعل المملكة قاعدة إقليمية لإنتاج أجهزة استعادة الطاقة بما يدعم أمن سلاسل الإمداد.
1: الحقيقة يعني أول مصنع عالمي خارج الولايات المتحدة تصنيع أجهزة استعادة الطاقة الخاصة بمحطات تحلية المياه، يعني إحنا نقول كل الشكر لك مهندس عبد الرحمن على هذه الإضاءات الرائعة حول هذا المشروع النوعي اللي يمثل خطوة مهمة في مسيرة المملكة العربية السعودية نحو توطين يمكن التقنيات المتقدمة، وأيضا تعزيز قدرتها الصناعية في أحد أكثر القطاعات حيوية في المملكة. مهندس عبد الرحمن بن عبد الكريم العواد، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمياه، كل الشكر لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: العفو، حياك الله أستاذ بدرية.
1: هلا بك. يعني إحنا نقول إنشاء هذا المصنع هو يعني رسالة تؤكد أنه المملكة العربية السعودية أصبحت شريك موثوق في تطوير التقنيات العالمية، وأيضا قادر على استقطاب الصناعات المتقدمة في توطينها، وأيضا يسهم في نقل المعرفة وخلق فرص عمل نوعية، وأيضا رفع نسبة المحتوى المحلي وتعزيز الأمن المائي والاقتصادي. وأيضا مع هذه الاستثمارات الرائعة في هذا القطاع، المملكة تواصل بناء منظومة متكاملة تجعلها مركز إقليمي وعالمي لتقنيات المياه، وأيضا ترجمة عملية لمستهدفات رؤية المملكة والسعودية 2030. إحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم، فاصل وراجع لكم.

عودة لكم مستمعينا الكرام. ويشهد شهر أغسطس 2026 حزمة متنوعة من الظواهر الفلكية اللافتة اللي يتصدرها كسوف شمسي كلي، وأيضا ذروة زخة شهاب البرشاويات وخسوف قمري جزئي عميق، إلى جانب تألق عدد من الكواكب وأيضا ظهور كوكبات الصيفية واستمرار ترقب ثوران المستعر المتكرر في النظام النجمي. وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهرة أن الكسوف الشمسي الكلي سيحدث يوم الأربعاء 12 من أغسطس ولن يكون مشاهدا في المملكة، فيما يعبر أو يعبر مسار الكسوف الكلي أجزاء من شمال روسيا وغرينلاند وأيسلاند وأسبانيا وجزء صغير من البرتغال، بينما تشاهد مناطق واسعة من أوروبا وشمال غرب أفريقيا الكسوف في صورته الجزئية. وبين أن الكسوف يتزامن مع اقتران القمر لشهر ربيع الأول في ارتباط فلكي طبيعي، إذ لا يحدث الكسوف الشمسي إلا عندما يكون القمر في طور المحاق وعلى استقامة مناسبة بين الأرض والشمس، مشيرا إلى أن يوم الجمعة

عشر من أغسطس يوافق غرة شهر ربيع الأول 1448 للهجرة وفق تقويم أم القرى. وأيضا أشار إلى أن عدد من الدول من بينها المملكة العربية السعودية ستكون على موعد في الثاني من أغسطس اللي هو اليوم مع كسوف شمسي كلي استثنائي تصل مدة مرحلة الكلية في أقصى مساره إلى 6 دقائق و23 ثانية ليكون من أطول حالات الكسوف الكلي اللي شهدها القرن 21. وأضاف أيضا أنه زخة شهب البرشاويات راح تبلغ ذروتها خلال ليلة الثاني عشر وفجر 13 أغسطس في ظروف رصد مثالية تتزامن مع طور المحاق وأيضا غياب إضاءة القمر عن السماء. هذا الشيء يتيح في المواقع المظلمة والبعيدة عن التلوث الضوئي مشاهدة معدل نظري فيما يصل إلى 100 شهاب في الساعة. ولفت إلى أن أفضل أوقات رصد الشهاب تبدأ بعد منتصف الليل وتستمر حتى قبيل الفجر مع توجيه النظر نحو الأفق الشمالي الشرقي. وأكد أيضا أن مشاهدة الشهب لا تحتاج إلى أجهزة رصد بل إلى موقع مظلم ومكشوف ومنح العين كذا وقت كافي للتكيف مع الظلام. أفاد أبو زاهرة أن سماء أغسطس ستشهد أيضا تألق كوكب الزهرة منخفضا في الأفق الغربي بعد غروب الشمس خصوصا خلال الفترة من الرابع 10 إلى 16 من أغسطس عندما يبلغ أقصى استطالة شرقية لا فيما يبرز كوكب زحل خلال ساعات الليل المتأخرة وأيضا يظهر المشتري والمريخ في سماء الفجر. وأضاف أنه الكويكبات الصيفية ستظل حاضرة في سماء الشهر وأيضا في مقدمتها العقرب والقوس وشريط درب التبانة ومثلث الصيف. وطبعا بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، ونهاية حلقتنا لا تعني نهاية الصباح، فكل الشكر لكل فريق عملنا، هناء الصباغ من الإعداد وعمر عتيبي وبإشراف فهد حساني، وأيضا معنا المخرجين عبد العزيز الجربوع إبراهيم السويان ورهف المطيري، وأيضا كانت معكم أنا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي. نلقاكم غدا في نفس الموعد 7 صباحا، إلى حينها كونوا سالمين.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
2: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا هلا ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فيتامين على إذاعة الرياض. يا هلا بكم، نرحب بكم في هذا المساء الجميل، وندعوكم لمتابعة حلقة اليوم على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس، ومتابعتنا من خلال وسائل الاتصال المختلفة في التابع لإذاعة الرياض. معكم من المحبة والتقدير الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل عبد المحسن سران من التنفيذ والإخراج. وبنكون سعيدين جدا لاستقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. وموضوعنا اليوم موضوع خاص الحقيقة، هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة اللي ودنا نبحث لها عن جواب، اللي هي السجائر الإلكترونية، هل هي آمنة؟ هل هي أقل من السجائر العادية؟ هل لها أضرار؟ هل هي مرتبطة بالأمراض والسرطانات مثل التدخين الآخر، سواء السجائر العادية أو الشيشة والمعسل أو غيرها؟ وأيضا بنتكلم عن أكياس النيكوتين، لأنها جديدة وبدأت تنتشر خلال الفترة الماضية، هل هي أيضا آمنة؟ هل فيها أخطار؟ هل هي فعلا تساعد على الإقلاع عن التدخين؟ كل هذا سنناقشه إن شاء الله في حلقة اليوم، وأيضا بنكون سعيدين باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. وأيضا لو يكون فيه عندكم تجارب خاصة مع أحد تعرفونه أو أبنائكم اللي جربوا سجائر إلكترونية أو جربوا كياس النيكوتين، لأن في الأخير إحنا نبغى نطلع بفائدة من خلال هذا البرنامج. مستمعي الكرام، لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم. مرحبا بكم مستمعي الكرام. كلنا نعرف أضرار التدخين، سواء التدخين، الشيشة، كلها كلنا نعرفها، وحتى المدخنين يعرفونها. كثير من الناس دائما يربط التدخين بالسرطانات، وفعلا يعني التدخين مشكل احد الاسباب الرئيسيه 60 او اكثر في المئه من مسببات سرطان الرئه، لكنها ايضا لها علاقه بسرطان الحنجره والفم واللسان والبلعوم والمريء والمثانه والبنكرياس والكلى وعنق الرحم عند النساء، وسرطان المعده، القولون المستقيم، الكبد، وأيضا حتى اللوكيميا، سرطان بيضاض الدم. هذه سرطانات، لكن في أمراض أخرى، التهابات كثيرة جدا مرتبطة بالتدخين أو استخدام النيكوتين بكل أنواعه، سواء التدخين أو الشيشة أو غيرها. والسؤال، هل ممكن إحنا نقضي على التدخين؟ أنا حقيقة غير متفائل في هذا، أنا أقول إنه صعب، ولكن خلونا نقلل من التأثير. يعني اللي من أبتلي بالتدخين من الصعوبة أنك تقول له والله اترك التدخين، أنت عارف أن فيه سرطان، عارف يسوي كذا، لا هو مكتوب عليه بعد، هو عارف، لكنه هذا الشخص اللي يعني أبتلي بالتدخين تراه يعني مسكين، هو محتاج أحد يساعده أكثر من حاجة أحد ينتقده أو يوجهه، لأنه هو الله عارف، فهو يحتاج إلى أحد يمسك بيده ويعدل ويساعده على كيف يخرج من هالدوامة. والنقطة الأخرى أيضا، إحنا نبغى كيف نحمي أبنائنا وحتى بناتنا، نتكلم اليوم في السجارة الإلكترونية وكياس النيكوتين للأولاد والبنات، فيها بنات أيضا يستخدمونها. فاليوم نبغى نقول كيف نقي أو نجنب بنائنا بناتنا من خطر هذه الأمور اللي بدأت تنتشر بشكل كبير، وبدأ فيها مفاهيم غير صحيحة هي اللي جعلت الشباب والمراهقين وحتى الأطفال صراحة يقعون في مثل هذه الأمور. يعني خلونا نتكلم عن نعطي بس فكرة عن السيجارة الإلكترونية، لأني متأكد وهذا صراحة شيء أشوفه في العيادة، بعض الأمهات تقول ما أدري وش هو عبارة عن يعني زي القلم بس إنه قصير وملون، فلما أقول هذه السيجارة الإلكترونية تقول مستحيل، ولدي عاقل ما شاء الله ومتعلم وكذا. ترى ما لها علاقة بعاقل ولا مو عاقل، ترى من يقع في مشكلة، أي مشكلة إن كانت مشكلة نفسية مشكلة صحية مشكلة اجتماعية، لا نربطها بالعلم والوعي وكذا، تراها ابتلاء، قد تكون بسبب صحبة زملاء مواقف سموها ما تسمونها. احنا اليوم نبغى ننقذ هذا الغريق، ما نبغى نزيد عليه الهم هم. فالسيجارة الإلكترونية عبارة عن يعني شيء أقصر من القلم شوي، وفيه بطارية وفيه خزان للسائل تسمى خرطوشة كذا، فيها السائل خلنا نقول الإلكتروني اللي يعني ممكن الإنسان يعني يسحب من من من من هذا من هذا السائل. طبعا فيه نوع من فيه ملف أو كويل أو شيء كذا يسخن هذا السائل بحيث إنه يحول هذه المادة الكيميائية إلى بخار عند السحب. وفيه قطعة صغيرة على الفم ممكن تغييرها بين فترة وفترة لاستنشاق هالبخار. هو التدخين السيجارة الإلكترونية مثل السيجارة العادية، فيها نيكوتين وفيها مكونات أخرى، يعني فيها مادة تسمى الجليسرين وفيها يعني مواد كثيرة يعني مكونات كيميائية لكن فيها نيكوتين، فهو يسبب الإدمان. هل هو أقل خطر من السيجارة العادية؟ جواب نعم، ربما يكون أقل، لكن هل هو يعني آمن؟ الجواب غير آمن. فلذلك بعض الناس يتوقع أن السيجارة هذه الإلكترونية هي زي الشوكولاتة زي القهوة زي كذا، يعني ما يصنفها أنها مثل التدخين العادي، ولذلك هذا يكون التساؤل فيها. لكن منظمة الصحة العالمية يعني نشرت تقارير عن أخطار السجائر الإلكترونية وتأثيراتها الكبيرة جدا، ووجود النيكوتين فيها، أحيانا قد يكون النيكوتين مركز بشكل أكبر من السجائر العادية ترى على فكرة، لأن حتى النيكوتين يعتبر نيكوتين صناعي. فوجدوا أنها لها تأثيرات على تلف الدماغ، لأن الدماغ سبحان الله ينمو إلى عمر 26-27 سنة. خلال هذا الفترة إذا تعرض لمواد سامة من ضمنها النيكوتين يوقف نمو مراكز التعلم، مراكز الوعي، مراكز التركيز، مراكز الحكمة حتى، لأن هذه المراكز اللي تنمو إلى عمر يعني النصف الثاني من العشرينات. ولذلك يعني في دراسات واضحة وقوية أن الناس اللي يدخنون من صغرهم يكون فيه تأثير كبير جدا على الذاكرة والتعلم. وجدوا حتى بعض الناس اللي يدخلون في عمر صغير جدا انهم ما يستطيعون تكميل دراستهم، واحد الاسباب تأثر مراكز التعلم والذاكرة من هذه السموم المتراكمة خلال السنوات. ايضا السجائر الإلكترونية احد مسببات امراض الرئة والجهاز التنفسي، يعني لان هذه المواد المنبعثة المواد الكيماوية هي سامة، فهي تؤثر بتأثير كبير جدا على الجهاز التنفسي والالتهابات والالتهابات الرئوية اللي تنتشر عند هذول الناس. طبعا ما راح تنتشر في البداية، لكن مع الاستمرار في استخدام السجائر الإلكترونية قد يحدث التهابات رئوية خطيرة. بالتأكيد طبعا كل أنواع التدخين بما فيه يعني الشيشة والمعسل يعني خطر على الحوامل والأجنة يعني بشكل كبير جدا. وهذه أيضا نقطة، أن بعض النساء تتساهل في مسألة المعسل، يعني سواء بنكهات مختلفة وكذا، لكن يكون له تأثير على الجنين حتى قبل الحمل، قبل الحمل يعني ما هو فقط أنها اللي صارت حامل، لا قبل ما تحمل تكون هذه المواد النيكوتين متكونة داخل جسمها، فلما تحمل يكون في تأثيرات على الأجنة. أيضا لا ننسى مسألة مخاطر التدخين السلبي، يعني وجود الشخص في مقهى أو في مكان مغلق أو في مكان عمل وفي شخص مدخن. وحتى السيجارة الإلكترونية أيضا لها نفس التأثير السلبي مثل السيجارة العادية. الجهاز التنفسي قد يعني يبدأ بتأثر بعض يعني بالتدريج، سواء ضيق التنفس والسعال المزمن، وبعدين يتطور إلى التهاب الرئتين وتضعف كفاءتها في تنقية الدم، وأيضا بعدين ممكن يصل إلى الإصابة الحويصلات الهوائية والرئتين بأمراض الرئة المزمنة. حتى القلب ممكن يتأثر، يعني القلب سواء ارتفاع ضغط الدم، زيادة معدلات يعني ضربات الدم، ضربات القلب، ضيق الشرايين، احتمال زيادة احتمال خطر النوبات القلبية والجلطات القلبية. قد يكون هناك أيضا تأثير كبير جدا على المراهقين، سواء على الجهاز العصبي أو الجهاز يعني التنفسي والمخ، بسبب تأثير المواد الكيميائية وأيضا المعادن الثقيلة، لأن جسم الشخص المراهق اللي أتكلم أقل من 18 سنة قد لا يتحمل يعني هذه التغيرات الكبيرة جدا، اللي قد تبدأ من التهابات بالفم وتنتهي بالتهابات في الجهاز التنفسي. الأمراض المرتبطة بالتبغ، سواء كان التدخين أو التدخين الإلكتروني أو يعني شيشة أو غيرها، ما تتوقف عند هذا. فيه مرض اسمه بورغر، لأن المكتشف هذا المرض مكتشف شخص ألماني اسمه بورغر، فسمي بمرض بورغر. هذا المرض خطير جدا، هو التهاب شديد جدا في الأوعية الدموية الموجودة في الجسم. وهذا المرض، هذا الالتهاب الخطير، لا يصيب إلا المدخنين فقط، لا يصيب إلا المدخنين. هذا المرض مرتبط بالمدخنين. وابحثوا عنه في جوجل أو في وسائل الاتصال المختلفة، ابحثوا عن مرض بورغر، مرض بورغر وارتباطه بالتدخين. صراحة شيء مرعب، وأنا شفت يعني حقيقة صور لحالات كثيرة جدا المصابة بهذا المرض، وما كنت متخيل أنه ممكن يصل التدخين يصل بالشخص إلى هذه الالتهابات. يعني التهاب شديد، تجلط الشرايين والأوردة، سواء الأوردة الكبيرة أو المتوسطة أو حتى الصغيرة، الأطراف بالذات اليدين والقدمين، يعني يؤدي إلى ضعف في تدفق الدم للأطراف والشرايين الصغيرة والأوردة يعني الصغيرة، الأوعية الدموية الصغيرة، فقد يسبب تلفها، قد يسبب قرقرينة اللي يصيب مثل اللي يصيب المرضى السكر. فطبعا يعني ارتباطه بالناس المدخنين فقط كان يحتاج إلى مجموعة من الأبحاث اللي ثبت إن كيف كل أنواع التبغ، سواء زي ما قلت يعني التدخين بكل أنواع، الشيشة، مضغ التبغ، أو حتى الآن اللي يسمى أكياس النيكوتين، كلها لها تأثير بهذا المرض. فهي عبارة عن مواد سامة تتجمع مع فترة، مع طول الزمن، لأن المدخن يصعب أنه يترك التدخين بين يوم وليلة. ولذلك بعض المدخنين اللي كان يدخن من كان شبابهم هم معرضين لهذا المرض

بشكل كبير. طبعا كلنا نتحدث يعني عن إمكانية العلاج وأنه فيها صعوبة، لا الحقيقة ما فيها صعوبة، والحمد لله في المملكة جمعيات نقاء، جمعيات كثيرة جدا لمعالجة المدمنين أو عن التدخين أو للإقلاع عن التدخين، وأنا حقيقة حاولت أستضيف مجموعة منهم لكن للأسف ما وفقت، وحرصت حقيقة كلمت مجموعة يمكن كبيرة من الزملاء الاستشاريين المتخصصين والمسؤولين عن هالجمعيات، لكن كانت تعرفون وقت إجازة وبعضهم مسافر ما كان مناسب له، فالحقيقة أني ما وفقت في يعني استقطاب أحد يتكلم عن يعني هذه المواضيع، لكن يعني أبشركم المراكز هذه موجودة. وبعدين ما هي مراكز يعني عادية، مو واحد بيجلس ينصحك، لا ترى عندهم أدوية وعندهم بدائل وعندهم طرق وعندهم متابعة، وهذه الخدمات تقدم مجانا، وأي أحد حتى لو كان يعني مدمن التدخين من سنوات لا يفقد الأمل، يقول والله ما في ما أستطيع لأن وضعهم يعني وش بيسووا لي، لا رح لهم، رح لهم زر أحد المراكز أو اتصل فيهم، لأن بعض في يعني هناك عيادات ومواعيد مجدولة لمساعدتك أو مساعدتك سواء كنت رجل أو مرأة، حتى لو كان يعني تدخينك بسيط، يعني يقول واحد توني بديت في التدخين أو شيء إن شاء الله ما راح يضر، لا يضر، فما دام إنك تستطيع الإقلاع عن هذا الخطر فالأيدي ممدودة لك من خلال العيادات المختلفة التابعة لوزارة الصحة أو الجمعيات الخيرية اللي من ضمنها يعني جمعية نقاء. فال

الإلكترونية انتشرت لعدة أسباب. أحد الأسباب إن ما فيها ريحة التدخين العادي، لأنها تصير بنكهات مختلفة، يعني بنكهة النعناع والتفاح وكذا، أنواع مختلفة. والأمر الآخر ما لها يعني ما لها ريحة، يعني ما ممكن يشمونها في البيت، يعني ممكن الشخص يأخذها في غرفته ولا في عمله، ما يكون لها الرائحة الكريهة اللي مرتبطة بالتدخين العادي. نعم لها رائحة، لكن ما هي الرائحة الكريهة؟ هذه المنكهات تجعل الشخص يتقبلها ويصير يعني كأنها عادية، وبالتالي ما يكون في حرج إنه يدخن في أماكن العمل، حتى لو كان يعني تعرفون الأنظمة تمنع التدخين في أماكن العمل، لكن بعضهم يتساهل في هذا الموضوع لأنه ما يحس يعني ما تطلع فيها ريحة، أو في السيارات أو غيرها. الأمر الآخر إن كثير منهم يتساهل في يعني تأثيرات أو تأثير الخطر من السجائر الإلكترونية، يعتقد أنها يعني شيء ما له أي أثر صحي ولا خطر ولا شيء، وأنه ممكن أنه يعني يدخنها وما يكون فيها خطر، لكن الواقع إلا بيكون فيه خطر، بيكون فيها تأثيرات يعني خطيرة مثل الأشياء اللي ذكرتها. أيضا شيء الآخر اللي هو سهولة الوصول لها، يعني أول يعني شراء السجائر الإلكترونية تعرفون فيه تنظيم خاص ببيع التبغ في أماكن محددة ومصرحة ومراقبة بشكل كبير.

يقولون ما دام التدخين والسيجارة الإلكترونية وأكياس النيكوتين وهذه يعني خطيرة وتسبب السرطان، ليش ما يمنعونها؟ طبعا سؤال منطقي من جانب، لكنه مو منطقي من جانب آخر، لأنه مو صحيح يا جماعة الخير أن كل شيء خطر يجب منعه. يعني إذا بنمنع مثلا، قال والله المفروض أنهم يمنعون التدخين، أجل يمنعون السيارات. ليش؟ لأن السيارات تسبب حوادث. فترى الحقيقة مو منطق أن كل ما تكلمنا عن شيء ضار ليش ما يمنعونه؟ أنت ليش ما تمتع بنفسك عنه؟ يعني ليس أخطر، في يعني أشياء خطرة جدا في حياتنا اليومية، فيه يعني سكاكين وفيه أسلحة وفيه يعني حيوانات وفيه ثعابين وفيه بعوض وفيه يعني مواد كيماوية نتداولها كل يوم، مواد سامة ومواد، يعني فيه أخطار كثيرة. فالمنع ليس الطريقة الصحيحة، ولكن الطريقة الصحيحة أن ننشر الوعي بين يعني أفراد الأسرة وبين من حولنا بتجنب مثل هذه الأمور، بحيث لا يكون فيها أمراض. مستمعي الكرام، بناخذ فاصل قصير ونذكر بهاتف البرنامج 011-40-53. بعد الفاصل بنتحدث عن الموضوع الثاني، ثم بنقدم يعني مجموعة من مقترحات، أو خلنا نقول حلول. بنتكلم بعد شوي عن أكياس النيكوتين وكيف احنا يعني نساعد أبنائنا وبناتنا لتجنبها. ولكن رحب باتصالاتكم في كل ما يتعلق بنمط الحياة والصحة على هاتف البرنامج 011-40-53. نقول مستمعينا الكرام لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم. نتحدث اليوم عن السجارة الإلكترونية، ونتحدث عن أكياس النيكوتين وخطرها، وكيف نقي ونجنب أبنائنا ونجنب مجتمعنا من خطرها. تحدثنا عن السجارة الإلكترونية، ونتحدث الآن عن أكياس النيكوتين. أكياس النيكوتين، إيش سبب بدايتها وتصنيعها؟ سببه أنها تساعد، أو يقال أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين. وكون أنها جديدة، يعني أكياس النيكوتين تعتبر جديدة، أنا ما أعرف كم لها من سنة، لكن ما تتجاوز 10 سنوات، لا يوجد دراسات دقيقة عن خطرها وارتباطها بالسرطان، وأيضا هل فعلا تساعد على الإقلاع عن التدخين أو لا. بعض الدول مثل كندا وبريطانيا وإيرلندا وبعض الدول الأخرى يعني وجدوا أنها ما تساعد. هي بدأت الفكرة أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين، لأنها تغير عادة التدخين ومسك السيجارة وتوليعها وكذا، لأن المسألة ترها عادة أكثر منه قضية أن الإنسان يعني كيف على ما يقولون. ما هو التدخين، ما هو شيء يشعر الإنسان بحاجة له أكثر من أنه نوع من الكيف أو الإدمان على النيكوتين. فكانت هذه الحلول، ولكن هذه الدول يعني مؤخرا خلال السنة، يعني هذه السنة يمكن، وجدوا أنها فعلا ما تساعد بالشكل السليم للإقلاع عن التدخين. وللأسف، وهذا اللي نلاحظه عندنا يعني في مجتمعنا، أن اللي يستخدمها غلط. يعني هذه أكياس النيكوتين هي لمساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين. ثانيا، المفروض ما يتناولها ولا يستخدمها إلا الناس اللي أكثر من 18 سنة. لماذا؟ لأن نتكلم عن تأثير النيكوتين على الدماغ وعلى مراكز التعلم اللي ذكرت لكم. فما هي أكياس النيكوتين؟ هي أكياس صغيرة جدا، مثل حبة العلكة إذا تشوفونها، وتوضع بين الشفة واللثة، ومن خلال اللعاب

0: يمتص المكونات اللي فيها من ضمنها النيكوتين ويحولها للدم، وتجلس فترة يعني الإحساس الإيجابي الوهمي يستمر فيها أكثر من التدخين العادي، فيشعر الإنسان بالراحة والانبساط الوهمي، خلنا نقول بسبب نيكوتين، يعني هذه مادة منبهة. فكون ما يصير فيها احتراق ولا يصير فيها كذا، فالناس يعتقدون أنها ما فيها خطر، لكن واقع الدراسات الآن الموجودة تثبت أن فيها خطر. نعم هو أقل من التدخين أكيد، ولكن لا زال فيها خطر، بالذات أن النيكوتين صناعي وأيضا فيها سرعة لامتصاص المكونات الموجودة فيها. فهي موجود فيها نيكوتين غالبا صناعي، و يعني نيكوتين يسمى نيكوتين حر أو بعض أملاح النيكوتين، وفيها يعني حشوة نباتية، يعني مادة سيلولوزية كذا، بحيث أن مادة النيكوتين تذوب في هذه الحشوة النباتية والسيلولوزية والألياف، ومادة مرطبة بحيث أنها تحافظ على ذوبان النيكوتين داخل هذه السيلولوز. وبالإضافة طبعا فيها يعني منكهات مثل المنكهات العادية المعروفة، سواء المنكهات النعناع أو التفاح أو غيرها من الفواكه، نكهات الفواكه، بالإضافة إلى فيها منظمات للحموضة والقلوية، وفيها يعني محليات صناعية أيضا، وأيضا يعني بعض المركبات الأخرى. خلونا مستمعين الكرام عشان ما نأخر الأخ سليمان، نأخذ الأخ سليمان من الدمام. السلام عليكم أخي سليمان.
1: والله اللي مرحبا.
0: أهلا وسهلا. يا مرحبا. الله حييك.
1: معك أخوك سليمان التميمي من الدمام.
0: ونعم ونعم يا أخي سليمان.
1: تسلم الله الطيب.
0: الله يسلمك.
1: الله يعافيك. موضوعكم التدخين ولا لا؟
0: نعم.
1: والله يا أخي التليرفي الله يعصمنا عنه يا أخي.
0: آمين.
1: والله إني حاولت حاولت حاولت حاولت حاولت أجلس. ليش؟ ليش ليش؟ لأني ما تركت ربعي اللي يدخنون، أجلس معهم
0: وأضعف. صح.
1: أيوه.
0: صح.
1: والله قال لي الدكتور، قال لي ما دام عندك ربعك، قلت طيب خلي ربعي. قال لي لا انت ابعد فترة الى ان تتمكن وتنسى تماما ارجع. ما قدرت والله ورا اخوك، ما عرفت الصراحة، والله صعب. هو صراحة من اصعب العادات اللي تقدر تتركها. انا 37 سنة دخل، فمن اصعب العادات اللي يتركها الانسان الصراحة جدا، يعني عن تجربة.
0: صدق.
1: اي والله
0: ابشر. انا بقول لك مقترح، بس عشان ما نطول عليك بقول لك مقترح ان شاء الله يفيدك.
1: والله تكفى وركز على المقترح. شكرا.
0: ابشر. شكرا اخوي سليمان. والله اخوي سليمان قال كلام مهم وفعلا صادق، لان الواحد ما يقدر يترك ربعه طيبين وكذا، لكنهم يجتمعون على شيشه وتدخين وكذا، ويمكن بعضهم ما يدخن لكن يتاثر، حتى لما يدخن يتاثر من التدخين السلبي. طيب ايش الحل؟ الحل ما دام رفيقي هذا اغليه واحبه واقدره، فيجب أن يساعده وأحميه. البداية بالاتصال وبزيارة عيادات مكافحة التدخين، ترى عندهم حلول ممتازة، وأتكلم عن حلول طبية، أدوية وملصقات معينة توضع. وفيه ناس أنا قابلتهم كانوا يعني يدخنون فترة أطول من كان يدخنها أخوي سليمان، ومع ذلك ما شاء الله تركوا التدخين. فبالعكس أنا أشوف أنه من الصعوبة أنك تترك جماعتك وربعك وكذا وزملائك وأصدقائك، لكن أنصحهم، ثم يعني لعل بعضهم يستفيد. الشيء الآخر، لا يكون المكان مغلق طبعا ذا الأيام، يمكن في الحر في النهار، لكن في الليل الأجواء معقولة، وكثير من الناس اللي يروحون الاستراحات غالبا يجلسون في أماكن مفتوحة، فاحرصوا أن تكونوا في أماكن مفتوحة، حتى لو يكون في مكيف صحراوي أو شيء، ونتباعد يعني نعطي فرصة أن ما يكون في تقارب كبير بحيث أنه ينتقل التدخين. وحتى توجيه المكيف أو توجيه الهواء أنك ما تجلس في المكان اللي يتجه لك الدخان. وأيضا تقديرا يعني نقول للشخص أنا والله ترى أنا ودي أترك التدخين أو أقلل منه، أو ما يعني ما ودي بتأثير التدخين السلبي، فحتى نفث الدخان يصير في اتجاه معين، لأنها من احترام الزميل وكذا أني ما أأثر عليه بتأثيرات التدخين. وأيضا تقليل فترة التدخين، يعني بعض الناس الآن له كيف معين، هو ما يدخن أي وقت، يدخن بعضهم أوقات معينة في الصباح مع القهوة، وبعضهم يعني في بعد الوجبة، بغض النظر عن هذه التفاصيل لأنها تختلف. الفكرة نستطيع أن نساعد زملائنا وأصدقائنا وأحبابنا أن نقلل التدخين احتراما وتقديرا لهم. وشيء ثاني، نزور العيادات اللي ممكن إن شاء الله تساعدنا في الإقلاع عن التدخين. نعم، مثل ما قال أخوي سليمان، قد يكون صعب لأنه مرتبط بعادات اجتماعية وزمالة وكذا، ولكن ليس مستحيل. ولكن لما نشوف حالات السرطان اللي احنا نشوفها صراحة عدد كبير جدا، نسبة كبيرة جدا من سرطان الرئة بسبب هذا. والناس أنا قابلتهم شخصيا يعني يقولون احنا نحملك مسؤولية انك تنقل هذا المعاناة اللي احنا عانيناها، تونا نكتشف خطأنا، ان اخطأنا بس ما عاد ينفع. لما تمكن فينا المرض وتمكن في الالتهابات الرئوية ما عاد نقدر نسوي شيء. طيب احنا كلنا عارفين هذا الشيء، ولكن نحتاج الى قرار، نحتاج الى قرار يعني. وممكن يساعدونا مثل ما ذكرت لكم العيادات الإقلاع عن التدخين، يساعدونا على طرق معينة، يساعدون الناس المدخنين على طرق معينة انهم يغيرون يتجنبون هذا البلاء يعني الكبير. طيب نرجع لموضوع يعني الأكياس النيكوتين، وذكرت لكم انها فيها يعني منكهات وفيها محليات وفيها مواد معينة، وهي تسبب الإدمان. الإشكالية مثل ما ذكرت أن صاروا ناس أقل من 18 سنة، بل أنا شفت يعني في عيادتي طفل في أولى متوسط يستخدم هذه الأكياس. من وين؟ من زملاء له، مثل ما قال أخوي سليمان، طيب من يأثرون الزملاء. ولذلك المجتمع، المدرسة، مجتمع الأصحاب اللي غير معروفين، اللي ممكن يطرحون الولد أو حتى البنت في هذه الأكياس بدون ما تدري، والله جربي، جرب، تعال كذا، تراها كويسة، تراها يعني ممتازة ومريحة، وترى يعني ترى خطرها مو مثل التدخين وتراها كذا. فالتسهيلات هذه تجعل الشخص ممكن أنه يقع في مثل هذه الأمور اللي قد تكون فيها ضرر. والإنسان المعافى اللي الحمد لله ما يحتاجها ولا أدمن إلى الآن، فليش ما يحمي نفسه ويحمي أطفاله؟ وإحنا نحتاج أن نجلس مع أولادنا ونناقشهم مناقشة واضحة في هذا الموضوع. أحد الأسباب انتشار الأكياس التبغ أو أكياس النيكوتين، ما بدي أقول جهل، لكن خلنا نقول عدم معرفة الوالدين بأكياس النيكوتين. اقرأوا عنها، موجودة، اقرأوا عنها وتثقفوا فيها. ولما تناقشون أولادكم أو حتى بناتكم، لا تكبر الموضوع ولا تحس أنها أكبر جريمة. هذا خطأ نعم، ولكنه ليس جريمة كبرى. الأولاد والبنات بالذات المراهقين يحتاجون إلى التغيير، بعضهم يجرب، بعضهم ممكن يجرب شيء أخطر من كذا. فإحنا ننبههم ونغير لهم ونعطيهم بدائل وننبههم على هذا الخطر، ونصير يعني واضحين في التنبيه. يعني لا نتركهم نقول والله إنه والله شايفينهم، نشوفها يحطها تحت الوسادة، نشوف هذه تحطها في الدرج، وشوف يخبيها في ذا المكان، وشوف كذا، وحتى الريحة غريبة وكذا، والولد صار منعزل ونتساهل. لكن في نفس الوقت لا نشد عليه ثم يصير يرتبط أكثر بالناس اللي يستخدمون النيكوتين، ربما يستخدمون شيء أكبر منه. هل فيها أضرار هذه أكياس النيكوتين؟ نعم فيها. أول ضرر اللي هو الإدمان المباشر، مباشر بعد كم تجربة معينة يبدأ إدمان النيكوتين. طبعا سواء الرغبة الشديدة هنا على ما قال يقول ما أقدر أتركها، أو القلق والعصبية، وهذا الحقيقة أنا لاحظته يعني في الناس اللي يستخدمون أكياس النيكوتين، صعوبة التركيز، اضطراب في النوم، من المشاكل السهر اللي يعاني منها كثير من الأولاد والبنات، تزيد المشكلة أيضا. زيادة الشهية، والغريب انهم يشتهون الاشياء الحلى، وذلك يزيد وزنهم وصحتهم اقل، وهذا اللي صار لبعض الاطفال او الشباب اللي انا شفتهم في العياده. الصداع، ايضا انخفاض المزاج، واللي يسمونها الشباب المود، يعني ما عاد يبغى يكلم احد،

هي من أكياس النيكوتين مرة كثيرة واضحة يعني، وهذا أيضا شفته في العيادة، تسارع نبضات القلب وضربات القلب. يعني ضربات القلب مفروض تكون 70-80، هذا تجد أنها 100 وأكثر. تقول لها أنت يعني مزاول رياضة، أنت جاي تجري، أنت راقي درج، تقول لها أبدا. وكان هذا أحد أسباب اكتشاف مثل هذه الأمور. بعضهم يمكن أمه ما تدري، لكن لما نشوف هذه الحالات طبعا غالبا يعني نطلع أمه، أنا غير مختص في هذا الأمور، لكن يعني انتبه لها. فأطلع الأم أستأذنها تجلس، وأجلس أتكلم مع الولد، وبعدين أكتشف أقول له ترى إحنا يا ولدي أنا عارف أنك تستخدم أكياس النيكوتين، هل هذا صحيح؟ صحيح. طيب أنا بساعدك كيف تقلع عنها. قال تكفى جل، لا تعلم أبوي ولا أمي. طبعا فأيضا ارتفاع ضغط الدم، وهذا قد يكون للناس الكبار، يمكن على الأطفال أقل. انقباض الأوعية الدموية، الخفقان والدوخة، وهذا شيء يعني مرتبط بالذات أن تغذيتهم وصحتهم ضعيفة. الالتهابات الفم واللثة بالذات، تعرفون أن الواحد يحط هذا الكيس تحت بين اللثة والشفة وفي مكان معين، ولذلك دائما تحدث يعني حرقة أو تهيج في هذا المكان، أو حتى تقرحات في بطانة الفم مع الاستخدام الطويل. الانحسار اللثة، وهذا من المشاهدات بالذات بعض الناس يستخدمها من جهة واحدة فتشوف انحسار اللثة بسبب وجود هذا الكيس. قد تكون في بعض التغييرات يعني أو خشونة في المناطق الفم ومناطق ناعمة. الإشكالية المهمة أيضا اللي هو الجرعة الزائدة، التساهل، لأنك هذا الولد أو البنت جالس في مكان منعزل، عنده مشاكل معينة نفسية معينة أو قلق أو شيء، ثم يحط حرته في هذه الأكياس من كيس إلى كيس كذا، ومما يسبب له آثار قد تصل إلى الغثيان، قد تصل إلى الصداع القوي والصداع الشديد والدوخة، التعرق والرعشة أحيانا، مغص أو آلام في البطن، زيادة فرازات اللعاب بسبب وجود الكيس اللي ما تعود عليه، الارتباك الشديد، التوتر، القلق، كل هذه كلها يعني من الأخطار. ونؤكد إن صار فيه بعض الحالات الغريبة، يعني بعض الأطفال، يعني نتكلم عن أطفال، نتكلم عن عمرهم 12-13 سنة، غريب إن بعضهم ابتلع الكيس بدون ما يدري، فصار فيه يعني أحيانا تأثير أو تسمم شديد الحقيقة خطير بسبب ابتلاع الأكياس هذه، وإن كانت بعض الحالات اللي ما تكون كثيرة لكنها موجود. طبعا أي ناس عندهم التهابات، مرض قلب، أمراض الرئة، وتكلمنا عن الحوامل والمرضعات أيضا، المراهقين والشباب اللي مثل ما قلت أعمارهم، الشباب اللي أقل أعمارهم أقل من 26 أو 27، التأثيرات عليهم كبيرة جدا. ولذلك صدرت يعني التعليمات من الجهات المختصة ومنظمة الصحة العالمية للتأكيد على خطر استخدام أكياس النيكوتين لأقل من 18 سنة. الرسالة ترى الحلول موجودة، تواصلوا مع الجهات المختصة، مع العيادات، عيادات الإقلاع عن التدخين، انتبهوا لعيالكم، خلوكم حليمين معهم، لا تلومونهم كثير، لا تصدمونهم، ولكن أيضا لابد من التنبيه، ولابد أيضا احنا نكون مثقفين للتعريف بأخطار التبغ بكل أنواع، سواء المعسل أو الشيشة، السجارة العادية، السجارة الإلكترونية، أو أكياس النيكوتين. مستمعينا الكرام، شكرا لكم لمتابعتنا في حلقة اليوم من برنامج فيتامين، نلقاكم بخير في حلقة قادمة. هذا زميلي عبد المحسن السران وأنا عبد العزيز العثمان، نشكركم على متابعة هذه الحلقة، نلقاكم بخير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف

تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صوت من المستقبل.
6: السلام عليكم، أنا شهد الغامدي، طالبة في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض الأهلية، مهتمة بمجال الطاقة المتجددة والبحث العلمي. بدأت فكرة المشروع في عام 2025، وكانت بالأساس اقتراح من مشرفي، حيث أنه طرح فكرة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحديداً مخلفات أشجار الزيتون بطريقة مبتكرة. وبحكم أن عندي تجربة سابقة في العمل على المخلفات الزراعية، لفتني هذا الطرح بشكل كبير، وهذا اللي خلانا نعمل على تطويره إلى مشروع بحثي متكامل. يتكلم المشروع عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات أشجار الزيتون باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، وتعتمد هذه التقنية على استخدام ضوء الشمس مع مواد محفزة لتحفيز التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تفكيك المخلفات وتحويلها إلى غاز الهيدروجين، وهو من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استدامة. تكمن أهمية المشروع في أنه يقدم حل يجمع بين تقليل النفايات الزراعية والاستفادة منها كمصدر طاقة بدل من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما يعتمد على مصدر متجدد وهو ضوء الشمس، وهذا اللي يخليه خيار واعد ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة. وخلال العمل على المشروع واجهتنا عدة تحديات، من أبرزها صعوبة التعامل مع التركيب المعقد للكتلة الحيوية، فهي تحتاج إلى طرق فعالة لتفكيكها. بالإضافة لذلك، كان اختيار المحفز المناسب تحدي مهم، لأن كفاءة إنتاج الهيدروجين تعتمد وبشكل كبير على نوع المحفز المستخدم. ويساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصا في مجال الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، من خلال تقديم فكرة تدعم إنتاج طاقة نظيفة والاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. أما عن الإنجازات، فيتمثل أبرزها في تطوير فكرة بحثية تحمل طابعاً ابتكارياً يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج الهيدروجين. بالإضافة، يحصل المشروع على جائزة خاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وفي النهاية، هذا المشروع يمثل بالنسبة لي خطوة أولى في مسار أسعى من خلاله للاستمرار في مجال البحث العلمي والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تخدم وطني. وأفخر بانتمائي لهذا الوطن، وأسعى لأن أكون جزءاً من مستقبله الواعي.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال،
7: قرية النحالين.
8: في أعالي جبال ميسان جنوب الطائف، وبين الضباب تتفرق كرة النحالين الأثرية، وكأنها صفحة قديمة

0: كتاب ما تقفل لي الحين. قرى النحالين إلى الآن تحمل الحكايات، وكل حجر فيها يخفي شيء من الغموض والدهشة أمام قدرة الإنسان على التكيف. يلفت نظرك شكلها الغريب لما تطالعها من بعيد، مباني حجرية ومصاطب متدرجة على سفح الجبل، وكأن أهلها كانوا يعرفون أسرار الهندسة بشكل يحير. المناحل الحجرية مرصوصة فوق بعضها البعض بطريقة مدهشة، حتى أن بعض الباحثين والمهتمين بالتراث شبهوا تصميمها بالأبراج الحديثة بسبب استغلالها الذكي للمساحة والتهوية.
1: عاش أهالي القرية في الماضي حياة مختلفة عن باقي القرى. الجبل كان بيتهم، والمطر ضيفهم، والنحل كان رفيق أيامهم. ومع أول ضوء الفجر كانت الأزقة الحجرية تدب فيها الحياة. يطلعون لمقاري العسل في الجبل، ويتابعون خلايا النحل في الجدران الحجرية، وفي ذاك الوقت اللي تتصاعد فيه ريحة الحطب من البيوت المدرجة على سفح الجبل. العسل في قرية النحالين أكثر من مجرد تجارة، لأن كنز القرية وسر ازدهارها، ويعرف كل نحال مواسم الأزهار في الجبال والأودية، ويتابع حركة النحل بدقة مذهلة. وحتى الأطفال كانوا يكبروا وهم يسمعوا حكايات الأجداد عن مواسم العسل، وعن السنوات اللي امتلت فيها المقاري حتى ضاقت بالنحل.
0: يقال إن مناحل العسل في قرى النحالين عمرها يمتد لعدة قرون، وهذه المناحل قدرت تحتضن آلاف الخلايا في وقت ازدهار القرية، لأن الجبال اللي حولها كانت تتحول في الربيع إلى مائدة مفتوحة للنحل، اللي يرجع محمل برحيق الأزهار ويخرج منه عسل اشتهرت به ميسان بين القرى. لكن أكثر ما يثير الدهشة في هذه القرى هو تضاريس المكان نفسه بشكل يوحي للناظر، وكأنها نبتت من الجبل نفسه، حجارة فوق حجارة مرصوصة بشكل يقاوم الرياح ويحفظ الدفء في الشتاء والاعتدال في الصيف.
1: مع مرور السنين بدأت الحياة تتغير، ورحل أهالي القرية إلى المدن، وسكتت الأصوات اللي كانت تملى الممرات الحجرية، لكن قرية النحالين ما زالت واقفة بشموخ وكأنها ترفض النسيان. جدرانها المهدمة وأبراجها القديمة ومقاري النحل المنحوتة في الجبل كلها تحكي عن عبقرية ناس عرفوا كيف يصنعوا حياة من الحجر والعسل. واليوم إذا وقفت وقت الغروب على مرتفع يطل على قرية النحالين، تشوف متحف مفتوح للذكاء البشري في قرية نسج أهلها علاقتهم بالنحل مثل ما ينسج الشاعر قصيدته، وتركوا وراهم أعجوبة معمارية ما زالت تثير الدهشة بين زوارها لين اليوم. الأستاذ منصور إبراهيم الحارثي باحث في تاريخ الطائف وفي التراث غير المادي.
2: هذه يعني موجودة، يعني من وجود الإنسان في هذا المكان استصلح المكان للزراعة، فيعني جاءت الزراعة والنحل مع بعض تقريبا، فهي قديمة جدا. فجميع القرى منطقة السرى الزراعية يعني تستصلح أيضا للنحل، فسبب شهرة الخرفي كثرة خلايا النحل فيها.
1: كيف انعكست طبيعة الجبل على شكل العمارة التقليدية في القرية، وكيف قدر أهلها يتكيفوا مع طبيعة الجبل؟
2: القرية موجودة في منطقة الحدب، هي في محافظة ميسان. ارتفاعها عن سطح الأرض الحدب عن مستوى سطح البحر 2800 متر، لكن درية الخرفي اللي هي فيها مجرى النحل أو قرية النحل أخفض بقليل عن هذا المستوى، تقريبا خلينا نقول تقديرا في حدود 2000 أو 1800 متر ارتفاعها عن سطح البحر، وهي في منطقة على جرف. عمارتها طبعا لها مدخل واحد فقط، القرية من الخلف اللي يسكنها الإنسان، وهناك حصن مبني بالحجر خلف مجرى النحل لحماية المجرى، يعني لا يوجد إلا طريق واحد يؤدي إلى المجرى هذا، وهي معمولة على شكل قوس باتجاه الجنوب الشرقي.
1: شنو الأسرار الهندسية والخبرات اللي توارثوها اللي خلتهم يتمكنوا من إنشاء هذه المجاري في الجبال؟
2: عن المعرفة والخبرات المتراكمة هي التي صنعت هذه الجودة. ليش باتجاه الشرق، باتجاه الجنوب الشرقي؟ حتى تحمي النحل من تيارات الهواء الشمالية. تيارات الهواء الشمالية خاصة في المناطق الباردة تقتل النحل، فهي بهذا الاتجاه لتحميها أولا من تيارات الهواء الباردة. ونحن نعرف أن النحل يتجه جهة الشرق، يعني وجه الخلية يكون باتجاه الشرق عشان شروق الشمس. وقضية أنها مبنية بصفائح الصخور حتى أيضا تحميها من الدبابير، تحميها من الحيوان اللي يأكل العسل، يعني لا يستطيع أن يحرك الخلية الخشبية جوة داخل كل المجرى. هذا مبني بالحجر، هو أصلا على شكل فتحات، عدد الفتحات 1200 فتحة، داخل كل فتحة حجرية الخلية الخشبية.
1: كيف ساهمت تقنية البناء بالحجارة ورصها في توفير الحماية من حرارة الصيف والبرودة في الشتاء؟
2: طبعا هو دائما الإنسان في الفترات القديمة يحاول استخدام المواد البيئة المحلية، فيعني ما يجيب شيء من برا. نفس الصخور اللي موجودة في المكان هي التي يستخدمها في البناء ويستخدمها لحاجاته الأخرى، يعني من نفس بيئة المكان الصخور المحلية. لكن الجميل في الموضوع إن هذا البناء هو ليش شكله جاذب؟ أول شيء عدد الفتحات اللي موجودة شكلت يعني شكل جمالي وموجودة على شكل قوس.
1: تبعد قرية النحالين عن جنوب مدينة الطائف مسافة تتراوح ما بين 100 إلى 120 كيلومتر، وتضم القرية ومدرجاتها الجبلية أكثر من 3000 خلية نحل حجرية، وبعض التقديرات تشير إلى وجود 1300 خلية في التشكيل الأساسي. يعود تاريخ المناحل الحجرية في قرية النحالين إلى فترة تتراوح ما بين 500 إلى 1400 عام، وتم نحت هذه الخلايا في وجوه الجبال الصخرية بارتفاعات شاهقة جداً.
0: انتهت حلقتنا،
1: نلقاكم على خير.
3: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيس، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الحادية عشرة ضحا في إذاعة الرياض. أهلا ومرحبا بكم لموجز لأهم وآخر الأنباء. ولي العهد يبحث في اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية. ولي العهد يؤكد خلال اتصاله بترامب على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد. الرئيس الأمريكي يعلق ضربات ضد إيران شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. جدة تحتضن اليوم النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووي الدولي. سفير المملكة في اليابان يلتقي طلاب المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات. فتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية للخريجين الجامعيين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية. الشؤون الإسلامية تقيم الدورة العلمية التأصيلية الأولى لعام 1448 للهجرة في جمهورية بنغلاديش. تعليم عسير يطلق اليوم النسخة الثانية من برنامج المستكشف الصغير. انطلاق كرنفال بريدا الدولي للتمور الذي يستمر ل75 يوماً. أمير المدينة المنورة يوجه بتمديد فعاليات موسم تمور المدينة حتى الثلاثاء القادم. بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمأرب يقدم أكثر من 100,000 خدمة للمستفيدين. انتشال 112 جثمانا من تحت أنقاض منازل خلفها القصف الإسرائيلي على غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية العجرف بريف القنيطرة السوري. مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار بمطعم بولاية أودوهو الأمريكية. حرائق الغابات تجتاح مناطق في اليونان وتتجدد في فرنسا وأسبانيا. أستراليا تطور فحص دم سريع للمساعدة في تشخيص مرض الزهايمر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادة جارية. نرحب فيكم وأيضا نسعد باستماعكم ومتابعتكم لنا في هذا البرنامج باسم بداية ضيفتي الدائمة كاتبة الرأي والإخصائية الاجتماعية تغريد بنت إبراهيم الطاسان، وأيضا تقبلوا تحياتي أنا مريم القحطاني محدثتكم ومخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. طيب حياك الله تغريد،
1: أهلا وسهلا
0: كالعادة، مرحبا، يطيب اللقاء دائما بك. نتكلم عن الصحة النفسية وما أدراك عن الصحة النفسية. الصحة النفسية لها مدارس وتعددوا فيها العلماء من قديم الزمان، سواء من أصلوا لهذا العلم الكبير في تفصيل وتفكيك النفس البشرية، وأيضا الحالة الاجتماعية والسلوك المجتمعي وغيرها مما يتعلق بهذا الإنسان، سواء على مستوى سلوك أو على مستوى عقلي. طيب حنا نبي نقول ما اللي بنثقل عليكم، ولا نبي نجيب مختصين هنا في هذا البرنامج، حنا نجيب الزبدة والخلاصة من واقعنا، نبدأ بتأصيلها ثم نبدأ بآلية التعامل معها. سؤالي، مصدر ألامنا النفسي من وين؟ ترى تفلسفوا علينا ناس واجد، اللي يقول لك أكلك، واللي يقول عاداتك، واللي يقول ألام الطفولة، واللي يقول لك مثلا حسب مواقف تعرض لها هذا الإنسان أو هذا الفرد. إذن المصادر متعددة، نبي تغريد كي تعطينا لمحة مصدر ألامنا النفسية هذا.
1: شوفي، لو جينا نتكلم عن مصدر ألامنا النفسية ما نقدر حنا نحدد أنا من ويش موجوع نفسيا من مصدر واحد، أو أني أحدده وأعممه على كل الناس. لكن الشيء اللي ممكن نقوله يختصر أسباب ألامنا النفسية هذه إنها العلاقة، يعني علاقتي أنا بأشياء كثيرة محيطة في حياتي، علاقتي مع ربي، علاقتي مع المجتمع اللي أنا عايشة فيه، علاقتي مع جسدي، علاقتي مع ذاتي، علاقتي مع أسرتي، علاقتي مع بيئة العمل. هالعلاقات هذه لما حنا نجي نفسر أو تفاعلنا حنا مع هالعلاقات هذه، نلقى أنها من أسباب أوجاعنا النفسية. كيف حنا نتعامل معها، كيف حنا ظروفنا فيها، كيف تفاعلنا معها، كيف تأثيرها علينا، هو اللي يسبب على أوجاعنا النفسية. إما أنه ياخذنا إلى أعمق الأوجاع النفسية، أو أنه ينتشلنا من هالأوجاع ويطلع فينا إلى بر الأمان. خلينا نقول
0: نعم، يعني يقول لك مشكلة، يعني المصدر هو إما أن يكون سبب لاستقرارك النفسي وسعادتك أو راحتك النفسية، أو ممكن يكون سبب لشكل الأوجاع اللي أنت تعاني منها. صحيح. أيضا ممكن يعني أضيف وأنا أفكر كذا معك بصوت مسموع، أنه ترى الآلام، هل نجي نقول نبي نعيش حياة خالية من الآلام النفسية؟
1: مستحيل،
0: ولا نقول لا، في ألم تأثيره كان شديد علي.
1: شوفي، كل ما قلت احنا بلاش نجي للآلام النفسية على طول، لأن الآلام النفسية تيجي عقب مراحل. عرفتي كيف؟ نصل للألم النفسي عقب مراحل كثيرة من المعاناة، من التراكمات، من الحاجة. لكن خلينا احنا نقول أغلب اللي تلقينهم في رفاهية ما عانوا كثير من مشاكل في حياتهم، تلقينهم وما في أحد ما راح تمر حياته من الولادة إلى الممات من غير ما يواجه صدمة عنيفة أو ظرف عنيف أو ظرف قاسي في حياته. تلقين هذول اللي دائما مثلا أهلهم أو البيئة اللي هم فيها أنه تحاول تجنبهم قدر الإمكان أنهم يتألمون، تلقينهم وقت ما تجي هالصدمة ينهارون. عرفتي كيف؟
0: نعم.
1: لذلك حنا نقول الـ الـ الـ الألم أو الـ الـ الظروف القاسية أحيانا. نعم. هذه من الله تراها خيرة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا اللي دربنا، وشلون لما تجي صدمات حياة كبيرة حنا كيف نكون عندنا مثل ما تقولين مناعة، زي مثلا لما ناخذ لقاح انفلونزا. نعم. ولا لقاح. نعم. لأي مرض كان، فلما يجي هالمرض نكون حنا مو بما نحس بالأعراض، لكن نحس فيها أقل من اللي ما أخذوا اللقاح. عرفتك؟
0: وهذا اللي سبحان الله، وأنا قاعدة أفكر يعني بهذا التخاطر اللي بين حديثك، أنه فعلا إحنا ممكن لما ذكرت الصدمات وقوتها وشدتها، واللي يمرون بصدمات أثرت عليهم نفسيا، نشوف مثلا اثنين مروا مثلا بصدمات شبيهة
1: بنفس الظرف.
0: هذا انهار واختل توازنه، ويمكن يغمى عليه، ويمكن يدخل خلاص يعني يبدأ ياخذ المهدئات ويقعد فترة طويلة حتى يتجاوز هذا الظرف. في المقابل شخص كانت ردة فعله ممكن يكون أكيد

0: أكيد أزعجوا هذا الظرف، لكن في المقابل تجدينه عنده هذا الثبات الانفعالي، عنده هذا الحكمة،
1: عنده قدرة على أنه يعيش، يعني يكون في مرونة مع الصدمة هذه رغم شدتها أو قسوتها، بحيث أنه ما يفقد اتزانه، فبالتالي يحزن يغضب، هذه مشاعر طبيعية. بعد اللي يعني ما نقدر نقول للناس لا والله كن أسد وتغلب على مدروش
0: وكن إيجابي،
1: وكن إيجابي، ما في إنسان إيجابي طول العمر، ولا في إنسان قوي طول العمر، ولا في إنسان، لا، حنا ترى كبشر حنا في تذبذب بين ارتفاع وانخفاض، بين قوة وضعف، بين سعادة وحزن، بين فهذه طبيعة حياتنا البشرية. بالتالي أني ما أقدر أنا أكبت هالانفعالات هذه حتى وإن كانت في نظرنا سلبية، لكن هالانفعالات هذه إذا حنا تعاملنا معاها كما يجب، مثل ما قلنا هي الضارة النافعة اللي تخلينا حنا عندنا مرونة نفسية، عندنا قوة وحكمة في التعامل مع الصدمات، في التعامل مع الأزمات، كيف نقدر نتعلم منها وبالتالي ما نقع فيها مرة ثانية، أو إن الظروف، لأنه إحنا نقدر نتحكم مثلاً بانفعالاتنا، لكن أنا ما أقدر أتحكم بالظروف وش يجيني
0: المحيطة.
1: أي عرفتي كيف؟ فلما تيجي مرة ثانية يكون كل مرة قدرتي على على على التحكم بنفسي أنا بحيث إني ما أنهار تكون أقوى. هذا الفرق بين مثل ما تفضلتي شخص وشخص. عندنا حنا طريقة تفكيرنا، طريقة تفكيرنا لازم تكون دائما، شوفي، تتغير حسب متغيرات حياتنا. مش طريقة التفكير معناته إيمانك بشيء معين أو قيمة معينة، لا، لكن طريقة تعاملك مع كل حدث بما يناسب تفكيرك، بكل حدث بما يناسب المرحلة اللي تعيشين فيها.
0: يا سلام. بس أضيف جزئية أنه طريقة التفكير هل هي متعلقة بتغيرات العصر أيضا؟
1: طبعا، لأنه شوفي أجيك مثلا أضرب لك مثلا بالوقت اللي إحنا نعيشه فيه. هل مثلا إحنا في مجتمعنا السعودي اليوم مثل ما كنا نعيش قبل 20 سنة؟ لا، الظروف الاجتماعية، الظروف السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية،
0: الفكرية،
1: كلها تغيرت. قبل 20 سنة ما احنا فرق شاسع بين الظروف أو نمط التفكير المجتمعي اللي كان يعيشه المجتمع قبل 20 سنة وبين الآن. لكن لو أنا وعشرين سنة، ترى في عمر الزمن طويلة لكن بنفس الوقت تراها قصيرة، بحيث أنه ممكن يكون الإنسان عاش اللي كان عنده عمره 20 هكذا الوقت الحين عمره 40، فيعني يظل أنه عايش
0: المرحلتين زي حالتنا يعني.
1: إيه، فلما إحنا نجي أكون أنا قادر أني أكون عندي مرونة، مو بإني والله أبعيش اليوم مثل قبل 20 سنة بنمط تفكير قبل 20 سنة، هنا أكون أنا جبت البلل النفسي. عرفتي كيف؟
0: التفكير
1: أنا اللي خليت روحي أعيش صدمات في
0: وعالقة.
1: كل مع مثلاً، خليني أضرب لك في بيئة العمل، ما راح أتقبل إنه الآن صار فيه عمل مختلط بين النساء والرجال، وبالتالي أنا راح أخسر وظيفتي. عرفتي كيف؟ ما راح أتقبل هذا على مستوى مثلا الوظيفة، على مستوى أسري مثلا، ما راح أتقبل والله بنتي تجيني تقول لي أنا بطلع مع صديقاتي، ولا أنا بسوق سيارة. لكن لأنه قبل 20 سنة كانت وين؟ عرفتي كيف؟ الآن لا، هذا حق من حقوقها. شفتي؟ نجي على المجتمع، إذا أنا والله ما تقبل، قلت لك أنا والله ما بأروح فعاليات ترفيهية، ما فعاليات ترفيهية ما راح أروح، طب أنت اللي معناتك أنك ما قدرت تتقبل وتشوف الحلو من هذا الشيء.
0: نعم.
1: وكيف أنه بالعكس أصبح متنفس لنا هذا الشيء، فكيف أنك أنت صرت مغلق في المجتمع، معزول. عرفتي كيف؟
0: نعم.
1: يعني هذه اللي حنا نقول التفكير كيف يتغير، يكون مرن. أنت متمسك بإيمانك، بثوابتك،
0: قيمك،
1: بقيمك، بعاداتك، بتقاليدك، لكن تعصرنها. حتى أنت ما تقع بالمشاكل، حتى ما يكون الخط كذا اللي ما فيه منحنيات
0: وتعيش عزلة.
1: وتعزل نفسك عن المجتمع وتضر روحك، تضر المحيطين فيك، وبالتالي تفقد أي متعة، أي سعادة في الحياة، وتبدأ تعاني من الآلام والمشاكل النفسية، ولجتك هالصدمات اللي طبيعي تيجي مع متغيرات العصر. وشفتي مثلاً اللي اليوم اللي أنا أقول لك بعد 20 سنة من يتغير. الآن بيكون حنا القديمين. عرفتي كيف؟ فهذه هي المرونة في التفكير، المرونة في التعامل مع متغيرات العصر، مع متغيرات الظروف. هذه نعم. هذه أكثر شيء ممكن يجنبنا الصدمات
0: وتغيرات الأنظمة. تغيرات اليوم أنا مثلاً على نظام تقليدي وعادي، فجأة ألقى نفسي أمام نظام مختلف. نتكلم على مستوى مثلاً تقنية، ما ندخل
1: تقنية من أول مريم حنا وشو كل واحد معه دفتر الحين ما حد يكتب،
0: ما عاد حد يكتب. أنا حنا لازلت أحب
1: أنا نفسك، بس حنا عشان يعني حنا نحب الورقة والقلم. لكن تعالي جيل هاليوم هذا تلقينهم حتى خطوطهم ما بزينة، ما تلقين خط زين. عشان كذا حنا من فضل الله برضه، يعني عشان نتجنب حاجات كثيرة، من فضل ربي احنا عندنا مسؤولين يراعون هالاشياء، يحاولون ترى عارفين المتغيرات والتحولات
0: وقارين المجتمع، دارسين
1: صح. حتى على مستوى الخط ترى الامير محمد ترى مهتم باللغه العربيه، الخط العربي، فهذه الحاجات
0: نعم
1: تخلينا باقل قدر من الصدمات اللي يواجهها الواحد مع متغيرات.
0: يا سلام، العصر الحديث. احنا بما ان احنا نعيش هذا العصر الحديث المزدهر اصلا، فنشوف انه لا، احنا ما نفقد هذه الهويه في مراعاه لها. بنفصل شوي احنا، بس لان التفتنا شوي لجزئيه العصر وتاثيره، احنا عارفين تاثير العصر بالروح عن طريقه التفكير. بعد هذا الفاصل اليه التفكير، التعامل، الفروقات ايضا العمريه الاسريه وخارج نطاق الاسره. فاصل قصير وراجعين لكم.
2: سعادة جارية.

0: رجعنا لكم من جديد نكمل عن في عنوان حلقتنا هذا عن مصدر آلامنا النفسية، وبدينا وتسلسلنا فيها من البداية وش هي مصدرها، المؤثرات، شيء خارجي يتأثر فيه الفرد وشيء ينبع من ذاته أو علاقته الذاتية بين نفسه، وأيضا العلاقة الروحية اللي هي أيضا نعتبرها مصدر للاستقرار النفسي، داعم عاطفي نلجأ له في أوقات الظروف الصعبة. وصلنا عند طريقة التفكير، احنا اليوم تغريد عرفنا طيب أنا أواجه المشاكل وأواجه الضغوطات ويمكن شيء نعرف أنا مصدره والصدمة، وشيء أنا ما أدري ليش أنا وصل بالحال أصلا.
1: صحيح.
0: يمكن الإنسان دخل في أكثر من يمكن أهو سلوكه الشخصي أو فئته العمرية حسب إن كان مراهق أو وصل مرحلة مثلا من نسميها أزمة منتصف العمر اللي لنا حلقة. صحيح. فيها سابقة. تأثير أيضا الزمن العمري على الإنسان، فحنا نقول في مؤثرات بيد الإنسان هو، يعني كانت بتأثير تجاربه وخوضه لها، وأيضا التأثير الزمني العمري اللي عليه.
1: حلو، يعني خليني أقول لك إياها باختصار كذا. باختصار أنه لازم عشان أنا شلون أشتغل على تفكيري، أنا أشتغل على ذاتي، عندنا من أهم الأشياء اللي تخلينا يعني نتقبل الصدمات هذه ونتجنب الألام النفسية، عندك شيئين أهم شيء في الدنيا: علاقتك بربك وعلاقتك بذاتك. بعد علاقتك بربك،
0: يا سلام.
1: خليني صحيح. أبدأ بعلاقتي بذاتي ومنها نروح لعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. علاقتي بذاتي أنا لازم تفكيري يكون أنه في شيء أكون فيها أنا ثابت وكل ما حولي متغير، وفي شيء يكون كل ما حولي ثابت وأنا المتغير.
0: الله، شلون؟ يا سلام على القاعدة الجميلة.
1: طيب، كل شيء أنا ثابت وكل ما حولي متغير، قلناها أنا مؤمن بقيم مجتمعي أو ديني، أول شيء مؤمن بقيم مجتمعي، عاداتي وتقاليدي، أخلاقيات معينة الواحد ما يتنازل عنها نابعة من الدين والعادات وقيم المجتمع قصدي، فهذه أنا ثابت فيها،
0: وأيضا قيمه الشخصية اللي هو يزرعها في نفسه.
1: بالضبط، القيم الأخلاقية، فأنا في هذه ثابت وكل ما حولي متغير، مهما شفت من الدنيا هذه ثابتة عندي ما تتغير.
0: صحيح.
1: طيب، وشلون الشيء الثاني اللي لازم عشان أنا أبني تفكير سليم يساعدني بني أكون بأقل، يعني عندي حاجز يخليني بأقل ضرر من هالصدمات اللي تيجي في الحياة؟ الشيء الثاني قلنا أنه أنا متغير وكل ما حولي ثابت. هذه وش قلنا؟ متغيرات العمر، متغيرات الزمن، التحولات اللي تصير مع كل مثلا نقول عقد من الزمان أو عقدين من الزمان، الظروف اللي الواحد يعيشها اليوم. أنا والله بين أهلي، بين أمي وأبوي وإخواني ومدرشون وأصحابي صديقاتي مدري مين، بكرة فقدنا هنا، فقدنا كبرى والأهل، كبرنا حنا، فقدنا فلان، فقدنا عزيز، فقدنا غالي، أو فقدنا وظيفة وفقدنا مال، كل هذا متغير. لكن في ظل الثوابت اللي عندي، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أنا إني ما أكون خلاص متعلق بشكل كبير بظروف أو بأشخاص أو بوضع معين في الحياة، فهنا إنه هذا اللي غير يتغير وأنا ثابت،
0: وأنا ثابت،
1: والشيء اللي أنا أتغير بحيث إني أكون بمرونة مع كل ما يتغير حولي من ظروف، مثل ما قلنا، زي ما قلنا التحولات اللي نعيشها، أو في إحنا ظروف عملية،
0: ممكن أزمات حولنا مثل كورونا قبل، أو أزمات سياسية، أو إيقاف طيران، أو
1: صحيح، ظروف أسرية، كل هذه أنا تتغير وأنا ثابت، وكل هذه ممكن تكون ثابتة بحيث أنه أنا أكون مرن في تقبلها.
0: نعم.
1: نجي لعلاقتنا مع الله، وهذا أهم وأعظم شيء اللي خلينا حنا يمكن يكون أثرها مو مثل الجرح اللي يبرى.
0: نعم.
1: كل ما زاد إيماننا بالله، وكل ما فهمنا الدين كما يجب أن نفهم الدين، الدين الوسطي، الدين المرن. ترى الله سبحانه وتعالى أنزل الإسلام كآخر الأديان وجعله صالحا لكل زمان ومكان. يعني أنا أفهم الدين، أفهم جوهر الدين، أؤدي عباداتي وما طلب الله مني، وأؤمن بالله وأثق بالله، ويكون فيه رابط وميثاق خليط بيني وبين الله، بحيث أنه كل شيء يمر أؤمن بأن هذا خيرة من الله سبحانه وخيرة لي، سواء خير أو سواء شر. اللهم اختر لي ولا تخيرني، اللهم دبر لي أموري وحياتي، وأكون راضي بكل شيء. أنا ما راح أصلح حياتي، وعمري ما راح أكون قادر على أني أصلح حياتي أو أني أمنع شيء حلو أو شيء شين ممكن يجيني في حياتي. لكن إيماني أنه مدبر الكون ومدبر الأمر هو اللي قاعد يدبر حياتي، يخلي أي شيء يوجعني يجي مثلا، أي شيء في في في مقياسنا البشري حنا أنه شين أو سيء، يوجعني لكن ما يقتلني، يخليني أحب الحياة أكثر وأقبل على الحياة أكثر وأتفائل مع إيمان عميق أنه يمكن لو ما جاني شيء هذا كان جاني شيء أعظم.
0: عرفت؟ تذكرت الحديث اللي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، أو بما معنى الحديث بالضبط. بس لأنه قفز هنا، واليوم لذلك سبحان الله أنا قاعدة أرجع لشخصيات أنا مروا في حياتي، وحنا عشنا الفقد مشتركين مع أفراد حولنا في عائلتنا أكيد. وحتى في من علاقاتنا الثانية نشوف أنه في ابتلاء، يعني مثلا فقد أكثر من ابن، أو فقد طبعا. إما طبعا. بحادث لا قدر الله، أو بمرض، أو

0: يعني نجد الفقد كبير ومبهين، تجدينه يعني لعل قلبه يعتصر أكيد، بس سبحان من أنزل على قلبه السكينة، فتجدين سبحان الله هذه صفة في المؤمن الحقيقي.
1: يمكن من الأشياء برضه اللي تخلي الواحد ينهار، لأنه جت فترة موجة، أنت لازم تكون إيجابي، أنت لازم تكون قوي،
0: نعم،
1: أنت لازم مدري إيه، أنا سعيد، أنا لا، هذا كله غلط، كله غلط. لازم تعيش مشاعرك البشرية اللي الله خلقها فينا. الرسول الله ما صلى وسلم عليه حزن عند وفاة ابنه،
0: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون،
1: محزون وراض ورضا. والرسول صلى الله عليه وسلم حزن عند وفاة ابنه لأنه بشر، يظل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله المختار، طيب يظل أنه بشر، كائن بشري، فظهر الحزن، ظهرت المشاعر، لكن وش كان فيه؟ كان فيه الإيمان بالله، الصبر، وأنه خلاص
0: التسليم.
1: والتسليم. عرفتي كيف؟ ليش الإيمان بالله سر يخلينا، سر نجاتنا من أي مصيبة ممكن تواجهنا بالحياة؟ لأنه حنا في كنف الله سبحانه وتعالى،
0: ثقة بالله سبحانه.
1: حنا ما رح نكون أرحم بأنفسنا من الله سبحانه وتعالى، فحنا ما ندري وش الرحمة لنا.
0: يا زين جداتنا والله،
1: يا زينهم، وهذا اللي ربونا،
0: تعلمنا منهم هذا أنت اللي تقولينها
1: بالضبط، وهذا اللي حنا لازم نسلم فيه. عشان كذا حنا نقول أساس تجنب أي صدمة في الحياة أن يكون رابطي مع الله سبحانه وتعالى قوي جدا، بعدين تكون أفكاري أنا، يعني الرباط العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أهم شيء، ومنها العلاقة هذه يكون أنا كائن أو إنسان متطور دائما، أفكاري متطورة، أفكاري عندي ثوابت لا تزحزح ولا يهزها شيء مهما كان، ومنها إني أنا أطور فكري، تقبل الأمور حاجاتها.
0: أيضا التفكير السليم أو نسميه حنا الوعي. الوعي بماذا؟ إحنا اليوم لما قلنا توطيد العلاقة الإيمانية اللي تكون ليست علاقة، يعني الدين مو بشيء تحفظه وتقول يلا أنا سلمت، أنا هو شعور سبحان الله، طبعا هي هبة من الله سبحانه، يهب من يشاء، وفي أشخاص وأفراد هم يستشعرون هذه الحقيقة فيستشعرون لذتها.
1: الدين وشه مريم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وش يقول لك؟ الدين المعاملة.
0: نعم.
1: طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أعتقد
0: أيوة من الـ
1: الدين المعاملة. المعاملة وشي؟ المعاملة كيف تعامل علاقتك بالله، كيف تعامل أنت نفسك، تطور من ذاتك، كيف تتعامل مع الآخرين، كيف تتعامل مع ظروفك الصعبة، كيف تكون مخلص في عملك، مخلص مع هذه وهذا هو الدين، وهذا هو الصحة النفسية. إذا بغيناها تكون في أحسن حالاتها لازم حنا ننظر لأنفسنا وننظر لعلاقتنا مع الله.
0: جميل. ولذلك أيضا نتمم على ما ذكرتي من هذه العنصرين المهمة، كل ما استقر هل العنصرين في حياتنا، كل ما كنا أكثر استقرارا نفسيا. أيضا أضيف عليها أستاذة تغريد، اليوم الصحة العقلية اللي ذكرتي من خلالها، من العقل له دور في صحته. طيب كيف أقول عقلي صحي اليوم وما رح أعاني بصحته؟ في وعيه، بطريقة تلقي للأفكار.
1: الدين المعاملة حكمة وليس
0: حكمة. نعم،
1: عشان نصحح
0: لازم نصحح ما نقول. أنا أذكرها شيء من الأشياء الواردة. جميل. فنقول الصحة العقلية السليمة اليوم يجيك يقول لك فيها قيم نفسية وعناصر مهمة في طريقة الوعي النفس العقلي، اللي يقول لك اليوم أنا أمام مشاكل الحياة، خلينا نقول في مشاكل في حياتي اللي هي الاعتيادية، وفي أشياء اللي نقول اللي هي خارج الظروف اللي تكون هي على شكل صدمات وتكون أكثر قسوة وإيلاما من مشاكلنا. هذه العناصر دائما يتم الذكر حولها، أنه اليوم طريقة تفكيرنا أو تلقينا لهذه المشكلات وتعاملنا معها، يعني صحة طريقة تفكيرنا وصحتنا العقلية ووعينا من خلال الوعي يجعلني اليوم هذه المشكلة كيف أستطيع التعامل معها.
1: حلو.
0: كيف أواجهها؟ التصالح مع الذات.
1: حلو.
0: طيب وإذا صار هالشيء،
1: حنا مشاكلنا وألامنا وأزماتنا النفسية تجي من مصدرين، إما مصدر أنا أقدر أتحكم فيه مثل عندك ضغوط العمل، الحاجات اللي حنا نحط نفسنا فيها، مثل قلت لك ضغوط العمل،
0: العلاقات الأسرية،
1: الحاجات هذه حنا نجيبها لنفسنا حنا. طيب يعني حنا مثلا كيف نحلها؟ إنه مثلا يكون عندنا وعي بإدارة الوقت، يكون لنا لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولبدنك عليك حق. هذا حديث متأكدة
0: لأن أحيانا سبحان الله ابن آدم ينسى أو تختلط.
1: فالدين المعاملة ليس حديث، وهذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فحن
1: ونعطي كل ذي حق حقه، ترى هذه قاعدة تعلمنا كيف حنا ما نتعامل مع المشاكل اللي حنا نحط نفسنا فيها.
0: ورسم الحدود،
1: ورسم الحدود، الخصوصية، أنك تكون أنت منفتح وبفكر منفتح مع تمسكك بثوابتك. طيب هذه الحاجات في المشاكل اللي حنا نلقى نفسنا فيها ما من ظروف الحياة، لكن في أشياء وحنا ممكن نتجنبها، هذه ممكن نتجنبها. نعم. إذا حنا زي ما قلنا إدارة وقت، مثل ما قلنا تو.
0: نعم.
1: الكلام بلاش
0: نسميها أسلوب حياة أو سلوكيات،
1: تغيير أسلوب الحياة.
0: نعم.
1: طيب لكن نجي لأشياء وهذه اللي تكون ألمها أعمق، وإذا ما تعاملنا معها بشكل يعني سليم راح تكون أثر في حياتنا لا يمحى وتخرب علينا الحياة. في أشياء من بإيدينا، أشياء مثلاً الفقد. الفقد هذا من من من أكثر الأشياء المؤلمة.
0: صحيح.
1: إيه؟ الفقد. طيب يعني وشلون أتعامل مع الفقد؟ وشلون أتعامل مع أشياء المرض؟ أنا ما لي شغل يعني، أو ما أقدر أتحكم بني أمرض أو ما أمرض. نعم. الفقد، المرض، الحاجات هذه اللي ما بني آدم ما يملك التحكم فيها.
0: نعم.
1: هنا لازم أكون واعي بفلسفة الحياة. الحياة كيف ماشية؟ وش الكتالوج حق الحياة هذا؟ يعني أكون واعي له، أعرف إنه الحياة هذه من سمات الحياة، طبيعة الحياة، كيف أتعامل مع الفقد، كيف أتعامل مع المرض، كيف أتقبل، كيف أصبر، كيف أنا ما أقول هذه نهاية الطريق. هنا يجي التفاؤل والأمل. أوكي، تظل إنها الفقد موجع إلى آخر يوم في حياتنا. لا يمكن ننسى ناس يعني نحبهم، ما يمكن. نعم. ننسى الوالدين، ما يمكن اللي فقد. نعم. مثلا الله يكفينا شر أحد عزيز عليه أو كذا، ما يمكن. لكن
0: قدر الله نافذ،
1: قدر الله. كيف أننا حنا نعيش وكل ما حسينا بألم الفقد هذا نرجع نطفيه بأنه في لقاء ما بعده فراق.
0: نعم.
1: إذا حنا عشنا الحياة بما يرضي الله تعالى.
0: سلام.
1: المرض كيف أني ما هو بنهاية الطريق. المرض أنا ممكن لو يكون الإنسان عاجز تماما أنه ترى ممكن في أمل في الحياة، ألف شيء في أمل بالحياة ممكن.
0: يا سلام.
1: الأمل، التفاؤل، الثقة بالله سبحانه وتعالى، المرونة في التفكير، هذه كلها مضادات صدمات.
0: لذلك نرجع نقول مصدر ألامنا النفسية بعد ما فصلناها وكيف إحنا نقدر نتعامل معها بقوة الإيمان، بوضع بناء هذه الحصانة النفسية. يجي أحد يسأل يقول شلون أبني الحصانة النفسية، مثل ما قلنا بطريقة التفكير.
1: شيء أخير
0: سمي.
1: مو بكل شيء أنا عندي صدمة نفسية ترى اللي ينفع لغيرك ما ينفع لك. لازم أنت تشوف وش الشيء اللي برد عليك. لا تقعد تقرأ. أيوة. هالكتب وتشوف هالمقاطع وكذا وتبي تطبقها على نفسك. كل إنسان يختلف عن الثاني.
0: لذلك ترى في حلول. الإنسان إذا اختلى بنفسه، إذا يسعد بالاختلاء، إذا يسعد بأنه يطلع له في مكان
1: بالضبط.
0: إذا يسعد يعني لابد أنك تحارب هذه الأفكار السلبية وهذه المشاكل وهذه العقد وهذا الابتلاءات بما يقابلها من العبادات وأيضا أسلوب الحياة. حتى المشي يعالج نفسيا.
1: طبعا.
0: الرياضة بالمناسبة لها علاقة كبيرة بالصحة النفسية.
1: صح.
0: طبعا قلنا الكلام كثير بنتكلم عنه. طيب مستمعينا بكلنا حلقة موصولة بعدها.

0: أنا محدثتكم مريم القحطاني وإلى مخرج البرنامج عبد المحسن سران، فمن له
1: سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح

0: العجرفي والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعدتم أوقاتا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأسبوعية المتجددة في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة نناقش معكم كتابا بعنوان دول رائدة في التعليم لمؤلفته لوسي كريهان. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا.
1: كالمعتاد نأخذ نبذة عامة عن الكتاب.
2: يكمن هذا الكتاب في التخصص النوعي للمؤلفة، فقد عملت في بداية مسيرتها العملية معلمة لمادتي العلوم وعلم النفس في للمرحلة الثانوية في لندن، ومن ثم انطلقت في رحلة حول العالم ركزت خلالها على البحث العلمي والدراسات التحليلية للسياسات وللمعايير للتعرف إلى أسباب تفوق الأنظمة التعليمية الرائدة حول العالم، وذلك في رسالة الماستر التي حصلت عليها من جامعة كامبريدج البريطانية التي تعد مرجعا عالميا في تطوير سياسات التعليم وإصلاح المنظومة التعليمية للعديد من الحكومات ومجالس إدارات التعليم في العالم. ملخص الفكرة أن هذا الكتاب يقدم خلاصة رحلة المؤلفة إلى 5 من الدول الرائدة عالميا في قطاع التعليم، والتعرف إلى أسباب نجاحها عن طريق الغوص في تاريخ كل دولة وعناصر تجربة النجاح التعليمية وكيفية التعامل مع تحديات تعليم الأطفال ذوي القدرات والمهارات المتنوعة والمنهجيات التي كانت تتبعها كل دولة في توفير بيئة تعليمية جاذبة وممتعة، وكيف كان حتى لأولياء الأمور دور كبير في إنجاح هذه التجارب وفي دعم نجاح أبنائهم في التحصيل الدراسي والتفوق العلمي، إلى جانب الأبعاد النفسية التي ساعدت على توفير بيئة تعليمية متكافئة وعادلة. تحدثت في البداية عن سر النجاح في فنلندا، ووضعت إعداد المعلمين عنوانا فرعيا لهذا النجاح، ومن ثم تحدثت عن سر النجاح التعليم الياباني، ووضعت تطوير سلم التعليم عنوانا فرعيا، وتحدثت عن سر تصدر سنغافورة الدول الرائدة في مجال التعليم، ومن ثم تكلمت عن يعني المبادئ الخمسة للريادة والتميز في تطوير أنظمة التعليم، وتحدثت حتى عن عوامل تأهيل المعلم التي بذلتها سنغافورة في سبيل الحصول على تجربة تعليمية رائدة على مستوى العالم. هذا باختصار شديد عما تحدثت عنه المؤلفة في هذا الكتاب القيم.
1: نبدأ بالحديث حول التجربة التعليمية اليابانية والتي من خلالها حكمت المؤلفة عليها بالنجاح واعتبرتها نموذجا يحتذى.
2: بداية، نظام التعليم في اليابان ينقسم بشكل أساسي إلى 4 مراحل. مرحلة التعليم الابتدائي وتتكون من 6 أعوام، بعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة وتتكون من 3 أعوام، ومن ثم التعليم الثانوي أو المرحلة الثانوية وتتكون من 3 أعوام، والمرحلة الجامعية يعني مكونة من 4 سنوات، أو التعليم المتوسط بعد الجامعية الدرجة المتوسطة مكونة من 2. يبدأ الطالب مسيرة الدراسة بالمرحلة الإلزامية عندما يكمل أعوامه 6 الأولى، يلتحق بإحدى المدارس الابتدائية ويتعلم اللغة اليابانية، العلوم الاجتماعية، الرياضيات، الموسيقى، الفنون، الحرف اليدوية، حتى يتعلم التدبير المنزلي والتربية البدنية، ويحضر الطالب أسبوعيا درسا عن التربية الأخلاقية. وتعد التربية الأخلاقية جزءا رئيسا من نظام التعليم في اليابان، الذي يهدف هذا النظام إلى إنتاج طالب متكامل من جميع الجوانب. وبعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة ويقوم بنفس دراسة المواد التي تحدثنا عنها، ولكن بشكل أكبر، حيث يضاف إليها اللغة الإنجليزية، الرحلات الميدانية، النوادي الصيفية، ومن ثم ينتقل إلى مرحلة التعليم الثانوي التي يعد فيها الطالب بشكل صارم وحاسم للذهاب إلى التعليم العالي، سواء كان التعليم الجامعي أو المتوسط. أهم خصائص نظام التعليم في اليابان، الخاصية الأولى أنه يستمد نظام التربوي من طبيعة مجتمعه وروح أمته واحتياجات وطنه، ولا يستورد النماذج التربوية الخارجية. وتقول المؤلفة أيضا أن نظام التعليم الياباني يستمد نهضته الحالية أو الحديثة من جذوره ومؤسساته وتقاليده المتأصلة والقائمة بالفعل، ولم يدمرها أو يهملها بدعوى القدم أو التقليد. الخاصية الثالثة أن التعليم في اليابان خدمة وطنية عامة وواجبا قوميا يتجاوز جهد أي فرد أو فئة، وأنه في المناهج والمقررات والتوجيهات يمثل عامل التوحيد الأهم لعقل الأمة وضميرها منذ مراحل التعليم الابتدائي، فلا يسمح فيه بتعددية المناهج أو حتى بالفلسفة التربوية. الخاصية الرابعة، يعني تقول المؤلفة أن اليابان لم تأخذ بالنزعات الليبرالية والسيكولوجية الغربية، بل ظلت متمسكة بنظام الانضباط الموحد في الفكر والسلوك رغم الضغط المعاكس الذي تلاقيه من الاحتلال الأمريكي ورغم الانتقادات الغربية لها. أما في الخاصية الخامسة فتقول نقطة القوة الأساسية في النظام الياباني ليست في جامعاته، ولكن في معاهده التقنية المتوسطة بعد المرحلة الثانوية، وتقول هي العمود الفقري لنظام التعليم في اليابان، وأن الممارسات العملية والتدريبية يعني أهم وأبرز واجبات الشباب الياباني منذ طفولته، حيث يقوم بتنظيف الصف والمدرسة إلى ما بعد تخرجه عندما يبدأ من برامج التدريب الوظيفي. الخاصية السادسة، تقول المؤلفة أن اليابان استطاعت أن تجمع بين شعبية التعليم وبين الأرستقراطيته العلمية الفكرية، وقالت بأن التعليم يعني أتيح للجميع في قاعدة الهرم التربوي، وذلك لتزويد الأمة بالأيدي العاملة المتعلمة، ولكن في مستوى القمة اقتصر على العقلية أو على الفئة المتميزة عقليا والمتفوقة في المواهب، وذلك لتخريج القادة القادرين على مواجهة التحديات. أيضا من الخاصيات أو الخاصية السابعة، تقول أن اليابان لم تنبهر باللغات الأجنبية وحسمت المعركة اللغة تعليميا وحياتيا منذ البداية. تقول المؤلفة لا يمكن لأمة أن تبدع علميا إلا بلغتها الأم، وقالت بأن لا يستمع العالم لأمة تتحدث بلغة غيرها. والخاصية الأخيرة، قالت أن وفق النظام التربوي الياباني يعني استطاعت توفيق ما بين مركزية التوجيه ولا مركزية التنفيذ، وذلك في معادلة متوازنة.
1: طبعا من الصعب إسقاط التجربة كاملة على مجتمع آخر لاختلافات وفروقات كثيرة، لكن ألاحظ أنه كثير من الدول تأخذ جزء من هذه التجربة حتى في عدد السنوات أو تقسيمها.
2: نعم، وهذه شبه موحدة عالميا بالمناسبة.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في كتاب دول رائدة في التعليم للمؤلفة لوسي كريهان. بعد ذلك، بعد هذه التجربة اليابانية، تحدثت المؤلفة عن تجربة سنغافورة والتي اعتبرتها بحسب رأيها من الدول الرائدة في التعليم.
1: نعم، وهي تتصدر الدول الرائدة في تطور التعليم، وتقول بأن نظام التعليم في سنغافورة باختلاف أنواعه، سواء كان التعليم الخاص أو الحكومي أو الدولي، يمتلك خيارات متعددة ومرنة في كل مراحله، بدءا من الحضانة والمرحلة الابتدائية وصولا إلى المرحلة الثانوية وما بعدها. فهو يهدف إلى بناء شخصية قوية للطفل وينمي مهاراته الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تحقيق نتائج

0: أكاديميا جيدة، ويعود حتى على الطلاب بالوظائف المرموقة بعد تخرجهم. وثمة ملامح وخصائص للنظام التعليمي في سنغافورة كتلك التي تحدثنا عنها في اليابان. أهم ملمح من الملامح يعني اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها. تقول بأن المسؤولين في سنغافورة عملوا على هدف أساسي أسهم في إرساء قواعد جيدة للتعليم حتى أصبح من أفضل نظم التعليم عالميا، وهذا الهدف يتمحور في اكتشاف مواهب كل طالب على حدة، ثم يتم اختيار برنامج تعليمي له يهدف إلى تنمية هذه الموهبة للوصول إلى ذروتها، وخلق حلقة من الشغف والحب تظل ملازمة للطلاب طوال حياتهم، وذلك لتطوير مواهبهم. وفي هذه المسألة يلعب الآباء دورا عظيما في متابعة أطفالهم في مرحلة ما قبل الدراسة، والتعرف إلى ميولهم واهتمامهم في تلك المرحلة، وبناء عليها تختار المدرسة المناسبة التي تساعدهم على تنمية المهارات. الخاصية الثانية يعني حرية اختيار الطالب لدراسة ما يريد، يعني يلتحق الأطفال بالمرحلة الابتدائية في عمر السابعة أو في سن السابعة، يتعلمون خلالها مبادئ الرياضيات واللغة الإنجليزية، ويركزون على تنمية مهاراتهم في لغتهم الأم، ويقضي خلالها الطفل 6 سنوات في المرحلة الابتدائية، يلتحق بعدها مباشرة بالمرحلة المتوسطة، وبعد انتهاء المرحلة المتوسطة يكون الطالب له مطلق الحرية في الاختيار ما بين المدارس العليا الثانوية الحكومية أو الخاصة أو البرامج التعليمية الأخرى. فهنا حرية الطالب ليختار ما يريد وما يوافق اهتماماته، وبذلك يكون الطالب يدرس ما يحب وما يقع ضمن اهتماماته. وحتى بعد هذه المرحلة في التعليم بعد الثانوي ينقسم إلى الجامعة والمعاهد التقنية والفنية. الخاصية الثالثة هو الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ويتم مدرسين ذوي كفاءات وقدرات خاصة داخل كل مدرسة للاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقدم هذه المدارس تسهيلات ونظاما تعليميا مناسبا لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. كذلك يعني نقطة في غاية الأهمية في الخاصية الرابعة، وهو تنمية مهارات التفكير النقدي. وتعد تجربة سنغافورة في تنمية مهارات التفكير النقدي أنموذجا ينبغي التوقف عنده، حيث أصبح تعليم التفكير ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتطويره وهدفا أساسيا من أهدافه. وقد قامت سنغافورة يعني في هذا الجانب بوضع خطط للتعلم مهارات التفكير، مما يعني تبلورت اتجاهات تربوية كثيرة واستحدثت استراتيجيات تعليمية فقط لتعليم التفكير النقدي وتنمية مهاراته. الخاصية الخامسة هو تطوير نظام التعليم العالي. فنظام التعليم في سنغافورة متقدم للغاية ولكنه انتقائي لدرجة كبيرة، حيث أن أقل من 25% من الطلبة يستطيعون الوصول إلى الجامعة، كما أن الميزتين الأساسيتين للتعليم العالي في سنغافورة هما الانتقاء والجودة، حيث أن الانضمام إلى الجامعة يعني يخضع لانتقاء عالي، يضاف إلى أن الجامعات السنغافورية مصنفة من أفضل الجامعات في آسيا والعالم. وفي الجهة الأخرى هذه الجامعات التي لا تقبل إلا 25% من طلاب سنغافورة تجذب عددا كبيرا من الطلاب الأجانب في مختلف التخصصات الجامعية. هذا باختصار ما يميز التجربة السنغافورية في التعليم عن سواها.
1: ونلاحظ أنها تجربة طويلة الأمد، يعني لا يسى بالضرورة أن تخرج نتائجها مبكرا، يعني حتى تصل إلى هذا المستوى. وهذه المشكلة في المجتمعات العربية أن المسؤولين في التعليم يستعجلون النتائج، بينما حتى تضع تجربة وتستطيع أن تقيس نتائجها تحتاج إلى عقود من الزمن.
0: نعم، ليست من بالسهولة بمكان، وعندما تضع برامج تعليمية جديدة تناسب، وعندما تكون هذه البرامج من رحم البيئة المجتمعية، ومخرجات هذه البرامج ليست يعني لا أظن في عام ولا عامين.
1: نعم، طيب، يعني الكاتبة وصلت إلى أنه هناك 5 مبادئ مهمة للريادة في تطوير أنظمة التعليم يمكن أن تستفيد منها حتى تلك الدول التي يصنف فيها التعليم على أنه منخفض.
0: المبدأ الأول تقول تأهيل الطلاب وإعدادهم

0: لتحقيق أفضل نتائج للتحصيل الدراسي. وكذلك يجب أن تراعي الأنظمة التعليمية حال المهارات الأساسية في السنوات الأولى للتعليم قبل الانضمام إلى صفوف التعليم الرسمي. وضربت مثلا قالت بأن في فنلندا وسنغافورة وشنغهاي يعني لا يبدأ الأطفال الالتحاق بصفوف التعليم الرسمي قبل سن 7، ولكن في كندا واليابان يلتحقون في سن 7. فقالت لا يعتمد النظام التعليمي قبل الرسمي على اجتياز الأطفال لأي اختبارات دراسية في هذه السن. المبدأ الثاني هو تقول تصميم المناهج الدراسية لغرض التطبيق العملي، ويبنى السياق التعليمي في هذه الحالة على أساس التحفيز والإبداع. وقالت يجب أن تركز المناهج الدراسية على تحديد المفاهيم ونواتج التعليم، لذلك التطبيق غاية في الأهمية، وهو ما تهمله كثير من الدول. فعندما تصمم المناهج الدراسية بناء على التطبيق أو النظرية والتطبيق، سوف يتعلم الطالب أفضل من النظرية. وحتى قالت أن المنهج الدراسي الوطني يجب أن يحتوي على موضوعات دون التعمق في التفاصيل مثلا، ويجب أن يحتوي على الحد الأقصى من الشرح الوافي لمجموعات المفاهيم والأفكار، وكذلك حتى الأسلوب التنظيم الأفكار التي يجب أن يعني ابتكار المعلم لعدد من التطبيقات العملية التي لا توجد في المناهج. المبدأ الثالث هو تشجيع الطلاب لخوض التحديات بدلا من تحفيزهم لاجتياز الاختبارات الدراسية. وكذلك قالت في المبدأ الرابع مثلا يعني إعداد وتأهيل المعلم لتصميم المناهج الدراسية والمشاركة في صنع السياسات. المبدأ الخامس هو تطبيق نظام المكافآت لدعم المدارس المتميزة، وذلك بدلا من نظام العقوبات. وقالت بأن في الخلاصة تقول بأن التعليم يمتلك قدرات هائلة لتنمية المواهب ولتحفيز الشغف وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتوفير حتى مناخ ملائم لإعداد قادة الغد ليكونوا يعني مبدعين ومبتكرين وصالحين. وتقول كما أن الأنظمة التعليمية أيضا تمتلك قدرات تخريبية هائلة عندما تركز على إقصاء الطلاب وعلى المعلمين غير المتفوقين علميا، وتحد من قدراتهم حينما لا توفر فرصا مكافئة لبناء المعارف والمهارات الأساسية حول المفاهيم الدراسية قبل الخوض في غمار التعليم الرسمي. فهذا باختصار المبادئ الخمسة لتطوير أي نظام تعليمي.
1: نعم، إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب دول رائدة في التعليم، أسرار نجاح الدول المتفوقة في التعليم حول العالم، للمؤلفة لوسي كريهان. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: يشتغل.
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط. تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. على كيفك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: فرصة.
4: أحياناً ما ننتبه أننا كبرنا، مو لأن الشيب ظهر ولا لأن التجاعيد بدأت ترسم خطوطها حوالين عيوننا، بل لأن أشياء كانت تثير غضبنا صارت ما عاد تستحق الرد، وأشخاص كنا نظن أننا ما نقدر نعيش من دونهم مرت سنوات طويلة واكتشفنا أننا نجونا. هناك لحظة صامتة يدرك فيها الإنسان أن العمر لم يغير شكله فقط، بل غير طريقته في رؤية الحياة. لما كنت طفل كنت ترى السنة زمن طويل، العطلة الصيفية تبدو لك كأنها عمر كامل، وكان يوم ميلادك أو العيد أو حتى السفر يحتاج انتظار ما ينتهي. ثم كبرت وصارت السنوات تتشابه، حتى صرت تقول معقولة انتهى هذا العام؟ العجيب أن الزمن نفسه ما تغير، اللي تغير هو أنت. لكن لماذا يبدو العمر أسرع كل ما كبرنا؟ علماء الأعصاب عندهم تفسير جميل، يقولون الطفل يعيش كل شيء لأول مرة، أول صديق، أول مدرسة، أول نجاح، أول خسارة، أول رحلة، كل تجربة جديدة تجبر الدماغ على تسجيل تفاصيل كثيرة، ولهذا تبدو الأيام طويلة، لكن لما نكبر نكرر الحياة، نفس الطريق، نفس العمل، نفس الروتين، فيبدأ الدماغ باختصار التفاصيل، فنظن أن الوقت صار أسرع. ربما المشكلة ما هي بس عمر يركض، بل أننا نتوقف عن صناعة أشياء جديدة. ولهذا قد يعيش رجل في 60 عام واحد مليء بالتجارب فيشعر أنه عاش حياة كاملة، بينما يعيش آخر 10 سنوات وما يتذكر منها إلا القليل. فعلياً إحنا نخاف من الكبر، نخاف مما قد يأخذه منا، نخاف أن تضعف أجسادنا، أن تقل قوانا، أن نفقد من نحب، أن تصبح الذكريات أكثر من الأحلام. لكن هل الكبر دائماً خسارة؟ تخيل لو بقى إنسان في العشرين إلى الأبد، سيحتفظ بحماسة لكنه سيحتفظ أيضاً باندفاعه، سيحتفظ بقوته لكنه قد لا يكتسب حكمته. العمر ما يأخذ بس، العمر ينقي مثل النهر، كل ما طال جريانه ترك في القاع الحصى الثقيلة وأصبح ماؤه أكثر صفاء. في أشياء كثيرة ما يعلمنا إياها إلا العمر، إن الاعتذار ما ينقص منك، وإن الهدوء ما هو ضعف، وإن الصمت قد يكون أبلغ من 1000 كلمة، وإن بعض المعارك الانتصار الحقيقي فيها إنك أصلاً ما تدخلها. في العشرين نعتقد إن الناس يراقبوننا طول الوقت، وفي 40 نكتشف إن كل إنسان كان مشغول بنفسه، وفي 60 نضحك على سنوات طويلة أضعناها وحنا نحاول نرضي الجميع. حقيقة هناك خسارات المفترض أن احنا ما نحزن عليها، نخسر رغبتنا في إثبات أنفسنا لكل أحد، نخسر اندفاعنا نحو المقارنات، ونخسر تعلقنا بأشياء كثيرة، وفي المقابل نربح راحة وربما أول مرة نلتقي بأنفسنا كما هي. وفي رسالة أخيرة، إذا كنت تخاف من الشيب فتذكر أن هناك من كان يتمنى أن يصل إلى العمر الذي وصلت إليه لكن رحل قبل ذلك. كل سنة إضافية اليوم ما هي دليل على أنك ابتعدت عن الشباب، بل دليل على أن الله منحك فرصة جديدة لتصلح وتحب وتتعلم وتترك أثر. في نهاية الأمر العمر ليس خصم وليس سباق، العمر رفيق سفر كل سنة يعطيك سؤال جديد ولا ينتظر منك إجابة كاملة، فقط أن نعيشه بصدق، لأن أجمل ما في التقدم في العمر أن الإنسان يتوقف عن الركض خلف الحياة ويبدأ في عيشها.
5: فرصة.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
8: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم الحليم. والحلم اسم من أسماء الله عز وجل، سمى الله به نفسه في 11 آية من القرآن الكريم، بل وقرنها سبحانه وتعالى تارة بالعلم، وتارة بالمغفرة، وتارة بالشكر، وتارة بالغنى. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في اقتران بعض هذه الأسماء ببعضها لأجل أن يصل المعنى الإيماني إلى قلب العبد وهو يقرأ القرآن أو وهو يستمع. أيها المستمعون والمستمعات، أسماء الله الحسنى متداخلة كما يرى بعض أهل العلم، ويرونها متلازمة، كل اسم له مع غيره صلة وثيقة في المعاني، فهي كل لا يتجزأ. فمثلا الغفار هو الذي يعفو ويصفح ويتجاوز عن عباده عند توبتهم، والعفو معناه ترك العقاب من الله، والصفح ترك العتاب، والغفران محو آثار الذنوب بالكلية. وهذه المعاني تدور في معنى حلم الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل حليم غفور، أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو سبحانه مع ذلك يحلم عليهم ويؤخر العقاب عليهم ويؤجل ولا يعجل، بل ويستر آخرين، وفوق هذا يغفر لهم ذنوبهم. نعم أيها الأحبة، فالحليم يتمهل ولا يعجل، يتجاوز عن زلات عباده، يعفو عن سيئاتهم. أتعلمون لماذا؟ لعل العبد أن يرجع، لعله أن يندم، لعله أن يستغفر، لعله أن يتوب، لعله أن يتفكر أو يتدبر. لأن الله حليم لا يريد أن يؤاخذه بمجرد خطيئته وبمجرد زلته. يقول سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم، وهو الحليم، فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. نقف أيها الأحبة زيادة على حلم الله عز وجل إلى تلك العطاءات التي يمنحها الله عز وجل لعباده رغم عصيانهم ورغم طغيانهم. الواقع يشهد بهذا، كم من الذنوب، لا أقول في كل يوم وإنما في كل لحظة، كم من معاصي وكفر وإلحاد يحارب به الله عز وجل، وهو مع ذلك يحلم على عباده فلا يعاقبهم، بل ولو استغفروه لا قبل استغفارهم وتوبتهم، وحلم عليهم سبحانه وتعالى ثم أعطاهم ما يرجونه ويدعونه من مؤملات في الدنيا والآخرة. ورد في أثر قدسي عند البيهقي وغيره أنه جاء عن ربنا سبحانه وتعالى قوله أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، حتى قال سبحانه أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. فإنها من المناقب والصفات التي يمتدح بها العباد سواء كانوا أحياء أو أمواتا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هدى مهتدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

0: وحبب ما يقربنا إلى حبه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم، يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا فيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: هل فكرت يوماً في أهمية حزام الأمان؟ قد يبدو مجرد قطعة

0: بسيطة من القماش، لكنها في الواقع واحدة من أكثر الأدوات التي أنقذت بعد مشيئة الله أرواح الملايين على مدار العقود الماضية. الحوادث المرورية تحدث في لمح البصر، ولا أحد منا محصن من خطرها. وفي كل ثانية يختفي فيها شخص عزيز بسبب حادث، يكون حزام الأمان هو الفارق بين الحياة والموت. الإحصائيات تتحدث بوضوح، ارتداء حزام الأمان يقلل من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة بنسبة تصل إلى 50% عندما يحدث حادث سير. قوة التصادم تكون هائلة، وقد تدفع الجسم للأمام أو حتى تقذفه خارج السيارة. الحزام يعمل كحاجز أولي يمتص الصدمة، يثبت الجسم في مكانه ويمنع ارتطامه بالمقود. الزجاج الأمامي أو حتى الخروج من السيارة ببساطة هو خط دفاعك الأول في أي حادث مروري. ولكن ماذا عن المقاعد الخلفية؟ للأسف هناك اعتقاد شائع بين الناس بأن الجلوس في المقاعد الخلفية لا يتطلب ارتداء الحزام، لكن الحقيقة أن عدم ارتداء الحزام في الخلف قد يكون قاتلاً، ليس فقط لمن في الخلف بل لمن في المقاعد الأمامية أيضاً. عند وقوع الحادث الأجسام غير مثبتة تتحول إلى مقذوفات خطيرة قد تصيب الركاب الآخرين بجروح خطيرة. بعض الأشخاص يرفضون ارتداء الحزام بحجة أنه غير مريح أو يسبب الإزعاج، لكن دعنا نكون صادقين، هل يمكن مقارنة بضع دقائق من الإزعاج مع حماية حياتك؟ الحزام مصمم ليكون عملياً وسريعاً في الاستخدام، وهو لا يأخذ أكثر من ثوان لربطه. قصص الحوادث المرورية التي كان يمكن تفاديها لو تم استخدام حزام الأمان كثيرة. مثلاً شاب كان يقود بسرعة عالية واصطدم بسيارة أخرى، أدى الحادث إلى انقلاب مركبته، لكن لحسن الحظ ارتدى الحزام وخرج من الحادث بإصابات طفيفة، بينما رفيقه الذي لم يرتد الحزام تعرض لإصابات خطيرة. الحزام ليس مجرد إجراء قانوني أو تعليمات رسمية، هو تعبير عن احترامك لنفسك ولأحبائك. عندما ترتدي الحزام أنت تقدم أنموذجاً إيجابياً لمن حولك، خصوصاً الأطفال الذين يقلدون البالغين في كل شيء. إذا اعتاد الطفل على رؤية والديه يربطون الحزام فسيكبر على اعتبار ذلك عادة يومية لا غنى عنها. رسالة بسيطة لكنها حاسمة، ارتداء الحزام هو قرار صغير قد يبدو تافهاً، لكنه يحمل وزناً كبيراً في الحفاظ على حياتك وحياة من تحب. عندما تدخل سيارتك تذكر أن أول خطوة نحو رحلة آمنة هي ربط حزام الأمان. لا يهم إذا كنت ستقطع مسافة قصيرة أو طويلة، الحوادث لا تختار الوقت أو المكان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
2: حين يقصد المسلم المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فإن غايته الأولى هي أداء عبادته في سكينة وطمأنينة، غير أن هذه الرحلة قد تكون أكثر تحديا لكبار السن وذوي الإعاقة ممن قد تعيقهم ظروفهم الصحية أو الحركية عن التنقل بسهولة وسط الأعداد الكبرى من الزوار. وإدراكا لهذا الواقع، جعلت المملكة العربية السعودية من خدمة هذه الفئة أولوية دائمة ضمن منظومة العناية بالحرمين الشريفين، انطلاقا من مبدأ أن العبادة حق ميسر للجميع، وأن توفير الوسائل التي تعين عليها جزء أصيل من رسالة خدمة ضيوف الرحمن. ولم تعد الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الإعاقة تقتصر على توفير بعض التسهيلات البسيطة، بل أصبحت منظومة متكاملة تتداخل فيها الجوانب الهندسية والتقنية والصحية لتضمن أن يتمكن الزائر من أداء مناسكه بأكبر قدر ممكن من الراحة والاستقلالية. وتبدأ هذه العناية منذ لحظة وصول الزائر إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، حيث جرى تصميم المداخل والممرات بما يراعي سهولة الحركة لمستخدمي الكراسي المتحركة والعربات الكهربائية، مع توفير منحدرات ومصاعد وسلالم كهربائية في مواقع متعددة، بما يسهل الانتقال بين الأدوار المختلفة

دون مشقة، كما روعي في مشاريع التوسيعة الحديثة إزالة العوائق الهندسية التي قد تعيق حركة كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة، ليصبح الوصول إلى المصليات والمرافق أكثر سهولة من أي وقت مضى. ومع التطور

0: مرافق خدمية تراعي احتياجات هذه الفئة، فقد جهزت دورات المياه وأماكن الوضوء بمواصفات خاصة تشمل المساحات المناسبة والمقابض المساندة والتجهيزات التي تتيح استخدامها بأمان، كما خصصت مواقع للصلاة يسهل الوصول إليها مع مراعاة قربها من المداخل والمخارج والمرافق الأساسية. ومن الجوانب التي أولتها المملكة اهتماماً بالغاً خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، إذ وفرت لهم نسخاً من المصحف الشريف المكتوب بطريقة برايل، بما يتيح لهم قراءة القرآن الكريم داخل الحرمين، إلى جانب توفير عدد من المواد الإرشادية المناسبة. أما ذوي الإعاقة السمعية فقد حظوا باهتمام مماثل من خلال توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة في عدد من البرامج والدروس، إضافة إلى المحتوى التوعوي والإرشادي الذي يقدم عبر المنصات الرقمية، مما يسهم في إيصال الرسائل الدينية والإرشادية إلى هذه الفئة بلغتها الخاصة، ويعزز اندماجها في الأجواء التعبدية داخل الحرمين. وفي مواسم الحج والعمرة تتضاعف الجهود لتلبية احتياجات كبار السن، حيث تنتشر الفرق الميدانية التي تقدم المساعدة في التنقل والإرشاد، وتعمل على توجيه الزوار إلى المسارات المناسبة والإجابة عن استفساراتهم والتدخل عند الحاجة لتقديم الدعم، سواء داخل المسجد أو في الساحات المحيطة به، كما يجري التنسيق المستمر مع الجهات الصحية والأمنية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وهو ما يعكس التكامل بين مختلف القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساءً على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو، تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز لكي ترى كل شيء.

وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوماً حارسة لحائل لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة، جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حرباً قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدراناً شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعيرف

0: وعي.
1: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لا ترمونسين، انت من ونستكم نستانس، احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53، نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: عز النهار. عز النهار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالمستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة، حلقة مباشرة من برنامجكم اليومي عز النهار. لكم أجمل تحية من المبدع الرائع الجميل مخرج البرنامج مهند اللويم. وأيضا تحية الإعداد والتقديم من أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر. إن شاء الله يا رب تكون حلقة حلوة وجميلة بما أنها بداية أسبوع، فلذلك أدري أن أحيانا في البداية ما تكون زي مثلا روعة يوم الخميس وزي حماس يوم الخميس وكذا، لكن أنا متأكد أن هالوقت بالتحديد اللي هو الظهرية الناس أكثر نشاط. ممكن لو كان الصباح ممكن تلاقي الواحد لسه صاحي من النوم، لسه قاعد يعني يتعود على دوام الصباح أو على قومة الصباح، لكن الآن في الظهرية ممكن الآن يسمعون وهم راجعين للبيت والأمور إن شاء الله طيبة والحاجات اللي تنتظرهم في البيت إن شاء الله أجمل وأحلى. لذلك إن شاء الله تكون مشاركاتكم معنا في البرنامج أكثر وأكثر. طبعا عندنا فقرات في البرنامج، عندنا فقرة مشوارك وين، فقرة كم النسبة، فقرة ترند الحلقة، فقرة التحدي. دائما نبدأ معكم بمشوارك وين وكم النسبة، هي اللي دائما تكون في البداية. نتكلم في مشوارك وين، عن وين رايح، من وين طالع، وين جاي، ايش قاعد تسوي، اذا كنت مثلا في السيارة تبغى شيء، تبغى تاخذ حاجة، يعني نتعرف على مشوارك وين بيكون وايش بيصير. اما الناس اللي ما عندهم مشوار فدائما تكون فقرة كم النسبة حاضرة لهم وجاهزة بالعديد من الاسئلة. وعلى فكرة هالفقرة في كل حلقة اسوي لها تجديد وتحديث، ليش؟ علشان الناس اللي شاركوا ما يقولوا أنا خلاص قد شاركت فما أقدر مثلا أشارك مرة ثانية، لأن ممكن تكون الأسئلة نفسها اللي طلعت في الحلقة الماضية بتجي فيها الحلقة. لا لا، احنا نغير الأسئلة في كل حلقة علشان يكون كذا الجو حلو وجميل. من ضمن الأسئلة اللي ممكن تجيكم قبل ما أقول لكم الأسئلة، خلوني أقول لكم هاتف البرنامج علشان اللي يحب يتصل من الحين ويسجل رقمه، هاتف البرنامج 011-40-53. طيب إيش هي الأسئلة اللي ممكن أسألكم عنها؟ ترى هي في بعضها كذا تحس إنها غامضة شوي بس إن احنا نستخدمها، زي مثلا كم نسبة انك تقلل من مديحك ها للبضاعة اللي تبغى تاخذها او الشيء اللي تبغى تشتريه علشان البايع ما يزيد السعر. يعني جيت مثلا طالع من الدوام لقيت الناس اللي يبيعوا الجح هذا على الطريق، فجيت وبكم قال لك ذوق فذقت، انت ذقتها مرة حلوة مرة جميلة تمام، بس انت خايف من السعر لا يعلي عليك، فها كيف يعني، ها مشي حالك يعني مورا تمام، ها كم قالك 30، لا لا وين 30، لا لا لا تبغى 20 ولا بمشي. فكم نسبة انك تقلل من المدح لما تحس انه ممكن البايع بيرفع عليك السعر؟ ايضا كم نسبة انك تمشي امورك، الناس اللي ما يعرفوا يتحدثوا الانجليزية، كم نسبة أنك تمشي أمورك إذا كان اللي قدامك مو عربي؟ في بعضهم يقول لك يا أخي أنا ما أعرف إنجليزي لكن إذا سافرت أقدر أدبر عمري، أقدر أطلب إذا أنا أبغى أكل، إذا أنا أبغى شرب، أقدر مثلا أستأجر إذا أنا أبغى غرفة، يعني أضبط عمري، أقدر أضبط أموري، بس أني ما أعرف إنجليزي، لو جيت سولفت معاي وكذا ما أعرف أتحدث الإنجليزية. كم نسبة انك تمشي امورك قدام الشخص اللي ما يعرف عربي؟ ايضا
فيه سؤال للبنات، أتوقع عندنا كثير للبنات، يعني كم نسبة أنك تحتفظي بالأكياس الفارغة؟ فيه سواء أمهات أو غير أمهات، بقول لكم الأمهات كيف يسووا، بقول لكم البنات كيف يسووا. الأمهات لما تجي تجيب أغراض أنت من البقالة أو من السوق، فالأمهات استحالة ترمي الكيس، هي تفرغ الحاجات اللي موجودة في الكيس وبعدين تأخذ الكيس نفسه وتجمع. فتجي في يوم من الأيام تلاقي فيه درج خاص لهالأماكن لهالأكياس عفوا، تلاقيه في كل مطبخ في كل بيت، تلاقي هذا الدرج موجود. فأنا أبغى أعرف ليش، يعني إيش اللي حادهم على هذا الموضوع أولا، وكمان بعرف هل هم فعلا يعني يسووه ولا ما يسووه. أيضا البنات تلاقي الوحدة لما تشتري براند ولا حاجة ويعطوها الكيس نفسه، لا يمكن هذا الكيس تفرط فيه، لا هو يظل موجود، يا زي الذكرى أو أنها إذا جت بتطلع تأخذ يعني تأخذ حاجات فيه تخبيها فيه، فهذا الكيس ما يرمى، يكون موجود ومتواجد. فراح نسألهم كم نسبة احتفاظك بهالأكياس الفارغة. أيضا سؤال للناس الحين قاعدين يسمعوننا في الطريق، كم نسبة أنك تقرأ حروف لوحات السيارة اللي أمامك؟ أنا أعرف ناس عندهم هالعادة، يعني ما يقدروا يتخلوا عنها، حتى لو حاول إنه يشتت انتباهها يبعد، لا يلاقي نفسه إنه قاعد يقرأ الحروف حق اللوحات اللي أمامه. لازم يقرأ، لازم يكون كلمة، حصد، زرع، أي شيء لازم يكون كلمة. إذا ما جت الكلمة معاه من اليمين لليسار يصير يقرأها من اليسار لليمين، أهم شيء يكون كلمة. فبسألهم وبقول لهم كم نسبة إنكم تقرأوا حروف لوحات السيارة. أيضا كم نسبة أنك تقدر تعيش بدون نت؟ كم نسبة أنك تسمع أغاني قديمة؟ كم نسبة أنك تحن للماضي؟ كم نسبة أنك تندم على أشياء شريتها؟ يعني راح تكون إن شاء الله أسئلة معنا في فقرة كم النسبة كثير، لذلك اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-5-3. مهند عندنا أغنية؟ عندنا أغنية، فاصل غنائي ونرجع بعد الفاصل، وإن شاء الله تكون معنا أصواتكم في برنامج عز النهار.

0: اهلا اهلا، يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الكرام. نتكلم الان في فقرتين او عن فقرتين، فقره مشوارك وين وكم النسبه. اللي يحب يشاركنا هات في البرنامج 011 40 53. معنا تهاني.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا تهاني. شيك شو اخبارك يا تهاني؟
1: تمام والله تمام.
0: ايش فيك ايش فيك؟ هدي من روعك، كل شيء تمام
1: الحمد لله. تمام كيفك انت؟
0: الحمد لله والله بخير، الله يسعدك يخليك.
1: هذا
0: نسال عن فقره كم النسبه.
1: ايه
0: طيب، كم النسبة؟ عندي سؤال محيرني والمستمعين الكرام، انه هل تحتفظي بالاكياس الفارغة في المطبخ ولا لا؟
1: ايوه
0: ايوه. تجمعوها ليش؟ طيب ليش تجمعوها انتم؟
1: يعني مثلا الوالد جاب اغراض فلازم تكون يعني عندنا
0: أكياس فارغة. أيوة الأكياس هذه اللي جاف فيها الأغراض ما ترموها، لا تشيلوها وتخبوها في مكان.
1: إيه لأن يمكن مرة من المرات يجيب أغراض ثانية.
0: أيوة.
1: نحتاج أكياس فهي ما تكون عندنا موجود إلا هذه.
0: يا سلام. طيب كم النسبة؟ كم نسبتها؟
1: 100%.
0: 100%. طيب لو طلعتي انتي ورحتي تاخذي مثلا عطر ولا تاخذي حلويات وعطوك كيس ومكتوب عليه اسم المحل وذا، كمان هو ما ترميه؟
1: ايه لاني ممكن احتفظه، لاني مثلا اذا العطر عجبني من هذا المحل ممكن ارجع له لان انا انسى كثير صراحه.
0: طيب خلينا نقول مثلا جاتك هديه.
1: لا هديه احتفظ فيها طبعا.
0: لا الكيسه.
1: لا الكيس لا ارمي، لكن مثلا العطر احتفظ فيها، العلبه حقت العطر احتفظ فيها كذا.
0: حلو. طيب كم نسبه انك تسمعي اغاني قديمه؟
1: 100%.
0: كمان 100%.
1: ايه لان احب الاغاني القديمه، في بعض الاغاني القديمه حلوه.
0: حلو. كم نسبه انك تقري الرسائل او تفتح الرسائل وتنسي تردي عليها؟
1: 50%.
0: 50 يعني احيانا لما تكوني مشغوله.
1: ارد على صديقاتي.
0: اها لما تكوني مشغوله ولا شيء صح؟
1: ايه لان مرات افتح رسائل صديقاتي اقراها وانسى ارد عليها.
0: طيب تمام. طيب شكرا لك يا تهاني.
1: عفوا يا دكتور.
0: حياك الله. هلا ومرحبا.
1: الله يبقيك.
0: عبد العزيز.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا بعبد العزيز.
2: أسعد الأيام لما أسمع هذا الصوت الجميل.
0: يا حبيبي يا حبيبي.
2: هذه الظهرية بعد صلاة الظهر، يعني يوما يكون ندي بها يعني المساء بإذن الله.
0: أبو ريان صح؟
2: أبو ريان. نعم.
0: هلا ويا مرحبا يا أبو ريان، حياك الله.
2: قلت لك أنا من الإذاعة هنا من عام 1300، ويعني يعني 1300 وكنا يعني 1390.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: ايوه من زمان
0: ما شاء الله.
2: ايام كنا في عندكم برنامج اسمه ما يطلبه المستمعون.
0: اي تتذكر هذا البرنامج؟

0: الاغنيه من عبد العزيز باموي يهديها لفلان وفلان، كاننا بنسمع النتائج حقت الشهادات
1: حقت يعني الشهاده. صحيح صحيح
0: يعني التاسع. ايوه حبيبي
1: يا سلام، ايام حلوه وجميله صراحه،
0: وانت احلى
1: يا حبيبي. الله يخليك يطول بعمرك. ايش رايك نسالك عن مشوارك وين ولا كم النسبه؟
0: والله انا مشواري لو سالتني في الصباح، انا اطلع من الصبح من بعد صلاه الفجر ارجع على 10 10 ونص اطلع البحر اخذ لي دراجه.
1: ايوه اتذكر. ايه ايه صح.
0: ايوه الناس تحصل يعني مثلا في اللي في مدارسهم وفي اعمالهم انا كده حر طليق.
1: صحيح صحيح قلت. أيوة لي ها. انا متذكر أيوة هالمعلومه. صحيح يعني لا. يعني نسالك كم النسبه؟
0: النسبه 100%.
1: لا لا لا بنسالك في فقره كم النسبه، عندنا اسئله في فقره كم النسبه.
0: أيوة أيوة أيوة أيوة,
1: ايوه ايوه ايوه ايوه عندنا سؤال يقول لك كم نسبه انك تقلل من مدحك للبضاعه علشان البايع ما يرفع السعر؟
0: والله شوف
1: ايه
0: انا ما اقدر يعني اقول له والله يعني هي طيبه ما هي، لكن ادي له الحق ما عجبتني لا اقول له طيب ولا دا امسك الباب.
1: يعني مثلا مثلا أيوه. يا ابو ريان طلعت ولقيت واحد كذا على الشارع يبيع رطب.
0: حلو
1: تمام. فقال فجيت تبغى تشتري قال لك ذوق ذوق اول شيء، فانت ذقت لقيتها ما شاء الله عسل. حلو. تمام. فقال لك ها ايش رايك؟ فانت الحين تبغى تشتري خايف تقول لانه ما شاء الله حلوه وجميله ويزيد عليك السعر.
0: والله شوف اذا زاد السعر هو بينه وبين ربه، لكن انا قبل ما يزيد السعر انا اسال قبل ما يدوقني الحب اللي بغى يديني اياه.
1: اه
0: ها أيه. وانا كنت اذكى منه لو طلعت حلوه اقول له طيب، لكن لو ما طلعت تمام ما اجي اقول له لا والله، اقول له اصبر انا نسيت الشنطه الفلوس في السياره اروح اجيبها وارجع لك.
1: طيب طيب ولو اشتريت شغله في مثلا اشتريتها من محل وبعدين رجعت بعد فتره عند الرجال وقال لك ها كيف الشغله اللي اشتريتها مني ان شاء الله كويسه وكذا وما ادري ايش، فانت تبغى ترجع تشتريها مره ثانيه بس إيه؟ خايف كمان لا يغلي السعر.
0: والله شوف هو اذا في في في زباين ما حكلمه.
1: ايوه
0: لكن لو كنت بيني وبينه اقول له والله ليه، لانه ممكن انا اقول له السعر على القديم وهو انا عارف حيزيد السعر، يقوم الزبائن يخرجوا اذا انا خسرته حرام.
1: صحيح صحيح. الله يسعدك يا ابو ريان وشكرا جزيلا لك يا غالي، شرفتنا يا ابو ريان حياك الله. حسين
2: هلا مرحبا.
1: يا مرحبتين.
2: هلا وهلا اخو بالغيب.
1: يا هلا يا مرحبا والله بخير الله يسعدك يخليك.
2: الله يحفظك.
1: من وين تكلمنا يا حسين؟
2: من الخبر.
1: يا هلا ويا مرحبا حي الله الخبر.
2: الله يحييك.
1: الله يسعدك. نتكلم معك عن مشوارك وين ولا كم النسبة؟
2: والله مشواري ما في مشوار ولا كم النسبة.
1: كم النسبة؟ طيب كم النسبة بنسألك بنقول لك هل أيوة كم نسبة أنك تحب تقرأ حروف لوحات السيارة؟
2: هذه 100% ما يحتاج.
1: ليه يا أخي ليه إحنا كذا؟ طيب
2: والله يا أخي في زحمة قدام، عرفت في زحمة
1: إيه؟
2: والسيارات واقفة قدامك لازم تقرأ لوحات السيارة واقفة قدام كلها، عرفت ولا؟
1: حتى لو أنت تسوق، حتى لو أنت أنت اللي تسوق.
2: حتى لو أنا أسوق يعني الحين أنا أسوق قدام السيارة على قرأت
1: حروف. وتقرا من اليمين لليسار من اليسار لليمين.
2: لا لا على طول من اليمين لليسار مباشره.
1: ايوه ايوه. واذا ما كونت لك جمله مفيده او كلمه تروح تصير تقراها من اليسار لليمين.
2: تروح من اليسار لليمين عشان لازم اكون جمله.
1: يعني كذا 100% ها؟
2: لا نعم 100%.
1: طيب كم نسبه انك تسمع اغاني قديمه؟
2: هذه 100%، احنا من عشاق الفن القديم.
1: الله الله. لمين لمين؟ طلال ولا لمحمد عبد ولا لمين؟
2: رقم واحد طلال، محمد عبد اثنين، أيه. عبادي ثلاثة،
1: الله.
2: عبد المجيد.
1: ايش الاغنية اللي في بالك؟ ايش الاغنية اللي في بالك لطلال؟
2: صوت الارض.
1: ايوه ايش الاغنية اللي في بالك لطلال؟
2: طلال مداح.
1: ايوه ايش الاغنية اللي تجي في بالك على طول؟ وردك يا زارع الورد ولا ايش؟
2: دائما احب اغنية وطني الحبيب.
1: الله الله حلو. طيب اخر سؤال بسأله لك في هالفقرة يقول يقول ايش؟ هل تمشي امورك

0: لما يكون اللي قدامك ما يعرف عربي تقدر تعرف تمشي أمورك ولا لا؟
1: والله هذه 20% 30%
0: أي يعني على حسب فهمه للإشارات،
1: على حسب الفهم وبعض الأوقات الإشارات.
0: أيوة تمام. يعني إذا دخلت مثلا مطعم ولا شيء وما في أحد يعرف عربي؟
1: الحمد لله هذه يعني تقدر تقول 30% يعني الطلب اللي أنا بيها حصله.
0: أي تقول له أبغى من ذا صح؟ This one ها this one this one this two two big.
1: والله أخي المشكلة اللي حلاكيب كم كبار سنو ما عاد تعلمنا.
0: الله يسعدك حبيبي.
1: الله يحفظك.
0: شكرا جزيلا لك يا حسين حبيبنا. يا هلا ومرحبا حياك الله. نروح لفاصل ها، ولا تنسوا هاتف البرنامج 011 40 5 3.

0: اهلا اهلا. انا ليش اقول اهلا اهلا؟ علشان الموسيقى هذه تطربني. يعني الان قبل ما المخرج يقول لي مايك يفتح لي المايك، انا تلاقوني كذا اسوي مع الموسيقى، خلاص يعني ادخل في جو. فاول ما يعطيني اقول اهلا اهلا. يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الاعزاء، حياكم الله من جديد في عز النهار. و كنا نتكلم في فقرتين، مشوارك وين وكم النسبة. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-5-3. معنا سندس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟
0: يا هلا ويا مرحبا، كيف الحال يا سندس؟
1: الحمد لله بخير.
0: من وين تكلمينا؟
1: من جدة.
0: من جدة، حياك الله، أهلا ومرحبا. شكلك تكلمينا وانتي في السيارة صح؟ لأن الصوت كذا يعني يوصلنا شوي يعني مو واضح.
1: اي
0: فظاهر انك قاعدة في وسط الزحمة وتسمعينا صح؟ سندس في وسط الزحمة؟ عندكم زحمة يا سندس؟
2: ألو
0: ألو ألو. أيوه
2: أيوه زحمة جدا. زحمة. أيوة. ما لا نهاية.
0: الله يعينكم الله يعينكم. طالعة من الدوام؟
2: إيه.
0: أي كويس، دامك طالع حلو، يعني أحمد ربك إنك ما تكون الحين رايحة للدوام.
2: لا الحمد لله، هو استئذان بس يعني الحمد لله
0: جاء
2: بوقت حلو.
0: تمام حلو. طيب احنا عندنا فقرتين، مشوارك وين وكم النسبة. كم ايش تبغين اي فقرة نفعل؟
2: كم النسبة.
0: كم النسبة؟ تحتفظي بالأكياس الفارغة في البيت
2: 100%.
0: طيب ليش؟
2: احس بيجي يوم بستخدمه. ما هذا اليوم بس بيجي.
0: يعني أول ما تجي الأكياس كذا فتقول بيجي يوم بستخدمها؟
2: يعني ممكن أحس بيجي يوم، هو ما راح يستخدمها على طول بس بتيجي يوم.
0: صح، والأمهات كمان نفس الشيء صح؟
2: بالضبط. أيه؟ أنا هذه وراثة.
0: أيوه بالضبط فعلا وراثة. طيب وكمان حتى الـ الأكياس اللي مثلا تأخذيها علشان عطر ولا علشان حلويات كمان تحتفظي فيها؟
2: هذه أكياس كسخة لازم نحتفظ فيها بس كذا بالدولاب، يعني ما يحتاج نستخدمها بس بنحتفظ فيها برضه.
0: اي تطويها كذا تخليها بشكل علشان ما تتجعد، ما ادري ايش يقولوا، ما تتعفط صح؟
2: بالضبط.
0: اي عشان يظل شكلها جديد
2: صراحة.
0: اي يمكن تستخدميها يمكن تستخدميها لما تروحي مثلا عند ناس تاخذي معك حلا من البيت
2: ممكن. اي بس صراحه بالنسبه لي ما قد استخدمتها بس للحين محتفظه فيها.
0: حلو. ولوحات السيارات؟
2: لوحات السيارات هذه اذا ما كونت كلمه ما ارتاح.
0: لازم تكوني كلمه.
2: لازم.
0: ولما تتكون كلمة أحيانا تقولي أوه هذه كلمة حلوة، وأحيانا تقولي يا مسكين مسكينة. إيه بتعيش حياتها. طيب طيب وكم نسبة ندمك على رسالة أرسلتيها وقت الغضب؟
2: لا ما أندم أنا. يعني كل يعني تقريبا إن شاء الله إنه كل كلامي يكون موزون وما خذته وقايلته بشكل يعني ممتاز بوقت مناسب.
0: ما تحس إنك تخربيها أحيانا لما تزعلي تقولي كلام بالمفروض مثلا ما تقولي أو بالمفروض إنه؟
2: لا غالبا الأشخاص اللي لو عصبت عليهم غالبا يستاهلون، فما أندم أبدا.
0: حلو. طيب إيش كمان بسألك؟ بسألك عن عفويتك مع الناس، كم نسبتها؟
2: أحس العفوية ما يصير أنا أحددها، غالبا الناس تحددها. بس يعني يمكن أحس إني عفوية شوي.
0: تسمعي أغاني قديمة؟
3: تسمعي أغاني قديمة؟
2: يعني
0: بنسبة كم؟
2: بس بنسبة يمكن
0: 40%. حلو، طيب شكرا لك يا سندس.
2: شكرا.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله، حياك الله، مع السلامة. نايف.
3: يا هلا والله
0: بالغير. يا هلا يا مرحبا، حيا الله نايف.
3: بخير المستمعين والمستمعات، الله
0: يا مساء النور. يا هلا والله بخير، شخبارك؟ تمام
3: الحمد لله، والله بخير الله يسلمك.
0: تحب تقرا حروف لوحات السيارات يا نايف؟
3: والله دايم خاصه بالرياض.
0: تحس ان
3: مرة قريت قعدت اضحك والله يا بالغير. إيه قريت لوحه، المشكلة السيارة فخمة.
0: اي هو تصير كذا، انا اقول لك هو احيانا تقرا تقول مسكين يا اخي بيعيش حياته كلها بهالاسم، واحيانا تقول اوه ما شاء الله والله اسم حلو.
3: لا المشكلة هذه عند الاشارة والسيارة فخمة.
0: إيه؟
3: واللوحة صراحة اسمها
0: تصير بس المشكلة انه احنا اللي عندنا هال يعني خلنا نقول هالموهبة ونفكر انه بس احنا. شوف الآن كل المتصلين عندهم هالشيء.
3: نعم أكيد.
0: إيه؟
3: لأن لا لا لا لا أول شيء الزحمة، وطبعا أنت قدامك السيارات.
0: إيه؟
3: أول ما يبدي لك اللوحات الأشكال السيارات.

0: محمد عبد وعماد الجوهر يعني
1: توهم. طيب توهم هو الواحد الآن يصنع مجده، يعني مثلا الآن لما تجي ل
0: أكيد
1: إيه يصنع مجده توه.
0: أبو الغيث أنا وش أقصد الله يطول عمرك، أنا اللي أقصده الكلمات اللي القديمة والألحان القديمة ما هي في العصر الحالي. الآن صار الرتم السريع الشبابي، الكلمات القديمة مثلا أتكلم عن محمد عبدو، عن عبد الجوهر، عن طلال الله يرحمه، عن خالد عبد الرحمن، عن راشد الماجد، عبد الكريم، عبد القادر الله يرحمه، وهذه كلمات تعرف ان الواحد يقدر يدرك.
1: مو انت عارف يا نايف ايش المشكلة او السبب يرجع لفين؟ يرجع لان احنا ربينا عليها. يعني الان انت لما تجي لما تجي الواحد مثلا عمره 6 سنوات او 7 سنوات ترى يمكن ما يعنول الفنانين زي ما يعنولك انت، هو ممكن فنانين جيله الان هم اللي يعنوله اكثر.
0: بالضبط، لان عاش على السرعه، يمكن الوقت الحالي عاش على الاغنيه الطربويه السريعه، الايقاع السريع،
1: ويلامس جوهم بالضبط. زيهم في العمر فيلامس جوهم، يعرف من وين يصطاد الجو هذا.
0: هذا هو، لانك لو تجيب مثلا كاظم الساهر الفنان الكبير وتجيب للوقت الحالي يمكن ما يعجب بعض الشباب.
1: صحيح،
0: يقول لك والله هذا رتمه بطيء وما يناسبني، ولا عكس الشباب الوقت الحالي اللي اشوف انهم يركزون على الايقاع السريع، على السرعه، على الوناسه اكثر.
1: فعلا فعلا فعلا يا حبيبي يا نايف، الله يجزاك خير ويعطيك الصحه والعافيه عزيز وغالي، حياك الله يا نايف. ابو سعود،
2: السلام عليكم ورحمة
1: عليكم
2: الله
1: السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا مرحبا يا هلا يا أبو سعود. من زمان عنك يا أبو سعود، غايب عننا يا أبو سعود، كم حلقة
2: والله. يمكن ما حصل لي أكلم، يمكن أني يصير مشغول، يمكن أني يصير بطريق، يمكن أنه ثاني أحيانا نقول والله وذيتهم كل يوم سلام عليكم سلام عليكم، خلص بالأسبوع 10 أيام 5 أيام.
1: توحشنا يا أبو سعود.
2: وأنتم والله غاليين والله.
1: الله يخليك.
2: وأنا ترى ما كلمت الصبح كلم الظهر، ما كانت الظهر كلم العصر.
1: الله يسعدك عزيز وغالي.
2: كلم بالليل لازم أكلم أنا، لازم ما
1: أخليه. عزيز وغالي والله عزيز وغالي. بس أنت وعدتنا يا أبو سعود بشغلة، الظاهر أبيات أو شيء قلت المرات الجاية بسمعكم شيء.
2: إيه ما تحل أبرك.
1: إيه. إيه لا لك أنت، لا لك
2: لي أنا.
1: إيه نبياتك
2: تحل بارك
1: يا حبيب.
2: أبدا أنا اللي تبي جاهز
1: يا حبيب، الله يطول في عمرك. عشان بس هذيك المرة قلنا تسمعنا إن شاء الله المرة الجاية وما عاد صار فيه اتصال.
2: أيوة يعني والله زمان.
1: أيوة
2: تبي غزلية، تبي ما هي غزلية، تبي
1: اللي يعجبك، اللي في بالك،
2: كله موجود.
1: اللي في بالك يا أبو سعود، اللي تحس إنها الحين جت على بالك لما قلت لك.
2: يقول سلام من حايل النقد العادية، العاصمة وحكامها قمة الناس، اللي زعل ما همني يا صفية له قريب وبعيد من الناس، أقولها والله بنفس صخية، وأنا على القمة تعليت بالراس، المملكة هي أمنا واهنية، نلجي بحضنة عن صواديف وتعاس، المملكة هي أمنا واهنية، ونلجي بحضنة عن صواديف وتعاس، والمسعد اللي ساكن بالعذية داخل حدود المملكة يرفع الرأس، داخل حدود المملكة يرفع الرأس.
1: الله الله الله يا أبو سعود، صح لسانك يا أبو سعود.
2: صح بدلك
1: يا حبيبي. أيوة كذا شعلنا الأجواء يا أبو سعود بالكلمات الحلوة والجميلة.
2: والله لا الحمد والشكر، دائما نشعل لنا، لكن عاد إني أتقصر شوي.
1: الله يسعدك، لا والله مبدع يا أبو سعود، ودائما أنت مبدع ودائما مشاركاتك جميلة وحلوة والله.
2: وسهلا، يلا عطى سؤالاتك.
1: بسألك عن تقلل أحيانا من المدح للشيء لما تحس أن البائع يبغى يرفع السعر؟
2: أقلله لا، إيه أقلله النص.
1: أيوة. يعني ما تقول أن البضاعة حلوة وكذا.

0: عشان خايف لا يرفع السعر.
1: لا توي انا طالع من المستجده لمحافظه الغزاله بتمر.
0: ايه
1: يوم جيت المره رافعه قلت ليش ارفع يا اخي؟ عند فلان ب 12 ريال ليش تبيع صفار؟
0: ايوه صح. ايه ايه
1: يا اخي خلنا اخذ منك اروح لفلان اخذ منه.
0: ايه ايه صحيح
1: لازم اقلل شويه.
0: فعلا فعلا فعلا. طيب تكره التغيير يا ابو سعود؟ يعني فيه ناس يقول لك يعني مثلا ما يحب احد يجي يغير له في الغرفه، ولا يجي يغير في السياره حاجات يحط عليها اشياء يشيل شيء، وفي ناس لا يحب التغيير. انت من اي نوع؟
1: انا من النوع اللي ما تلمس سيارتي ولا اغير ماشين من يوم جديده لي اخي.
0: ايوه ولا حتى الغرفه
1: ابدا. أيوة. ولا الغرفه ولا شيء لنا متانه ما تدخل ابدا.
0: يا سلام.
1: لا ما احب التغيير نهائي نهائي انا.
0: يا سلام حلو.
1: لا حصل لي تغيير شكل ثاني اغيره ما ابو مشكله.
0: اي والله صحيح
1: المدام اغير انا مدام مشكله هاي مشكله.
0: يا سلام عليك. الله يسعدك يا ابو سعود يعطيك الصحه والعافيه يا غالي، شرفتنا. يا هلا ومرحبا. سلمان
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا ومرحبا أستاذنا الكبير.
0: أنت أستاذنا الكبير، يا هلا ومرحبا فيك. كيف الحال؟
2: إلا
0: شو الأخبار؟ تمام
2: والله بخير أبشر.
0: الله يسعدك. من وين تكلمنا سلمان؟
2: سينا.
0: يا أخي يقطع الصوت، من وين؟ الو سلمان
2: تسمعنا يا استاذنا ولا ما تسمعنا؟
0: الحين اسمعك. من وين يا سلمان؟
2: اقول لك اكلمك من لينا.
0: يا هلا ويا مرحبا حياك الله.
2: يا هلا ومرحبا.
0: الله يخليك ويسعدك يا رب. ايش تحب تشاركنا في مشوارك؟ وين ولا كم النسبه؟
2: نبي مشوارك. وين
0: مشوارك؟ وين يا سلمان؟ وين من وين طالع وين رايح؟
2: رايح لينا متوجه يم
0: التيسية. يم ايش؟
2: التيسية.
0: ايوه هذه ايش تبغى؟ رايح هناك عمل ولا راجع للبيت؟
2: عمل. اي عمل.
0: اي كم ياخذ الوقت، يستغرق الوقت منك كم ساعة او كم دقيقة او كم؟
2: تقريبا 12 ساعة.
0: كيف
2: 12 ساعة؟
0: 12 ساعة.
2: ايه
0: لا ما أقصد كم تقعد في العمل.
2: ها لا
0: أقصد من البيت للعمل كم ساعة؟
2: تقريبا 4 ساعات. إيه
0: رايح 4 راجع 4.
2: رايح
0: والله على كذا اليوم كله يخلص، يروح عليك اليوم ما عاد يبقى لك شيء ولا لا سلمان؟ يا سلمان. ايوه سلمان.
2: يا هلا.
0: ايوه فاقول لك يعني على كذا ما يبقى لك شيء في من الساعات، يعني يروح كله في الطريق 8 ساعات.
2: ايه الشكر الله يستر.
0: 8 ساعات وكمان في العمل 12 ساعه.
2: ايه
0: والله كثير. يعني كم كبير. 20 ساعه. طيب كيف تنام؟ كم تنام؟
2: ننام 5 ساعات 4 ساعات.
0: وما يمديك هي اصلا باقي من اليوم 4 ساعات وخلص اليوم.
2: مشكلة
0: والله، مشكلتين مو مشكلة واحدة.
2: أيوة.
0: الله يوفقك يا سلمان يعطيك الصحة والعافية وعساك على القوة يا حبيبي. يا هلا ويا مرحبا. يا هلا ويا مرحبا. طيب متذكريننا رقم البرنامج؟ اي 011 40 53. الحين المبدع مخرجنا يسمعنا كذا شيء على المزاج ونرجع نكمل معكم.

0: عز النهار. عز النهار، أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار، عز النهار.

يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله في برنامجكم عز النهار. المخرج ايش يقول لي؟ يقول لي الان جاء وقت وموعد فقرة ترند الحلقة وموضوعنا لليوم. طيب، في السنوات الأخيرة الاحتيال ما عاد مثل الأول، تتفقوا معي أكيد. اليوم تطور هالاحتيال، تطورت أشكاله، أفكاره، أحيانا عن طريق الجوال والتقنيات الموجودة فيه، تطبيق جديد أو موقع تسوق وهمي أو عن طريق الرسائل أو حتى من مواقع التواصل أو وجها لوجه يعني. وفيه كمان، في كمان قصة سمعتها من شخص قبل فترة، ممكن يعني أقولها لكم إذا سمح الوقت. يعني صار الاعتماد يعني على إقناعك بالكلام، يعتمد على استعجالك. أحيانا تكون مثلا تشوف رسالة بشكل سريع وتستعجل ما تركز، عطني كود وصلك ولا ما وصلك ومن هالكلام، أو يعني استغل حاجتك أنك تبغى مثلا وظيفة يوهمك بالراتب، ارسل لي بياناتك، حسابك البنكي وغيرها. أو يستغل أحيانا حتى خوفك أنك ترى في حالات سحب من رصيدك، عطنا البيانات نوقف الحساب. أحيانا يستغلوا حتى ثقتك. كيف؟ أن مثلا تعطينا، يقول لك تعطينا 1000 ريال وإحنا نستثمر شركة استثمار ونرجعهم لك 2000، وممكن إذا عطيتها فعلا يرجع لك 2000. تمام؟ أنت تصير تطمع تطمع تطمع إلين بعدين توصل للمرحلة الأخيرة ويأخذوا كل شيء. غيرها من الطرق، غيرها من الوسائل، يمكن توصل حتى رسالة تقول أن عندك شحنة متوقفة ونحتاج بعض المعلومات، أو اتصال من شخص يقول لك أنا من البنك، أو رابط يقول لك جائزة، أو شخص ينتحل صفة جهة حكومية. كلها ممكن تحس أنها مقنعة، لأن المحتالين صاروا يعني تحس أنهم صاروا يدرسوا تصرفات الناس، يعرفون وش الشيء اللي يخليك تضغط على الرابط أو تعطي المعلومة بدون ما تفكر. وللأسف كثير من الضحايا مو لأنهم يعني ما يفهموا، بالعكس فيهم اللي موظفين، فيهم أصحاب خبرة، فيهم شباب، فيهم كبار في السن، لكن المحتال يختار ممكن الوقت المناسب ويضغط عليك نفسيا يخليك ممكن تستعجل. صار الوعي اليوم أهم من أي وقت مضى، لأن المحتال ما يحتاج الآن يكسر باب بيتك علشان يدخل لك ويسرق، لا، يكتفي أنه يدخل لك من شاشة جوال. اليوم موضوعنا اللي بنتكلم عنه هو الاحتيال. هل سبق تعرضت الاحتيال؟ كيف اكتشفتها؟ والأهم من هذا، النصائح اللي ممكن إحنا نحمي أنفسنا وغيرنا إنه يكون ضحية لهذا الموضوع. هاتف البرنامج 011 40 53، ونروح فاصل ونرجع نكمل معكم عز النهار وفقرتنا ترند الحلقة.

0: عز النهار عز النهار أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار عز النهار

0: مهما تسمع من قصص للاحتيال ومهما تتعلم من أمور ممكن علشان تتفادى ما تقع أنت ضحية لهذا الاحتيال، تلاقي أن فيه عندهم قصص جديدة وعندهم طرق جديدة. اليوم موضوعنا عن الاحتيال، هل سبق وتعرضت الاحتيال أو كشفتهم، وإيش أهم النصائح اللي تقدمها؟ هات في البرنامج 011-40-53 ومعنا فهد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فهد.
1: أي والله إن أنا أحد الضحايا.
0: أي وقول لنا القصة.
1: هي ما بغض النظر عن موقع المشهور.
0: إيه.
1: أخذت رقمه وعلى سيارة. أنا شكيت أنا بالموضوع سيارة وكذا وهذا السؤال.
0: آها يعني قالوا لك بتربح سيارة.
1: لا
0: أجل.
1: أنا أشتري سيارة، أنا بموقع مشهور معروف الموقع هذا.
0: حلو، موقع إلكتروني.
1: أي نعم.
0: جميل.
1: أي نعم. فاللهم صل على محمد. أنا شكيت السيارة نظيفة وشكيت أنا بسعر أنا. قلت أوكي.
0: أها.
1: إيه. إيه. خطرك من الرجال. وترسلت أنا وياه وقال لي المعرض إنه موجودة بالمعرض الفلاني بمنطقة كذا، وضحت على معرض معرض موجود.
0: أيوه.
1: موجود. أيه. قال خلاص حول لي 500 ريال
0: عربون
1: أيه
0: علشان امسك لك السيارة لا تروح أيه. منك
1: الحمد لله الحمد لله على 500 وبعدين قلت اوكي تمام حولت
0: له
1: شفت الدعوة كذا الجوال قفلت يوم بكيت على المعرض قال هذا نصاب هذا كل شوي ينفق هذا أنا بكيت
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
1: فاروق للشرطة وبلغ و كل لا ما صار شيء الكلام ده تقريبا 3 سنوات
0: أيوة ما رجعت لك 500 ولا خلاص تعوض صلى فيها
1: عوضنا الله فيها
0: أيوة
1: أنا قلت الحمد لله إن جت على 500
0: صحيح
1: على
0: صحيح أنا سمعت واحد في هالخصوص يعني في هالموضوع سمعت واحد يتكلم يقول إن شاف سيارته معروضة سيارته اللي قدام الباب شافها معروضة باللوحات بكل شيء واتصل عليهم وقالوا له إيه عادي نبيعها كم قال لهم طيب هي كم ماشية كم مدري إيش عطوه معلومات من عندهم من كيس الكيس يعني
1: اي اكيد
0: اي يعني سيارة الرجال تخيل تشوف سيارتك
1: انا قال لي المعرض وقال لي اسم المعرض وقال لي واشوفه بحط المعرض موجود
0: اي
1: المعرض مشهور وكل شيء مشهور
0: صحيح
1: انا قلت على قولتهم لا يلدف بالمره بالجحر مرتين انا
0: صحيح.
1: اول مره صراحه انا بعد اشوفه يا يعني انك تروح للمعارض انت بنفسك تلمس السياره بايدك ولا بلاش من المواقع
0: اذا نصيحه فهد لكم انكم لازم تروحوا انتم لا تعتمدوا على المعلومات اللي موجوده في المواقع الالكترونيه صحيح الله يخليك يا فهد
1: والله صحيح
0: الله يجزاك نعم الله يجزاك خير يا فهد شكرا جزيلا لك يا هلا ومرحبا حياك الله حلا
2: ألو أنا عندي قصة صارت لي في حركة جديدة للاحتيال يجي يدق عليك ويقول لك أنه عندك مشكلة في الرسائل النصية ويرسل من رقم 900 يعني كأنه موثوق بعدين يقول لك أنه خاف بتأكد برسل لك الكود إذا وصلك الكود يقول عطني إياه عشان أقفل الطلب.
0: أيوة.
2: وكذا يقدر يدخل على حسابك يقدر يطلع شريحة باسمك.
0: صح. أنت صار لك الموقف هذا ولا إنك تفاديت الموضوع وعرفت إنه احتيال؟
2: صار لأخوي بس إنه قال أنا أصلا ما رفع الطلب قال لي ليش تبي الرقم؟
0: أيوة.
2: قال عشان أقفل الطلب قال أنا ما رفع الطلب. عرف إنه
0: احتيال. آها حلو إنه عرف جميل يعني تفادى الموقف والموضوع.
2: ايه
0: طيب ايش نصيحتك للناس من خلال هذا الموقف
3: انا نصيحتي للناس انه يعني ينتبهون لان زي كذا يجي يدخل حسابك ويرفع انه يدخل حسابك يجيك الكود عشان قبول دخول الحساب فانت لازم انه ما انت تنتبه منهم ما تعطيهم اي رقم
0: طيب انت كيف شكيت في الموضوع
3: لأنه يعني أنا ما رفعت طلب ولا شيء، فجأة اتصل علي قال لي جاك كود عشان تحيل الرسالة النصية.
0: أيوة.
3: فعرفت أنا هنا، وكنت يعني وقتها أسمع بالتحذير وهذه الأشياء.
0: صحيح.
3: فأنا أحذر الناس منهم، انتبهوا يا جماعة الخير.
0: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. ما تعرفنا عليك؟
3: زياد.
0: أنعم وأكرم، حياك الله يا زياد. شكرا جزيلا لك، هلا ومرحبا.

يعني احنا في هالحلقة راح نتعرف على الكثير من اساليبهم، يعني علشان الواحد ياخذ الحيطة والحذر ويعرف كيف يتعامل. واهم نقطة في التعامل انه اي اجراء من خلال الجوال لا يستعجل فيه، يعني حتى لو كان واثق ان اجراء طبيعي وكذا لا يستعجل فيه، لا ربما انه يكون شيء غير اللي متوقع. عموما ناخذ فاصل غنائي وبعد الفاصل نرجع ومعنا اصواتكم. هاتف البرنامج 011 40 5 3.

0: ما بين طرق الاحتيال وقصص الاحتيال، قصص عايشناها أو سمعناها. اليوم موضوعنا يتكلم عن الاحتيال. هل سبق تعرضت لي احتيال أو كشفتهم، وإيش أهم النصائح؟ معنا نورة، حياك الله يا نورة. هلا مرحبا.
1: مساء الخير يا بلغيت أخبارك.
0: مساء النور، أهلا ومرحبا.
1: شراك اليوم بالتغيير، نحن الساعة الثانية.
0: كيف؟ ايش قلتي؟
1: ابو شراك اليوم في التغيير، رحنا الساعه الثانيه.
0: ايوه ما شاء الله، ما انا حتى مستغرب. انا اكيد معك قصه يا نوره.
1: شوف، لا انا حاولت اشارك الساعه الثانيه، قلت حبيت اغير.
0: عجيب، بس لمجرد التغيير يعني ما عندك قصه ولا مشاركه بالموضوع؟
1: شوف انا عندي قصه اصلا. انا كنت من اصلي مشغوله، ولما سمعت القصص انا تحمست الصراحه.
0: حلو، وش صار لك؟
1: شوف أنا والله كل يوم يا بلغيث، كل يوم أستاذ بلغيث، من ضمنها اليوم جاتنا مكالمة.
0: أيوة.
1: ألو.
0: أيوة معك من أرقام غريبة، يعني مكالمات.
1: صوتي قطع معلش، بس عشان بروح مكان ثاني.
0: طيب.
1: أقول كل يوم تجيني اتصالات، أنا كل يوم يجيني نفس. أنا لي ممكن الآن سنتين أو ثلاث، وهما يجيني اتصالات جداً بغث جداً مشعزتني.
0: ايوه، يعني ايش يقولوا لك؟ ربحتي ولا اعطينا بياناتك ولا ايش؟
1: دائما يجوني طالبون، بس انا هذه معروفه اصلا، واضحه جدا جدا، يعني واضحه وصريحه، يعني يجوني يطلبون رقم شخص.
0: رقم شخص؟
1: ايوه، انت الشخص الفلاني.
0: اها.
1: عليك مبلغ. هذا المبلغ.
0: أها.
1: هذا الرقم ليس مبلغ، يعني هذا الرقم مو رقم الشخص.
0: أيوة يعني على إنه يبغى منك فلوس، يعني
1: هلا
0: على إنه يبغى منك سداد.
1: أيوة. طيب قال ما إحنا غلطانين. الموضوع الآن له سنتين تقريبا وثلاث، هو نفس الشغل، نفس الآدمي اللي صار بين وراي يبغى مبلغ كل يوم. كل يوم الآدمي، قلت هذا الآدمي لين الآن ما حصلوا عليه.
0: إيه؟
1: أنا تعبت والله مرة جدا تعبت، أبغيت من اتصالاتهم، تلفونات وجوالات دائما يتصلون علي، أنا ما أدري شو أسوي أنا.
0: إي حفظتي اسمه شكلك من كثر ما يتصلوا ويسألوا.
1: والله أنا حافظته وكل شيء. الآن يرسلون رقم هوية وعلامة أن هذا الرقم الهوية عليه المبلغ كذا، عليه مبلغ كبير. طيب أنتم ساكتين عليه لمدة السنوات هذه ليش؟
0: صح.
1: إذا قلت لا هذا مو هو له، قال خلاص معليش احنا عارفين الغلطاني.
0: ايه.
1: والرقم دايم يعني مو نفس الرقم، ممكن يجين خمسة ستة.
0: تمام. طيب يا نورة شكرا جزيلا لك.
1: الله يعطيك.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا نورة. أبو سلطان.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال بالغير؟
0: يا هلا ومرحبا أبو سلطان، حياك الله.
2: الله يبديك. والله أنا بغيت أصير من الضحايا لشيء قليل يا بالغير.
0: الله يستر.
2: إي والله والله يالله الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله.
2: إي والله.
0: كيف السالفة؟ إيش الموضوع؟
2: أنا كنت الأيام طال عمرك في النار، مجيت الساعة يعني ثلاث كذا.
0: إيه.
2: أو بعدها يعني بعد الظهر الساعة ثلاثة بقوم صلاة العصر، ولا الجوال يدق. له رقم، هي رقم تلفون، قال معك البنك الفلاني.
0: ايوه.
2: انت فلان بفلان؟ قلت والله الله. قال معك البنك الفلاني، فيه هاكر يبي يدخل على حسابك.
0: الله المستعان.
2: اي والله. قال والان لازم تعطينا المعلومات كامله ومدوشني وكذا وكذا عشان نوقف حسابك، يقول. والله هذه مرتين بغيت اعطيه ويا امر الله، قلت لا. وبعدين فيه تعرف فلان بفلان يكلمك من تونس.
0: عجيب.
2: لا ما يكلم من تونس، يبي يدخل في حسابك من تونس.
0: إيه
2: من دولة برا يعني.
0: ايوه عشان يخوفك اكثر.
2: ايه عشان يخوفني اكثر.
0: إيه.
2: والله ما اعرف ولا اعرف ومرتين بغيت اعطيه حساب، قلت جاب الله، قلت لا انا بروح للبنك. قال لا المهم احنا علمناك، بكرات تشغلنا وتجينا في البنك تقول انا ما احنا ما خبرناك ولا شيء، سرعه الحين عطني. قلت لا بروح للبنك الحين.
0: لا حول.
2: اي والله جاب الله وعود وشكر
0: الله.
2: اي ودق على بعدين اللي والله ما يرد.
0: ايوه خلاص. اي خلاص عرف
2: والله
0: عرف
2: ركني الله الحمد لله.
0: اي والله, والله الحمد لله.
2: نعم
0: والله الحمد لله.
2: انصح المواطنين انتبهوا للحاجة هذه
0: فعلا ولا يستعجلون.
2: نعم نعم لا يستعجلوا حتى جاني ولا حتى والله اني في غلط النوم بعد.
0: صح اي اي اي هم
2: الحمد لله ان الله فكني.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: نعم
0: الله يعطيك الصحة والعافية حبيبنا أبو سلطان. شكرا لك شكرا لك. أبغى أقول سالفة معليش يا مخرج. أبغى أقول سالفة يعني هي في واحدة صارت لي واحدة صارت لشخص أنا طلعت معاه في من شركات النقل اللي مثلا تطلبهم. طلعت مرة مع واحد وقال لي قصة والقصة هذه حديثة جديدة يعني ما هي قديمة. يعني صار لها تقريبا يمكن أسبوع وشوي على كلامه. يقول أنه كان محتاج لي لبيت لمنزل يبغى يطلع من بيته يبغى يستأجر بيت ثاني لأن المالك قال له أنه بيسوي مدري إيش وحاجات وكذا. فقال له بعطيك وقت وتطلع من البيت دور لك سكن. فيقول أنا طلع معي واحد زي يعني راكب عادي فكلمه بالموضوع قال له أبشر أنا معاي واحد من أخوياي في العمل عنده بيت فبأكلمه لك إن شاء الله وأرد له خبر. عطني رقمك. عطاه الرقم. اليوم الثاني اللي يدق عليه قال له خلاص خوي وافق وبأدلك على المكان وروح للمكان وشوف البيت. يقول والله وأروح وأشوف البيت وعجبني. قلت له البيت تمام بس باخذ زوجتي وبنروح. قال خلاص خذ زوجتك وروح. اخذ زوجتي وراح للبيت. لما شافوا البيت انبهروا بالبيت وجماله وكذا حلو يعني. قال له طيب يا اخي بالله تكفى خلي يراعينا في السعر. قال له خلاص الايجار 20,000. قال له خلي يراعينا. قال له خلاص 15,000 علشانك. يقول انا انبسطت لا يمكن الاقي هذا السعر وهذا البيت. يقول جيت اليوم في نفس اليوم ونظفناها أنا وزوجتي وأخذت بعض الأغراض الخفيفة في السيارة وحطيتها في البيت. في البيت يا جماعة الخير. وفي نفس اليوم قال لي ترى الرجال يبغى عربون. قال له كيف عربون؟ قال له لازم عربون علشان الأمور تضبط. قال له والله ما معي إلا تقريبا حق 3,000. قال له أدبر أكثر. يقول فدبرت له 4,000 بس قلت له قبل ما أعطيك عطني عقد. قال له خلاص أعطيك عقد. وفعلا يقول لكم أرسل العقد. فعلا يقول لكم أرسل العقد. يقول لي العقد يعني طبيعي عادي يعني ما كان في شيء. فأخذ العقد أرسل الفلوس. اليوم الثاني أخذ زوجته ورايحين بالمفاتيح يجي يبغى يفتح. قال المفتاح افتح أنت. ياهو الباب الثاني نفس الحكاية. اتصل على الرقم اللي رقم الرجال لقى الخط مفصول عن الخدمة مؤقتا يعني مو مقفل مغلق مفصول عن الخدمة مؤقتا. يقول أنا قعدت يومين قدام الباب هذا أبغى أشوف واحد طالع ولا واحد داخل علشان أخذ حقي. أختصر لكم السالفة. طلع البيت يقول لك عليه حكم قضائي تمام إن لا أحد ما حد يقدر لا يستأجره ولا شيء. هذا من فين جاب له مفاتيح ما ندري. وطلع مسوي هذه الحركة مع العالم والناس بهالطريقة. فتخيل إلى فين وصل الاحتيال. عموما هاتف البرنامج 011 40 53 ومنتظرينكم في عز النهار.

0: طرق الاحتيال ومدى وعينا وقصصنا في هالموضوع. نستقبلها منكم مستمعين الأعزاء على هاتف البرنامج 011-40-5-3 في برنامجكم عز النهار. وحياكم الله معنا أبو حمد.
1: هلا.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسلمك يبارك فيك يا رب.
0: الله يخليك يطول في عمرك يا رب.
1: الله يسلمك. والله أنا حبيت بس أضيف على الأخت اللي تو إيوة تكلمت بالنسبة لل إنه يكون الإزعاج إزعاج أنت مالك مالك مالك فيه ذنب. عندي أنا نفس الحالة تقريبا الآن 10 سنوات في إحدى البنوك قاعد يتصلون علي.
0: إيه؟
1: تخيل 10 سنوات ورحت للبنك وفعلا قلت لهم الحين رقم الجوال هذا في أحد عنده في ذا، فعموما عرفت أنه كان
0: لعميل سابق.
1: أيوة عميل سابق كان. رقم الجوال هذا كان على عميل
0: سابق للتواصل.
1: نعم. أيوة. سابق وعنده طبعا في عليه مديونية. طيب يا أخي الآن ترى على فكرة حنا تطورنا.
0: صحيح.
1: احنا تطورنا يعني الحين انا اتحدى لو شخص يعني لا قدر الله تم وفاته يا اخي بضغطة زر توقف تلقى كل معاملاته وقفت على مستوى الدولة.
0: صحيح. ومو بس كذا، وحتى الرقم الآن مرتبط بالهوية، برقم الهوية.
1: نعم. إيه؟ نعم هذه المشكلة هم إلى الآن ما أدري إيش قاعدين يمشوا عليه، ماشيين على الرقم هذا. طبعا أنا لما رحت البنك طبعا البنك قال لا هو الآن مسجل طبعا رقم الهاتف ذا عليك أنت.
0: إيه رقم التواصل.
1: أيوة رقم التواصل أنت. لكن هذه الآن طبعا تعرف أن كل بنك يكون لهم مكاتب اللي يسمونها مكاتب محاماة أو شغلات زي كذا.
0: بالفعل.
1: أيوة فهذول أوراقهم قديمة يا أخي أنا إيش ذنبي.
0: صحيح.
1: ايوه شو ذنبي انا الى الان يعني تخيل الى الاسبوع الماضي ويعني تقول وشو لا والله كلمناهم بطيبه تنرفزنا سوينا وشو
0: كل شيء
1: ما في فايده.
0: صح.
1: وحتى قاعد افهمهم يا اخي تعال انت يا اخي الشخص هذا يمكننا مات. الدوله عندك يا اخي انت الان ما دامك جهه رسميه الدوله عندك. تروح تقول يا اخي الرقم هذا السجل المدني هذا ايش سالفته فقط.
0: صح. اشتكي عليه بدل ما تزعجني.
1: صحيح
0: صدقت. شكرا جزيلا لك يا ابو حمد.
1: الله يخليك.
0: الله يخليك. يا هلا ومرحبا. شكري. يا هلا ومرحبا يا شكري.
2: الله يحييك. حالك
0: الله. والله بخير الله يخليك يطول في عمرك. تفضل يا شكري.
2: اي والله انت حكيت سالفه من قبل الاعلان بشويه نفس اللي حصل معي بالضبط.
0: ايوه نفس اللي حصل.
2: والله نفس اللي
0: حصل. اجل الموضوع هذا منتشر هالفتره.
2: ايه لكن ما دفعتش الحمد لله ما دفعتش في
0: قول لي القصه.
2: القصه من البدايه انا بدور على شقه عوائل واضمن لي زوجتي واولادي. قصرت شقه ما شاء الله غرفتين وصاله وحمامين ومطبخ واسع. بسعر قليل يعني 18,000 في السنة سعر قليل مرة.
0: ايه يعني
2: انا استغربت يعني قلت لا اكيد في حاجة في غلط.
0: ايه
2: مستحيل احصلها بالسعر ده. المهم كلمتني مع راعي العقار يبغى احول له مبلغ الاول. قلت له لا العقد الاول على مناسب ايجار. قال لي طيب ببعت لك العقد. بعت لي العقد بي دي اف على الواتساب.
0: ايوه
2: تمام.
0: وما يخرش الميه العقد. العقد حقهم ما يخرش المية.
2: أيوة مطابق 100%.
0: أيه؟
2: يعني في البيت وفي كل شيء وكل حاجة.
0: أيه؟
2: قلت له طيب وين أحصله على منصة إيجار ما عندي. ما قال لي لا هو بيجي كده. قمت قال له طيب تمام والمفتاح الشقة موجود وكل حاجة ويروح هنا وروح هنا واروح وادخل وابص واشوف كل حاجة تمام.
0: أيه؟
2: قال لي أبغى تحول لي مبلغ الأول وبعد كده
0: نسجله في المنصة بعد كده.
2: نعم.
0: ما قال لك بعد كده نسجله في المنصة؟
2: لا ما قالش عن المناصب.
0: اي ايوه
2: انا بمشي نظامي يعني.
0: صح.
2: حتى كل حاجه نظامي الحمد
0: صح.
2: لله. فنفس اللي حصل في الموضوع اللي انت حكيته قبل الاعلان خلاني اتواصل معاك يعني واحكي تجربتي برضو.
0: ايه
2: ان ما فيش حد يدفع حاجه غير لما اكون موثوق منها عبر المنصات. الحمد لله الدوله موفره كل حاجه يعني.
0: صحيح فعلا فعلا. شكرا جزيلا لك يا شكري.
2: الله يعطيك العافية
0: حبيبي. يعطيك الصحة والعافية. وبما أن شكري ذكر الموضوع هذا فيا جماعة الخير الهبة حقهم هالفترة داخلة في هالموضوع. فلذلك اللي على قولتهم الحاضر يعلم الغائب أنه أي شخص يبغى يستأجر يبغى كذا لازم يثق أن الأجار مسجل في منصة إيجار، لا يروح ويعطيهم مقدم ولا عربون علشان احنا نمسك لك الشقة. هالكلام ترى مش موجود، والمفاتيح اللي معاك ترى ممكن تتغير بكرة. فاصل، ناخذ فاصل، يلا فاصل، نروح لفاصل وبعد الفاصل نكمل معكم عز النهار.

0: عز النهار. عز النهار أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: نتكلم عن الاحتيال وكيف ان احنا بالمفروض نفتح عيوننا، ما نخلي مثلا الحاجة لعمل جديد او وظيفة ان تخلينا نعطي الاشخاص معلوماتنا الشخصية، او مثلا الخوف من ان المبلغ اللي في حسابنا يروح، فمن هالباب نعطيهم ايضا معلوماتنا. كل هذا واكثر قاعدين نناقش اليوم في موضوع الاحتيال. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-5-3. معنا عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بلغيت، كيف حالك؟ عساك طيب.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
1: الله
0: يخليك يبقيك، يا هلا ومرحبا عبد الله.
1: شلونكم؟ طيب.
0: والله بخير، الله يسعدك يحفظك. طول لي في عمرك حبيبي.
1: الله يحفظك. الله يحفظك. بالنسبة يا بلغيت الاحتيال بغيت أرد فيه أنا.
0: يا ساتر.
1: أنا اليوم ما أسوى ولا قرش.
0: يا ساتر. إيش القصة؟
1: ولكن والله إلا الله نجاني، من الله اللي نجاني، ولا هم شجاعة عندي ولا من ذكاء عندي.
0: الحمد.
1: أي والله اتصل علي واحد.
0: إيه.
1: السلام عليكم. السلام. قال لي معك فلان الفلاني من بنك الفلاني. وانت تحتاج إلى تحديث معلومات.
0: أيوة.
1: لك مدة طويلة ما حدث. قلت والله صحيح، لي مدة طويلة ما حدث.
0: أيوة.
1: وقام عطاني أشياء مقنعة، من ضمنهم حتى السيارات اللي تعرفهم، اللي قال عندك سيارة كذا بلها. أيوة. كذا وكذا. يعني لو واحد معي في البيت ما عرف هالمعلومات دي كلها.
0: يا ساتر يا ساتر.
1: قلت شو اسمك؟ قال اسمي فلان الفلاني، شغال في الشركة الفلانية، عم تلقى رصيدك وحسابك مفتوح في الفرع الفلاني في المدينة الفلانية. قلت له والله صدق، قال لي معلوماتك عندي كذا. يلا خلينا نشتغل على تحديث المعلومات. قال له سام تفضل، كل المطلوب. قال عطني البطاقة وعطني رقم هذا، وطلعت بجهز بنقله.
0: أيوة.
1: ولكن والله سبحان من اللي انقطع الخط، انقطع من عنده الخط.
0: سبحان الله.
1: وانا سبحان الله بنزل اصلي صلاة العصر،
0: لا اله الا الله،
1: انقطع الخط. تضايقت، تعود اتصل عليه ما اشوف يعني جواب في الاتصال.
0: ايه.
1: خلنا اصلي العصر واروح البنك.
0: ايوه.
1: صليت العصر والله ورحت البنك. السلام عليكم. والله انا جاي اتصال من عندكم، احتاج الى تحديث معلومات. قال لي غيرت شيء معلوماتك؟ غيرت جوال؟ غيرت حاجه او شيء؟ قلت كل شيء على وضعه. قال لي ما تحتاج اي حاجه، عطني رقم تدلك المدني. وعطيته اياه. قال كل شيء تمام. وش الرقم اللي جاء؟ قلت هذا الرقم اللي جاني، وعطاني اسمه فلان بن فلان الفلاني شغال تبعكم. قال لي ذا الرقم لا يمثل بصله. ما يمثل بصله. والحمد لله الله اللي نجاك.
0: سبحان الله. سبحان
1: والله الله. الحنان خلاص
0: والله. الحمد لله. الحمد لله فعلا.
1: الفضل لله والله، ولا لا ذكاء مني ولا فطنة من عندي.
0: الحمد لله. والحمد لله انك اصلا بعد الصلاة رحت للبنك علشان تتأكد.
1: متأثر اني ما حدث.
0: صح، علشان لو يتصل مرة ثانية تكون خلاص امورك تمام.
1: انا يا ابو عبد العزيز الحين متأثر اني هالاتصال اللي انقطع.
0: بس الله
1: ما تحديث انقطع الاتصال، خلنا نروح على طول البنك.
0: سبحان الله. سبحان الله.
1: انقطع من عنده، من عنده. ما
0: سبحان الله. الله الله.
1: طلعت البطاقات وطلعت بجهز بنقرأ ارقام. بهد على ما قال افتح التجوري على ما قاله.
0: الله نجاك منهم. الله نجاك منهم.
1: الحمد لله. الحمد والله ولكن السؤال الان يا شيخ، بارك الله فيك يا استاذي، السؤال كيف هالمعلومات يحصلون عليها؟
0: ما ادري صراحه، ما ادري فعلا فعلا يعني فعلا.
1: معلومات دقيقه. صح. من اللي متجهز هالمعلومات؟
0: صحيح صحيح.
1: يعني انا حن في بيتي مع عائلتي، والله ما يعرفون عني معلومات.
0: صدقت.
1: اللي ذكرها لي.
0: اي والله، الله المستعان. والله ما ادري من فين يجيبوا هالمعلومات يا عبد.
1: يعني استغربت كم قال عندك سياره، ترى من تاي استمارات عندك.
0: صح.
1: سياره.
0: صح.
1: كلا.
0: صحيح صحيح.
1: معلومات والله دقيقه تخلي الواحد يقنع.
0: صحيح.
1: بدون اي.
0: صحيح.
1: ولكن والله الحذر من هؤلاء.
0: فعلا الحذر.
1: في مكاتب اللي يروح لهم بنفسك افضل.
0: الحذر. شكرا جزيلا يا عبد الله، يعطيك الصحه والعافيه. من عبد الله لعبد الله، حياك الله عبد الله.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك. الله يعافيك يحفظك يا رب.
2: بيدين بعد.
0: الله يخليك. تفضل عبد الله، أكيد عندك قصة.
2: أيوه، حصلت لي شخصيا أقول.
0: إيه.
2: عاد أنا حذر في الموضوع هذا، يعني وعندي اطلاع وقد سمعت قصص يعني. يعني أنا حذر في الموضوع هذا.
0: صحيح.
2: إيه.

0: اتصال من رقم جوال ممتاز.
1: ايوه
0: قال معاك موظف البنك الفلاني احنا لك عرض الان سداد المديونية كيف يستغلون يعني.
1: عجيب.
0: اي والله قال لي لك 50% تقدم لك سداد المديونية.
1: ايوه
0: انا هنا شفت الرقم رقم جوال قريبه كيف موظف البنك يدق علي
1: من رقم جوال. ايوه
0: والله العظيم يا اخوي قال ابشر ولا يهمك ثواني سكر ودق علي من رقم ثابت عرفت أرقام الحديث يعني أربع أرقام ورا بعض يعني يقنعك.
1: أيوة
0: من جهة يعني.
1: أيوة أيوة أيوة يعني أم تحس كأنه من جهة فعلا
0: من جهة يعني تشوف الرقم تقول فعلا أنا أسكر وأدق عليك من رقم ثالث.
1: أي
0: أي أنا هنا صدقت يعني صدقت إلا شيء بسيط.
1: أي
0: قال والله عندك لك العرض الفلاني في سداد المديونية أنت من العملاء المميزين يعني جلس يقنع بالأمور. إيه بس نبغى يعني هناك شيء وما أدري كيف.
1: الصوت يقطع يا حبيبنا عبد الله أنا أدري إنك في الطريق.
0: إي والله إني ماسك حط دعواتك.
1: الله الله يحفظك تفضل بشكل سريع تفضل.
0: إيه أنا شكيت في الوضع يعني مع أني مصدق إلا حاجة بسيطة.
1: إيه
0: فقلت خلاص أنا بشوف وأرد لك خبر ممتاز وأديك على طول على البنك تبعي.
1: حلو.
0: فاسترت منهم قلت هل الموظف يدق عليك من رقم ثابت؟ قال إحنا موظفين ما ندق على الرقم هذا يعني طريقة من طرق النص
1: والإحتيال. يا ساتر.
0: أي والله وأنا أقولك والله يا أخوي إني أنا يعني حذر في المواضيع.
1: أي أي لكن طرقهم ترى طرقهم متطورة يعني جدا فعلا.
0: والمشكلة أن كل يوم في طرق جديدة.
1: صحيح صحيح.
0: أحذر الناس يعني لازم يكون ثقة ويعني لا يعني أي أحد لا يثق في أحد
1: الوقت. صحيح فعلا. الله يعطيك الصحة والعافية حبيبنا عبد الله شكرا جزيلا لك وتوصل بالسلامة يا رب. يا جماعة الخير الخلاصة إيش؟ الخلاصة أن معلوماتك لا تعطي أحد. إذا اتصل عليك واحد سواء من بنك أو من غير بنك فيعرف أن معلوماتك موجودة عنده. موضوع أني أعطيك معلومات، موضوع أني أرسل لك كود ترجع تعطيني الكود، لا لا لا لا هذا الموضوع مش موجود نهائيا. خدمة أوكي جاء واحد قدم له خدمة وقالك عطني الكود اللي جاتك من الخدمة ممكن تقدر تشوفه قدامك يعني، لكن إن عطني الكود وهو بعيد وأنت بعيد لا لا لا هذا الكلام مرفوض تماما ولا أحد يسويه لا أحد يسويه نهائيا علشان ما يخسر شيء. أنا سويته ترى بس ما في وقت إني أقول لكم القصة، لكن سويته يمكن تقريبا من سنتين أو سنة ونص وصار معي يعني نفس اللي قالوه الشباب. عموما متى ختم مخرج؟ يلا لكم أجمل تحية حبايبنا المستمعين من مهند اللويمي وأبو الغيث الحيدر. نلقاكم إن شاء الله بكرة على خير وأنتم بصحة وسعادة في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام الثالثة مساء، الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار، يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعناوينها. ولي العهد يؤكد خلال محادثاته مع ترامب أهمية التهدئة والحلول الدبلوماسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. انتهاء مهلة إلغاء القبول الجامعي اليوم، والفرص المتبقية تستمر حتى نهاية أغسطس. السجل العقاري يبدأ تسجيل أكثر من 167 ألف قطعة عقارية في 5 مناطق. أكثر من 17 ألف حالة تملك عقاري لمواطن الخليج في دول المجلس بنمو 162%. إلى التفاصيل. أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وقد أكد ولي العهد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطول تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما تم خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تعليق الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران استجابة لطلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، واشترط ترامب التوصل سريعا إلى اتفاق يضمن الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز، ووضع حد للتهديد النووي الإيراني، وأوضح أن الولايات المتحدة وافقت على إلغاء الهجوم من أجل مستقبل أفضل للعالم، داعيا جميع الأطراف إلى العمل فورا لإنجاز هذا الاتفاق. نستمع إلى المزيد في التقرير التالي.
2: وسط جهود واتصالات سعودية وقطرية وتركية وباكستانية متواصلة لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما كان مخططا له ضد إيران بعدما تلقى طلبا من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط لتأجيل العملية العسكرية. ترامب قال إن قواته كانت في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ ضربات واسعة قوية وغير مسبوقة ضد منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة، وذلك بالتوازي مع استعدادات لم يشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. الرئيس الأمريكي أوضح أن إلغاء الهجوم الوشيك جاء بعد التوصل إلى ما وصفه ببوادر اتفاق من شأنه فسح المجال أمام تسوية سريعة للأزمة، ويتضمن الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي، داعيا جميع الأطراف إلى العمل على إنجاز الاتفاق في أقرب وقت ممكن. الإدارة الأمريكية أكدت نيتها مواصلة الضغوط العسكرية والاقتصادية حتى تعود إيران لطاولة المفاوضات بطريقة جادة، وتوعدتها بدفع ثمن باهظ إذا استمرت في سياسة إثارة بؤر التوتر لخلق مزيد من التصعيد. دول المنطقة وإزاء هذه التطورات ستكثف جهودها الدبلوماسية لإنجاح التفاهمات وتنفيذ الالتزامات الأمنية والسياسية المرتبطة بها، كما ستعمل على تثبيت نهج الحوار وإحداث تحول مهم في مسار الأزمة يبعد شبح الفوضى والانزلاق تجاه حرب مدمرة يصعب التكهن بعواقبها وتداعياتها الإقليمية والدولية. جواهر المحمدي.
1: تستضيف جدة اليوم النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026 بمشاركة 19 دولة، ويأتي انعقاد الأولمبياد في المملكة تأكيداً لما تحظى به من مكانة متقدمة في استضافة وتنظيم المنافسات العلمية الدولية ودورها في تنمية قدرات الموهوبين. أعلنت المنصة الوطنية للقبول الموحد قبول اليوم إغلاق مرحلة الفرص الإضافية بعد أن استمرت 12 يوما، وبذلك تنطلق مرحلة استمرارية الفرص المتبقية بدءا من غد الاثنين لتمتد 29 يوما حتى نهاية أغسطس الجاري، وتتيح المرحلة الأخيرة فرصا جديدة للطلبة غير المقبولين أو الراغبين في اختيار رغبات لم تدرج سابقا، حيث تقتصر الاستفادة من هذه الفرص المتاحة على مرة واحدة وفق ضوابط القبول المعتمدة داخل المنصة. يبدأ اليوم فتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية للخريجين الجامعيين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية، حيث أوضحت وزارة الدفاع أن التقديم يشمل حملة مؤهلات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وفق التخصصات والضوابط المعتمدة للقبول. اختتمت الجامعة السعودية الإلكترونية بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام برنامج زمالة الإعلام الرقمي الذي استهدف تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات الإعلام الرقمي ضمن جهود الجهتين لتعزيز القدرات المهنية وتمكين الممارسين من مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع الإعلامي. وشملت مخرجات البرنامج أكثر من 85 مشروعاً تطبيقية وما يزيد على 60 ساعة تدريبية ومناقشات وورش عمل بمشاركة تجاوزت 400 متدرب في خطوة تعزز تأهيل الكفاءات الإعلامية. أعلنت جامعة الأميرة نورة فتح باب التقديم في برنامج التسجيل المزدوج للفصل الدراسي الأول الذي يتيح لطالبات الصف الثالث الثانوي دراسة عدد من المقررات الجامعية بالتزامهن مع دراستهن الثانوية واحتسابها وحدات دراسية معتمدة في حال التحاقهن بالجامعة وفق الضوابط والآلية المعتمدة، ويستمر التسجيل في البرنامج حتى يوم 18 من أغسطس الحالي. فتحت جامعة جازان باب التسجيل في مجموعة متنوعة من البرامج المهنية المدفوعة المقدمة عن بعد بالكامل، وتغطي البرامج المعتمدة مجالات مطلوبة في سوق العمل ضمن ثلاثة مستويات، وهي الدبلوم المهني المتوسط، وعلى مستوى الدبلوم المهني المشارك، وعلى مستوى الزمالة المهنية. ويستمر التسجيل حتى 27 من أغسطس الحالي عبر الموقع الإلكتروني. بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ أعمال جسور تقاطع نجم الدين الأيوبي التي تعد من المراحل الأولى لمشروع تطوير طريق جدة، وتشمل إنشاء جسرين رئيسيين لخدمة الحركة في الاتجاهين إلى جانب جسرين للدوران، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة. ويمتد مشروع تطوير طريق جدة بطول 29 كيلو مترا، ويشمل إنشاء 14 جسرا وتوسعة الطريق إلى 5 مسارات رئيسة في كل اتجاه، بما يرفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 350 ألف مركبة يومية، إضافة إلى إنشاء جسور للمشاة لتعزيز السلامة المرورية. أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني لأكثر من 167 ألف

0: ألف قطعة عقارية في مناطق الرياض والقصيم وتبوك وحائل والشرقية خلال الفترة من 2 أغسطس حتى 5 نوفمبر القادم عبر منصة السجل العقاري ومراكز الخدمة، بهدف رفع موثوقية الملكيات وتعزيز الشفافية العقارية. سجل مجلس التعاون الخليجي أكثر من 17,000 حالة تملك عقاري لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى بنسبة نمو بلغت 162% مقارنة بعام 2007، في مشير يعكس تنامي حركة الاستثمار البيئي وترسخ مفهوم المواطنة الخليجية المشتركة. وأكد المجلس أن هذه الأرقام تعكس التطور المتواصل في منظومة الحقوق الاقتصادية المشتركة وتنامي استفادة المواطنين من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف دول المجلس. برعاية أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، تنظم غرفة الباحة بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت غدا جولة الامتياز التجاري لمدة 2 يوم بمركز الأمير حسام للمؤتمرات والمعارض بمشاركة عدد من العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري ورواد الأعمال والمستثمرين. يواصل موسم صيد الروبيان في المنطقة الشرقية فعالياته وسط توقعات بوفرة الإنتاج وانخفاض الأسعار تدريجية، حيث سجلت الأسواق في يومها الأول دخول كميات مبشرة تراوحت بين 160 و180 ثلاجة بفضل جهود الصيادين الذين انطلقوا في رحلات بحرية استغرقت بين 6 ساعات و8 ساعات. ويهدف المهرجان الذي انطلق يوم أمس إلى إبراز تميز المنطقة في إنتاج الروبيان ودورها في دعم الأمن الغذائي الوطني وتنمية الاقتصاد البحري. يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية في اليمن من خلال تنفيذ مشروع تشغيل المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمحافظة مأرب، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمحتاجين والتخفيف من معاناتهم الصحية. وتمكن الفريق الطبي التابع للمشروع خلال الفترة من 1 أغسطس 2025 حتى 31 يوليو الجاري من تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وتقديم خدماته لأكثر من 100,000 مريض. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلين في مدينتي غزة ودير البلح. من جانب آخر انتشلت فرق الدفاع المدني الفلسطيني 112 جثمانا بينهم نساء وأطفال من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة خلال عمليات بحث استمرت نحو 2 أسبوع. أقامت وزارة الداخلية الإسبانية حاجزاً عائماً بطول 500 متر في سبتة قبالة حدودها مع المغرب، وذلك عقب اندفاع جماعي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 67 شخصاً. ووفقاً للبيانات الإسبانية عبر حوالي 50,000 شخص إلى سبتة براً وبحراً، فيما أكدت السلطات عودة أكثر من 48,000 منهم إلى المغرب خلال 48 ساعة. ذكر الجيش الأوكراني اليوم أنه استهدف مصفاة النفط بمنطقة ساراتوف جنوبي غربي روسيا وعلى قاعدة إنجلز الجوية العسكرية في المنطقة نفسها، مشيرا إلى أن الضربات تسببت في اندلاع حرائق في المنشأتين. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 635 مسيرة أوكرانية من ليل السبت إلى الأحد فوق عدة مناطق من أراضيها وشبه جزيرة القرم. في ختام النشرة تذكير بعناوينها: ولي العهد يؤكد خلال محادثاته مع ترامب أهمية التهدئة والحلول الدبلوماسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. انتهاء مهلة إلغاء القبول الجامعي اليوم، والفرص المتبقية تستمر حتى نهاية أغسطس. السجل العقاري يبدأ تسجيل أكثر من 167 ألف قطعة عقارية في 5 مناطق. أكثر من 17 ألف حالة تملك عقاري لمواطن الخليج في دول المجلس بنمو 162%. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية. دارة الملك عبد العزيز تطلق برنامجها الصيفي بالرياض. أطلقت دارة الملك عبد العزيز النسخة الثانية من برنامجها الصيفي المخصص لطلبة مرحلة البكالوريوس، وذلك بمقرها في مركز الملك عبد العزيز التاريخي في مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 40 طالبا وطالبة من مختلف مناطق المملكة. ويأتي البرنامج ضمن جهود الدارة في تنمية القدرات الوطنية وتعزيز ارتباط طلبة الجامعات بالتاريخ الوطني، وتمكينهم من توظيفه في مبادرات ومشروعات ذات أثر مجتمعي. وقدم البرنامج تجربة تدريبية تجمع المعرفة التاريخية والتطبيق العملي عبر 3 مسارات رئيسة، تشمل الابتكار في توظيف التاريخ، وريادة الأعمال، وريادة المبادرات المجتمعية، والتقنيات الرقمية في المحتوى التاريخي، بما يسهم في تنمية قدرات المشاركين على استلهام التاريخ الوطني لتطوير أفكار ومبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع. تجارب إبداعية في صيف جدة التاريخية. اجتمعت في جدة التاريخية هذا الصيف الحرفة والفن والتجارب التفاعلية عبر برنامج متنوع من الورش الإبداعية، يتيح للزوار اكتساب مهارات يدوية مستوحاة من التراث داخل بيئة ثقافية تحتفي بالإبداع وتعيد تقديم الحرف التقليدية بأساليب معاصرة تعزز ارتباط المجتمع بالموروث الثقافي. ويضم البرنامج سلسلة من الورش التطبيقية التي تستهدف مختلف الفئات، وتشمل أساسيات التطريز اليدوي والخط الكوفي في المربع والتذهيب، وفن الفسيفساء الزجاجي وصناعة البخور وقشرة الخشب، وابتكار العطور وصناعة السبح من الخامات الطبيعية، إلى جانب أساسيات الألوان المائية وفن صناعة الصابون والمشغولات الجلدية والتطريز على الصور، حيث تركز جميعها على التعلم بالممارسة وإنتاج أعمال تحمل الطابع الشخصي، وتمنح الزوار فرصة معايشة التراث من خلال المشاركة المباشرة في امتداد لرسالة المشروع الهادفة إلى إحياء الحرف التقليدية وتمكين المبدعين وتعزيز حضور الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة. إثراء يطلق معرض الكتاب للأطفال بالظهران. أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء في الظهران معرض الكتاب للأطفال في دورته 6، وتحل الجمهورية العربية السورية ضيف شرف هذا العام، ويبرز الجناح السوري نماذج ناجحة من التعاون بين دور نشر سورية وسعودية في إنتاج كتب وقصص للأطفال. ويشارك

0: عدد من المؤلفين السوريين في الجلسات الحوارية والبرامج الثقافية المصاحبة للمعرض، إلى جانب عرض إصداراتهم التي نشر جانب كبير منها عبر دور نشر ومؤسسات ثقافية سعودية. ويعد المعرض جزءاً من قضية القراءة التي يتبناها المركز، وضمن جهوده المستمرة لتعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال وتقديم محتوى معرفي متميز يواكب احتياجات الأجيال الجديدة، ويوفر بيئة ثقافية تفاعلية تسهم في صقل مهارات الطفل وتنمية قدراته المعرفية والإبداعية، مشيرة إلى دور المعرض في بناء الجسور بين الأطفال ومختلف الثقافات عبر برامج متخصصة ومشاركة عربية ودولية واسعة. انطلاق فعاليات مهرجان وهج التشكيلي بجازان. انطلقت فعاليات معرض وهج التشكيلي الذي تنظمه الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة جازان، بحضور عدد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والمهتمين بالفنون البصرية. ويهدف المعرض إلى دعم الحركة التشكيلية وإتاحة الفرصة للفنانين والفنانات لعرض أعمالهم أمام الجمهور، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل التجارب الإبداعية وتعزيز التواصل بين الفنانين والمهتمين بالفنون البصرية، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030 في دعم القطاع الثقافي وتعزيز حضوره. ندوة عن الموروث اللغوي والأدبي في بيت الثقافة بنجران. نظمت جمعية الأدب المهنية بنجران بالتعاون مع بيت الثقافة بنجران ندوة ثقافية بعنوان أمثال نجرانية ومثيلاتها في الفصحى، بحضور عدد من الأدباء والباحثين والمهتمين بالتراث الشعبي واللغة العربية، وذلك في مكتبة بيت الثقافة بنجران. وتناولت الندوة أصول الأمثال النجرانية وأوجه التشابه بين مضامينها وقيمها ونظيراتها في اللغة العربية الفصحى، من خلال عرض نماذج مقارنة وتحليل دلالاتها اللغوية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة أساليب جمعها وتوثيقها وتوظيفها في المناهج التعليمية والقصص الثقافية المحلية. وتأتي هذه الندوة ضمن جهود الجمعية لتعزيز الوعي بالموروث اللغوي الأدبي بوصف الأمثال الشعبية جزءاً من الهوية الثقافية، وتجسيداً للقيم الاجتماعية والتجارب الإنسانية والحكم المتوارثة عبر الأجيال. أفلام سعودية في مهرجان الفيلم العربي بالمغرب. انطلقت في مدينة الدار البيضاء المغربية فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الفيلم العربي بمشاركة 29 فيلماً ضمن المسابقتين الرسمية، ومن بينها 3 أفلام سعودية هي مسألة حياة أو موت وباب وضد السينما. وتأتي مشاركة الأفلام السعودية استمراراً للجهود السعودية السينمائية نحو الانتشار العربي والعالمي في المهرجانات والمحافل العربية والدولية، وتعكس مكانة الفيلم السعودي الذي أصبح محط اهتمام جمهور السينما في الأقطار العربية.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: معرض فني عن سعاد حسني بالرياض. حين تتحول الذاكرة إلى لوحة ويتقاطع الفن مع السينما، يغدو المعرض مساحة للتأمل في أثر الإنسان أكثر من ملامحه. وفي العاصمة الرياض احتضنت صالة ليفت جاليري معرض وحدها تحت الضوء، الذي استعاد الحضور الإنساني للفنانة الراحلة سعاد حسني عبر رؤية بصرية معاصرة جمعت 3 فنانين من المملكة ومصر في تجربة فنية حملت أبعاداً تتجاوز التوثيق إلى إعادة قراءة الأيقونة الثقافية بوصفها رمزاً للذاكرة والهوية.

0: الإنسانية والحنين والتحولات الإنسانية. امتزجت في المعرض اللوحة مع التركيب الفني والصوت والوسائط المتعددة في تجربة بصرية حملت المتلقي إلى مساحة مفتوحة للتأويل. للحديث عن هذه التجربة يسعدنا أن نرحب بالفنانة التشكيلية السعودية نور بنت هشام السيف. حياك الله أستاذة نور.
1: يا هلا حياك الله.
0: بداية أستاذة نور، كيف ولدت فكرة معرض وحدها تحت الضوء، وما الذي جذبك للمشاركة؟
1: ولدت الفكرة بداية في نهاية عام 2025. كان في فكرة مشتركة أو طرح مشترك بيني وبين الزملاء أنه نطرح فكرة علاقة المبدع بطيف الاكتئاب، الممارسين الإبداعيين اللي يمارسوا هذا المجال دائما يمروا بهذا الطيف، دائما عندهم أسئلة بحثية ووجودية عميقة، دائما يمروا بحالة من الانطفاء ثم الوهج، حالة تموج. وصادف أنه يعني رح يمر 25 سنة على وفاة أيقونة شهيرة مثل سعد حسني. وأنا كنت يعني من كنت ولازلت يعني من معجباتها، فدار حديث ودي بالصدفة يعني بيني وبين القيمة الفنية غيداء، والتقيت مع حرم السفيرة السيدة سحر البحيري، وتواردت الفكرة بشكل لحظي وعفوي.
0: اختيار سعاد حسني كمحور للمعرض أكيد له دلالات عديدة. أنت كيف رأيتي هذه الشخصية؟ كيف قرأتيها من منظور فني؟
1: طبعا أنا قرأتي لها كانت يعني ما كانت وليدة اللحظة، مثل ما قلت لك احنا تكلمنا عن المفهوم نفسه، و ذكرنا سعاد حسني على طول لأنها نموذج صارخ وحاضر يعني طول الوقت لهذه الحالة، خصوصا إن هي يعني حتى آلية وفاتها كانت غامضة، يعني تشير إلى إن هي أنهك حياتها بنفسها، وقاوي الأخرى تقول عكس ذلك. لكن أنا يعني لم يكن يعنينا أن نناقش هذا الموضوع نهائيا، ما كان يعنينا أنه هي مصدرها لهذا النموذج مع المفارقة طبعا، لأنه إحنا لا نعيش هذه حياة الأضواء طول الوقت، لكن نشعر بها، نشعر يعني الحالة الاحتفائية اللي نشعر فيها في نجاح أي عمل، ونعيش لحظة الأضواء لحظيا ثم انحسار هذه الحالة، هي تنطبق على أي شخص يعيش في دائرة الضوء. فسعاد كانت وحدها تحت الضوء بالمعنى حق عنوان العمل أو المعرض، وحدها تحت الضوء، إن هي حتى بعد وفاتها طول الوقت صار في تحديث لأشياء غامضة عن حياتها، بينما هي عاشت حياة طويلة، حياتها السلك الأخير من حياتها عاشتها في انطفاء وانحسار أضواء وعزلة تامة واكتئاب، ومع ذلك مساحة الضوء تتكثف في هذه الحالة.
0: بالنسبة للمعرض، كيف تناول في مجمله سعاد حسني؟ هل بوصفها نجمة أم بوصفها رمزا ثقافيا وإنسانيا قابلا لإعادة القراءة؟
1: يعني في الحقيقة هو هذه الجملة تداولت كثيرا، إحنا ما تداولناها كرمز ثقافي، تداولناها كمفهوم مثل ما قلت لك لحالة النجمية. وخليني أقول لك بصراحة، إحنا كنا نتعامل معها كمعرض ذاتي نعبر فيه عن ذاتيتنا من خلالها، وإحنا اعتبرنا أنه مناسبة ذكرى وفاتها هي مناسبة نقدر نضعها كمدخل رئيسي للحالة اللي إحنا نعيشها من قلق، من انحسار، من حالة من الانطفاء والانحسار، من حالة التموج مثل ما قلت لك هذا الوهج.

0: ثم الأفول. هي كانت مادة ثرية جدا عبرنا فيها، سواء من شخصياتها اللي تعكس هذه الحالة، أدوارها في أعمالها تعكس الحالة، أو من التقاطع بين شخصياتها وبين شخصياتها في الأفلام وشخصياتها الحقيقية.
1: المعرض جمع ثلاثة فنانين بأساليب مختلفة، نعم. وأنت شاركتي معهم، كيف حافظ كل فنان على هويته من خلال المعرض؟
0: يعني ما تتخيلي الاستقلالية كانت التعبير عن هوية كل فنان كيف كانت، لأنه شيء لم نتفق عليه، لم نتفق نهائيا، لم يعرف أحد فينا ماذا يفعل، لم نتشارك طوالة السبعة أشهر اللي منذ اللحظة التي ولد فيها فكرة المعرض، ومع ذلك كان هنا في ثقة وانسجام تام أن كل شخص راح يكمل الآخر بطريقته، لأنه إحنا مؤمنين بالمفهوم وهذا كان أهم شيء.
1: ممتاز. أيضا المعرض أو أعمالك في المعرض اتسمت بحضور بصري هادئ وعميق، ما الفكرة الرئيسة التي رغبت في إيصالها؟
0: أنا يمكن على العكس، أنا أكثر صخبا، يعني الفنان محمد أبو النجا هو اللي كان أعماله هادئة، وفي تنوع كبير في المعرض صراحة، بس أنا كان نوع أو الخط اللي أنا مارسته بالمعرض لا ينفصل عن مساري في كل الأعوام السابقة، وهي أني عندما أمارس شيء أتكلم عن مفهوم في باطنة فيه الكثير من الألم، فأنا ألون الألم ألونه بكثير من ألوان البهجة. فلأول وهلة أنت تري يعني أنوار ساطعة وصاخبة وحيوية، كرنفال من الألوان، لكن عندما تتعمقي في العمل ترين طبقات كثيرة من الألم. وأنا لا أؤمن أني أصدر المعاني، ما أبغى أقول كلمة حزينة، ولكن فيها شيء من الشجن النبيل، صدها بشكل مباشر وحاد ومنفر، لأن هي أيضا تعكس تماما شخصيتها وشخصية كل مبدع. هذا مثل ما قلت لك، هذا مش التناقض، ولكن الانتقالات الحادة بين الشجن وبين المرح، بين الألم وبين الحيوية، بين التفاؤل وبين الميل أو الشح أو عدم الرغبة في شيء من الحياة.
1: جميل. إيش التقنيات أو الخامات اللي اعتمدتي عليها في تنفيذ أعمالك، وكيف استفدتي منها في إضافة للفكرة الفنية؟
0: يمكن هذا ما انتبهت للموضوع إلا لما يعني جربنا من افتتاح المعرض، إنه هذا أكثر معرض أنا نوعت فيه في الوسائط، أيضا بدون تخطيط، يعني لم أتخيل إنه راح أستخدم أكثر من وسيط، ولكل فكرة لها وسيط معين، ولكن قادتني الأمور لهذا الشأن. يعني اشتغلت على أعمال ضوئية وأعمال تركيبية، وعلى طبعا خطي الخاص هو البينتينج.
1: أستاذة نور، وما الذي أضافت هذه التقنيات والخامات اللي اعتمدتي عليها طبعا في تنفيذ الأعمال للفكرة الفنية؟
0: أضافت بشكل كبير هذه الأعمال، لأنه في كل عمل في اقتباس من أفلام سعاد حسني، سواء من مشاهد أو عناوين، فأحيانا يكون العنوان ملهم لي بنوع الوسيط اللي أنا أستخدمه، مثل عمل شروق وغروب وهو مقتبس من عنوان الفيلم لها عام 1970، فهذا المسمى خلاني أختار ألياف ضوئية للعمل، وخلينا على مدخل المعرض بحيث أن الضوئية تتموج في صورة أبيض وأسود، وأنا تعمدت أني أحولها أبيض وأسود، أنه كل هذا الوهج مثل النجوم المضيئة، ثم أصبح في أفول لهذا النجم. من هذا الباب كانت المسميات

0: تساعدني أن تقودني إلى نوع الوقيف.
1: جميل جدا. بالنسبة للزوار شيء معتمد ومعروف دائما أنه الانطباعات تكون مختلفة عن الأعمال، وكل شخص يرى أو يفسر العمل بطريقته أو بأسلوبه أو رؤيته. هل ترين أنه تعدد التأويل يعتبر نجاح للعمل الفني؟
0: هو ما في شك أنه تعدد التأويل هذا يعني شأن طبيعي في كل يعني في كل محفل فني موجود، وخصوصا مع تغير الشرائح العمرية، يعني الخلفيات الاجتماعية القادمة، هذا شيء طبيعي وصحي جدا. بالعكس هذا يثري الفنان نفسه ويخليه يعرف طبقات المجتمع إلى أين متجهة، ماذا تقرأ، إلى أي مدى هي مهتمة مثلا بهذه الطروحات. فأنا أشوفها إيجابية دائما ردود الأفعال، يعني لا أرى شيء سلبي.
1: المعرض أيضا جمع فنانين سعوديين وعرب، كيف تنظرين إلى هذه المشاريع في تعزيز الحوار الثقافي العربي تحديدا؟
0: هو المعرض ثلاثي، يعني أنا والأستاذ أيمن يسري ديدبان من السعودية والفنان محمد أبو النجا من مصر. كان من الضرورة أن يكون في هذا الدمج، ومن الضرورة أن نرى سعاد بعيون عربية وليس فقط بعيون مصرية. بعيون مصرية بهذا تحصيل حاصل، لكن بعيون عربية لتأكيد وتعزيز الفكرة للمفهوم الأساسي الذي نشتغل عليه. مثل ما قلت لك هو مفهوم علاقة الإبداع بالطبقات النفسية للمبدع، لذلك صعب أن احنا نحصرها بجنسية معينة.
1: جميل. سؤالي الأخير لك أستاذ نور، ماذا أضاف الاحتفاء بالرمز الفني العربي مثل سعاد حسني إلى التجربة المشتركة بين الفنانين وغيرها طبعا من الرموز؟ نعرف أنه العالم العربي مليء برموز كثيرة، فاختيار رمز في كل مرة وإقامة معرض بعيون عربية أو حتى أحيانا عالمية، كيف ترين هذه التجربة؟
0: أنا ولا مرة مارست يعني معرض يكون في احتفاء بنموذج عربي أو نموذج محلي، لأنه فكرة الاحتفاء أيضا ممكن تأخذ معنى الكليشيه أو المعنى الأرشيفي، وهذا اللي حاولنا ما نقع فيه أبدا. وهذا الفخ أيضا اللي وقع فيه الناس أول ما قرأت الإعلان، يعني أنه توقعت أنه راح تشوف شيء أرشيفي، شيء احتفائي، شيء حتى بين قوسين المعنى التجاري للمعرض. في ناس أول ما زارت الافتتاح فكرت أنه راح تسمع أغنيات لسعاد حسني مثلا، أو أشياء مقتنيات لها أو شيء من هذا القبيل. بس أنا فكرة الاحتفاء لأي شخص حتى لو بعيدا عن معرضنا، يعني حتى لو ما كان منجزنا الخاص، الاحتفاء بأي شخص يكون في التعبير عن مدى تأثيره الإنساني لدى المتلقي، ويكون هذا التناول ذكي وليس فقط جاف. جاف بأي معنى؟ أنه أنا أعرض لك الشيء كما هو، بينما العرض الفني أو العرض الإنساني الذي يحمل دلالات إنسانية وطبقات نفسية، كيف تحمل هذا المشهور من جلد وصبر وبناء وهدم ثم هدم وبناء حتى وصل إلى هذه المكانة؟ من الذكاء أن يتعامل الفن مع أي أيقونة يوصل الفكرة هذه للناس.
1: نعم طبعا.

0: حق يعني أسئلتك وحديثك كان ممتع جدا، وفعلا شكرا لإلقاءكم الضوء على هذا الموضوع، وتحياتي لكم.
1: ويعطيك العافية.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
3: أكاديمية آفاق للفنون والثقافة، استثمار مبكر في صناعة المبدعين. تمثل أكاديمية آفاق للفنون والثقافة خطوة نوعية في مسيرة تنمية المواهب الثقافية والفنية في المملكة، بوصفها أول مبادرة تعليمية حكومية متخصصة تجمع بين التعليم العام والبرامج الثقافية في إطار شراكة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم، بهدف اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطلبة ورعايتها منذ المراحل الدراسية المبكرة. وتقدم الأكاديمية نموذجاً تعليمياً متكاملاً يجمع بين المناهج الأكاديمية المعتمدة والبرامج المتخصصة في الفنون البصرية والفنون الأدائية والموسيقى، ضمن بيئة تعليمية مجهزة بالمعامل الفنية والمسارح والاستوديوهات، بما يتيح للطلبات تنمية مهاراتهم الإبداعية جنباً إلى جنب مع تحصيلهم العلمي، في خطوة تعكس الاهتمام بإعداد جيل يمتلك أدوات الإبداع والمعرفة، ويسهم مستقبلاً في إثراء المشهد الثقافي الوطني. وتعتمد الأكاديمية برامج عملية وتطبيقية تتيح للطلبة خوض تجارب فنية متنوعة عبر الورش المتخصصة والعروض المسرحية والأنشطة الموسيقية والمعارض الفنية والزيارات الميدانية، بما يعزز الخبرة العملية ويمنح الموهبة مساحة للنمو والتطوير وفق أفضل الممارسات التعليمية. وتأتي أكاديمية آفاق للفنون والثقافة امتداداً لجهود المملكة في ترسيخ الثقافة والفنون ضمن البيئة التعليمية، وبناء كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارة والخيال، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية القدرات الثقافية وتعزيز حضور الصناعات الإبداعية وصناعة جيل يسهم في رسم ملامح المستقبل الثقافي للمملكة.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.
3: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع باقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
2: الإيوان.

التفاؤل هو ذلك الشعور الذي ينير القلوب ويملأها بالأمل والثقة في رحمة الله تعالى وقدرته. التفاؤل وذلك النور الداخلي الذي يبدد غيوم اليأس، وهو الطاقة التي تدفع الإنسان للاستمرار في طريقه رغم الصعاب، والإيمان بأن المستقبل يحمل الخير والنجاح. والحمد لله الذي جعل في قلوب عباده نورا يضيء لهم به ظلمات الحياة. وقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم مثال للتفاؤل، ففي غزوة الخندق ورغم الحصار الشديد والجوع والخوف كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بفتح بلاد فارس والروم واليمن، وكان يقول: والله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. التفاؤل هو انعكاس لحسن الظن بالله عز وجل، فالله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن التفاؤل يجعل الإنسان يرى الجمال في الحياة حتى في أحلك الظروف، ويدرك أن ما يمر به من

0: الامتحان ليس إلا اختبارا له ولصبره، وإن العاقبة للصابر والمتفائل. أيها الأحبة، إن التفاؤل ليس مجرد شعور يرافقنا في الأوقات الجيدة، بل هو موقف إيماني نتمسك به عندما تشتد المحن. وصدق الشاعر إذ يقول: تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. ومثلما كانت الشمس تغرب في نهاية كل يوم، فإنها تشرق من جديد لتعلن بداية جديدة وفرصة جديدة. علينا أن نغرس في قلوبنا وقلوب من حولنا بذور التفاؤل، وأن نكون سبباً في نشر روح الأمل والإيجابية. فالابتسامة والكلمة الطيبة والتشجيع يمكن أن تكون نوراً في حياة شخص ما.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: لخالص عبادتك ونشرت عليهم ألوية محبتك وألهبت قلوبهم بالشوق إليك والقرب منك، اللهم قدم من رضوانك حقاً.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه، التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهاتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة أيها الأحبة، حينما نقرأ الله ستجد أن هذه الكلمة وهذا اللفظ وجد في معان كثيرة عند القرآن الكريم، فتارة نجدها مع الحياة، وتارة نجدها مع العبادات أو المعاملات، أو حتى مع الدنيا، أمور الدنيا أو الآخرة، كلها ورد فيها لفظ الله. مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وكثير من مثل هذه الآيات، وكل معنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفهاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله، كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول: من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل رب، أو تارة ربي، أو تارة ربنا، مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن نصوص القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ.

0: الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول ملك الناس، إله الناس. ومن ذلك ما ورد في سورة طه قول الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع عليك. ثم بعد ذلك بعدها بآيتين أو ثلاث يقول سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: فيتامين على إذاعة الرياض.
7: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا هلا ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فيتامين على إذاعة الرياض. يا هلا بكم، نرحب بكم في هذا المساء الجميل، وندعوكم لمتابعة حلقة اليوم على تطبيق الإذاعة السعودية ساودي راديو بلس، ومتابعتنا من خلال وسائل الاتصال المختلفة في التابع لإذاعة الرياض. معكم من المحبة والتقدير الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل عبد المحسن سران من التنفيذ والإخراج. وبنكون سعيدين جدا لاستقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. وموضوعنا اليوم موضوع خاص الحقيقة، هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة اللي ودنا نبحث لها عن جواب، اللي هي السجائر الإلكترونية، هل هي آمنة؟ هل هي أقل من السجائر العادية؟ هل لها أضرار؟ هل هي مرتبطة بالأمراض والسرطانات مثل التدخين الآخر، سواء السجائر العادية أو الشيشة والمعسل أو غيرها؟ وأيضا بنتكلم عن أكياس النيكوتين، لأنها جديدة وبدأت تنتشر خلال الفترة الماضية، هل هي أيضا آمنة؟

آمنة؟ هل فيها أخطار؟ هل هي فعلا تساعد على الإقلاع عن التدخين؟ كل هذا سنناقش إن شاء الله في حلقة اليوم، وأيضا بنكون سعيدين باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-4053. وأيضا لو يكون فيه عندكم تجارب خاصة مع أحد تعرفونه أو أبنائكم اللي جربوا سجائر إلكترونية أو جربوا كياس النيكوتين، لأن في الأخير إحنا نبغى نطلع بفائدة من خلال هذا البرنامج. مستمعي الكرام، لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم. مرحبا بكم مستمعي الكرام. كلنا نعرف أضرار التدخين، سواء التدخين، الشيشة، كلها كلنا نعرفها، وحتى المدخنين يعرفونها. كثير من الناس دائما يربط التدخين بالسرطانات، وفعلا يعني التدخين مشكل أحد الأسباب الرئيسية 60 أو أكثر في المئة من مسببات سرطان الرئة، لكنها أيضا لها علاقة بسرطان الحنجرة والفم واللسان والبلعوم والمريء والمثانة والبنكرياس والكلى وعنق الرحم عند النساء، وسرطان المعدة، القولون المستقيم، الكبد، وأيضا حتى اللوكيميا، سرطان بيضاض الدم. هذه سرطانات، لكن في أمراض أخرى، التهابات كثيرة جدا مرتبطة بالتدخين أو استخدام النيكوتين بكل أنواعه، سواء التدخين أو الشيشة أو غيرها. والسؤال، هل ممكن إحنا نقضي على التدخين؟ أنا حقيقة غير متفائل في هذا، أنا أقول إنه صعب، ولكن خلونا نقلل من التأثير. يعني اللي من أبتلي بالتدخين من الصعوبة أنك تقول له والله اترك التدخين، أنت عارف أن فيه سرطان، عارف يسوي كذا، لا هو مكتوب عليه بعد، هو عارف، لكنه هذا الشخص اللي يعني أبتلي بالتدخين تراه يعني مسكين، هو محتاج أحد يساعده أكثر من حاجة أحد ينتقده أو يوجهه، لأنه هو والله عارف، فهو يحتاج إلى أحد يمسك بيده ويعدل ويساعده على كيف يخرج من هالدوامة. والنقطة الأخرى أيضا، إحنا نبغى كيف نحمي أبنائنا وحتى بناتنا. نتكلم اليوم في السجارة الإلكترونية وكياس النيكوتين للأولاد والبنات، فيها بنات أيضا يستخدمونها. فاليوم نبغى نقول كيف نقي أو نجنب أبنائنا بناتنا من خطر هذه الأمور اللي بدأت تنتشر بشكل كبير، وبدأ فيها مفاهيم غير صحيحة هي اللي جعلت الشباب والمراهقين وحتى الأطفال صراحة يقعون في مثل هذه الأمور. يعني خلونا نتكلم عن، نعطي بس فكرة عن السجارة الإلكترونية، لأني متأكد، وهذا صراحة شيء أشوفه في العيادة، بعض الأمهات تقول ما أدري وش هو عبارة عن يعني زي القلم بس إنه قصير وملون. فلما أقول هذه سجارة إلكترونية تقول مستحيل، ولدي عاقل ما شاء الله ومتعلم وكذا. ترى ما لها علاقة بعاقل ولا مو عاقل، ترى من يقع في مشكلة، أي مشكلة إن كانت، مشكلة نفسية، مشكلة صحية، مشكلة اجتماعية، لا نربطها بالعلم والوعي وكذا، تراها ابتلاء، قد تكون بسبب صحبة، زملاء، مواقف، سموها ما تسمونها. إحنا اليوم نبغى ننقذ هذا الغريق، ما نبغى نزيد عليه الهم هم. فالسجارة الإلكترونية عبارة عن يعني شيء أقصر من القلم شوي، وفيه بطارية، وفيه خزان للسائل، تسمى خرطوشة كذا، فيها السائل خلنا نقول الإلكتروني اللي يعني ممكن الإنسان يعني يسحب من من من من هذا من هذا السائل. طبعا فيه نوع من، فيه ملف أو كويل أو شيء كذا يسخن هذا السائل، بحيث أنه يحول هذه المادة الكيميائية إلى بخار عند السحب. وفيه قطعة صغيرة على الفم ممكن تغييرها بين فترة وفترة لاستنشاق هالبخار. هو التدخين، السجارة الإلكترونية مثل السجارة العادية، فيها نيكوتين وفيها مكونات أخرى، يعني فيها مادة

ثم الجليسرين وفيها يعني مواد كثيرة يعني مكونات كيميائية لكن فيها نيكوتين، فهو يسبب الإدمان. هل هو أقل خطر من السيجارة العادية؟ جواب نعم، ربما يكون أقل، لكن هل هو يعني آمن؟ الجواب غير آمن. فلذلك بعض الناس يتوقع أن السيجارة هذه الإلكترونية هي زي الشوكولاتة، زي القهوة، زي كذا، يعني ما يصنفها أنها مثل التدخين العادي، ولذلك هذا يكون التساؤل فيها. لكن منظمة الصحة العالمية يعني نشرت تقارير عن أخطار السجائر الإلكترونية وتأثيراتها الكبيرة جدا، ووجود النيكوتين فيها أحيانا قد يكون النيكوتين مركز بشكل أكبر من السجائر العادية ترى على فكرة، لأن حتى النيكوتين يعتبر نيكوتين صناعي. فوجدوا أنها لها تأثيرات على تلف الدماغ، لأن الدماغ سبحان الله ينمو إلى عمر 26-27 سنة. خلال هذا الفترة إذا تعرض لمواد سامة من ضمنها النيكوتين يوقف نمو مراكز التعلم، مراكز الوعي، مراكز التركيز، مراكز الحكمة حتى، لأن هذه المراكز اللي تنمو إلى عمر يعني النصف الثاني من العشرينات. ولذلك يعني في دراسات واضحة وقوية أن الناس اللي يدخنون من صغرهم يكون فيه تأثير كبير جدا على الذاكرة والتعلم. وجدوا حتى بعض الناس اللي الناس اللي يدخنون في عمر صغير جدا أنهم ما يستطيعون تكميل دراستهم، وأحد الأسباب تأثر مراكز التعلم والذاكرة من هذه السموم المتراكمة خلال السنوات. أيضا السجائر الإلكترونية أحد مسببات أمراض الرئة والجهاز التنفسي، يعني لأن هذه المواد المنبعثة، المواد الكيماوية، هي سامة، فهي تؤثر بتأثير كبير جدا على الجهاز التنفسي والالتهابات والالتهابات الرئوية اللي تنتشر عند هذول الناس. طبعا ما راح تنتشر في البداية، لكن مع الاستمرار في استخدام السجائر الإلكترونية قد يحدث التهابات رئوية خطيرة. بالتأكيد طبعا كل أنواع التدخين بما فيه يعني الشيشة والمعسل يعني خطر على الحوامل والأجنة يعني بشكل كبير جدا، وهذه أيضا نقطة أن بعض النساء تتساهل في مسألة المعسل، يعني سواء بنكهات مختلفة أو كذا، لكن يكون له تأثير على الجنين حتى قبل الحمل، قبل الحمل يعني ما هو فقط أنها اللي صارت حامل، لا قبل ما تحمل تكون هذه المواد النيكوتين متكونة داخل جسمها، فلما تحمل يكون فيه تأثيرات على الأجنة. أيضا لا ننسى مسألة مخاطر التدخين السلبي، يعني وجود الشخص في مقهى أو في مكان مغلق أو في مكان عمل وفي شخص مدخن، وحتى السجارة الإلكترونية أيضا لها نفس التأثير السلبي مثل السجارة العادية. الجهاز التنفسي قد يعني يبدأ بتأثر بعض يعني بالتدريج، سواء ضيق التنفس والسعال المزمن، وبعدين يتطور إلى التهاب الرئتين وتضعف كفاءتها في تنقية الدم، وأيضا بعدين ممكن يصل إلى الإصابة الحويصلات الهوائية والرئتين بأمراض الرئة المزمنة. حتى القلب ممكن يتأثر، يعني القلب سواء ارتفاع ضغط الدم، زيادة معدلات يعني ضربات الدم، ضربات القلب، ضيق الشرايين، احتمال زيادة احتمال خطر النوبات القلبية والجلطات القلبية. قد يكون هناك أيضا تأثير كبير جدا على المراهقين، سواء على الجهاز العصبي أو الجهاز يعني التنفسي والمخ، بسبب تأثير المواد الكيميائية وأيضا المعادن الثقيلة، لأن جسم الشخص المراهق اللي أتكلم أقل من 18 سنة قد لا يتحمل يعني هذه التغيرات الكبيرة جدا، اللي قد تبدأ من التهابات بالفم وتنتهي بالتهابات في الجهاز التنفسي. الأمراض المرتبطة بالتبغ، سواء كانت تدخين أو تدخين إلكتروني أو
أو يعني شيشة أو غيرها ما تتوقف عند هذا. فيه مرض اسمه بورجر، لأن المكتشف هذا المرض مكتشف شخص ألماني اسمه بورجر، فسمي بمرض بورجر. هذا المرض خطير جدا، هو التهاب شديد جدا في الأوعية الدموية الموجودة في الجسم. وهذا المرض، هذا الالتهاب الخطير، لا يصيب إلا المدخنين فقط، لا يصيب إلا المدخنين. هذا المرض مرتبط بالمدخنين. وابحثوا عنه في جوجل أو في وسائل الاتصال المختلفة، ابحثوا عن مرض بورجر، مرض بورجر وارتباطه بالتدخين. صراحة شيء مرعب، وأنا شفت يعني حقيقة صور لحالات كثيرة جدا المصابة بهذا المرض، وما كنت متخيل أنه ممكن يصل التدخين يصل بالشخص إلى هذه الالتهابات. يعني التهاب شديد، تجلط في الشرايين والأوردة، سواء الأوردة الكبيرة أو المتوسطة أو حتى الصغيرة، الأطراف بالذات اليدين والقدمين، يعني يؤدي إلى ضعف في تدفق الدم للأطراف والشرايين الصغيرة والأوردة يعني الصغيرة، الأوعية الدموية الصغيرة، فقد يسبب تلفها، قد يسبب قرقرينة اللي يصيب مثل اللي يصيب مرض السكر. فطبعا يعني ارتباطه بالناس المدخنين فقط كان يحتاج إلى مجموعة من الأبحاث اللي ثبت أن كيف كل أنواع التبغ، سواء زي ما قلت يعني التدخين بكل أنواع الشيشة ومضغ التبغ، أو حتى الآن اللي يسمى أكياس النيكوتين، كلها لها تأثير بهذا المرض. فهي عبارة عن مواد سامة تتجمع مع فترة، مع طول الزمن، لأن المدخن يصعب أنه يترك التدخين بين يوم وليلة. ولذلك بعض المدخنين اللي كان يدخن من كان شبابهم هم معرضين لهذا المرض بشكل كبير. طبعا كلنا نتحدث يعني عن إمكانية العلاج وأنه فيها صعوبة، لا الحقيقة ما فيها صعوبة، والحمد لله في المملكة جمعيات نقاء، جمعيات كثيرة جدا لمعالجة المدمنين أو عن التدخين أو للإقلاع عن التدخين. وأنا حقيقة حاولت أستضيف مجموعة منهم لكن للأسف ما وفقت، وحرصت حقيقة كلمت مجموعة يمكن كبيرة من الزملاء الاستشاريين المتخصصين أو المسؤولين عن هذه الجمعيات، لكن كانت تعرفون وقت إجازة وبعضهم مسافر ما كان مناسب له. فالحقيقة أني ما وفقت في يعني استقطاب أحد يتكلم عن يعني هذه المواضيع، لكن يعني أبشركم المراكز هذه موجودة. وبعدين ما هي مراكز يعني عادية، مو واحد بيجلس ينصحك، لا، ترى عندهم أدوية وعندهم بدائل وعندهم طرق وعندهم متابعة، وهذه الخدمات تقدم مجانا. وأي أحد حتى لو كان يعني مدمن التدخين من سنوات لا يفقد الأمل، يقول والله ما في ما أستطيع لأن وضعهم يعني وش بيسووا لي، لا، رح لهم زر أحد المراكز أو اتصل فيهم، لأن بعض في يعني هناك عيادات ومواعيد مجدولة لمساعدتك أو مساعدتك، سواء كنت رجل أو مرأة، حتى لو كان يعني تدخينك بسيط. يعني يقول واحد توني بديت في التدخين أو شيء إن شاء الله ما راح يضر، لا يضر، فما دام أنك تستطيع الإقلاع عن هذا الخطر فالأيدي ممدودة لك من خلال العيادات المختلفة التابعة لوزارة الصحة أو الجمعيات الخيرية اللي من ضمنها يعني جمعية نقاء. فالتدخين الإلكتروني والشيء السيجارة الإلكترونية انتشرت لعدة أسباب. أحد الأسباب إن ما فيها ريحة التدخين العادي، لأنها تصير بنكهات مختلفة، يعني بنكهة النعناع والتفاح وكذا، أنواع مختلفة. والأمر الآخر ما لها يعني ما لها ريحة، يعني ما ممكن يشمونها في البيت، يعني ممكن الشخص يأخذها في غرفته ولا في عمله، ما يكون لها الرائحة الكريهة اللي مرتبطة بالتدخين العادي. نعم لها رائحة لكن ما هي الرائحة الكريهة،
هل هذه المنكهات تجعل الشخص يتقبلها ويصير يعني كأنها عادية، وبالتالي

ما يكون في حرج انه يدخن في اماكن العمل، حتى لو كان يعني تعرفون الانظمه تمنع التدخين في اماكن العمل، لكن بعضهم يتساهل في هذا الموضوع لانه ما يحس يعني ما تطلع فيها ريحه، او في السيارات او غيرها. الامر الاخر ان كثير منهم يتساهل في يعني تاثيراته او تاثير الخطر من السجائر الالكترونيه، يعتقد انها يعني شيء ما له اي اثر صحي ولا خطر ولا شيء، وانه ممكن انه يعني يدخنها وما يكون فيها خطر، لكن الواقع الا بيكون فيه خطر، بيكون فيها تاثيرات يعني خطيره مثل الاشياء اللي ذكرتها. ايضا الشيء الاخر اللي هو سهوله الوصول لها، يعني اول يعني شراء السجائر الالكترونيه تعرفون في تنظيم خاص ببيع التبغ في اماكن محدده ومصرحه ومراقبه بشكل كبير، فصار الناس يقدر يطلبونها من الانترنت، يطلبونها من كل مكان. والجانب اخر مهم، كثير من الناس يسالوني لما نطرح مثل هذه المواضيع، يقولون ما دام التدخين والسيجاره الالكترونيه واكياس النيكوتين وهذه يعني خطيره وتسبب السرطان، ليش ما يمنعونها؟ طبعا سؤال منطقي من جانب، لكنه مو منطقي من جانب اخر، لانه مو صحيح يا جماعه الخير ان كل شيء خطر يجب منعه. يعني اذا بنمنع مثلا، اذا قال والله المفروض انهم يمنعون التدخين، اجل يمنعون السيارات، ليش؟ لان السيارات تسبب حوادث. فترى الحقيقه مو منطق ان كل ما تكلمنا عن شيء ضار ليش ما يمنعونه، انت ليش ما تمتنع بنفسك عنه؟ يعني ليس اخطر في يعني اشياء خطره جدا في حياتنا اليوميه، فيه يعني سكاكين وفيه اسلحه وفيه يعني حيوانات وفيه ثعابين وفيه بعوض وفيه يعني مواد كيماوية نتداولها كل يوم، مواد سامة ومواد يعني فيه أخطار كثيرة. فالمنع ليس الطريقة الصحيحة، ولكن الطريقة الصحيحة أن ننشر الوعي بين يعني أفراد الأسرة وبين من حولنا بتجنب مثل هذه الأمور بحيث لا يكون فيها أمراض. مستمعي الكرام، بناخذ فاصل قصير ونذكر بهاتف البرنامج 011-40-53. بعد الفاصل بنتحدث عن الموضوع الثاني، ثم بنقدم يعني مجموعة من مقترحات أو خلنا نقول حلول. بنتكلم بعد شوي عن أكياس النيكوتين وكيف إحنا يعني نساعد أبنائنا وبناتنا لتجنبها. ولكن رحب باتصالاتكم في كل ما يتعلق بنمط الحياة والصحة على هاتف البرنامج 011-40-53. نقول مستمعينا الكرام لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.

0: مستمعي الكرام، مرحبا بكم. نتحدث اليوم عن السيجارة الإلكترونية، ونتحدث عن أكياس النيكوتين وخطرها، وكيف نقي ونجنب أبنائنا ونجنب مجتمعنا من خطرها. تحدثنا عن السيجارة الإلكترونية، ونتحدث الآن عن أكياس النيكوتين. أكياس النيكوتين، إيش سبب بدايتها وتصنيعها؟ سببه أنها تساعد، أو يقال أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين. وكون أنها جديدة، يعني أكياس النيكوتين تعتبر جديدة، أنا ما أعرف كم لها من سنة، لكن ما تتجاوز 10 سنوات، لا يوجد دراسات دقيقة عن خطرها وارتباطها بالسرطان، وأيضا هل فعلا تساعد على الإقلاع عن التدخين أو لا. بعض الدول مثل كندا وبريطانيا وإيرلندا وبعض الدول الأخرى يعني وجدوا أنها ما تساعد. هي بدأت الفكرة أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين، لأنها تغير عادة التدخين ومسك السيجارة وتوليعها وكذا، لأن المسألة ترها عادة أكثر منها قضية أن الإنسان يعني كيف على ما يقولون. ما هو التدخين، ما هو شيء يشعر الإنسان بحاجة له أكثر من أنه نوع من الكيف أو الإدمان على النيكوتين. فكانت هذه الحلول، ولكن هذه الدول يعني مؤخرا خلال السنة، يعني هذه السنة يمكن، وجدوا أنها فعلا ما تساعد بالشكل السليم للإقلاع عن التدخين. وللأسف، وهذا اللي نلاحظه عندنا يعني في مجتمعنا، أن اللي يستخدمها غلط. يعني هذه أكياس النيكوتين هي لمساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين. ثانيا، المفروض ما يتناولها ولا يستخدمها إلا الناس اللي أكثر من 18 سنة. لماذا؟ لأن نتكلم عن تأثير النيكوتين على الدماغ وعلى مراكز التعلم اللي ذكرت لكم. فما هي أكياس النيكوتين؟ هي أكياس صغيرة جدا، مثل حبة العلكة إذا تشوفونها، وتوضع بين الشفه واللثة، ومن خلال اللعاب يمتص المكونات اللي فيها من ضمنها النيكوتين ويحولها للدم، وتجلس فترة يعني الإحساس الإيجابي الوهمي يستمر فيها أكثر من التدخين العادي، فيشعر الإنسان بالراحة والانبساط الوهمي، خلينا نقول بسبب نيكوتين، يعني هذه مادة منبهة. فكون ما يصير فيها احتراق ولا يصير فيها كذا، فالناس يعتقدون أنها ما فيها خطر، لكن واقع الدراسات الآن الموجودة تثبت أن فيها خطر. نعم، هو أقل من التدخين أكيد، ولكن لا زال فيها خطر، بالذات أن النيكوتين صناعي، وأيضا فيها سرعة لامتصاص المكونات الموجودة فيها. فهي موجود فيها نيكوتين غالبا صناعي، و يعني نيكوتين نسمى نيكوتين حر أو بعض أملاح النيكوتين، وفيها يعني حشوة نباتية، يعني مادة سيلولوزية كذا، بحيث أن مادة النيكوتين تذوب في هذه الحشوة النباتية والسيلولوزية والألياف، ومادة مرطبة بحيث أنها تحافظ على ذوبان النيكوتين داخل هذه السيلولوز. وبالإضافة طبعا فيها يعني منكهات، مثل المنكهات العادية المعروفة، سواء المنكهات النعناع أو التفاح أو غيرها من الفواكه، نكهات الفواكه، بالإضافة إلى فيها منظمات للحموضة والقلوية، وفيها يعني محليات صناعية أيضا، وأيضا يعني بعض المركبات الأخرى. خلونا مستمعين الكرام، عشان ما نأخر الأخ سليمان، نأخذ الأخ سليمان من الدمام. السلام عليكم أخي سليمان.
1: والله اللي مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
1: هلا
0: يا مرحبا. الله يحييك.
1: معك أخوك سليمان التميمي من الدمام.
0: ونعم ونعم يا أخي سليمان.
1: تسلم. الله الطيب.
0: الله يسلمك.
1: الله يعافيك. موضوعكم التدخين ولا لا؟
0: نعم.
1: والله يا أخي تليرفي، الله يعصمنا عني يا أخي.
0: آمين.
1: والله اللي حاولت حاولت حاولت حاولت حاولت جزت. ليش ليش ليش؟ لأني ما تركت ربعي اللي دخلت أجلس معهم
0: وأبحث. صح.
1: أيوة.
0: صح.
1: والله قال لي الدكتور، قال لي مدام عندك ربع، قلت طيب خلي ربعي، قال لي لا أنت ابعد فترة إلى أن تتمكن وتنسى تماما أرجع. ما قدرت والله ورخك ما عرفت الصراحة والله صعبت صراحة من من أصعب العادات اللي تقدر تتركها. أنا 37 سنة دخل فمن أصعب العادات اللي يتركها الإنسان الصراحة عن جد يعني عن تجربة.
0: صدق
1: إي والله
0: أبشر. أنا بقول لك مقترح بس عشان ما نطول عليك بقول لك مقترح إن شاء الله يفيدك.
1: والله تكفى وركز على المقترح. شكرا
0: أبشر. شكرا أخي سليمان. والله أخي سليمان قال كلام مهم وهو فعلا صادق، لأن الواحد ما يقدر يترك ربعه، ربعه طيبين وكذا، لكنهم يجتمعون على شيشة وتدخين وكذا، ويمكن بعضهم ما يدخن لكن يتأثر، حتى لما يدخن يتأثر من التدخين السلبي. طيب إيش الحل؟ الحل ما دام رفيقي هذا أغليه وأحبه وأقدره فيجب أني يساعده وأحميه. البداية بالاتصال وبزيارة عيادات مكافحة التدخين، ترى عندهم حلول ممتازة، وأتكلم عن حلول طبية، أدوية وملصقات معينة توضع. وفيه ناس أنا قابلتهم كانوا يعني يدخنون فترة أطول من كان يدخنها أخوي سليمان، ومع ذلك ما شاء الله تركوا التدخين. فبالعكس أنا أشوف أنه من الصعوبة أنك تترك جماعتك وربعك وكذا وزملائك وأصدقائك، لكن أنصحهم ثم يعني لعل بعضهم يستفيد. الشيء الآخر، لا يكون المكان مغلق طبعا ذا الأيام، يمكن في الحر في النهار، لكن في الليل الأجواء معقولة، وكثير من الناس اللي يروحون الاستراحات غالبا يجلسون في أماكن مفتوحة، فاحرصوا أن تكونون في أماكن مفتوحة حتى لو يكون في مكيف صحراوي أو شيء، ونتباعد يعني نعطي فرصة أن ما يكون في تقارب كبير بحيث أنه ينتقل التدخين. وحتى توجيه المكيف أو توجيه الهواء أنك ما تجلس في المكان اللي يتجه لك الدخان. وأيضا تقديرا يعني نقول للشخص أنا والله ترى أنا ودي أترك التدخين أو أقلل منه أو ما يعني ما ودي بتأثير التدخين السلبي، فحتى نفث الدخان يصير في اتجاه معين، لأنها من احترام الزميل وكذا أني ما أأثر عليه بتأثيرات التدخين. وأيضا تقليل فترة التدخين، يعني بعض الناس الآن له كيف معين، هو ما يدخن أي وقت، يدخن بعضهم أوقات معينة في الصباح مع القهوة، وبعضهم يعني في بعد الوجبة، بغض النظر عن هذه التفاصيل لأنها تختلف. الفكرة نستطيع أن نساعد زملائنا وأصدقائنا وأحبابنا أن نقلل التدخين احتراما وتقديرا لهم. وشيء ثاني، نزور العيادات اللي ممكن إن شاء الله تساعدنا في الإقلاع عن التدخين. نعم مثل ما قال أخوي سليمان قد يكون صعب لأنه مرتبط بعادات اجتماعية وزمالة وكذا، ولكن ليس مستحيل. ولكن لما نشوف حالات السرطان اللي احنا نشوفها صراحة عدد كبير جدا، نسبة كبيرة جدا من سرطان الرئة بسبب هذا، والناس انا قابلتهم شخصيا يعني يقولون احنا نحملك مسؤولية انك تنقل هذا المعاناة اللي احنا عانيت، تونا نكتشف خطأنا، ان اخطأنا بس ما عاد ينفع، لما تمكن فينا المرض وتمكن في الالتهابات الرئوية ما عاد نقدر نسوي شيء. طيب احنا كلنا عارفين هذا الشيء، ولكن احنا نحتاج إلى قرار يعني، وممكن يساعدونا مثل ما ذكرت لكم العيادات الإقلاع عن التدخين، يساعدونا على طرق معينة، يساعدون الناس المدخنين على طرق معينة أنهم يغيرون يتجنبون هذا البلاء يعني الكبير. طيب نرجع لموضوع يعني الأكياس النيكوتين، وذكرت لكم أنها فيها يعني منكهات وفيها محليات وفيها مواد معينة، وهي تسبب الإدمان. الإشكالية مثل ما ذكرت أن صاروا ناس أقل من 18 سنة، بل أنا شفت يعني في عيادتي طفل في أولى متوسط يستخدم هذه الأكياس. من وين؟ من زملاء له، مثل ما قال أخوي سليمان طيب من يتأثرون الزملاء، ولذلك المجتمع المدرسة، مجتمع الأصحاب اللي غير معروفين اللي ممكن يطرحون الولد أو حتى البنت في هذه الأكياس بدون ما تدري، والله جرب تعال كذا ترى كويسة، ترى يعني ممتازة ومريحة، وترى يعني ترى خطرها مو مثل التدخين وتراها كذا. فالتسهيلات هذه تجعل الشخص ممكن أنه يقع في مثل هذه الأمور اللي قد تكون فيها ضرر. والإنسان المعافى اللي الحمد لله ما يحتاجها ولا أدمن إلى الآن، فليش ما يحمي نفسه ويحمي أطفاله؟ وإحنا نحتاج أن نجلس مع أولادنا ونناقشهم مناقشة واضحة في هذا الموضوع، أحد الأسباب انتشار الأكياس التبغ أو أكياس النيكوتين، ما ودي أقول جهل، لكن خلنا نقول عدم معرفة الوالدين بأكياس النيكوتين. اقرأوا عنها، موجودة، اقرأوا عنها وتثقفوا فيها، ولما تناقشون أولادكم أو حتى بناتكم لا تكبر الموضوع ولا تحس أنها أكبر جريمة. هذا خطأ نعم، ولكنه ليس جريمة كبرى. الأولاد والبنات بالذات المراهقين يحتاجون إلى التغيير، بعضهم يجرب، بعضهم ممكن يجرب شيء أخطر من كذا، فإحنا ننبههم ونغير لهم ونعطيهم بدائل وننبههم على هذا الخطر، ونصير يعني واضحين في التنبيه. يعني لا نتركهم نقول والله إنه والله شايفينهم، نشوفها يحطها تحت الوسادة، نشوف هذه تحطها في الدرج، وشوفه يخبيها في ذا المكان، وشوفه كذا، وحتى الريحة غريبة وكذا، والولد صار منعزل ونتساهل. لكن في نفس الوقت لا نشد عليه ثم يصير يرتبط أكثر بالناس اللي يستخدمون النيكوتين، ربما يستخدمون شيء أكبر منه. هل فيها أضرار هذه أكياس النيكوتين؟ نعم فيها. أول ضرر اللي هو الإدمان المباشر، مباشر

بعد كم تجربة معينة يبدأ إدمان النيكوتين. طبعا سواء الرغبة الشديدة هنا على ما قال يقول ما أقدر أتركها أو القلق والعصبية، وهذا الحقيقة أنا لاحظته يعني في الناس اللي يستخدمون أكياس النيكوتين، صعوبة التركيز، اضطراب في النوم، من المشاكل السهر اللي يعاني منها كثير من الأولاد والبنات تزيد المشكلة أيضا، زيادة الشهية، والغريب أنهم يشتهون الأشياء الحلى، وذلك يزيد وزنهم وصحتهم أقل، وهذا اللي صار لبعض الأطفال أو الشباب اللي أنا شفتهم في العيادة. الصداع أيضا، انخفاض المزاج واللي يسمونها الشباب المود، يعني ما عاد يبغى يكلم أحد، ما يبغى يروح المناسبات الاجتماعية، ما يبغى يختلط مع أحد، يبغى يجلس في كذا على الكنبة في مكان يسكر على نفسه ويبدأ يستخدمها، ولا يستخدم واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، يبدأ يستخدمها بشكل مستمر ويبدأ يغير في الطعم والنكهة، فيدمنها بشكل كبير جدا لدرجة أنه يتناول كمية أضعاف أضعاف النيكوتين اللي يستطيع جسمه يتحملها. التأثيرات القلب والدورة الدموية من أكياس النيكوتين مرة كثيرة وواضحة يعني، وهذا أيضا شفته في العيادة، تسارع نبضات القلب وضربات القلب، يعني ضربات القلب مفروض تكون 70-80، هذا تجد أنها 100 وأكثر، تقول له أنت يعني مزاول رياضة، أنت جاي تجري، أنت راقي درج، تقول لا أبدا. وكان هذا أحد أسباب اكتشاف مثل هذه الأمور، بعضهم يمكن أمه ما تدري، لكن لما نشوف هذه الحالات طبعا غالبا يعني نطلع أمه، أنا غير مختص في هذا الأمور، لكن يعني أنتبه لها، فأطلع الأم أستأذنها تجلس وأجلس أتكلم مع الولد، وبعدين أكتشف أقول له ترى إحنا يا ولدي أنا عارف أنك تستخدم أكياس النيكوتين، هل هذا صحيح؟ صحيح. طيب أنا بساعدك كيف تقلع عنها؟ قال تكفى جل، لا تعلم أبوي ولا أمي. طبعا فأيضا ارتفاع ضغط الدم، وهذا قد يكون للناس الكبار، يمكن على الأطفال أقل، انقباض الأوعية الدموية، الخفقان والدوخة، وهذا شيء يعني مرتبط بالذات أن تغذيتهم وصحتهم ضعيفة. الالتهابات الفم واللثة بالذات، تعرفون أن الواحد يحط هذا الكيس تحت بين اللثة والشفة وفي مكان معين، ولذلك دائما تحدث يعني حرقة أو تهيج في هذا المكان، أو حتى تقرحات في بطانة الفم مع الاستخدام الطويل. الانحسار اللثة، وهذا من المشاهدات بالذات، بعض الناس يستخدمها من جهة واحدة فتشوف انحسار اللثة بسبب وجود هذا الكيس. قد تكون في بعض التغيرات يعني أو خشونة في في في المناطق الفم ومناطق ناعمة. الإشكالية المهمة أيضا اللي هو الجرعة الزائدة، التساهل، لأنك هذا الولد أو البنت جالس في مكان منعزل، عنده مشاكل معينة نفسية معينة أو قلق أو شيء، ثم يحط حرته في هذه الأكياس من كيس إلى كيس كذا، ومما يسبب له آثار قد تصل إلى الغثيان، قد تصل إلى الصداع القوي والصداع الشديد والدوخة، التعرق والرعشة أحيانا، مغص أو آلام في البطن، زيادة فرازات اللعاب بسبب وجود الكيس اللي ما تعود عليه، الارتباك شديد، التوتر، القلق، كل هذه كلها يعني من الأخطار. ونؤكد إن صار فيه بعض الحالات الغريبة، يعني بعض الأطفال، يعني نتكلم عن أطفال، نتكلم عن عمرهم 12-13 سنة، غريب إن بعضهم ابتلع الكيس بدون ما يدري، فصار فيه يعني أحيانا تأثير أو تسمم شديد الحقيقة خطير بسبب ابتلاع الأكياس هذه، وإن كانت بعض الحالات اللي ما تكون كثيرة لكنها موجود. طبعا أي ناس عندهم التهابات، مرض قلب، أمراض الرئة، وتكلمنا عن الحوامل المرضعات أيضا، المراهقين والشباب اللي مثل ما قلت أعمارهم، الشباب اللي أقل أعمارهم أقل من 26 أو 27، التأثيرات عليهم كبيرة جدا، ولذلك صدرت يعني التعليمات من الجهات المختصة والمنظمة الصحة العالمية للتأكيد على خطر استخدام أكياس النيكوتين لأقل من 18 سنة. الرسالة ترى الحلول موجودة، تواصلوا مع الجهات المختصة، مع العيادات، عيادات الإقلاع عن التدخين، انتبهوا لعيالكم، خليكم حليمين معهم، لا تلومونهم كثير، لا تصدمونهم، ولكن أيضا لابد من التنبيه، ولابد أيضا احنا نكون مثقفين للتعريف بأخطار التبغ بكل أنواعه، سواء المعسل أو الشيشة.

0: السيجارة العادية، السيجارة الإلكترونية أو أكياس النيكوتين. مستمعينا الكرام، شكرا لكم لمتابعتنا في حلقة اليوم من برنامج فيتامين، نلقاكم بخير في حلقة قادمة. هذا زميلي عبد المحسن السران وأنا عبد العزيز العثمان، نشكركم على متابعة هذه الحلقة، نلقاكم بخير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صوت من المستقبل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا خالد سعد العمراني، مهندس في مركز الابتكار وإرادة الأعمال في جامعة تبوك. من بداية دراستنا وحتى تخرجنا كان عندي اهتمام كبير بكيفية التقنية، هل ممكن تحل مشاكل في واقعنا اليومي أو لا، مو بس تكون أفكار نظرية بل حلول تستخدم على أرض الواقع وتحدث فرق فعلي. بداية فكرة مشروعنا كانت عندما لاحظنا مشكلة تتكرر بشكل يومي، وهي سوء استخدام مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة. كثير من هذه المواقف تكون مخصصة وفاضية بالفعل، لكن ما تكون قابلة للاستخدام، إما بسبب وقوف خاطئ أو أي شيء يعيق استخدام الموقف واستفاد منه بشكل صحيح. وهذا الشيء كان سبب إشكالية حقيقية، إن هدف من هذا الموقف تسير الحركة، لكن الواقع أحيانا يعكس الشيء هذا. من هنا بدأت فكرة مشروعنا، وهو نظام تحقق ذكي من جاهزية الموقف. فكرة النظام ببساطة هي أن لا يكتفي فقط بمعرفة الموقف فاضي أو لا، بل يتعمق أكثر يحدد الموقف قابل استخدامه فعلي، وهو عبارة عن كاميرا تصور الموقف احتياجاته الخاصة وتصور موقفين الموازية له وتقيس المسافات بينهم وتعطي إشعار في النهاية هل الموقف قابل للاستخدام أو لا، وهل إذا كانت السيارة مقربة يعني لازل للموقف يرسل إشعار لصاحب السيارة عن طريق اللوحة أن وقفتك غلط أو عدل وقفة. النظام يعتمد على ذكاء اصطناعي لتحليل المشهد من خلال الكاميرات ثم اتخاذ قرار فوري حول الموقف. استخدمنا تقنيات الـ AGI بحيث تتم المعالجة بشكل مباشر على الجهاز نفسه بدون حاجة للكلاود يعني، وهذا الشيء يعطي سرعة أكثر واستجابة فورية وخصوصية أكبر. وخلال تطوير المشروع واجهتنا تحديات متعددة، من أهمها دقة النظام في التمييز بين الحالات المختلفة في الواقع، لأن المشهد مو دائما واضح. مثلا كان علينا أن نحدد هل السيارة واقف بشكل صحيح أو لا، أو هل هناك شغلات وسلوكيات خاطئة تمنع استخدام صحيح الموقف، وهذه الأشياء كنا لازم نغذي الـ AI نفسه بحيث احنا نعلمه. تجاوزنا هذه التحديات من خلال عمل مستمر وتجربة أكثر من نموذج ذكاء اصطناعي وتحسين جودة البيانات المستخدمة في التدريب، بالإضافة إلى اختبار نظام في سيناريوهات مختلفة حتى وصلنا إلى مستوى دقة جيد ومرضي بالنسبة لنا. خلال مسيرة المشروع لم يكن العمل فقط تطوير تقني، بل كان أيضا تعلم مستمر وتجربة عملية لفهم كيفية تحول الفكرة إلى نظام فعلي يمكن الاعتماد عليه. مشروعنا كان له مشاركة مميزة على مستوى دولي، حيث شاركنا في مؤتمر جنيف للاختراعات وقدمنا المشروع هناك أمام مجموعة من

0: المشاريع. مشروعنا يساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب تحسين جودة الحياة ودعم الوصول الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع وتحويل المدن إلى بيئات أكثر ذكاء وتنظيم. الفكرة لنا ليس مجرد مشروع تقني، بل هي رسالة بأن التقنية ممكن تكون وسيلة لتسهيل الحياة ورفع جودة الخدمات وتحقيق العدالة في استخدام اليومي للمرافق العامة. وفي النهاية أنا فخور أن يكون جزء من هذا الوطن الطموح، وفخور أن عندي فرصة لو بسيطة المساهم في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتوافق بتطلعاته. طموحنا كبير وإمكانياتنا أكبر، ومع عمقيدتنا نقدر نوصل لأكثر مما نتخيل ونحول أفكارنا إلى واقع ينعكس على حياة الناس بشكل مباشر.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال،
2: قرية النحالين.
3: في أعالي جبال ميسان جنوب الطائف، وبين الضباب تتفرق كرة النحالين الأثرية، وكأنها صفحة قديمة من كتاب ما تقفل للحين. كرة النحالين إلى الآن تحمل الحكايات، وكل حجر فيها يخفي شيء من الغموض والدهشة أمام قدرة الإنسان على التكيف. يلفت نظرك شكلها الغريب لما تطالعها من بعيد، مباني حجرية ومصاطب متدرجة على سفح الجبل، وكأن أهلها كانوا يعرفون أسرار الهندسة بشكل يحير. المناحل الحجرية مرصوصة فوق بعضها البعض بطريقة مدهشة، حتى أن بعض الباحثين والمهتمين بالتراث شبهوا تصميمها بالأبراج الحديثة بسبب استغلالها الذكي للمساحة والتهوية.
4: عاش أهالي القرية في الماضي حياة مختلفة عن باقي القرى. الجبل كان بيتهم، والمطر ضيفهم، والنحل كان رفيق أيامهم، ومع أول ضوء الفجر كانت الأزقة الحجرية تدب فيها الحياة. يطلعون لمقاري العسل في الجبل، ويتابعون خلايا النحل في الجدران الحجرية، وفي ذاك الوقت اللي تتصاعد فيه ريحة الحطب من البيوت المدرجة على سفح الجبل. العسل في قرية النحالين أكثر من مجرد تجارة، لأن كنز القرية وسر ازدهارها، ويعرف كل نحال مواسم الأزهار في الجبال والأودية، ويتابع حركة النحل بدقة مذهلة. وحتى الأطفال كانوا يكبروا وهم يسمعوا حكايات الأجداد عن مواسم العسل وعن السنوات اللي امتلت فيها المقاري حتى ضاقت بالنحل.
3: يقال إن مناحل العسل في قرى النحالين عمرها يمتد لعدة قرون، وهذه المناحل قدرت تحتضن آلاف الخلايا في وقت ازدهار القرية، لأن الجبال اللي حولها كانت تتحول في الربيع إلى مائدة مفتوحة للنحل اللي يرجع محمل برحيق الأزهار ويخرج منه عسل اشتهرت به ميسان بين القرى. لكن أكثر ما يثير الدهشة في هذه القرى هو تضاريس المكان نفسه بشكل يوحي للناظر، وكأنها نبتت من الجبل نفسه، حجارة فوق حجارة مرصوصة بشكل يقاوم الرياح ويحفظ الدفء في الشتاء والاعتدال في الصيف.
4: مع مرور السنين بدأت الحياة تتغير، ورحل أهالي القرية إلى المدن، وسكتت الأصوات اللي كانت تملى الممرات الحجرية، لكن قرية النحالين

0: ما زالت واقفة بشموخ وكأنها ترفض النسيان. جدرانها المهدمة وأبراجها القديمة ومجاري النحل المنحوتة في الجبل كلها تحكي عن عبقرية ناس عرفوا كيف يصنعوا حياة من الحجر والعسل. واليوم إذا وقفت وقت الغروب على مرتفع يطلع على قرية النحالين تشوف متحف مفتوح للذكاء البشري في قرية نسج أهلها علاقتهم بالنحل مثل ما ينسج الشاعر قصيدته، وتركوا وراهم أعجوبة معمارية ما زالت تثير الدهشة بين زوارها لين اليوم. الأستاذ منصور إبراهيم الحارثي باحث في تاريخ الطائف وفي التراث غير المادي.
1: هذه يعني موجودة يعني من وجود الإنسان في هذا المكان، استصلح المكان للزراعة، فيعني جاءت الزراعة والنحل مع بعض تقريبا، فهي قديمة جدا. فجميع القرى منطقة السرى زراعية يعني تستصلح أيضا للنحل. فسبب شهرة الخرفي كثرة خلايا النحل فيها.
0: كيف انعكست طبيعة الجبل على شكل العمارة التقليدية في القرية؟ وكيف قدر أهلها يتكيفوا مع طبيعة الجبل؟
1: القرية موجودة في منطقة الحدب، هي في محافظة ميسان، ارتفاعها عن سطح الأرض الحدب عن مستوى سطح البحر 2800 متر، لكن درية الخرفي اللي هي فيها مجرى النحل أو قرية النحل أخفض بقليل عن هذا المستوى، تقريبا خلينا نقول تقديرا في حدود 2000 أو 1800 متر ارتفاعها عن سطح البحر، وهي في منطقة على جرف. عمارتها طبعا لها مدخل واحد فقط، القرية من الخلف اللي يسكنها الإنسان، وهناك حصن مبني بالحجر خلف مجرى النحل لحماية المجرى، يعني لا يوجد إلا طريق واحد يؤدي إلى المجرى هذا، وهي معمولة على شكل قوس باتجاه الجنوب الشرقي.
0: شنو الأسرار الهندسية والخبرات اللي توارثوها اللي خلتهم يتمكنوا من إنشاء هذه المجاري في الجبال؟
1: عن المعرفة والخبرات المتراكمة هي التي صنعت هذه الجودة. ليش باتجاه الشرق، باتجاه الجنوب الشرقي؟ حتى تحمي النحل من تيارات الهواء الشمالية. تيارات الهواء الشمالية خاصة في المناطق الباردة تقتل النحل، فهي بهذا الاتجاه لتحميها أولا من تيارات الهواء الباردة. ونحن نعرف أن النحل يتجه جهة الشرق، يعني وجه الخلية يكون باتجاه الشرق عشان شروق الشمس. وقضية أنها مبنية بصفائح الصخور حتى أيضا تحميها من الدبابير، تحميها من الحيوان اللي يأكل العسل، يعني لا يستطيع أن يحرك الخلية الخشبية جوه داخل كل المجرى. هذا مبني بالحجر، هو أصلا على شكل فتحات، عدد الفتحات 1200 فتحة، داخل كل فتحة حجرية الخلية الخشبية.
0: كيف ساهمت تقنية البناء بالحجارة ورصها في توفير الحماية من حرارة الصيف والبرودة في الشتاء؟
1: طبعا هو دائما الإنسان في الفترات القديمة يحاول استخدام المواد البيئة المحلية، فيعني ما يجيب شيء من برا. نفس الصخور اللي موجودة في المكان هي التي يستخدمها في البناء ويستخدمها لحاجاته الأخرى، يعني من نفس بيئة المكان الصخور المحلية. لكن الجميل في الموضوع إن هذا البناء هو ليش شكل جاذب؟ أول شيء عدد الفتحات اللي موجودة شكلت يعني شكل جمالي وموجودة على شكل قوس.
0: تبعد قرية النحالين عن جنوب مدينة الطائف مسافة تتراوح ما بين 100 إلى 120 كيلومتر، وتضم القرية ومدرجاتها الجبلية أكثر من 3000 خلية نحل حجرية، وبعض التقديرات

0: تشير إلى وجود 1300 خلية في التشكيل الأساسي. يعود تاريخ المناحل الحجرية في قرية النحالين إلى فترة تتراوح ما بين 500 إلى 1400 عام، وتم نحت هذه الخلايا في وجوه الجبال الصخرية بارتفاعات شاهقة جداً.
1: انتهت حلقتنا،
0: نلقاكم على خير.
2: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيس، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: وعي.
5: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع، وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: قرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في هوا بلادي. أول شيء هذا سمعتك؟
1: ما أدري.
0: لا مي بسمعتك.
1: احنا على الهواء؟
0: احنا على الهواء.
1: اوكي. لا اعتقد انها سمعتي.
0: لا مي بسمعتك. سمعتك تجي مع المايك. هذه السماعة جاي مع هذاك المايك. فشوف سمعتك.
1: مفترض يدرون يعني اني انا سمعتي من معي يعني.
0: عشان ما يصير شكلك غلط يعني وانت قاعد تتكلم ما تدري وش السالفة لان السماعة مي في اذنك. انا الحين رفعت الصوت. سمعت شيء بالسماعة؟ لا شفت اجل هذه مي بسمعتك. على ما يدور رأي سمعته. طبعا رحب فيكم مستمعينا واتمنى لكم بداية يوم جميل وموفق. بداية اسبوع ان شاء الله لطيفة. طبعا مو بداية يوم, في ناس كثير يعني انتهى اليوم عندهم الحين اليوم العملي يعني اقصد, لكن بالنسبة لبداية الراحة وبعض الناس بداية الشفت عندهم اللي تبدأ يعني بفترة مسائية يبدون معنا مع برنامج هوا بلادي. فناس ينتهون يسلمون وناس يستلمون.
1: يعني أنا ما بلاقي سماعتي وأنت قاعد تقول أشياء تحت الهواء ما أدري كيف تنقد يعني.
0: خلاص أنا غطيتك
1: والله. حياكم الله.
0: ما حد درت ترى بس
1: كل هذا ما حد درت. السعودية كلها درت يا رب اللي في بالي ما يدري بس. حياكم الله. بنكون معكم إن شاء الله على مدى 3 ساعات من الآن وحتى الساعة 8 مساء بإذن الله. بنسولف معكم فيها عن كل ما يخص هوا بلادي وتحديدا السياحة في المملكة العربية السعودية, زائد الجولات الميدانية مع زملائنا المراسلين, زائد ضيوفنا اللي أكيد نختارهم لكم بعناية ليتكلموا اليوم عن كل ما يخص السياحة في المملكة العربية السعودية مع زميلتي تهاني عطيف.
0: أكيد بداية طبعا نرحب بالجميع, وطبعا مثل ما عودناكم عندنا سؤال بس إن شاء الله بنقول لكم في ثنايا الساعة الأولى حتى نبدأ نستقبل اتصالات. بس خلونا الحين نرحب بفريق العمل من الإعداد عايشة الزير, من التنفيذ والإخراج مهند الوامي, وإحنا معكم من خلف المايك رائد بن شري وتهاني عطيف.

0: طيب بس نقول ايش الموضوع وبعدين نطلع الفاصل الغنائي اول معنا في حلقتنا. موضوعنا اليوم يقول لك بعيد عن المنطقة اللي تعيش فيها حاليا، لو أتيحت لك فرصة تعيش في منطقة أخرى من مناطق المملكة، وش تختار وليش؟ إيش الشيء المتميز فيها أو اللي تحس أنك أنت راح تستانس فيه إذا عشت فيها؟ أجواءها، أهلها، نمط الحياة فيها، وعلمنا وش أكثر شيء شدك لها المنطقة.
1: الدمام.
0: وانا تبي تطلع أغنية ولا كيف؟ يلا نطلع فاصل.
1: يلا نسمع الفاصل غناء وراجع لكم.

0: نرحب فيكم مستمعينا من جديد في برنامج هو بلادي، وسؤالنا اليوم نذكركم فيه وش المنطقة اللي ودك تعيش فيها غير المنطقة اللي أنت عايش فيها أساساً، وليه؟ وش اللي يشدك لها؟ إيش الشيء اللي يميز هالمنطقة؟ تقدروا تشاركونا على 011-40-53. وخلونا نروح لأول رحلة اليوم معنا فيها هو بلادي في مناطق المملكة ومنطقة حائل، وزميلنا مرزوق العردان. حياك الله مرزوق.
1: يا اهلا وسهلا بك يا اختي تهاني، وايضا كافه الزملاء رائد ومهند وزميله عائشه، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله، تفضل.
1: الله يحييك. حقيقه منطقه حائل كغيرها من مناطق المملكه فيها من المميزين والمبدعين، ودائما يحرصون على منطقتهم، على زوارهم واكرام ضيوفهم. فأنا الآن أتواجد في قهوة العبدة، والعبدة الأخ سعود بن علي العبدة هو أحد القائمين على هذه القهوة، فأرحب معي الآن الأخ سعود. حياك الله أخو سعود.
2: يا هلا ويا مسهلا، هلا بك أخو مرزوق.
1: الله يحييك أخو سعود. نبي نعرف المستمعين الكرام على قهوة العبدة وعلى تاريخها وتاريخ إنشائها، وعلى فكرة ترى كثير من المستمعين الكرام ما شاء الله تبارك الله، المملكة العربية السعودية هي شبه قارة متعددة الثقافات، متعددة المصطلحات، فكثير منها ما يعرف الموضوع بالضبط. أبيك تلخصه لي وتعطينا لمحة تاريخية عند قهوة العبدة. طال عمرك.
2: أبشر أبشر طال عمرك. هذه قهوة العبدة أو منازل العبدة طبعا انشأت بمنتصف القرن التاسع الهجري. حلو. وطبعا تكون من المكسورة وأقهاوة والمنزل البيت وكلهم كان بسور واحد، وأقهاوة طبعا جددت مرة ثانية ب 1306 جددت أقهاوة، ومن نشأتها تعتبر مناخ بحائل، من المناخات المشهورة بحائل، وحائل اشتهرت بالمناخات، المناخات اللي هو 24 ساعة مفتوح، ولحد الآن مفتوح قهوة يلا كالحمد، والناس والزوار تجينا ومن كل مناطق المملكة ومن كل الخليج يجونا وفاتحين الحمد لله
1: ما شاء الله. بس أنا بضيف معلومة على المناخ. المناخ مثل ما تفضلت يا أخوي سعود هو يعتبر يستقبل ضيوف المنطقة على مدار الـ 24 ساعة.
2: نعم هذا
1: كان زمان يقولوا له مناخ، لأن الناس تيجي على الإبل، مناخ الإبل يجون ينوخون عند العبدة مثلا، أو ينوخون عند الفلان وفلان وفلان، ففي مناخات متعددة سواء في مدينة حائل نفسها أو حتى في القرى مثل مور وجبة والروضة، والله نمو وباقعة، ولو عددنا في الكثير وبناء وغيره وجبة، فهذه المناخات تستقبل ضيوف المنطقة ويجون الناس عن الإبل. طيب انت مجددته ما شاء الله الان وتستقبلون ضيوف، ويوجد عندكم ايضا يعني اللي الزوار اللي بيجون، خلينا نحدد موقع بالضبط، اللي يسمع لنا الان ممكن يزور المكان ويستمتع في المنازل العبدة اللي عاشت هالعمر الطويل ما شاء الله تبارك الله.
2: والله احنا نستمتع بضيوفنا اللي جونا، والله يحييهم كل وقت. وموقع طبعا بحائل القديمه، بحي مغيضه اللي هو شرق برزان، معروف برزان، وغرب حديقة السمرة أو جبل السمرة بينهم، طبعا موقع معروف بس يكتبون قهوة عبدة قريبة من حديقة السمرة، والحمد لله مفتوحة، والله حي الجميع من المملكة وغير المملكة.
1: الله يجزاك خير. طبعا هي ما شاء الله يعني اللي بيزور حائل وخصوصا الأيام هذه فعاليات الصيف ما بين السمرة، منتزه السمره وهذا معروف مشهور، وايضا موجد حاتم الطائي، وايضا برزان التاريخي ومعروف تاريخ برزان الشعبي والاسواق اللي متواجده فيه،
2: فالواحد
1: يعني برضه يمرس
2: بين قريب. نعم
1: نعم صحيح. الضيوف اللي تستقبلونها مش الفعاليات بالضبط اللي ممكن؟
2: والله نستقبلهم والله من الصباح مفتوح المكان، لكن الغالب ان العصر يجون. استقبال ضيوف قهوة والشاهي والقهوة العربية والشاهي وجلسه وجلستها الحائلة العادية، طبعا استقبالنا لهم إن جلستنا العادية بس عد، واستقبال الضيوف ما في شيء نكله، حاجة عادية بمنطقة حائل كلها هذه، يعني ما هي كل اللي تقول كل الاستقبال للضيوف وكذا، كلهم
1: ما قصرت ما قصرتوا ان شاء الله خيركم. نستعرض بس بناء القهوه ما شاء الله. انا شايف الان ودي اهلا انا شايفه الان ودي اني اصوره للمستمع الكرام كله يتخيل المكان
2: طبعا.

0: احنا رممنا والحين باقي مراحل والله العمال يشتغلون عندنا لحد الان، لكن احنا من اول ما اشتغلوا العمال بنينا فصيل.
1: بدايتكم من الطين هذه؟
0: هي كلها طين طبعا، هي ترميم، هي كانت موجوده قهوه المكسور والبيت موجودات، لكن رممناها ترميم بسيط وشيء من المطر من البطاط خبر طاح من شيء بسيط وزيناه.
1: نعم تتأثر مع العوامل المطر والمناخ
0: ايه هي سنويا لازم يمر عليه ترميم الطين ما يخلص ايه. الا كل سنه يرمم.
1: نعم طبعا
0: سم
1: شهدت القهوه يعني مراحل، ومثل ما ذكرت

0: المراحل اللي انا عندي يعني ودي انك تطلع المراحل اللي مرت فيها الذكريات مثلا.
1: والله الذكريات كثيره طبعا من الزوار من طبعا إيه؟ هذا بالمقدمه الله يرحمه ويغفر له الملك عبد العزيز انه زارك هوا هذه
0: رحمه الله
1: زادت له شرف لليوم هذه.
0: ودي اذكر هذا انا يعني
1: اي نعم الملك عبد العزيز زار قهوة عندنا زار شيبان وتقهوى عندنا طبعا من ضمن القهاوي اللي بحاي اللي زاره
0: إيه؟
1: وجانا الملك عبد الله الله يرحمه والامير فهد بن سعد والامير عبد العزيز بن سعد كلهم بنفس قهوة تقهوى وجلسوا بصدر المجلس مجلسهم واحد بقهوى وهذول هم الشرف طبعا والناس كل من جانا شرف لنا يا الله
0: اكيد اكيد اكيد لكنه الامام المغفور له باذن الله تعالى طيب الله ثراه الملك عبد العزيز عندما يعني دخل حائل وزار قهاوي حائل كانت قهوه العبيده من ضمن هذه القهاوي
1: اي من ضمن القهاوي نعم
0: اي والله فودنا ناكد على المعلومه لانه هذه احنا مطلعين عليها ودنا نطلع للمستمعين
1: إيه لا لا
0: ولا نعم حتى الأمير عبد العزيز بن سعد زاركم
1: والله إن شاء الله بيزورنا
0: إحنا
1: لا إحنا جانا الأمير فيصل وواجد من الأمراء الله يحفظهم يخليهم من أعيان حائل والمملكة كلها لكن إحنا ما قضينا عبد العزيز بن سعد إن شاء الله لا خلصنا كلش ما هم خلينا إن شاء الله
0: لا أكيد أكيد أكيد وجه السعد وأميرنا المحبوب
1: إيه نعم نعم
0: دائما ترى واقف لكل يعني خلف كل إنجاز في منطقة حائل
1: لا هو معنا واقف معنا هو بعيد ولكن نبي نتشرف بجيته إن شاء الله الله يحفظه ويخليه لنا إن شاء الله
0: بإذن الله. أخو سعود في إضافة شيء؟
1: والله اللي تبونه اضيفه انا ما ادري ايش تبون بالضبط انا معكم
0: ما وفي انا والله بس ودي انه اطلع المستمعين الكرام على مكان المكان الجميل هذا وانه اللي يزور حائل يعني
1: ابد الله يحييه
0: يستانس عندما يصل للمكان وراح يتعرف على جزء بسيط من تاريخ المنطقه واثارها اللي انت ما شاء الله حافظت عليه طيله هذا العمر يعني
1: الله.
0: تاريخ طويل جدا من الحفاظ على إرث الآباء والأجداد والحفاظ عليه وأصبح الآن المكان حي ينبض بالحياة بعدما يعني هالفترة الطويلة اللي مرت عليه
1: لا الحمد لله عبد موجود المكان وأهل المكان واللي يجينا بوسط حائل وبوسطها الحائل الله يحييك كل وقت إن شاء الله
0: ما قصرت أخوي سعود علي العبيدة وأنت أحد
1: نعم.
0: القائمين على قهوة العبيدة
1: نعم نعم
0: ينطيك نعم العافية الله. شكرا لك
1: جزاك الله بخير يا أهلا وسهلا بك
0: حياك الله الشكر للمستمعين الكرام أختي تهاني لكم المايك وأنت أخوي رائد
2: الله يعطيك العافية زميلنا مرزوق شكرا لك طبعا وشكرا لضيفك الكريم ويمكن فعلا يعني هذا الوقت رائد هو وقت يعني الكافيهات الأماكن الخارجية خصوصا مفتوحة خصوصا في الأماكن اللي ما شاء الله يعني أجواء نوعا
3: مثل حائل
2: بالضبط
3: مثل حائل يعني طبيعي جدا أنه في الرياض أنت بطالع
2: أوتدور الساعة 2 الظهر بالضبط الحين لما نشوف واحد أوتدور يعني
3: كيف جالس
2: حتى الساعة 4 ما تقدر يعني
3: حائل لا يعني أمورها طيبة يعني
2: طيب مستمعين احنا ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: تحدثني عن الانتاج من مزرعتك الخاصه. الله يحييكم اولا. والله بالنسبه للنوع اللي موجود عندنا اللي هو البراون التركي، متخصصين في هذا النوع عندي في المزرعه، عندي تقريبا ما يقارب 1000 شجره، لها انواع كثير، لكن حاولنا ان نتميز بالنوع او نجرب كثير من الانواع وتميزنا بهذا الشيء. بالنسبه لانتاجها والله نتعب عليه، يعني من ناحيه من الشتاء، من ايام الشتاء التسميد هذا كل العماله، سقايه الماء الى ان نحصل على هذا المنتج.
1: تقطير هو حاتم ولا السكي؟
0: لا والله سقايه، احواض كامله تسقى كل اسبوع مرتين تقريبا.
1: كل ما شاء الله ما يقارب
0: شجرة، 1000 شجرة عندي في المزرعة.
1: إيش غير التين متواجد عندك في المزرعة؟
0: والله عندي طال عمرك اللي هو البرتي تتكلم عنه، عندي أيضا
1: هو الاسم العلمي خوخ.
0: نعم. عندي العنب، نوع ثلاث أنواع من العنب.
1: حدثنا وش تصير؟
0: والله هي الألوان نعرفها بالألوان، اللي هو الأسود والأحمر والأخضر، لها أنواع ولها تخصصات. لكن على قولتهم
1: فيها بذر ولا بدون؟
0: في نوع بذور نوع بدون. أيضا عندي الرمان، لكن بإذن الله كلها تكون على وقتها، لأن نمشي على حسب أوقات تكون جاهزة. الأوقات الصيفية وأوقات السنة لها أوقات معينة.
1: طيب الآن موسم التين. بعد كم من الأيام أو الأسابيع تنتجون مثلا العنب أو الخوخ أو إيش؟
0: بإذن الله في نص أغسطس بإذن الله يبدأ معنا إنتاج العنب والبركس أو الخوخ نتكلم عنه في وقت واحد. بعدها إن شاء الله في نهاية أغسطس يكون بداية إنتاج الرمان. صحيح الوقت الفعلي له.
1: صحيح الوقت الفعلي مستوي.
0: نعم المستوي اللي ماخذ حقه بالفعل من شجر ماخذ تغذية كاملة نهاية أغسطس بإذن الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب نجي عند الأسعار، تعال جرب يا حاتم جرب. الأسعار مثلا هذه السلة ما شاء الله كم سعرها؟
0: عندي السلة طال عمرك من تتراوح من 70 إلى 60 على حسب، يعني على حسب. عندي الأسطول البسيطة هذه 30، عندي السلات الكبيرة توصل إلى 400-450 ريال
1: سلة كاملة.
0: سلة كاملة ونصدر، ترى عندي طلبات مثلا من الرياض، طلبات من الشرقية، جدة، بالشحن كامل نغلف تغليف ممتاز ويتحمل الشيء يتحمل.
1: لازم وحنا جينا ندعمك إذاعة الرياض إنك تسوي خصومات للأيام الجاية لمن يطلب.
0: ولا حلو إن شاء الله ما يصير خاطر كله طيب، أبشر بالخصومات على قولتهم من الآن. ويشرفني والله العظيم الاستضافة، ويشرفني أيضا استضافتكم بالمزرعة بإذن الله الأيام القادمة.
1: إن شاء الله نزورك بالمزرعة ونغطي ما شاء الله المنتجات. طيب أنت شخصيا قائم عليها خاتم؟
0: نعم إي والله أنا شخصيا والأخوان أيضا معي ما يقصرون قائمين عليها، معنا العمالة طبعا ضروري من العمالة كسقاية كتنظيف الأحواض.
1: كم عدد العمالة عندك؟
0: عندي والله ما يقارب 2-4 عمالة، أربع عمالة
1: خاصين بالمزرعة.
0: خاصين بالمزرعة ما يطلع المزرعة أبدا، مسكنة في المزرعة وشغلهم في المزرعة وإن شاء الله يلا استغفي على قولتهم
1: يعني ما شاء الله تبارك الله. المنتجات جميعها عضوية؟
0: جميعها عضوية نعم، تسميد عضوي حيواني من أفضل السمادات. والله أنا أحرص عدنا تكون من أفضل أنواع السماد. جاية عندي أبيار ماء فقط، ما في الماء الثاني المعالج، ما نتعامل إلا بالأبيار أو البير الارتوادية، البير العربي أو الارتوادي.
1: أي نعم موية طبيعية بدون
0: نعم أي الله. أي والله
1: تبارك الله. إذن أنت موظف ولا بس عندك المزرعة؟
0: لا موظف طال عمرك،
1: ولكن هذه لها دخل خاص ولها طبعا للأسرة كاملة ما هو لك.
0: نعم نعم الأسرة كاملة اي والله للأخوان كلنا، يعني قلت مرض الله يرحم المورث والله يغفر له ان شاء الله جيباننا الأول. حرصنا ان نطور والله اكثر بها، يزيد العدد، زاد الانتاج الحمد لله الايام هذه، وان شاء الله قادما بيكون افضل
1: ما شاء الله تبارك الله. يعني الشيء تعاون لانتاج ما شاء الله هذا المنتجات المحل.
0: نعم اي والله متعاونين والحمد لله، تعاوننا وتكاتبنا لين طلعنا بهذا الشيء.
1: عندكم ابار التواء؟
0: نعم الجبار سواء.
1: كم طوله تقريبا؟
0: والله ما يقارب عمقه 120 متر تقريبا.
1: طيب بالنسبه للسواح والزوار تشوف كيف اقبالهم، اهالي المنطقه اكثر ام الزوار والسواح؟
0: والله بالنسبه لموقعنا الحالي اللي احنا فيه الحين لا نسبه اهالي المنطقه لان زي ما تقول متداول بينهم، خلاص كذا معروف التين الفلاني من مزارع الفلان خلاص في المكان الفلاني.
1: طيب اليوم كم العدد اللي بس يعني ندخل بالخصوصيات شوي؟
0: ما في مشكله والله حاليا يوميا نطلع بتقريبا ما يقارب 40 40 سطح.
1: 40 سطح
0: نعم.
1: والسلات اقل يعني؟
0: السلات تكون 20 اذا 15 تقريبا يوميا، ما نحاول الاعداد تكون كبيره يوميا، نوزع على ايام كبيره.
1: اذا شكرا لك اخي حاتم.
0: الله يعطيكم العافية، لكن عندي ملاحظة بسيطة الله يعافيك. نتمنى منكم عبر إذاعتكم التعاون معنا من ناحية مراقبي الأمانة وبلدية عسير وأمانة عسير.

0: يعني ما هم متعاونين.
1: والله في نوع ما في تجينا احيانا ضغوطات انه لا تقفل وتطلع في اماكن مخصصه، لكن
0: ليش ما هو مسموع على الطرق السياحية ومنتجات محلية؟
1: أتوقع أنه ما هو مسموع للبائع المزارعين. عرفت؟
0: أنت مزارع؟
1: أنا مزارع فيها سلاموسين ولكنها بعيدة، أماكن بعيدة المزارعين وما حد يعرفها، يعني حتى المطايف.
0: لا أنت توقف على الطريق، ما شاء الله أنت تقدم منتج محلي شاب سعودي، أعتقد يعني الجهات الحكومية ما تمنع هذا، إنه مدام أنت نظام والله في منع، في منع ومنع قوي، وبالأيام هذه والله شديدين بقوة إن شاء الله للمصلحة العامة، وإن شاء الله تصل المسؤولين وأبد الدعم للشعب السعودي والمنتجات المحلية، هذا واجب علينا جميعا. شكرا أخي حاتم على هذه الحديث عن هذه المزرعة والمنتجات المحلية اللي والله ترفع الرأس حقيقة في المملكة العربية السعودية. ختاما، في دعم من الدولة لكم كمزارعين
1: إلى الآن؟ لا والله ممكن متواجد، لكن ما طلعنا على الموضوع يعني.
0: أنت ما رحت؟
1: إيه ما طالب بالنسبة لي، لا والله ما طالب، يعني مكتفين باللي عندنا والحمد لله.
0: لا هو في دعم أصلا للمزارعين، وحقيقة أنا قابلت البعض يكون دعم سواء للحلال المواشي أو للمزارع، وهذا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وهذا البلد المعطاء الحمد لله. شكرا يا حاتم، شكرا مستمعينا، كنت معكم من أبها البهية في هذه الرسالة المباشرة. عودة إليك تهاني وإكمال ما تبقى من هذا البرنامج.
2: الله يعطيك العافية زميلنا سعيد، وأكيد إحنا يعني نتضامن مع كل الأشخاص اللي قد يتقدمون طبعا ببعض الملحوظات للجهات المختصة، لكن المهم أنه يقدمها في المكان المناسب، يعني تقديمها للجهة نفسها أو الجهة تابعة لها، وعن طريق طبعا أرقام الشكاوى والملاحظات. أعتقد أنه راح تكون نتيجة بإذن الله أفضل بالنسبة له، لأنه يعني شكوته راح تكون مركزة بشكل أكبر. فإحنا كذلك يعني نتمنى لهم التوفيق، وشكرا لك زميلنا سعيد مشهور على التغطية المتميزة الحقيقة، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. ونذكركم بداية بموضوعنا اللي نتكلم فيه اليوم عن لو أتيحت لك فرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك، إيش المنطقة اللي راح تختارها وليه؟ إيش المميز فيها وإيش اللي يخلي هالمنطقة متميزة عن بقية المناطق؟ طبعا تقدروا تشاركونا على 011-40-53. ناخذ طبعا خبر من اخبارنا اللي عديناها لكم اليوم في برنامج هوا بلادي. نتحدث عن انطلاق مبادره رغدان حكايه وتراث. طبعا هذه الفعاليات ثقافيه وزراعيه وتراثيه في سوق رغدان التراثي. طبعا انطلق بالامس فعاليات هذه المبادره مبادره رغدان طبعا حكايه وتراث ضمن برنامج صيف الباحه 2026 بتنظيم جمعيه رغدان للتنميه والخدمات الاجتماعيه بالشراكه مع عدد من الجهات الحكوميه والخاصه، وذلك في قريه رغدان التراثيه وسوق رغدان التاريخي. يتضمن حفل الافتتاح برنامج متنوع يجمع

بين الثقافة والتراث والزراعة، حيث تقام عرضة شعبية يحييها نخبة من الشعراء الشعبيين في أمسية شعرية تقدم قصائد وطنية واجتماعية وتراثية وتجسد أصالة الموروث الشعبي في منطقة الباحة. يحتضن السوق مهرجان خيرات الباحة الذي يبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، وكذلك يعرض تشكيلة من الفواكه الموسمية إلى جانب ركن العسل الصيفي بإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة. طبعا الغرض من ركن العسل للتعريف بأنواع العسل المحلي وجهود النحالين ودعم المزارعين والأسر المنتجة. تشتمل المبادرة على باقة واسعة من البرامج والأنشطة تشمل الأمسيات الثقافية والعروض التراثية والأسر المنتجة والضيافة والمقتنيات التراثية وبرامج الأطفال والعائلات والجولات السياحية والتوثيق الفوتوغرافي وركن الخط العربي وركن الفنون التشكيلية، إضافة إلى المسابقات والجوائز في أجواء تستحضر تاريخ رغدان العريق وتعزز مكانتها بوصفها إحدى أبرز الوجهات التراثية والسياحية في منطقة الباحة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. حين تحول يوم النخلة من رمز للعطاء إلى قصة نجاح اقتصادي وسياحي وثقافي، يبرز كرنفال بريدة الدولي للتمور بوصفه أحد أكبر التجمعات المتخصصة في قطاع التمور على مستوى العالم. لذلك ينضم إلينا حديثا أمين اللجنة العليا الرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة الدولي للتمور الدكتور خالد نقيدان. دكتور خالد، أهلا وسهلا، شاكرين لقبول هالدعوة.
1: يا أهلا ومرحبا بكم. هلا أخوي رايد، يا الله مساء بخير جميعا، مساء مبارك في هذا اليوم المبارك.
0: أبدأ معك دكتور، حدثنا عن كرنفال بريدة للتمور واللي والشيء اللي اليوم يميز هذه النسخة عن الأعوام الماضية.
1: طبعا انطلق كرنفال بريدة للتمور مساء أمس في واحدة من أكبر التظاهرات الثقافية والزراعية والاقتصادية في مدينة في منطقة القصيم في مدينة التمور في بريدة. طبعا الكرنفال يعني يشمل سوق وفعاليات وفعاليات ثقافية وترفيهية، أيضا تطوير مواقع الكرنفال وخدمات الزوار، تعزيز حضور الشركات في كرنفال بريدة للتمور هذا العام، كونه ككرنفال دولي أكبر كرنفال للتمور في العالم حتى موسوعة جينيس. فهذا كل هذه مبررات يعني أو مميزات هذا الكرنفال.
0: جميل جدا. طيب لو بروح معكم اليوم دكتور في جوانب مهمة، اليوم نتكلم عن كرنفال يعني عالمي دكتور، أبي أروح معكم اليوم لطريقة الكرنفال واليوم استقبال الزوار فيه، إيش البروسس اللي اليوم أنتم تعملون عليها؟
1: طبعا

0: طبعا هناك يعني فعاليات ان شاء الله بتبدا يوم 20، وندعو الجميع لحضور فعاليات الكرنفال في 20 اغسطس، ولكن حاليا انطلق السوق، فندعو الجميع لزياره السوق والاطلاع على حركه البيع والشراء. احنا نستقبل الضيوف خلال تطبيق يعطينا من اسماء الناس اللي جايين سواء من داخل او خارج المملكه، فنستطيع نحدد الزياره لكي ناخذ جوله كامله على المواقع، مواقع الدلالين، مواقع الفعاليات. نستقبل بالضيافه، نعرف كميه التمور وحجم التمور، انواع التمور الموجوده في مدينه التمور في هذا الكرنفال.
1: طيب ايش الفعاليات اللي اليوم بعيدا عن الكرنفال المصاحبه اللي ياتي الزوار اليوم لزيارتها يعني في النسخه الحاليه؟
0: بإذن الله في النسخة الحالية سيكون هناك يعني فعاليات خاصة للأطفال، عروض مسرحية، فعاليات للأسر، الحرف اليدوية، الأسواق الشعبية، التجارب اللي ترتبط بالنخيل والتراث السعودي، كل هذه ستكون إن شاء الله داخل خيمة. هذه بداية الفعاليات إن شاء الله في يوم 20 أغسطس، تستمر لمدة 20 يوم. أمس كان إطلاق الفعاليات الألعاب النارية اللي كان لها حضور لافت ومن جميع أطياف المجتمع، كانت

0: طيب بروح معاك بروح معاكم اليوم لمبادرة تمور الذهب. إيش الفكرة من هالمبادرة وإيش الرسائل اللي بتحملها في تعزيز مكانة التمور في السعودية؟
1: طبعا تمور الذهب هي ما نقول مبادرة بكون إنها تمورنا ذهب. هي لونها لون الذهب والسكري لون الذهب وغلاها غلاء الذهب. فتمورنا غالية ودائما نرمز بها بالذهب، فلذلك نقول يعني السكري يغطي أكبر كمية من إنتاج، يمثل حوالي 85% من الإنتاج في منطقة القصيم، لذلك هو ذهب.
0: جميل جدا. طيب بروح معاك اليوم في منطقة القصيم اللي نعرف أنها تشتهر بتنوع أصناف التمور وجودتها، أبرز الأنواع التي يقبل عليها الزوار، وودي تتكلم عن مميزات التمور.
1: صحيح، لما تتكلم عن منطقة القصيم ومميز منطقة القصيم وكرنفال بريدة الدولي للتمور، تواجد مثل ما ذكرنا كمية كبيرة من تمور السكري، وهي الأميز ما بين أنواع التمور، وخاصة جودته والثمار أو النخيل تنتج ثمار جميلة، تستطيع أن تأخذ عبواتها بأسعار مناسبة وجميلة ما بين الناس والمتسوقين، سواء من دول الخليج، سواء من المملكة، سواء من شمال جنوب شرق غرب المملكة، كلهم يعني يحضرون لذلك. نعم، عندنا المجدول متواجد، عندنا البرحي، عندنا الخلاص أيضا في أوقات معينة وليست تأتي في وقت واحد. فأنواع التمور كثيرة الحمد لله، وحوالي 45 صنف كلها في هذه المدينة، في مدينة التمور.
0: جميل دكتور، مستخلصات أو مستخلص التمر موجود في أنواع كثيرة في المملكة العربية السعودية، ومنتجات كثيرة اليوم تستخدم مستخلص التمر كمنتجات مثلا غازية، أو يعني تستخدم أيضا حتى في المعادن على حد علمي. هل هناك شراكات اليوم ما بينكم وبين هذه الجهات اليوم اللي خلني أقول تتعلق بموضوع التمور؟ ودي تذكر لي أسماء.
1: طبعا احنا نتكلم عن أنه هذه مشتقات التمور اللي هي يعني مصنعة وأتت على هؤلاء المصانع يقومون كما نشوف يعني شركات كثيرة بما فيها ميلاف العالمية وإنتاجها من المياه والمشروبات الغازية اللي تحمل من التمور، من سكر التمر، بالإضافة إلى بودرة التمر الموجودة بالأسواق، تصنع في مجال الحلويات والمعجنات. طبعا غالبية المصانع والشركات يعني مباشرة تتعاقد مع مصانع التمور مباشرة أو تشتري من المزارع مباشرة، ففتحت آفاق كبيرة أيضا لتصدير التمور. المصدرين يحضرون من خارج المملكة أعداد كبيرة، خلينا نقول من دول آسيا وشرق آسيا ومن أوروبا، يحضرون لعقد صفقات تجارية وبالترتيب والتنسيق مع المزارع مباشرة أو المصانع مباشرة، وكذلك هيئة الصادرات السعودية تسهل هذا الإجراء في عملية نقل وتصدير التمور لدول العالم.
0: جميل، يعني اليوم في شركات فعليا اليوم مع كل جهة تستخدم التمر ولكن بطرق مختلفة. يعني اليوم
1: صحيح، إذا تكلمنا عن حوالي أكثر من 11 مليون نخلة وتمثل إنتاج حوالي 50% من إنتاج المملكة العربية السعودية، فهذا رقم كبير يعني يدعو إلى أنه التعاقد مباشر والتواصل مباشر مع هذه الشركات، مع شركات سواء مثل ما ذكرنا حتى الشركات المحلية تصنع وتنتج وتغلف وتصدر.
0: طيب اليوم ذكرنا كل الشركات، تكلمنا عن المصانع، لكن في جانب مهم جدا اليوم لازم نتكلم عنه، ما هي الفائدة الكبرى اليوم للمزارع من كل هذه الأحداث اللي ذكرناها خلال العشر دقائق السابقة؟
1: طبعا المزارع أولا خلينا نقول وجود الكرنفال حسن من العمليات الزراعية التي تتبع للنخلة حتى يظهر منتج عالي بجودة عالية يسوق في جميع أنحاء المتاجر وكذلك يصدر، جعل المزارع يبيع بأسعار أجود من الأسعار السابقة، جعل المزارع ينمي وينخب الثمار. طبعا احنا نقول السكري لو

0: معينه تقول المجذول له اسعار معينه. فالمزارع الان في مزرعته يفكر استمر على
1: صوتك يقطع دكتور.
0: نعم انا اقول انا اطلع مع المنتج الجديد مع الثمره اللي ذات عائد اقتصادي عالي، فلذلك المزارع هو المستفيد في عمليه انتاج التمور وتسويقه يعني في هذه المرحله.
1: يعني اليوم نتكلم عن قلت لي 50%، بس لانه قطع الصوت على هذه المعلومه، لما قلت 50% من من من المحصول ودي تعيدها يا دكتور معلش.
0: 50% من انتاج المملكه العربيه السعوديه ينتج في منطقه القصيم.
1: ممتاز.
0: فهذا المنتج يشكل يعني 528 الف طن، يشكل قوه يعني تسويقيه وتصنيعيه من المزارع الى مستوى العالم.
1: طيب نهايه هذا الكرنفال متى يا دكتور؟
0: طبعا الفعاليات باذن الله تعالى تكون نهايه يوم 20 بدايه من يوم 20 الى 9 سبتمبر. اما نهايه الموسم عموما في 14 اكتوبر باذن الله تعالى.
1: جميل. الدكتور خالد نقيدان امين اللجنه العليا والرئيس التنفيذي لكرنفال بريده للدولي للتمور، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وشكرا استاذ رائد.
1: يعطيك العافيه.

طبعاً يعني أذكر بسؤال حلقتنا لهذا اليوم قبل نطلع فاصلنا. السؤال الجميل والمهم اليوم اللي هو موضوع المناطق، يعني خلني أجيبه لكم بشكل أوضح علشان نقدر نسولف. يعني بعيد اليوم عن المنطقة اللي أنت عايش فيها حالياً، يعني لو جالك الفرصة اليوم إنه أنت تعيش في منطقة في واحدة من مناطق المملكة، وين بتختار؟ هل بتختار البراد؟ هل بتروح للشمال؟ تروح للجنوب؟ تبقى في الرياض؟ نبغى نعرف ليش تحديداً اخترت هذه المنطقة، وإيش السبب؟ هل هو مثلاً عشان أجواءها، أو هي مثلاً قريبة اليوم من المكان اللي أنت عايش فيه؟ نبغى نسمع طقوسكم اليوم في اختياركم لمناطق المملكة بحكم اليوم التنوع الجغرافي الكبير اللي تعيشه المملكة العربية السعودية. فلذلك ننتظر أكيد اتصالاتكم على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السادسة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من إذاعة الرياض على قراءته محمد الموسى. ولي العهد يؤكد للرئيس الأمريكي هاتفيا ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد. ترامب يعلق ضربات ضد إيران شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. دول أوبك بلس تتفق على زيادة في حصص إنتاج النفط لشهر سبتمبر بمقدار 188 ألف برميل يوميا. جدة تحتضن اليوم النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووي أو النووية الدولي. الغذاء والدواء تعتمد تسجيل مستحضر فاوندايو لعلاج السمنة وزيادة الوزن. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تنفيذ جسور تقاطع نجم الدين الأيوبي ضمن مشروع تطوير طريق جدة. خلال النصف الأول من العام الجاري 470 فرصة وعقدا استثماري في الشرقية بإيرادات تتجاوز مليارا و218 مليون ريال. انتهاء مهلة إلغاء القبول الجامعي اليوم، والفرص المتبقية تستمر حتى نهاية أغسطس. التدريب التقني يطلق القبول المباشر في دبلومات المعاهد الثانوية والكليات التقنية المسائية للفصل الأول. جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في برنامج التسجيل المزدوج لطالبات المرحلة الثانوية. السجل العقاري يبدأ تسجيل أكثر من 167 ألف قطعة عقارية في 5 مناطق. انطلاق جولة الامتياز التجاري بالباحة غدا لتعزيز ريادة

الأعمال. أكثر من 17,000 حالة تملك عقاري لمواطني الخليج في دول المجلس بنمو بلغ 162%. أكثر من 13 مليار دولار استثمارات الطاقة والمياه في الخليج بحلول 2030. الاتحاد السعودي لكرة القدم يغلق الترشح لانتخابات مجلس الإدارة. المنتخب السعودي تحت 17 عاما يفتتح معسكره الإعدادي في الطائف استعدادا لكأس العالم. تالموجز في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: هوا بلادي. هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي. هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله. وصلنا لساعتنا الثانية اليوم، فيها نتكلم معاكم عن المنطقة اللي ودك تعيش فيها غير منطقتك الحالية. بنسألك عن المكان اللي انت عايش فيها الحين والمنطقة اللي ودك طبعا تجربها وتعيش فيها وليه. تقدروا تشاركونا على 011-40-5-3. ونبدأ مع الاتصالات، ومعنا لؤلؤة.
1: يا هلا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله.
1: الله يحييكم، معكم لؤلؤة القصيم. أنا أكلمكم الآن من القصيم، من بريدة.
0: ما شاء الله.
1: الآن بدأنا بالأمس، عشنا انطلاق كبير وفخم لكرنفالنا الدولي للتمور، وحنا جدا فخورين بهالكرنفال.
0: بالضبط، لأنه أصلا قبل شوي كان ضيفنا في نهاية الساعة الأولى، كان يتحدث عن مهرجان التمور في بريدة.
1: إذاعة الرياض من الإذاعات الجميلة المتميزة اللي صنعت لنا داخل سيارة، طبعا ما اسمع لنا بالسيارة، صنعت لنا داخل سياراتنا مجلة مسموعة جميلة جدا، وخصوصا بالأيام هذه تتكلم عن ربوع بلادنا. والله العظيم أنه شيء مرة مفرح.
0: الله يسعدك يا لولو، هذا المطلوب أصلا، أنه إحنا نكون عادة يعني متواجدين معك على الأقل في مشاويرك يعني.

0: الراديو ينتقل معك من مكان لمكان.
1: بس منسيننا والله، الله يسعدك.
0: سؤالي لك الآن، أنت قلتي لي من القصيم، من بريدة تحديدا. حلو، وين ودك تعيشين؟
1: تحملنا أصعب الظروف وأصعب الأجواء في بريدة، كله علشان هالتمر وكله عشان هالذهب. اللي حابة أعيش طبعا، أنا أحب بالأجواء الباردة مثل عسير، أبها، الباحة، أتنقل بالأشياء هذه في الوقت الحر، وقت الصيف. أما في وقت الشتاء لا، أحب أبقى بديرتي والشمال كده، أتنقل بربع بلادي.
0: يا سلام. طيب قد رحتي عسير وأبها؟
1: إيه والله رحت قديم، يعني الآن ما شاء الله فيها تطورات أكثر وأكثر. صحيح. وما شاء الله فيه ومزدحمة ما شاء الله تبارك الله.
0: ما شاء الله.
1: وتستاهل والله، تستاهل بلادنا كلها. الله
0: يسعدك. الله يسعدك، شكرا لك يا لولو.
1: امين يا رب.
0: شكرا لك حبيبتي.
1: شكرا ايضا انتم لهالاذاعه الجميله وجميع المقدمين وكل الطاقم القائم على هالاذاعه.
0: الله يسعدك. شكرا لك، وبدايه انطلاقه حماسيه.
2: اي وترى هالقصيم سبحان الله ما يحبون يطلعون برا القصيم، يعني عندهم حب للقصيم.
0: اي فقاته بروح بالصيف بس بشتا برجع.
2: لازم ارجع الصدق يعني.
0: انا بمكان تروح له. طيب
2: خلنا نسمع على طاري العيش، خلنا نسمع
0: عايش.
2: عايش عايش سعيد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هلا عايش، شلونك؟ أنا ديك عايش ولا أنا ديك عايش سعيد؟
3: والله كل واحد، سعيد اسم والد.
2: أوكي، نحسب أن اسم واحد.
3: لا لا، البعض يعتبره يحسب أن اسم مستعلى، هذا اسم الحقيقي يعني.
2: أخي رايد، والله هذا الاسم جميل صراحة. أخي
3: رايد والتاني،
2: حياك الله.
3: نعمل معكم مستمعين ومستمعين.
2: من وين تكلمنا يا عايش؟
3: من المدينة المنورة أخوي.
2: طيب عايش، وين تحب تعيش لو يعني عندك خيار آخر غير المدينة
3: والله
2: المنورة؟
3: والله شوف، أنا من الناس اللي يحب الطلعات البرية والمكشات وكذا.
2: حلو.
3: وحائل قريبة منه يعني، فصراحة أني دائما أطلع حائل وكذا، فمعجب حق المنطقة هادية تجمع ما بين الكشتات والأماكن البرية وأيضا سواء داخل المدينة، فحائل المنطقة هادية جميلة. طبعا مستحيل أطلع من المدينة، لكن
2: لو يعني بتروح للحائل،
3: ان نعيش خارج المدينه حائل.
2: حائل
3: طبعا، كل مناطقنا الحمد لله جميله والواحد يعيش فيها، لكن سبحان الله الانسان يرتاح في منطقه معينه بحكم هواياته، بحكم انه يرتاح لبيئه معينه. حائل ما شاء الله، يمكن اخوي رايد قد زرتها، يمكن انت، انا يعني كثير زرتها. الاماكن البريه خاصه وقت الشتاء، وقت الامطار، وقت جميله جدا
2: جدا. اتفق معك عايش، شكرا لك يا عايش،
3: يعطيك العافيه. مميز، وشكرا لك وتاني وفريق العمل.
2: شكرا لك، يعطيك العافيه. كل ربعنا يبون البراد، هذا الاتصال يبون البراد.
0: عندي وجهه نظر ثانيه، احنا نقول مكان تعيش فيه.
2: طيب تعيش. قال بعيش في حائل.
0: حلو، حائل ما في مشكله، بس المقصد انه مو بس عشان الجو، ان انت يعني يصير لك فرصه وعمل وكذا.
2: اوكي.
0: الواحد بس بيعيش عشان الجو؟
2: والله
0: ليش احنا عايشين في الرياض؟ عشان الجو؟
2: لا، عشان الراتب.
0: خلص أجل. أبو عبد العزيز.
4: هلا ومرحبا.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا أبو عبد العزيز، تفضل.
4: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور.
4: الله يعطيكم العافية. الأخ رايد وأخ تهاني، دائما برامج إذاعة الرياض برامج مميزة، وتنقل لنا معلومة. أنا قبل شوي متابع معكم بداية البرنامج، نقل مهرجان التمور ببريدة.
0: الله يحييك يا ابو عبد العزيز،
4: دائما معلوماتكم صراحه مفيده لجميع افراد المجتمع.
0: والله هذا اللي احنا نسعى له، خصوصا انه البرنامج الله. اصلا هو بلادي، فالمفروض انه ينقل لك كل الفعاليات في كل مناطق المملكه.
4: وحنا كاننا نفتح كتب ونطلع عليها ببرنامج برامج اذاعه الرياض.
0: تسلم.
4: والله كاني جالس في مكتبه.
0: الله يحفظك يا ابو عبد العزيز.
4: الله يعطيكم العافيه،
0: تفضل يلا شاركنا.
4: طبعا طال عمرك، انا من منطقه حائل، وسبق وان عشت في الرياض تقريبا 12 سنه، وانتقلت بعد الزواج بمدينه حائل من اجل الاستقرار هناك، الاهل والاقارب وجميع مناطق المملكه، والله الحمد استكنان لجميع افراد المجتمع. ولكن انا لو خيرت طال اعماركم يعني الان، يعني السكن بعيد طبعا، الانسان يبي دائما في وسط اهله وعائلته واسرته، ولكن لو اجبرتني الظروف السكن، كان سكنت في النماط.
0: في النماص. يا سلام.
2: ليش النماص؟
4: والله انا تقريبا اخذت تقريبا 5 سنوات اصيف هناك في ابها وفي النماص، والله كان ما شاء الله السحب، وذا كاني في اوروبا.
0: يا سلام عليك، فعلا يعني المكان
4: دائما لما اشوف البرامج

0: التلفزيون يعني نستاق المناطق هذه كثير كثير. طبعا الأجواء وطبيعتها على منطقة بسيطة وعلى محترمين وتقديرا للضيوف، ودائما حنا تعاملنا معهم كثير، ولي زملاء تعاملت معهم من غامد وزهران وجميع القبائل في الجنوب.
1: الله يسعدك أبو عبد العزيز وشكرا جزيلا لك ويومك جميل إن شاء الله، يعطيك العافية. أنا ما كان ودي أسأل عن تجربته بالرياض بس نسيت.
2: حر بيقول لك وزحمة،
1: بس عاش 12 سنة
2: والله عمر.
1: شلون تحمل 12 سنة؟
2: ترى الرياض حلوة والله، حتى يعني الرياض اللي حتى لو تفكر تسافر
1: إيه، عشان كده احنا لها. ناظر يعني أفكر دائما خارج الصندوق. يعني أنا مو عايش في المنطقة بس عشان مثلا جوها.
2: أكيد.
1: أنا وش المقومات اللي تخليني أصلا أعيش فيها؟
2: لو تركي شيء في الرياض يعني خلاص اللي تعود على الرياض
1: ما يقدر،
2: ما عاد يقدر والله يستغني عن الرياض. يعني صارت حتى حلاوتها بزحمتها، قبل تطلع مشوارك لازم تاخذ ساعتين عشان توصل. طيب ابو عبد العزيز حياك الله. ابو عبد العزيز
1: محمد
2: مين ابو عبد العزيز اللي قبله؟ محمد حياك الله.
3: من سنون للجميع وإذاعة الرياض ومقدم البرنامج والمخرج الجميع.
2: حياك الله. من وين تكلمنا محمد؟
3: من ضواحي المدينة.
2: محمد لو أتيحت لك الفرصة عمل أو استقرار في أي منطقة من مناطق المملكة تحب تكون وين؟
3: والله كل مناطق المملكة محبوبة، سواء يعني اللي قادم من خارج المنطقة ولا اللي في داخل المنطقة
2: ما في شك، بس يعني الشيء اللي أنت به
3: حتى الواحد لو يمل شوي يعني يطفش من المنطقة اللي هو فيها غير جو وتغير الأجواء. بس أنا أقول يعني أنا قبل أمس كنت كده جيت يعني الرياض متمشي يعني، بس يعني عجبتني صح الأجواء يعني ألطف من عندنا يعني المدينة جوها حار، لكن الرياض آخر الليل الأجواء حلوة يعني تشغل المكيف يبرد المكيف يروح بارد مرة.
2: عندكم ما يبرد يعني حر لهالدرجة؟
3: لا بس إنه يعني لا والله آخر الليل أنا أشوف الرياض فرق بين الرياض
2: طيب
3: والمدينة في الجو يعني. طيب أنا مريت كذا أحد الأبراج تسوق فيها يعني ما أبغى أذكر اسمه، البرج هذا مشهور في الرياض
2: كلنا عرفناه.
3: ايوه نعم، بس يعني اذا تبغون
2: لا انا بسال. شوف انت الى الان ما اعطيتني الاجابه يعني خل انه انت تروح تتمشى، لا اتيحت لك الفرصه وكان الخيار بيدك وين تبي تعيش غير المدينه؟
3: مناطق الجنوب سواء الابا او الطائف، ابا اكثر شيء.
2: طيب يعطيك العافيه يا محمد، شكرا لك.
1: ابو تميم
4: مرحبا. ام عبد الله
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله ابو تميم.
4: أمسي عليك على أخوي رائد وعلى أخوي مهند وطاقم البرنامج.
1: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
4: زاد فضلك، لكن أنا بقول حاجة بس شوية غريبة يعني، أو بالنسبة لي أنا أتمناها صراحة. طبعا مناطق المملكة الحمد لله هي كل منطقة تعتبر عضو من أعضاء اتفاقنا صراحة، يعني ما في منطقة تتميز عن منطقة أخرى. ولكن اللي أنا أتمنى، أنا عن نفسي أنا متشبع من الحياة صراحة بفضل رب العالمين اللهم لك الحمد، لكن كل أمنيتي أني أعيش في المدينة المنورة وأكون في المسجد النبوي.
1: يا سلام، دور الراحة النفسية.
4: لو أكون عامل أو خادم فيه بدون مقابل عن نفسي أنا.
1: فهمت رغبتك
4: وهذا اللي أتمنى.
1: الله يعطيك العافية أبو تميم، شكرا لك. يعني فعلا يمكن هذه اليوم رغبة كثير من الأشخاص يعني توجه لي مكة والمدينة عشان يشعر بالراحة النفسية، عشان يعيش الأجواء الروحانية داخلها. الصدق أنه يعني فعلا في ناس كثير ما تشعر أصلا بالألفة والراحة إلا في المنطقتين.
2: والله أنا رحت المدينة جلست فيها 3 أيام أو 4 أيام أنا وأهلي، والله الذي لا إله إلا هو، يمكن حياتي كلها على أني أنا رجل عندي فرط حركة ومخيف وما أجلس في مكان.
1: تعبت من أقول للمعلومة أنا أصلا
2: خلاص واضح فهمتي، زائدا أني أنا إنسان يعني عندي موضوع التفكير وعشت راحة إلى يومك هذا. أبي أعرف وشي أتخيلي من ما أدري وشي
1: إلا في الجو والهواء حتى وأنت تنفست تشعر براحة،
2: مبتسم هادي يعني لو تطلب عيون أعطتك إياها سبحان الله. ففعليا ما ألوم يعني اليوم لما أنت مثلا تختار المدينة أو مكة يعني وتحديدا المدينة بالذات يعني. طيب من اللي معنا مهند؟
1: أحمد.
2: أحمد يعني هو يقول له تحفظين ولا انسى.
1: انا اكتب
2: وانا اكتب شوف يعني بدون ما حد يدري. احمد حياك الله.
5: هلا مساء الخير.
2: هلا شلونك يا احمد؟
5: خير بس عيونك لا يروحن.
2: تروح وين؟
5: هلا
2: هلا
5: شلونك؟
2: بخير الله يسلمك. شلونك؟
5: اقول عيونك لا يروحن.
2: من ما فهمت.
5: تقول بعطي عيوني راح المدينه كل نيابية ما حد.
2: اي والله انك صادق. اي والله انك صادق.
5: فيها راحه نفسيه فيها سبحان الله روحانيه.
2: بس لا تغش اجابتي يعني.
5: المدينه شيء ينشرح صدرك.
2: طيب انت من وين احمد؟ واضح انك من الشمال اعتقد.
5: انا يا طويل العمر من جبال اجا وسلمى الغالي.
2: انا المؤكرم.
5: يحيك الله.
2: طيب لو اتيحت لك الفرصه احمد انه انت تسكن في
5: شوف حايل جميله بطبيعتها بجوها وقت اشتى حلوة وقت القيض بالبراد يعني ما هو مثل الرياض ولا مدن المملكة الثانية. بس أنا يعني لو بسكن أنا لي هواية بالشرقية.
2: تفهم حلو.
5: إيه
2: ليش الشرقية بالذات
5: يا أخوي؟ الشرقية أنا طبعا بناتي ساكنة هناك وأحب الشرقية. أنا من أول أحب الشرقية.
2: ما تلام والله في الشرقيه كلنا يحب الشرقيه الصدق والله.
5: لان جميله الشرقيه جميع مناطق المملكه جميله الحمد لله والشكر. فما الشرقيه انا من محبين المنطقه الشرقيه.
2: جميل يا احمد يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك يا احمد.
5: يا حبيبي هلا والله.
2: نذكر بسؤال الحلقة.
1: نذكر بسؤال الحلقة اليوم نقول إذا أتيحت لك الفرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك اللي أنت عايش فيها أصلا فين حتختار وليش؟ يعني ترى يظل أنا سافرت يعني وعشت يمكن فترة بسيطة عمل في أبها.
2: حلو.
1: حلوة أبها وجميلة كل شيء بس أنا ما أتمنى أعيش في أبها يعني العمر كله. احنا نتكلم عن فترة ايه بالضبط كله. انك انت تربي وتعيش وتعمل ومو ابها لا يعني انا من محبي جدة الصراحة يعني انا جدة عندي على القائمة اذا الرياض ما في معناته جدة مباشرة.
2: واذا ما في جدة
1: ذاك الوقت يعني الواحد يشوف يعني شيء يضاهي احتياجاتك.
2: اوكي
1: يعني أنت اليوم ما تتكلم فقط عن منطقة عايش فيها استمتع بجوها وبعد فوق الجبال لا وبعدين. أتكلم عن خدمات أتكلم عن العمل أتكلم عن مدارس أتكلم عن أسرتك أطفالك مو معناته أن هذا المنطقة أن يعني المناطق اللي اختاروها المستمعين أنها ناقصة لا معناته أن كل واحد وش يبحث عنه في المنطقة اللي هو فيها. هل أنت بتكون سعيد عشان الجو حلو؟
2: أو بتكون سعيد عشان الخدمات اللي موجودة
1: بالضبط اليوم. أو بتكون سعيد علشان الناس اللي صحيح. فيها ترى كمان نوعية الناس كمان
2: تفرق.
1: إيه بالضبط يعني ما شاء الله تبارك الله مثلا يعني تروح الجدة تتعرف العادات وتقاليد وأسلوب حتى الكلام واللهجة تفرق معك. تروح للجنوب نفس الشيء تروح للشرقية نفس الشيء الشمال نفس الشيء فكل منطقة تناسب مجموعة من الناس أو تناسب مجموعة من الأشخاص. في كذا مقومات كثيرة تخلي الواحد يختار المنطقة اللي هو بيروح لها. فاليوم نسألكم عن المنطقة اللي ودكم تعيشون فيها إذا أتيحت لكم الفرصة وليش لماذا على 011 40 5 3 فاصل راجعين.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على 011-011-4053. أيضا سؤال حلقة اليوم يتكلم عن لو أتيحت لك الفرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك، إيش المنطقة اللي راح تختارها؟ نرجع للاتصالات معنا الجوهرة، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: المنطقة الثانية اللي غير منطقتي راح تكون المنطقة الشرقية.
0: المنطقة الشرقية ليه؟
1: رحتها مرة واحدة بس أسمي جمالها جميلة، الجمال برقي بهدوء.
0: يا سلام، حلو.
1: عشان كده هي المنطقة الثانية بعد منطقتي.
0: طيب الجوهرة، أنت من أي منطقة؟
1: مكة.
0: من وين؟
2: مكة.
1: مكة.
0: مكة. الله. موظفة يعني الجوهرة؟
1: ما تتعوض مكة.
0: أكيد.
1: يعني فعلًا بعد مكة. إيه؟ يعني لو يخير مكان ثاني فعلًا المنطقة الشرقية.
0: أنت موظفة الجوهرة؟
1: إيه.
0: حلو، ممتاز. يعني الشخص ترى اللي أحيانًا كذا يكون موظف وعنده ارتباط يعني في مكان معين، يصير عنده كذا تفكير نوعًا ما متزن باختيار المكان.
1: يمكن عشان كمان في المنطقة الشرقية في خيارات برضو.
0: صح.
1: بالأعمال.
0: صح صح عليك.
1: في الأعمال، في المدارس، في السكن.
0: يا سلام، بالضبط. هذا هو اللي احنا نقوله اليوم، ان الواحد لما يعني يخير انه ينتقل لمنطقة اخرى عنده تفاصيل ثانية يناظرها، مو بس الجو فقط، صح ولا لا يا الجوهرة؟
1: أكيد.
0: ولا لو على الجو ما رحتي المنطقة الشرقية، صح؟
1: أكيد أبداً. مكة
0: رطوبة
1: وجدة جنب مكة زيها زي الشرقية.
0: صحيح، صادقة.
1: لكن الشرقية بالنسبة لي يعني، وكمان يعني أنا أعجبني أمانة الرقي بالجمال والهدوء.
0: يسر.
1: الهدوء فيها الأماكن مرة
0: صادقة. صحيح فعلا. الجوهرة، يومك جميل حبيبتي.
1: يعطيكم العافية.
0: شكرا لك.
2: صادقة، ترى الشرقية هادية مرة
0: جدا،
2: تحديدا الجبيل، بس فيها مشكلة الجبيل. مو مشكلة، عادي أقول الحين ولا بعد ما ناخذ المتصل؟
0: لا خذ المتصل.
2: طيب عبد الله، حياك الله.
3: يلا السلام عليكم.
2: معك السلام، شلونك عبد الله؟
3: خير ان احمد الله.
2: من وين تكلمنا يا عبد الله؟
3: اكلمك من منطقة الرياض.
2: من الرياض. طيب عبد الله، سمعت سؤالنا اكيد، وين حاب تعيش طال عمرك؟
3: والله حاب اعيش في الطائف.
2: ليش؟
3: اجواءها زانة وزانة وسيعة ومقبل وقريبة لمكة. الله الله.
2: يعني مو الجو مو بركيزة اساسية يعني.
3: اي نعم اي نعم.
2: طيب يعطيك العافية، شكرا لك.
3: حياك الله.
2: شكرا لك يا عبد الله. أقول ها؟ يلا.
0: مين؟
2: سليمان.
0: سليمان. أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا فيك، مساء النور.
4: صراحة سؤالكم جميل، المنطقة اللي أفضلها بعد المنطقة اللي أنا عايش فيها.
0: أيه؟
4: في مكة.
0: مكة. سليمان أنت من وين؟
4: من أبها.
0: من أبها. أنت سامع كم الاتصالات اللي بيروحوا من أبها؟
4: والله معلومة بصراحة، هنا لا في الصيف ولا في الشتاء.
0: ما شاء الله. صح، ما يحتاج. ودك تروح المكة ليش؟ طيب
4: مكة يعني حسب ظروف العمل رحتها مرتين أو ثلاث صراحة، يعني منطقة لها العلم، بغيت عندك خيارات، عندك جدة، عندك الطائف. أيه. عندك أشياء.
0: صح.
4: يعني في متنفس شوية. أما الرياض الشرقية ما فيهم قصور، بس عندما جوا الله تلهب.
0: لا هو شوف، طبيعي أن أنت يكون عندك منطقة تقدر تتحمل كل شيء فيها، عرفت؟
4: الله صراحة مكة عندي بعد أبها رقم اثنين.
0: بس مكة زحمة، ما تلاحظ أنه زحمة وحار كمان. أيه. بالنسبة لأبها
4: رقم
0: يعني.
4: واحد
2: صامل.
0: خلاص ولا يهمك، مكة مكة.
2: شكرا سليمان.
0: سليمان يعطيك العافية، شكرا لك.
4: شكرا لكم.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
2: طبعا على طاري موضوع الجبيل اللي يصلي معك صلاة الظهر.
0: ايه.
2: يعني بالعادة هنا لما تصلي جيرانك تصلي معهم الظهر العصر المغرب، هم نفسهم.
0: ايه.
2: لكن اللي يصلي معك الظهر ناس.
0: ايه.
2: والعشاء ناس ثانية. كيف؟
0: كيف؟
2: لأنه الجبيل مبنية على موضوع الشفتات.
0: إيه بالضبط، هو العمل فيحكم من يكون
2: الله.
0: موجود ومن إيه ما يكون موجود.
2: يعني تجي الساعة 8:30-9 في الجبيل تحديدا، هدوء.
0: تبغى صدق، أنا أكثر شيء أحبه في الجبيل إيش؟ مو بس الهدوء، النظافة.
2: إيه لا، الجبيل تستحي أصلا تفتح الشباك وتدب شيء.
0: بالضبط.
2: حتى لو أنك أنت إنسان متعود تستحي.
0: يعني النظافة تحس حتى مأثرة على الجو.
2: صح.
0: يعني ما تفكر بموضوع التلوث ولا تفكر بموضوع صوت السيارات وهذا
2: الناس هادية
0: اللي ياخذ جهد منك وطاقة في المدن الكبيرة عادة.
2: صح. ونظام الإشارات عندهم مرة
0: بالضبط
2: جميل.
0: واحترام النظام، يعني أنت تسوق وأنت مرتاح.
2: صح.
0: ما ما ما انت خايف من واحد يطلع لك فجأة يلف عليك.
2: لا انا كنت استغرب نظام الاشارات عندهم انه اوتوماتيك، يعني تجي ما في زحمة تفتح معاك الاشارة،

0: ايه
1: بعدين عندهم النظام اللي هو النظام الإشارات الأجنبي اللي هو اليسار له طريقة مع اليمين مع طبعا أول مرة بتلخبط يعني بتسمع صوت بواري بتسمع الناس تحقد عليك بس بعدها تتعود فعليا النظام عندهم جميل جدا
0: اللي يجي فعلا من برا يعرفون على طول
1: إيه أنا أقول عرفت اللي يجيك مع الزاوية يعترض من الإشارة يعرفونك من الرياض
0: أنا هذولي بالذات أبي أحط لهم كاميرات في كل مكان
1: أنا سويتها مرة واحدة في الجبيل حلو والله العظيم اعترف يعني اعتراف على الهواء ايش اللي خلاني اغير نظرتي سويتها كنت مستعجل اللي خلاني هي البيئه سبحان الله اللي خلاني اغير ما عاد سويتها ومفترض ما اسويها اساسا بس يعني الظرف ليتك شفتي نظرات الناس لك طبعا هم مفتحوا لك الطريق خلوك تروح
0: استحقرت نفسك
1: بس فعليا قاعدين يطلعونك نعم طيب راح عرفتي يلا مش مش خلاص توبه يعني لما تشوف الناس كلها نظاميه يعني ما في
0: نفسك صغير
1: اي ليش انا سويت يا خلاص كلها 3 دقائق الفرق دقيقتين
0: ايه
1: لا العالم ماشيه كذا بالنظام ومشكله اشارات تفتح بسرعه يعني ما فيه مو زي اشارات عندنا هنا يعني بعض الاشارات عندنا هنا ما ادري انا ايش سنتين اللي انت تفتح خصوصا حقت ساهر يعني الله يسامحهم طيب العنود حياك الله
2: يا هلا بك
1: شلونك العنود
2: خير الله يسلمك
1: من وين يا العنود
2: الرياض.
1: طيب العنود وين حابة تعيشين يعني لو سمحت لك الفرصة أنه تكونين في مكان ثاني
2: والله هو مو عيش يعني فترة
1: طيب
2: طويلة في حائل
1: تبين في حائل ليش
2: لأنه أنا حائلين
1: أوكي بس أنت ظروف العمل خلتك تداومين يعني في الرياض
2: أيوة لا وأساسا يعني ولدت هنا وفي حياتي ما قد شفت حائل أبدا يعني
1: أيوة يعني ما جيتيها ابدا
2: ابدا
1: ايش دعوه
2: والله اهلي ياتي هنا وكل يعني اجدادي وخوالي عمالي كلهم هنا
1: يعني تبين لو جات
2: انا اروح لها
1: يعني لو جاتك وظيفه او شيء تتمنى انها تكون في حائل
2: لا ما اتمنىها كوظيفه هناك لا بس اتمنى اني اقعد مثلا فتره في حائل
1: لا انا
2: اعرف على حائل اشوف
1: لا خلينا من الزياره انا يعني مكان بتعيشين فيه خلاص تبدين تتاقلمين يعني غير الرياض
2: والله
1: الرياض ما لي غنى
2: عنها
1: والله كلنا ما لنا غنى عن الرياض
2: بس برضو يلا حايل
1: يلا يعطيك العافية العنود
2: الله يعافيك
1: شكرا للعنود
0: أبو عبد الله
3: السلام عليكم
0: يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله
3: حياكم الله جميعا
0: يا هلا ومرحبا حياك الله يا أبو عبد الله
3: الله يسلمك العالم صار قرية صغيرة
0: صحيح
3: وأما بنعمة ربك فحدث في الرياض سوت لنا بنك معلومات متنقل نثقف نفسنا فيه بالنسبة للسكن الناس تميل للسكن اللي فيه مجتمعه وأسرته وعوائله رغم أنه بداية حياتي كانت ما بين الرياض والعطلة في الحجاز
0: حلو ممتاز يعني
3: كل واحد ما يستغني عن مجتمعه
0: يعني أنت تفضل أنك أنت تكون في الرياض
3: لا الله يسلمك أنا كنت في الرياض والإجازة في الحجاز ولكن المسقط الرأس الحجاز مكة
0: إيه بس أنت وين تبغى تعيش غير الرياض
3: أبغى أعيش وسط مجتمعي في مكة
0: في مكة
3: في مكة
0: أنت عايش فيها الحين
3: أهلي وقرايبي وأهلي كلهم في مكة
0: ممتاز يعطيك العافية
3: لكن ما يمنع الواحد يمد رجله وقت
0: فراغ
3: أسبوع شهر نص شهر يروح على جنوب على مكان ثاني
1: طيب
0: أبو عبد الله يعطيك العافية شكرا جزيلا لك
3: حياكم الله جميعا
1: يعني هذا معناته يتمشى
0: إيه
1: بعتمد ذا
0: طيب. سألك عبد الرحمن قول بس ما
1: إلا ما أقدر سألان ما أقدر أقول لأي شيء طيب من المعنى محمد
4: يا هلا يا مساء الخير يا
1: مساء الورد يا محمد شلونك؟
4: الله بخير الحمد لله يا رب
1: من وين تكلمنا يا محمد؟
4: من جدة
1: وين تبي تعيش؟
4: مساء الخير يا تهاني
0: يا هلا ومرحبا حياك الله
4: الله يمسيكم بالخير والعافية
0: أهلا وسهلا
1: قلنا يا محمد وين تبي تعيش؟ غير جدة
4: والله أنا ودي أنا أعيش في جدة لأنها بلدي وساكن فيها من زمان من طول
1: طيب
4: والله ما ودي أروح عنها فيها بحر وفيها
1: منه ولا منه يا محمد
0: ما ودي
4: أه؟
1: منه ولا منه اختار

0: في خيار ثاني فرضا انه جاتك فرصة وظيفية افضل او عملك احتاج انه ينقلك لمكان ثاني، فهنا وين المكان اللي بتختاره؟
1: الرياض. اذا غلبت الروم الدمام،
0: خلاص هذا هو، هذه الفكرة.
1: يعني الدمام على الاقل،
0: الفكرة انه في في في
1: الدمام، مو عشان الدمام، الدمام حلوة بس الدمام علشان قريبة من الرياض،
0: عشان تروح تجي على الرياض،
1: عشان تروح تجي على الرياض. هذه لا صدق والله اللي عاشوا في الرياض خلاص
0: اي ما يقدر،
1: ما عاد يقدر الرياض،
0: ما يقدر كل شيء فيها. كل مناطق المملكة، انا ترى استغرب لما واحد مثلا يجي من اي منطقة من مناطق المملكة ويستقر ويعيش بالرياض،
1: ما عاد بيطلع
0: ويقعد يعني يشتغل لين يطلع تقاعد ويشيل عياله ويرجع بهم للديرة. انت عارف يعني الصدمة اللي ممكن تكون،
1: صح.
0: مو انه الفرق، لا لا، مو عشان الفرق ولا الخدمات ولا اي شيء، بس عشان الرياض غير،
1: صحيح،
0: ومجتمع الرياض يختلف عن اي مجتمع اخر.
1: اتفق معك.
0: فيخلي الفكرة انه احنا عشنا في الرياض ما نقدر نعيش في اي مكان ثاني بسهولة يعني. فالرياض لا فعلا غير. طيب نرجع اتصالات معنا.
1: عازم.
0: حازم ولا عازم؟
2: عازم بالعين.
0: عازم اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك. يعني. يا هلا
2: يا اخوي، تمدحون للرياض، والرياض هذه قدوتنا وعصمتنا. بس كما عيشة أنا عشت فيها، أحس إني طال عمرك في جهاد من كثر الزحمة. زين ولا صراحة يعني، ولا أنا عشت فيها يعني، أنا أولادي يروحوا للجامعة ولا المدارس، طال عمرك أستنى متى يجوني، ولا الله يكون أكثر حوادث وزحمة الدنيا.
0: شوف شوف، صادق
2: وصراحة يعني، يعني يومك ما هو لك يومك، ثم عمل ولا نوم ولا
0: مشاوير،
2: فأنا نقلت للجوف.
1: ايه
2: اساسا ديرتي من الاساس، ارتحت يا اخوي، انا صار 10 سنوات نازل مرتاح، لا زحمه ولا شيء، وبقاله بغيت تجي، بغيت كل الامور عمرك المراجعات سهله، يا بغيت سهله، كل شيء سهل عندكم بالرياض، الله يستر عليكم، الله يستر عليكم.
0: خلها لنا. لا لا لا ابد ابد، يعني شوفوا بقول لك عازم، اول شيء انت تربيت وين؟ انت وين تربيت؟ انت وين تربيت؟ نشأتك وين كانت؟
2: انا تربيت طال عمرك بالشرقيه كبدايه امري،
0: حلو.
2: وبعدين اجى الوالدي للرياض، وانا طال عمرك استقريت بالرياض كعمل،
0: حلو.
2: وبقينا بالرياض تقريبا الى تقريبا 2005 2006،
0: تمام.
2: فيعني على الله اللي بس نقلنا من الرياض، يعني على قولتهم من كثر الزحمه، يعني لانه من كثر الزحمه فوق المعد. انا جيت احيانا من الزيارات يعني، صح انها
0: مطعم. انت طلعت من الرياض عام كم يا؟
1: 2005.
2: طلعت طال عمرك من الرياض عام 2005.
0: 2005 ما كانت الزحمه زي الحين.
2: لا لا والله زحمه، والله من اول بعد مو بالزحمه، ولا ونجيها طبعا ما نقطع الرياض، بس انا يوم اجي بعض اصحابي ولا بعض اصحابي ترى لا اله الا الله، لا اله الا الله، يعني انا شايف يقول كما بالزود يعني، الحمد طيب. لله ما وجه الواجب
0: الحين انت يا عازم،
2: الواحد يبغى يراجع يقعد له طال عمرك 10 بس الوقت، لا فيها لا في صوت الماء ولا في شيء، انزل بكبري كذا وطن
1: جد كليمر حجاج كليسر.
0: طيب اسمعني يا عازم، الحين انت عشت بالشرقيه بعدين الرياض بعدين الجوف، صح؟
2: اي نعم.
0: حلو، غير هذه الثلاث مدن فين ممكن تعيش؟
2: والله انا يعني لو برجع ارجع طعمك الخبر.
0: الخبر
2: يعني، نعم
0: معك حق، ما حد يقدر يلومك صراحه.
2: الله يطول
0: عمرك. يعطيك العافيه يا عازم، شكرا جزيلا لك.
2: اسف على ازعاجكم بالرياض.
0: ابد حياك الله، انت من اهل الرياض ما يحتاج.
2: حياكم الله.
1: محمد حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: جزاكم الله بالخير يا حبيبي.
1: بالنور والعافيه محمد، من وين تكلمنا؟
3: أخي الكريم أكلمك من النماص،
1: من أنعم وأكرم.
0: ما شاء الله،
3: الله يحفظك إن شاء الله.
1: سمعت سؤالنا يا محمد.
3: سؤالكم نعم واضح. شوف يا حبيبنا، أنا طبعا الأسامي والله ما حفظت الأسامي، بس أنا أجي على أسماء البرنامج.
1: سم.
3: فعلي حال الرياض الله يعز عاصمتنا وبلدنا كله ممتاز، بس الرياض صراحة أنا عشت فيها كموظف. فالرياض طال عمرك تصلح للنشيط،
1: حلو.
3: ها وبعد التقاعد انا افضل النماص بصراحه.
1: اي هو نفس الكلام اللي كنت اقول انا وتهاني، يعني انه انت بس ما تحس. كم جلست سنه في الرياض يا محمد؟
3: والله اكثر من 30 سنه يا.
1: طيب ما تحس انه اليوم تعتبر خلني اقول نوع ما صدمه، اليوم الانتقال مثلا من الرياض والعاصمه

0: والحركة والناس إلى النماص هدوء وفرق يعني المعيشة؟
1: والله ما أحس بالفرق هذا. ليش؟ لأن النماص طال عمرك بسقط الرأس. ولما نجي طال عمرك نحس إن في عالم ثاني من الهداوة وأشياء عشناها وحنا صغيرين وكذا، فما تفرق.
0: طيب.
1: بينما الرياض الله يعزها، الرياض طال عمرك تصلح للناس النشطاء، النشطاء اللي يحتاج وظيفة، اللي يحتاج جامعة، اللي يحتاج.
0: طيب أنت محمد لو خيرت اليوم أن تعيش ممتاز، وين بتختار يعني غير النماص؟ غير النماص.
1: والله الرياض طبعا.
0: الرياض.
1: طيب. ولا بد الرياض.
0: طيب شكرا محمد، يعطيك العافية.
1: الله يحفظكم، شكرا يا حبيبي، حياكم الله على
0: مرة. الرياض.
2: شوف هو يعني هو أصلا انولد وتربى في النماص.
0: إيه.
2: فهو مو بالكلام عليه.
0: الكلام على اللي.
2: الكلام على عياله. اللي أصلا انولدوا وتربوا بالرياض.
0: صحيح.
2: لما يرجعون للنماص إيه بيحسون بهدوء، بس يبونها إجازة.
0: ترى
2: ما يبونها حياة.
0: ترى الرياض حتى بقول لك شغلة، الرياض يصير تدرين يعني من قوة الهوس في الرياض. صح انه نرتاح، بس الضايق احس اني لحالي اذا جات اجازه المدارس. شوارع فاضيه، هي زحمه ترى، بس
2: زحمة
0: بس انه يعني تخف طبعا من بتحس انك لا متى بيرجعون يا اخي. تحس الرياض فاضيه يعني. انا اتكلم مثلا اجي مع الجسر مثلا.
2: أي.
0: الجسر ايام المدرسه اعوذ بالله
2: ما يمشي
0: امه أنا. محمد الحين لا بركه يعني يمشي بس نستو كذا استوحش انا وينهم. ما في الباصات، ما فيه فمرتاحين الحين حلو. بس ارجع واقول يمكن شهادتي مجروحه في الرياض ولا غيره، حتى لما اسافر برا السعوديه. أي. حلو تجلس 5 7 8 تشتاق الرياض.
2: وزي ما قال ترى محمد قال انها للنشيط، حياه. أي. عمل هي
0: ما اي خلاص الرياض مستحيل تخلص 3 مشاوير في اليوم،
2: حياه دراسه، حياه عمل، حياه مرافق وخدمات وكل شيء. يعني فيها اماكن تروح تتمشى وتستانس وتنبسط، لكن السمة الغالبة على الرياض عملي. إنها عمل
0: عملي، مدينة عمل.
2: وبعدين المدينة لا تنام،
0: صح
2: 24 ساعة الناس في الشوارع، عندهم شغل،
0: صح.
2: عندهم عمل، عندهم مكان، عندهم بالضبط. أنت فعلا تعرف أنك طلعت من الرياض متى؟ إذا جيت الساعة 2 بالليل والشوارع فاضية، تقول الناس احنا متعودين هنا الساعة 2 بالليل، تقول ما عندهم دوامات.
0: إيه ما ينامون. ما ينامون يعني عادي، ترى ممكن تلقى الدائري الساعة 2 موقف
2: بالضبط زحمة.
0: إيه؟
2: عادي يعني ما في. أنا ما شفت الرياض فاضية إلا بأيام كورونا، الله يعيدها.
0: إيه أيام كورونا
2: أول مرة في حياتي أشوف الرياض فاضية.
0: وديشين الرياض هي فاضية
2: غيره مرة. أنا ما في حياتي شفت الرياض فاضية 24 ساعة.
0: هي خلاص
2: من طفولتي
0: مرسوم عليها القدر انه تكون كذا يعني
2: بالضبط. وهذا يخليها ترى يخلي انك انت اي شيء تحتاجه، اي شيء تبيه في اي وقت يكون متوفر. هذا كمان من الاشياء اللي يفرق معك ترى لما تسافر لمنطقة ثانية او لمكان ثاني.
0: صح.
2: ايش والله قفلوا الناس، ايش قفلوا؟ احنا متعودين الساعة 2 نطلب، الساعة 3 نطلب عادي.
0: انا صاحي امس الساعة 4 الفجر، حلو نايم بدري وصحيت 4 الفجر، اليوم صحي 4 الفجر. طلع علينا يوم قلتي انت موضوع انه فعليا الرياض ما تنام، محلق الساعة 4:30 الفجر. مكان فاتح.
2: اماكن 24 ساعة.
0: 24 ساعة فاتح، هذه ما تلقاها برا.
2: مفتوحة 24 ساعة.
0: كافيهات.
2: كافيهات مفتوحة 24 ساعة. مطاعم مفتوحة 24 ساعة. اغلب احتياجاتك، بقالات، محطات، كلها فاتحة 24 ساعة.
0: ويلي الديرة، ما في الديرة عندنا الساعة 9 ما في شيء.
2: بالضبط، إذا أنت تبغى حاجة لازم تروح بدري عشان تشتريها.
0: صادقة.
2: ما تقدر تطلع يعني تالي الليل، تحس أصلاً حتى لو طلعت تالي الليل تدور تلاقي
0: حالك.
2: محل مفتوح وما في أحد.
0: صح.
2: ما في أحد والناس اختفوا. مع العلم إنه ترى يعني يسهرون، يعني في مناطق الجنوب تحديداً يسهرون بشكل مخيف مرعب بالنسبة لنا احنا في الرياض.
0: بس هم بيئتهم كذا.
2: بس إيه.
0: خلاص.
2: بس هو خلاص هم متعودين انهم كل شيء عندهم يقفل بدري، والناس تقر في, في, في قراها في بيوتها ما تطلع يعني.
0: عشان كذا اللي تعود على الرياض خلاص مستحيل انه يستغني عنها.
2: الرياض لا، انت اصلا من قوة ما انت متعود الساعة 2 بالليل او الفجر زي الساعة 2 بالظهر عندك.
0: اي والله
2: ما تفرق
0: في الزحمة.
2: ما تفرق يعني عادي. اول يمكن في فترة من الفترات كان زمان مثلا تقول لو جيت بتقول بطلع الساعة 11 ولا لا تأخر الوقت، وخصوصا لما تكون في الديرة يعني تأخر الوقت وش طلعك الساعة 11. هنا في الرياض لا، الساعة 2 زي الساعة 11 عادي
0: ممكن توعد احد ساعة
2: 3 عادي.

0: كنت أداوم أول لما كنت أداوم الصباح يعني بالذات أيام الشتاء أداوم قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر حرفيا صلاة الفجر هنا عادي.
1: وتكون شوارع مليانة والناس
0: شوارع مليانة وفي ألفة وفي ما تحس إنك وما تحس إنك بالحالك.
1: إيش كذا تلومونا في الرياض والله والله لا تلومونا في الرياض.
0: إحنا مو بس مدحن في الرياض، إحنا نتكلم عن المنطقة اللي فعلا تقدر تعيش فيها واحتياجاتك كلها فيها.
1: وترى في ناس ما يحبون هذه الأجواء.
0: إيه
1: كثير ناس ما يحبون هذه الأجواء، يحبون الهدوء يعني.
0: في ناس كثير ترى يعني قلت لك يقرب من التقاعد تلاقيه شاري له مزرعة ديرة وبني له بيت صغير كذا يرتاح فيه ويبي يروح يعيش أجواء الهدوء. إيه
1: خلاص
0: أنا أبي أروح أعيش أجواء الهدوء على فكرة، أحبها وموت عليها.
1: إيه بس إجازة،
0: بس إجازة.
1: إيه
0: بالضبط،
1: أفصل شهر مثلا وأرجع
0: ما أقدر. إيه؟ إن أنا أعيش فيها حياة مستمرة، أنا حياتي كلها متربية ومولودة هنا بالرياض، فخلاص يعني هذه الأماكن نروح نستمتع فيها، نصور نشوف الناس.
1: حتى لما تروحين وتقول مثلا أنا بروح مشوار فلاني ويجيك مثلا لوكيشن برا الرياض تقول 27 دقيقة، فتقول قريب 30 دقيقة تقول قريب. فاللي معاك ينصدم يقول لا وين قريب، لا بعيد. كيف بعيد؟ أنا أطلع من بيتي اللي استراحة 45 دقيقة في الرياض، الدوام أخذ ساعة مع الزحمة، بدون مدارس ساعة، مع المدارس ساعة وربع ساعة.
0: صح يعني أنا فعلا يعني لما أحد يقول لي المكان قريب أقول إيه بس مسافة نص ساعة. إيش نص ساعة؟ إيه بس نص ساعة ترى قريب.
1: بس مع ذلك تبقى يعني أشوف هذه ميزة أنا، إنه اليوم إنه الخيارات كثير كل مكان، المكان كبير والبلد كبير أفضل من اليوم إنه النطاق يصير صغير يعني.
0: هي بس مشوار. يعني يمكن الرياض علشانها حاضنة لكل الجنسيات.
1: صحيح.
0: وفيها من كل مناطق المملكة، ويعني هذا المكس
1: رهيب.
0: يخلي في اختلاف شوي في ثقافات احترام المكان. خصوصا يعني لما احنا نتكلم عن الوافدين، السواقة، النظافة، الاشياء هذه، وهذه الحاجات اللي احنا دائما نركز عليها. اليوم انت مسؤوليتك تجاه المنطقة اللي انت عايش فيها انك انت تشيع النظام فيها.
1: صحيح.
0: علشان تجبر اي شخص يعيش في هذه المنطقة
1: يمشي على نفس النظام.
0: بالضبط زي ما احنا تكلمنا قبل شوي عن الشرقية، عن الجبل تحديدا.
1: صحيح.
0: كيف الناس كلها قاعدة تلتزم بالنظام،
1: لأنه
0: ومعنا فيها جنسيات كمان.
1: صحيح. شرع نظام كذا خلاص تعودت
0: كذا. هذا هو المفترض. يعني هذا ترى من الحملات الصراحة اللي تقوم فيها الجهات المسؤولة، يعني مشكورين قاعدين يعني فعلا يحاولون يرفعون الوعي بشكل كبير. هو صحيح. موجود الحمد لله، وإن شاء الله الله يحفظنا ويحفظ كل شخص يعني طبعا في الرياض أو في مناطق المملكة أو يعني في أي مكان، لكن يظل أنه احترم النظام حتى لو في زحمة. أنت ترى لو احترمت النظام وفلان احترم النظام الزحمة هذه راح تكون أقل.
1: صحيح.
0: لأن سبب الزحمة إيش هو؟ اللي يدخل في أقصى اليسار ويدخل يمين عكس بين السيارات، أو الحوادث اللي تحصل.
1: صحيح.
0: أو التجاوز يعني اللي يصير، فأنت كذا
1: واللي يمسك يسار ويمشي 20.
0: إيه
1: يا هذا عقدة.
0: حتى اللي يمسك وسط، أنا دائما أقول أنت تبغى تمشي أقل من سرعة الشارع
1: امسك أقصى اليمين.
0: بالضبط أقصى اليمين.
1: لا شوفي الوسط مقبول.
0: لا مو مقبول لما يكون زحمة وقت ذروة، مو مقبول. يعني أنا مو مضطرة أني أنا ضارب عشان أروح يسار عشان أقدر أمشي بسرعة الشارع عشان هذا والله قاعد يتمشى. يعني معلش أنت مستمتع بالأجواء، أنا عندي عمل ماني فاضية قاعد أستمتع.
1: لا نقطة ضعف في موضوع اللي يسار، بس شكرا فعليا، شكر رسالة شكر للمرور خصوصا في الدائري. فعليا نظموا السير بموضوع الجوالات. يعني أنا إنسان أستخدم جو، أدبوني.
0: تأدب؟
1: والله أدبوني
0: الحمد لله.
1: يعني مرتين مسكوني وقفوني قال حبيبي أنت تستخدم جوالي، يلا شيل مخالف.
0: أوكي.
1: أو ثلاث، المرة الأولى نصحوني.
0: إيه.
1: يعني كان لطيف جدا العسكري. المرة الثانية أعطوني مخالفة. المرة الثالثة أعطوني مخالفة. وش سويت؟ اشتريت هذا اللي يحطونه على السيل ستاند كذا، ثبت الجوال.
0: حلو.
1: خلاص صير أكلم.
0: بالضبط. الكار بلاي موجود عندك وانت تقدر تتحكم كل شيء من الدركسون، تقدر تكلم.
1: حلو الازمه.
0: حتى الرسائل تقدر تكتبها صوتيا وانت قاعد تسوق. انا دائما اقول هذه الحلول موجوده. هل تعلم اني انا من وقت ما سقت من وقت ما سقت الى يومك ما قد اخذت ولا مخالفه جوال؟
1: ما شاء الله. انا احس اني يعني ما ادري تنقال على الهواء ولا بس ما ينفع اقول
0: الكلام العامي يعني قصدك بالنسبه لك.
1: اقصد الرساله النصيه.
0: لا خليها تسجيل.

0: طيب عادي.
1: اي بعض الاحيان يعني بس كذا هو خلاص العاده بس انحلت بعد بعد ما ادبوني مخالفتين الله يجزاهم خير. صرت رجال ماشي صح، جوالي ثبته اللي يتصل علي ارد بس يشوف ايش اسوي، اتلفت يمين يسار بس هذا رد وخلاص. عاد استخدم الجوال.
0: اللي ما يتادب بالكلام يتادب بالمخالفات،
1: وهذا الصح
0: علشان يصير النظام غصب انه موجود وتتعود عليه،
1: وكله لسلامتك يعني في النهايه بالضبط. يعني لما ترجع عند الموضوع بالضبط. انه اوكي حتى لو جبناه احنا اليوم بطريقه اخرى، لكن في النهايه ترى ما يعطونك مخالفه عشان يعطونك مخالفه
0: بالضبط.
1: هو اليوم عشان انت ما يصير عليك حادث وتسبب ازمه لك ولاهلك.
0: انا ترى ما اشوف واحد يتمشى بالطريق وسيارته تلعب يمين ويسار الا هو ماسك الجوال.
1: هذه النقطه اللي احنا قاعدين نقول.
0: والصراحه اني انا اتعمد اني انا الفت نظره ودق لابوري اوكي، وانتم ما تحبون ذا الحركه عشان ينتبه ان ناظر لطريقك انت قاعد تاثر على الناس مو بس بالحالك.
1: حقت الستاند خلاص.
0: ايه هذا الكلام
1: اكسيد وامورك طيبه ولا تاخذ مخالفات.
0: ترى ما في شيء بيوقف
1: صحيح
0: إذا أنت ما مسكت جوالك يعني.
1: صحيح.
0: ما في شيء بيوقف يعني، والأشياء الطارئة بيجيك اتصال، بيجيك اتصال، واتصال المفروض قلت لك أنت أول ما تركب سيارتك هي مربوطة بالكاربلاي، أعتقد ما في سيارة الآن ما فيها كاربلاي، مربوطة بالكاربلاي على طول ترد وتشوف خلص. بالضبط إيش اللي صاير وإيش اللي حصل، إذا الموضوع يستدعي توقف على جنب. بس ما تمسك الجوال ولا تكتب رسالة ولا تصور سناب.
1: اوكي بس ما اوعدك
0: ولا تسوي ذا الاشياء كلها يعني. ترى حتى من الانظمه صحيح. اللي صارت الان تطبق انك انت ما تقدر تصور سناب وتسولف فيه وانت تسوق بلكون حسابك مباشره
1: على طول.
0: ف وقف على جنب، صور زي ما تبي،
1: قل اللي تبي
0: بالضبط، واذا تحركت
1: خلاص
0: خليك من الجوال خلاص، لا تقعد تناظر الجوال تزين كشختك قدام
1: هاوشتنا تهاني
0: اليوم. ايه
1: يعني المشكلة اللي كنت حطيت انه كل المخالفات على الشباب.
0: لا كلن كلن كلن كلن لا لا مو على الشباب، انا اتكلم عن كله. صحيح. اتكلم عن الاناث والرجال كلهم زي بعض في الطريق، لا تقعد تشغل. بس البنات يمكن شوي يخافون.
1: ايه
0: ايه بس الشباب مسوين فيها سويقين عشان كذا دايما يتوهقون. خلاص نقفل الموضوع. طيب احنا طبعا اليوم نتكلم عن مناطق المملكه ودخلنا في موضوع ثاني،
1: هو جزء
0: موضوع
1: من الانظمه المملكة.
0: فعلا وهو موضوع الانظمه هذا اللي دائما يعني يخلي المنطقه تكون مميزه عن اخرى. مستمعينا ما زلنا معكم طبعا في هوا بلادي، وباقي لنا الساعه الاخيره باذن الله، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.
2: هوا بلادي هوا بلادي.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في برنامج هو بلادي، وأيضا من أخبارنا طبعا اللي عديناها لكم اليوم بمناسبة طبعا وصولنا للساعة الثالثة وبدايتها. خلينا نبدأها بهذا الخبر من حائل طبعا، حول جمعية الثقافة والفنون بحائل اللي تنظم فعاليات فنية متنوعة في منتزه طبعا الأدهم البري، حيث نظمت الجمعية العربية السعودية الثقافة والفنون بحائل فعاليات فنية متنوعة في متنزه الأدهم البري بحائل بمشاركة نخبة من الفنانين والتشكيليين والخطاطين، وذلك ضمن برامجها الهادفة إلى تعزيز الحراك الثقافي والفني، أيضا دعم المواهب الإبداعية في المنطقة. ونظمت الفعاليات طبعا مرسما للرسم المباشر ومعرضا للوحات التشكيلية وركنا للخط العربي، إلى جانب عرض موسيقي حي وركن مخصص للأطفال لتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم الفنية في أجواء تفاعلية تجمع بين الإبداع والترفيه. شهدت الفعاليات إقبالا من الزوار المهتمين بالفنون، حيث أتاحت المساحات الفنية المفتوحة للمشاركين فرصة عرض أعمالهم والتفاعل مع الجمهور، بما يعزز حضور الفنون البصرية والموسيقية ويسهم كذلك في نشر الثقافة بين أفراد المجتمع. يتهدف هذه الفعالية إلى دعم المواهب والمبدعين من أبناء المنطقة، وإتاحة الفرصة كذلك للمشاركة في الحراك الفني والثقافي، وكذلك تعزيز حضور الفنون في الفضاءات العامة، بما يواكب جهود الجمعية في تنمية المشهد الثقافي والفني بحائل. اليوم مثل هذه الفعاليات تعتبر فرصة لاكتشاف المواهب، وليس فقط اكتشاف المواهب، أيضا تعتبر فرصة لكل شخص موهوب، عنده فكرة، عنده فن، عنده ثقافة في جانب معين، أنه يبرز هذه الثقافة ويعرضها من خلال هذا النوع من الفعاليات الثقافية. كل مناطق المملكة ما شاء الله تبارك الله تقيم مثل هذه الفعاليات، ويكون فيها دعم كبير للموهوبين، للأشخاص المتميزين في مواهبهم أو في المجالات حتى اللي يعملون فيها. هذا النوع من الدعم يعتبر واجهة للمنطقة حتى تبرز أهم المواهب والأشخاص المتميزين لديها، وهذا الشيء اللي خليهم أول شيء يعني يعود بالنفع عليهم، وثاني شيء والمهم أنهم يجدون الدعم المناسب لتنمية هذا النوع من المواهب. كل الأحوال احنا نتمنى للجميع التوفيق والنجاح، والمهم انك تجد المظلة المناسبة لدعم موهبتك، سواء كانت موهبتك في الجوانب الثقافية او حتى في الجوانب الفنية. كل الجوانب لديها مظلات رسمية تقوم بدعمها، فقط ابحث وستجد بإذن الله الجهة المناسبة لدعم الموهبة اللي تتمتع فيها.

0: أيضا مستمعينا في تجوالنا في طبعا مناطق المملكة، نتحدث اليوم عن أصالة الزراعة بروح السياحة، وهذه التجربة لتحكي قصة المكان قبل أن يرويها أهل المكان. في محافظة العقيق التي تعرف بتاريخها الزراعي العريق ووفرة نخيلها، تبرز مزرعة عقيق النخل الريفية كوجهة تستثمر إرث النخلة. أيضا تحولت هذه التجربة إلى تجربة سياحية تعكس هوية المنطقة. راح يكون عندنا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذ ناصر بن عايض قاسي، صاحب مزرعة عقيق النخل الريفية بمحافظة العقيق بالباحة. حياك الله أستاذ ناصر.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا المستمعين الكرام.
0: يا هلا ومرحبا أستاذ ناصر. مؤخرا صرنا نشوف كثير من الناس يتوجهون للمناطق الريفية تحديدا لممارسة يعني الحياة الريفية بشكل كامل، ومنها موضوع الزراعة. خلينا نبدأ من هذا الموضوع، كيف ترى موضوع السياحة للمناطق الريفية تحديدا من الجانب الزراعي؟
1: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله، ومساء خير على الجميع والمستمعين الكرام. الحمد لله، يعني اليوم نشاهد المزارع الريفية تكون جذابة للسياح الداخليين والخارجين من خارج المملكة. نشاط جدا كبير، نشاط فيه مميزات إيجابية. الحمد لله اليوم كذلك نشاهد يعني في المناطق الجنوبية في موسم الصيف لهذا العام، وخاصة منطقة الباحة، تزايدة المزارع الريفية، تزايد عدد الزوار. صراحة استبيانات كلها إيجابية، مشاريع جالسة تطور في هذا المجال، والحمد لله إن شاء الله من أفضل إلى أفضل بإذن الله.
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا اليوم احنا نتحدث عن إنشائك لهذه المزرعة، كيف بدأت الفكرة، منذ متى، إيش أهم الأمور اللي حرصت عليها أنها تكون في مزرعة العقيق عفوا؟
1: طبعا مزرعة عقيق النخل، المزرعة الموقع يعني كان قديم جدا ومتهالك وما في أي مقومات حتى الجلوس يعني. والحمد لله يعني بدينا في 2020 بعد تحويل هذه الفكرة لوالدنا رحمة الله عليه، وكان هو الداعم الكبير لنا بهذا المجال.
0: جميل.
1: وكان داعم ماديا ومعنويا، ويعني كانت الفكرة عنده أنه نبدأ فيها. بدينا عام 2020 في إنشاء وتأسيس بعض الإجراءات في المزرعة، إعادة تأهيلها. كان فيها يعني كان فيها النخل يعني الموجود فقط، أضفنا عليها الحمد لله يعني الفواكه الموسمية اللي تكون في منطقة الباحة وخاصة محافظة العقيق زي العنب التين. كثفنا بعض الأشجار في الزهور أشجار الظل. الحمد لله دفعنا شوط كبير في هذا المجال يعني. والمزرعة يعني فيها طبيعة خلابة، وجميع الأعمال اللي متواجدة فيها إنه من الطبيعة يعني، ما يعني ما في أي أعمال خارجية. فالحمد لله يعني السنة هذه يعني فتحنا استقبال الزوار،
0: ما شاء الله.
1: كانت الحمد لله يعني طابع إيجابي كبير للزائرين والحمد لله.
0: نعم، أنت ذكرت طبعا جانب مهم أنها إرث أساسا.
1: صحيح.
0: تقريبا عمر المزرعة كم؟
1: والله سنوات كثيرة المزرعة يعني من قديم من عهد الأجداد الحمد لله. ولكن يعني ما في كان أي مقومات يعني زي ما ذكرت لك سابقا، إنه يعني مر الواحد عليه مكان يعني قديم وتهالك، ما في أي شيء يعني يكون فيه يعني إنه الواحد يحضر الجلوس فيه.
0: حلو، أنتم يعني قمتم بإعادة إحياء المكان والاهتمام فيه.
1: إعادة التأهيل والاهتمام، والآن الحمد لله في مواقع جدا، في مواقع إطلالية بعد على وادي العقيق، والحمد لله يعني الموقع مميز جدا بفضل الله.
0: طبعا المحافظة ما شاء الله مشهورة بزراعة النخيل، كيف يعني انعكس هذا الإرث الزراعي على هوية المزرعة وتجربة الزائر؟
1: طبعا كما أسلفت سابقا العقيق، محافظة العقيق في منطقة الباحة، كبداية يعني أجواءها معتدلة على مدار السنة. أكثر شيء فيها يميزها اللي هو النخيل، والنخلة ترمز بالعطاء والخير. المزارع الآن في الحقيقة صارت يعني مهيئة أكثر من السابق. أكثر المزارع فيها زي ما ذكرت لك أنه النخيل فيها يعني 50% في المزارع تتميز بإنتاج تمورها اللي تمور يعني يعني مميزة على مستوى المملكة العربية السعودية اللي هو تمر الصفري.
0: أيوة.
1: والحمد لله يعني نشوف الآن أكثر المزارع يعني إحنا نتمنى نشوف النخيل كانت سابق يعني كثيرة في المحافظة.
0: أيه.
1: الآن نشاهد الحمد لله مزارع رجعت في تاهية النخيل القديمة وزراعة النخيل الجديدة.
0: ممتاز. طيب أستاذ ناصر اليوم بعد ما فتحتم يعني زيارة للمزرعة بالنسبة للسياح أو الزائرين، السؤال إيش ماذا تقدمون من خلال طبعا مزرعة طبعا عقيق النخل للزوار؟ إيش التجربة اللي تمنحونهم إياها؟
1: طبعا إحنا الحمد لله ربطنا الزراعة مع الثروة الحيوانية. الآن في المزرعة إنتاج كبير من الثروة الحيوانية والحمد لله، تشرف عليها الوالدة الله يطول بعمرها ويحفظها. منتجات كلها من المزرعة زي الحليب زي السمن البلدي زي الزبد، كل هذه المنتجات لها يعني عملاء ولها يعني زوار صاروا يزورون المزرعة عشان المنتجات هذه الطبيعية. كان في ركن الآن موجود على الوالدة ولها متجر برضو تسوق على مستوى المملكة وخارجها. في طلب كبير على المنتجات الثروة الحيوانية، ومن هذا المنطلق ربطنا الثروة الحيوانية مع المزرعة، فكان يعني كان في يعني عدد زوار كبير الحمد لله.
0: جميل ما شاء الله تبارك الله. من وجهة نظرك أستاذ ناصر يعني وعملكم في المزرعة وإعادة تهيئة المزرعة ومرافقها لاستقبال

0: السياح والزوار، كيف ترى مستقبل السياحة الريفية في منطقة الباحة تحديدا؟
1: الحمد لله جدا مميز يعني، والمناطق الزراعية في العقيق ومحافظات منطقة الباحة يعني لها اهتمام كبير خاصة من أمارة المنطقة، يعني نقدم لها الشكر من هذا المنبر، وعلى رأسهم الأمير الدكتور حسام بن سعود حفظ الله ونائبه الله يحفظهم، داعمين كبيرين في هذا المجال. وأنا شخصيا حظيت باهتمام كبير في هذا المشروع، يعني كنت يعني أتوقف أشهر مع يعني بسيطة وارجع المشروع، وكان يعني فيه اهتمام كبير إن نكمل المشروع يعني باستمرار. فهو يعني أمارة المنطقة يعني مشكورة، كان فيها اهتمام كبير أن نتجاوز حتى المراحل اللي في أي إشكال في تعقيد في بعض الإجراءات. الحمد لله يعني حنا كان أول رخصة ريفية تطلع في المنطقة في المحافظة العقيق إلى مزرعة عقيق النخل، وهذا بجهود يعني برضو محافظة العقيق وعلى رأسهم سالم بن مسير بن طوالة ومكتب فرع وزارة العقيق المهندس جمعان الغامدي الله يجزاهم خير، كانوا معنا متابعين حتى وصلنا لهذه المرحلة.
0: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، أتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. وشكرا طبعا أستاذ ناصر قبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا اليوم، وشكرا لهذه الجهود اللي تقدمونها الحقيقة اليوم لخدمة الزائر وخدمة السياحة في المنطقة. الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمكم. مداخلة بسيطة، إحنا كان عندنا زائر من فرنسي، وأنه هذا يعني اهتمامه في الهايكينج وزار منطقة الباحة، وحظينا أنه كان له لقاء في مزرعة عقيق النخل، انبسط من الأجواء، انبسط بالطبيعة، انبسط بالبيت الشعر، انبسط بالنخلة، انبسط بالثروة الحيوانية الموجودة عندنا الحمد لله. فكان في آخر لقاءنا أنه طلبنا أنه يعني نهيئ لها مبيت في المزرعة أو في أحد الشقق، فقال لا أنا ببيت يعني في الخلا، في أي مكان في الخلا لأن الجو ممتع. فقلنا يعني خوف عليه وكذا وأنه نقدم له خدمة، قال لي لا لا أبد، إحنا في المملكة العربية السعودية اللي شاهدنا عندكم أن الأمان عالي، وهذا بفضل الله
0: بفضل حكومتنا
1: الحمد لله. إحنا يعني نعيش في نعم واللهم لك الحمد، وبفضل الله ثم فضل قيادتنا الرشيدة، ونحمد الله عليها ليل نهار، وهذا يعني آخر تجربة كانت عندنا.
0: الله يعطيك العافية أستاذ ناصر، سعدنا بهذا الحوار معك الحقيقة، يعطيك العافية وشكرا لك.
1: شكرا لكم.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم وفي فعالياتنا وتحديدا موسم صيف جدة الترفيهي اللي يجمع ما بين الثقافة والفنون والرياضة وتقديم تجارب متنوعة تتناسب مع جميع أفراد الأسرة. وتعد جدة يعني في فصل الصيف وجهة مميزة تحتضن دائما المهرجانات. ناهيك اليوم عن الفعاليات البحرية الجميلة اللي في جدة، والناس اللي تحب البحر دائما تروح لجدة، وأنا واحد من الناس اللي أحب البحر. وأذكر في فترة من الفترات كان أول موسم جدة اشتغلت فيه، كان موسم فظيع جدا، وبدأت سلسلة مواسم جدة الصيفية بتطور كبير جدا اللي وصلت له اليوم. لذلك انضم إلينا حديثا الأستاذ غازي العنزي المرشد السياحي. أستاذ غازي أهلا وسهلا.
1: يا أهلا وسهلا، يا مرحبا طال عمرك.
0: أبي أبدأ معك، عرفنا أكثر عن برامج وفعاليات موسم صيف جدة.
1: يعني أنت ما شاء الله قطعت علينا شوط مرة كبير. ما في أحد أعتقد ما يحب جدة، وما في أحد ما زار جدة وفعاليات جدة.
0: صحيح.
1: طبعا في البداية شكرا لكم على الاستضافة، وأحب طبعا أعطي يعني نبذة بسيطة عن صيف جدة هالعام اللي يقدم باقات متنوعة من الفعاليات اللي تناسب حقيقة جميع أفراد الأسرة، الصغير والكبير. طبعا الباقات من حفلات موسيقية، عروض ترفيهية، فعاليات ثقافية ومهرجانات، التجارب التفاعلية، طبعا إضافة إلى زي ما تفضلت الأنشطة الرياضية والبحرية. والجميل في الموسم أنه يجمع بين الترفيه والاستمتاع بأجواء جدة الساحلية المميزة، اللي أعتقد أنه اللي داخل السعودية وخارج السعودية لما يجون جدة حقيقة يعشقون هالأجواء هذه.
0: جميل. طيب ودي أروح معك أبرز مواقع فعاليات صيف جدة لهذا العام.
1: طبعا يمكن الفعاليات توزعت حقيقة بعدة مواقع داخل جدة، كان أبرزها واللي له النصيب الأكثر اللي هو الواجهة البحرية. كمان عندنا جدة آرت برومايند، وحقيقة عدد من المراكز التجارية والمولات، إضافة إلى الشواطئ والمنتجعات، المرافق الترفيهية اللي قاعدة تستضيف فعاليات متنوعة طوال الموسم. وهذا حقيقة اللي يمنح الزائر خيارات متعددة، سواء كان فرد ولا عائلة، صغير كبير، إن شاء الله تناسب جميع الاهتمامات لجميع أفراد الأسرة.
0: جميل. طيب جدة، وإذا تكلمنا عن جدة دائما نتكلم عن الفعاليات والأنشطة البحرية في مدينة جدة.
1: صحيح.
0: نبغى نعرف أجواء البحر.
1: طبعا طبعا طبعا، عشان يمكن جدة تعد من أفضل الوجهات البحرية بالمملكة، إضافة طبعا على الخدمات اللي مقدمة. طبعا يعني من زمان، واحنا او اهل السعوديه كلهم اللي يجون من برا السعوديه يعرفون انه فعلا الوجهات البحريه اللي بجده الخدمات اللي موجوده فيها تناسب جميع افراد المجتمع. طبعا خلال الصيف تتوفر عديد من الانشطه، الرحلات البحريه، اليخوت، الغوص، طبعا الدراجات المائيه، التجديف، طبعا الى انه زي ما تفضلت او زي ما ذكرت سابقا انه الشواطئ مجهزه تجهيز كامل، جلسات بحريه تناسب العائله، تناسب الافراد، وزي ما قلت لك يعني هالاشياء هذه تجعل التجربه ممتعه متكامله. كثير من الدول اللي الناس تزورها الفتره هذه ما يمكن ما تحصل حتى 10% من الخدمات اللي نشوفها بالواجهات البحرية اللي موجودة بجدة.
0: جميل. طيب لو بروح معك اليوم على موضوع الإقبال على الفعاليات في صيف جدة من الأهالي والزوار، كيف شفتوه؟
1: دائما جدة حقيقة تاخذ الحقيقة الإقبال المميز، يعني سواء بالصيف ولا الشتاء، لكن يمكن للصيف أكثر. طبعا لاحظنا حضور كبير من أهالي جدة ومن الزوار اللي جايين طبعا من مختلف مناطق المملكة، غير طبعا يعني نسبة تعتبر جيدة للسياح اللي جايين من خارج المملكة، وهالشيء حقيقة يعكس المكانة اللي أصبحت تتمتع بها مدينة جدة كواجهة سياحية وترفيهية خاصة مع تنوع الفعاليات وحقيقة يمكن اللي لمسناه جودة التنظيم بالموسم جدة. طبعا لا يخفى على يعني كثير من الناس قربها من مكة وقربها من الطائف، يعني يمكن هذه واحدة من الأشياء اللي تخليك تسوي جدول مميز سواء كنت أفراد أو عائلة.
0: جميل، أكيد جدة البلد لها قسم أو جزء كبير من فيما يخص السياحة.
1: طبعا جدة البلد اللي يبغى يعيش التاريخ واللي بيعيش التراث، اللي بيجرب طبعا الأشياء الشعبية والأكلات الشعبية لازم يمر على جدة البلد. أنا أقول جدة البلد قريبا يمكن حقيقة كل السياح وكل الناس اللي تحب السفر حيتكلم عن جدة البلد.
0: الله، خصوصا إذا
1: طبعا تفضل.
0: يعني ودي جدة البلد إذا جيتها أنا أو إذا جيت جدة لازم أمرها، تحديدا موضوع الطبخ وموضوع الكبدة اللي تنطبخ قدامك وطريقة تقديمها وطريقة التسويق لها اليوم فظيعة بكل تفاصيلها.
1: يعني شوف، حقيقة أن إحنا دائما لما نسافر سواء لأي دولة جديدة أو مدينة جديدة دائما نبحث عن اللي يسمونه وسط المدينة. أنا أعتبر جدة البلد هي وسط المدينة، هي صحيح. اللي تخليك تعيش التجربة الحقيقية لأهل جدة. زي ما تفضلت، يعني تجارب الأكل والمعلومات التاريخية اللي موجودة بجدة البلد حقيقة تعيشك بحلم مختلف جدا، وهو مو حلم، هو حقيقة واقع، بس واقع جميل.
0: طيب، كلمة توجهها لكل من يأتي إلى جدة من الزوار.
1: أنا طبعا أنصح للي ما زار جدة الصيف هذا أنه يغتنم هالفرصة الزينة، ومدينة طبعا تجمع بين البحر والترفيه والثقافة، الضيافة، الأكلات الشعبية، خيارات أنا أشوف أنها تناسب حقيقة الجميع سواء أفراد أو عائلات، الكبار بالعمر أو صغار بالعمر. وإن شاء الله بيدعي لي ويدعي لك ويدعي للإذاعة
0: بإذن الله،
1: لأنه حتكون التجربة جميلة، ذكريات مميزة. وأنا أتمنى للجميع صيف سعيد في عروس البحر الأحمر جدة.
0: المرشد السياحي أستاذ غازي العنزي، شكرا جزيلا لك.
1: الله يعطيكم العافية، شكرا لكم.

طبعا لازلنا مستمرين معكم، مستمرين في أخبارنا في هوا بلادي. بنروح معاكم في العروض التراثية في مهرجان صيف بريدة التي تجسد الهوية الوطنية وتعزز ارتباط الأجيال بالموروث. تسهم العروض التراثية المصاحبة لفعاليات مهرجان صيف بريدة في إبراز الموروث الثقافي لمنطقة القصيم من خلال تقديم لوحات شعبية وفنون أدائية تعكس أصالة المجتمع السعودي وتتيح للزوار التعرف على جانب من العادات والتقاليد التي توارثها الأجيال. وتتضمن الفعاليات عروضا للفنون الشعبية والأهازيج والأزياء التقليدية إلى جانب أركان للحروف اليدوية والأدوات القديمة التي تستعرض أساليب الحياة في الماضي وتبرز ما تمتلكه المنطقة من إرث ثقافي يعكس عمق الهوية الوطنية وتنوعها. ويحرص زوار المهرجان على متابعة العروض التراثية والتفاعل معها في مشهد يعكس الاهتمام المتزايد بالموروث الشعبي، ويمنح الأطفال فرصة للتعرف على تاريخ الآباء والأجداد بما يساهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المحافظة على التراث.

طبعا ربوع بلادي مليئه بالفعاليات ومليئه بالاخبار، ونستعرض معكم في ساعتنا الاخيره جزء من الاخبار اللي عدوها لنا الزملاء. نروح اليوم من القصيم الى ينبع. الهيئه الملكيه بينبع تطلق برامج صيفيه متنوعه خلال الاسبوع الاول من اغسطس. اطلقت الهيئه الملكيه بينبع باقة من البرامج والأنشطة الصيفية المتنوعة ضمن فعاليات صيف ينبع الصناعية 2026، والتي تقام خلال الفترة من 1 وحتى 6 أغسطس، وذلك في إطار جهودها لتقديم برامج ترفيهية وتعليمية ورياضية تستهدف مختلف فئات المجتمع وتسهم في تعزيز جودة الحياة. وتتضمن البرامج عددا من الأنشطة المخصصة للأطفال، ومن أبرزها معسكر الأبطال الصيفي للناشئين، وبرامج المخترعين والمبدعين الصغار، وبرامج رواد المستقبل التي تهدف إلى تنمية المهارات الإبداعية وصقل المواهب وتعزيز روح الابتكار لدى المشاركين. وتشمل الفعاليات برامج رياضية متنوعة للرجال والسيدات إلى جانب ألعاب مائية بحرية، بما يوفر خيارات رياضية ترفيهية تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. طبعا وصلنا لدقائقنا الأخيرة من حلقتنا اليوم من برنامج هوا بلادي، وطفنا فيها على العديد من الوجهات والعديد من المناطق في المملكة العربية السعودية. تحدثنا عن كذلك المهرجانات والكرنفالات التي انطلقت في بعض المناطق. أيضا كان لدينا العديد من الأخبار اللي طبعا يعني كانت تختص بانطلاق فعاليات أو دورات تدريبية أو رعايات لافتتاح مهرجانات. حتى الجميع طبعا يستمع لهذه المعلومات ممكن يستفيد منها من خلال تواجده في إحدى هذه المناطق. اليوم أيضا نتحدث عن وجهة سياحية جميلة، حيث يعد متنزه الأمير جلوي بن عبد العزيز بن نجران من الوجهات السياحية المتكاملة والجاذبة للزوار والمتنزهين، بما يملكه من خيارات ترفيهية متنوعة جعلت منه خيارا مثاليا للتنزه والاستجمام وسط أحضان الطبيعة. يقع المتنزه على مساحة شاسعة طبعا، ويضم في جنباته تقريبا 8130 شجرة ونخلة أسهمت في تنقية الهواء وشكلت واحة خضراء رسمت لوحة جمالية في غاية الإبداع، إلى جانب المسطحات الخضراء الممتدة وكذلك الممرات والمماشي للمتنزهين ومناطق كذلك مخصصة لألعاب الأطفال وجلسات برية ومرافق متكاملة تلبي ذائقة المتنزهين. عملت أمانة المنطقة على تنفيذ أعمال التطوير والتأهيل في المساحة المطورة للمنتزه، وأيضا عملت على زراعة العديد من الأشجار والزهور وتعزيز المسطحات الخضراء وعمل المرافق الخدمية وألعاب الأطفال ومماشي وملاعب كرة قدم وغيرها من الخدمات التي أسهمت في توفير بيئة

ترفيهية متكاملة كذلك جاذبة للزوار والمتنزهين. تقام في المتنزه عددا من الفعاليات الترفيهية والسياحية والأنشطة الرياضية وكذلك المسابقات الثقافية ضمن صيف نجران طبعا 2026، وشهدت حضورا لافتا من الزوار من مختلف الأعمار للاستمتاع بالعروض الترفيهية والتجارب التفاعلية التي تشمل تجارب تعليمية للأطفال وألعاب إلكترونية ومنطقة مخصصة للمطاعم والمقاهي. طبعا هذه المتنزهات موجودة بمساحات شاسعة في كل مناطق المملكة. لا ننسى يعني هنا في الرياض طبعا المسار الرياضي والفعاليات اللي يضمها المسار، الجلسات، الأماكن، كذلك بعض يعني العروض لممارسة الرياضة تحديدا في المسار الرياضي، جمال المكان، أيضا يعني توفر الخدمات اللي عادة يعني نحتاجها في الأماكن اللي تحتوي على مسار، مساحات الخضراء بعيد عن ازدحام الشوارع وبعيدا عن طبعا التلوث الضوئي اللي عادة نعاني منه في المدن. كثير من هذه الفعاليات تعتبر يعني وجهة لأهالي المناطق خلال أيام طبعا الإجازة وفصل الصيف أو حتى الشتاء، خصوصا الأماكن اللي تكون تحتوي على أجواء جميلة، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء بشكل جميل عن طريق مثلا وجود الرذاذ في كثير من الأماكن اللي حارة نوعا ما أو تكون رطوبة فيها عالية، يعني عشان تعطي كذا نسمة هواء باردة ممكن الشخص يعني يستمتع بالجلوس في الأماكن الخارجية أو المسطحات الخضراء. كل هذه الخدمات تقدم من أمانات المناطق لطبعا سكان الحي أو سكان المنطقة أو سكان المدينة. الواجب على سكان هذه المنطقة استخدامها بشكل مناسب، المحافظة على نظافتها، أيضا استثمار مثل هذه الأماكن حتى تكون فعلا وجهة سياحية لك ولأفراد أسرتك، متنفس جميل كذلك لزوار المنطقة، أيضا للمحافظة طبعا على هذه الخدمات تقدم بالشكل المطلوب والمناسب من خلال طبعا الحدائق والمتنزهات.

طبعا من الأماكن اللي تحدثنا أيضا عنها اليوم في هوا بلادي المهرجانات والكرنفالات، بالإضافة طبعا إلى المبادرات في مكان الحقيقة الأسواق الشعبية أو التراثية، خصوصا في الرياض. يعني أشوف يعني منطقة وسط الرياض، المعقلية، شاقر، سويقة، كل هذه الأماكن يعني تقدم فيها كثير من الفعاليات في هالفترة، وتعتبر وجهة لكثير من الأسر الحقيقة أيضا لمثلا التسوق، بالإضافة للاستمتاع طبعا بالجلسات الخارجية، الأماكن الشعبية التراثية الجميلة، المباني القديمة. كل هذه التفاصيل الحلوة الحقيقة موجودة في كل مناطق المملكة، وكثير من الناس يعني يعرف مثلا السوق المخصص أو الأسواق الشعبية والتراثية المخصصة لكل مدينة، ويحرص أن إذا زار هذه المنطقة أو هذه المدينة أن يتوجه للسوق الشعبي فيها. ليه؟ أول شيء يلاقي تراث المنطقة موجود فيها، ثاني شيء يعني بعيدا عن المولات والمحلات والبراندات والأشياء هذه، يعني تلاقي البضائع الحلوة، الأسعار المميزة، الناس الجميلة الحقيقة اللي تكون متواجدة في هالأسواق أو في هالبسطات في الأسواق الشعبية، طريقة ترحيبهم، كلامهم، أسلوبهم.

حلويات أيضا التراثية والشعبية الجميلة اللي عادة ما تتواجد إلا في هذا المكان. الناس كلها تكون في هالأسواق الشعبية، يعني كلهم يصرفون مع بعض، من وين جاي، من أي مدينة، من أي منطقة، إيش الشيء اللي تدور عليه، تسأل تلاقي المعلومة اللي أنت تبغاها، تلاقي أصحاب المنطقة أو أصحاب هذه المدينة أصلاً متواجدين طبعاً في الأسواق الشعبية، وبالتالي تقدر أنك أنت تستمتع باللهجة المحلية لهذه المنطقة، العبارات الجميلة، بعض الكلمات اللي تميز هالمنطقة. كل هذه الأشياء أعتقد أنها وجهة بالنسبة للزائر والسائح في هذه الفترة، تزور المنطقة وأنت مو من أهلها، أو تزورها وأنت من أهلها لكن عايش بعيد، فبالتالي تتفاجأ بجمال المنطقة وكذلك تطورها والخدمات اللي أصبحت تقدم فيها. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية جولتنا وختامها من هوا بلادي. كل الشكر طبعا لفريق العمل من الإعداد عايشة الزير وجمال عتيبي، من طبعا التنفيذ والإخراج كان طبعا زميل مهند اللويمي، وكذلك الشكر موصول لكم مني أنا وزميلي. طبعا كنت معكم من خلف المايك تهاني عطيف، زميلي رائد بن شري، ونراكم في الغد إن شاء الله وحلقة جديدة من هوا بلادي. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: وعي.
5: البيئة والقدوة الحسنة تنعكسان بصورة إيجابية على الطفل، فالطفل نتاج بيته الذي يسكن فيه والأشخاص الذين يلتقي بهم، فالأساس أن يكون الأب والأم خير قدوة لأبنائهم في إظهار الخير والحث عليه بأنواعه جميعاً، والتحذير من الشر والتوجيه الدائم والمستمر، فالطفل بطبيعته مقلد، فمن الجميل أن يظهر الشخص بإيجابياته أمام أبنائه ليقلدوه ويبطن سلبياته عنهم ويعكس ذلك في مدرسته أو وظيفته أيا كانت، فكن قدوة حسنة لأبنائك.

إن من أبرز ما يميز العرب عبر التاريخ هو تمسكهم بالقيم والمبادئ الرفيعة، فقد عرفوا بالكرم والجود وبالشجاعة في الميدان وبالصدق والأمانة في القول والعمل وبالوفاء بالعهد وبالنخوة والإغاثة. كانت هذه الصفات متجذرة فيهم قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام ليزيدها بريقاً ويعلي من شأنها. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان العربي يعتز بالكرم ويعتبر البخل عاراً لا يغتفر، فقد كان يضيء ناره ليهتدي إليها الضيفان حتى في الليالي المظلمة. وقصص حاتم الطائي تعد من أشهر الأمثلة على سخاء العرب، حتى قيل عنه إن كفه كان دائماً ممدودة بالخير. والصدق كان تاج أخلاقهم، إذ كان الرجل يعتز بكلمته ويعتبرها عهداً لا يمكن أن ينقض. فيروى أن العرب كانوا يقبلون الموت ولا يقبلون الكذب، إذ كانت الشجاعة تقتضي أن يواجه الإنسان الحقيقة بكل شرف. ومن الأخلاق العربية أيضاً الشجاعة التي ميزت المحاربين الأشداء، كانوا لا يهابون الموت في سبيل حماية الأهل والدفاع عن العرض والأرض، وقد كانت شجاعتهم مقرونة بالحلم والأنات. فليس شجاعاً من تتهور خطواته، بل من يحسن السيطرة على غضبه ويعفو عند المقدرة. ومن أروع ما يروى عن أخلاق العرب هو وفاؤهم بالعهود، فالعربي كان يعتبر أن خلف الوعد يجرح كرامته ويخالف شرفه، وكان الواحد منهم إذا أعطى كلمته أو عقد عهداً فإنه يلتزم به مهما كانت التحديات. إن هذه القيم التي تميز بها العرب الأوائل تمثل دروساً لنا وللأجيال القادمة في الحفاظ على الأخلاق، إذ يعزز ذلك من وحدة المجتمع ويثري العلاقات بين الناس ويرفع من قدر الأفراد في أعين الآخرين.

0: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعين الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان النوم الصحي في السنة النبوية لمؤلفه الدكتور عبد العزيز الدغيثر. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي، ضيفنا الدائم في البرنامج.
2: حياكم الله.

هذا الكتاب ينظر إلى النوم من ناحية إسلامية، وقد قسمه المؤلف في 14 مبحثا. فبعد المقدمة والتمهيد في طب النوم، تحدث في المبحث الأول عن خطورة استمرار وتكرار مدافعة النوم، وفي المبحث الثاني تكلم عن النوم الليلي فطرة وصحة ووقاية، وفي المبحث الثالث تكلم عن النوم في الظلمة، وفي المبحث الرابع تكلم عن النوم في مكان خال من الضوضاء، وفي المبحث الخامس تكلم عن النوم الزائد عن الحاجة وقال بأنه ضرر، وفي المبحث السادس تكلم عن النوم بعد الفجر، والمبحث السابع تكلم عن القيلولة وقال بأنها سنة نبوية وصحة بدنية، واندرجت عدة مطالب تحت هذا المبحث مثل مفهوم القيلولة وحكمها والقيلولة بعد العصر والقيلولة بعد الجمعة. وفي المبحث الثامن تكلم عن أوضاع النوم كالنوم على الشق الأيمن وعدم كراهية النوم على الظهر وذم النوم على البطن، وكذلك تكلم عن أثر النوم غير الصحي على الارتجاع المريئي واضطرابات الهضم. وفي المبحث التاسع تكلم عن سنن ما قبل النوم كالوضوء قبل النوم والاكتحال قبل النوم وقول الأذكار قبيل النوم. وفي المبحث العاشر تكلم عن سنن الاستيقاظ بعد النوم. أما في المبحث الحادي عشر فتكلم عن الأكل قبل النوم وذم الشبع قبيل النوم وكذلك عدم النوم بعد وجبة العشاء مباشرة.

0: 13 تكلم عن النوم مع الآخرين، ويقصد بذلك النوم الأقارب في فراش واحد، وكذلك تطرق إلى التفريق بين المضاجع الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما في المبحث 14 فتكلم عن النوم بعد الجماع، وفي المبحث 15 تكلم عن إصابات النوم كالنوم قرب الطريق والنوم على الأسطح غير المحمية بحواجز ونفض الفراش والتأكد من خلوه من الحشرات والمؤذيات. وختم هذا الكتاب القيم بخاتمة مهمة تتطرق إلى مختصر ما تطرق إليه في الكتاب.
1: عجيب هذا الحال، حال البشرية هذه، حالة النوم التي يعني سبحان الله وما أتيت من العلم إلا قليلا، مهما يعني حاول الإنسان أن يفسرها أو يدخل في تفاصيلها، والدليل هذه المباحث الجميلة فيها. لكن شدني في أول مبحث موضوع خطورة مدافعة النوم، وكأنك تقول أن الكاتب يريد أن كل ما جت لحظة للنوم أو النعاس أن نام.
0: نقل عن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: النوم إذا هجم على الإنسان فلا تحسن مدافعته. وقال بأن الأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها 10 أشياء، منها الدم إذا هاج، القيء، العطاس، النوم، والجوع والعطش. وقال بأن هذه الأشياء يعني يوجب حبسها داء من الأدواء بحبسه. ونقل عن الشيخ محمد بن أحمد السفايريني الحنبلي قوله: لا ينبغي مدافعة النوم كثيرا وإدمان السهر، فإن مدافعة النوم وهجره مورث لآفات أخر من سوء المزاج ويبسه وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل، وتورث أمراضا متلفة أو تورث أمراضا متلفة. ويقول: ما قام الوجود إلا بالعدل، فمن استعصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير. ويقول في الأداب الكبرى بعض الحكماء أن النعاس يذهب العقل والنوم يزيد فيه، فيقول بأن النوم من نعم الله عز وجل على عباده، ولهذا امتن به عليهم في الكتاب. وذكر أن لقلة النوم مشاكل أو ينتج منها مشاكل صحية كثيرة، منها إضعاف الجهاز المناعي بحيث تضعف مقاومة العدوى والأمراض المختلفة مثل الأنفلونزا والالتهابات الرئوية، وكذلك زيادة الوزن بسبب تأثير قلة النوم على الهرمونات التي تتحكم في الشعور بالجوع والشبع. ومع زيادة الوزن فالإصابة بالسكري تزداد، خاصة أن هرمون الأنسولين المنظم للسكر بعد تناول الطعام يقل بقلة النوم، كما تزداد احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وكذلك من نتائج قلة النوم هو ضعف الصحة الجنسية، يقل هرمون التستوستيرون بقلة النوم لدى الرجال، وكذلك هرمونات الأنوثة لدى المرأة، وهذا يؤثر على الرجل والمرأة على حد سواء. كما أن قلة النوم تزيد من القلق والتوتر، وكذلك يضعف هرمون النمو وخاصة عند الأطفال والمراهقين. ومن أيضا من نتائج قلة النوم هو ضعف التركيز وضعف التعلم. فهذا باختصار خطورة استمرار مدافعة النوم،
1: خصوصا تلك المدافعة لمن ليس لديه شيء يعني يقاوم ويريد أن يستمر في السهر. وهنا مبحث أيضا عن النوم في الليل، وأنه فيما يبدو عند الكاتب أفضل، وهناك من يعني يؤجل النوم لهدف كالمذاكرة أو إنجاز مهام، وهناك من ينام في الليل ويؤجل هذه المهام إلى النهار.
0: يعني انظر إلى النظرة الشرعية في هذا الجانب، وهي نظرة مهمة للغاية، وقد أفرد لها المؤلف كلاما نفيسا ومساحة واسعة. مثلا يقول: أهم ما يقي الجهاز العصبي من الاضطراب هو النوم الكافي الموافق للفطرة، وهو ما كان في الليل. واستشهد يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينهى عن النوم قبلها، أي قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وقال: لا سمر إلا لأحد رجلين، لمصل أو مسافر. رواه الأحمد وصححه الألباني. فالنوم الليلي فطرة، ووردت الآيات

0: الكثيرة في القرآن الكريم، كقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وكذلك النوم آية من آيات الله الكونية، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فيقول: نوم الليل هو الأصل ونوم النهار فرع. فقد جعل الله تعالى النهار للعمل والانتشار في طلب الرزق، وجعل الليل طلبا للراحة، يعني وجعلنا نومكم سباتا أي قاطعا للتعب. فالنوم يقطع ما سبقه من التعب، ويستجد به الإنسان نشاطا يعني للمستقبل. ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه، وهذا من النعمة، وهو أيضا من آيات الله، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. والحديث كثيرة، ولكن يقول أن النوم بعد العشاء مبكرا هي وصية نبوية وصحة بدنية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ويقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يضرب الناس بدرته بعد العتمة ويقول: قوموا لعل الله يرزقكم صلاة. وفي ذلك قال النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير، أي بعد صلاة العشاء. وكان حتى عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخره؟ وهذا الموافق لسنة الله عز وجل في جعل الليل محلا للنوم والراحة. والحديث في ذلك كثير كثير، منها مثلا عائشة رضي الله عنها قالت: يعني ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. ويقول ابن عثيمين رحمه الله في هذا الجانب: وإذا طال الإنسان السهر فإنه لا يعطي بدنه حظه من النوم، ولا يقوم لصلاة الصبح إلا وهو كسلان تعبان، ثم ينام في أول نهاره عن مصالحه الدينية والدنيوية. وتحدث كثير المؤلف في هذا النوع، ولكن يقول ابن القيم رحمه الله: وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. ويقول: كلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. ويقول: من المكروه يعني النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة كما قال: وللسير ذلك الوقت عند السالكين ميزة عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، لأنه أول النهار ومفتاحه هو وقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر.
1: نواصل حديثنا وإياكم مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم أيها الأعزاء، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب النوم الصحي في السنة النبوية للدكتور عبد العزيز الدغيثر. لو لم يكن من النوم المبكر أو نوم الليل إلا الاستيقاظ النشط لصلاة الفجر لكفى فعلا. يعني ماذا عن القيلولة، وهل أتى الكتاب على تفاصيل كما يتداول لها أنواع وأوقات مثلا؟
1: يعني المقيل والقيلولة كما قال الصنعاني في سبل السلام بأنها الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. فالقيلولة مستحبة عند جمهور العلماء لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع، وقال في كشاف القناع: يعني ويستحب النوم نصف النهار. وكان عبد الله بن عمر يقول: كان أبي ينار نصف النهار شتاء كان أو صيفا. وثبت استحباب القيلولة من عدة طرق، أولها الأمر النبوي الذي تحدثنا عنه قبل قليل، والحرص على نومة القيلولة بالنهار، وهي إما قبل الظهر أو بعد.

0: العادة مخالفة للشياطين، والطريق الثاني هو ثبوت القيلولة بالسنة الفعلية، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ وهو يضحك فقالت له أخت أم سليم: ما أضحك؟ قال: رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: فإنك منهم. قالت: ثم نام. فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال مثل مقالته. قالت: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عباد بن الصامت فغزى في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. فينبغي للمؤمن أن يحرص على نومة القيلولة بالنهار، وهي إما قبل الظهر أو بعده، مخالفة للشياطين. والطريقة الثالثة هو فعل الصحابة في العهد النبوي، يعني عن سهيل بن سعد قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. وهنا القيلولة بعد الجمعة ثابتة لما نقله سهل بن سعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما القيلولة بعد العصر فيقول يعني كثير من التابعين كان يكره النوم بعد العصر ويخاف على صاحبه من الوسواس. ويقول: سمعت أبا عبد الله، ويقصد الإمام أحمد بن حنبل، يقول: يكره للرجل أن ينام بعد العصر يخاف على عقله. وهذا كثير موجود، وحتى أن ابن القيم في زاد المعاد يقول: ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والزوازل، يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب، ويكسل ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة. وأردأه نوم أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر. ويقال أن عبد الله بن عباس يعني رأى ابنا له نائما نومة الصبح فقال: أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ فقال بعض السلف: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. ولكن عند هجوم النوم والحاجة إلى الراحة اضطرارا فلا بأس من النوم عصرا. وقد قال الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بعد أن أورد عن الليث بن سعد الفقيه المصري المعروف إنكاره النهي عن نومة العصر، وقوله لمن سأله: ما لك تنام بعد العصر؟ لا أدع ما ينفعني بحديث عن ابن لهيعة عن عقيل. علق على ذلك الشيخ رحمه الله قائلا: ولقد أعجبني جواب الليث هذا، فإنه يدل على فقه وعلم، ولا عجب، فهو من أئمة المسلمين والفقهاء المعروفين. وإني لأعلم أن كثيرا من المشايخ اليوم يمتنعون من النوم بعد العصر ولو كانوا بحاجة إليه. فإذا قيل له الحديث فيه ضعف أجابك على الفور: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وحتى أن في فتاوى اللجنة الدائمة يعني سئلت أنها سمعت من أناس تحريم النوم بعد العصر، هل ذلك صحيح؟ فأجابت اللجنة بما يأتي، قالت بأن النوم بعد العصر من العادات التي يعتادها بعض الناس ولا بأس بذلك، والأحاديث التي في النهي عن النوم بعد العصر ليست بصحيحة.
1: يعني على الأقل إذا ما كان الإنسان يعني اعتاد على القيلولة في أول النهار أو قبيل الظهر أو بعده، فنومات العصر هذه لا يكثر منها، أما أنه يمتنع عنها نهائيا فقد يكون من الصعب ذلك.
0: نعم،
1: ولكن سبحان الله لها أثر عجيب على نشاط الإنسان سائر اليوم.
0: تتحدث عنهم بعد العصر أم قبل العصر؟
1: القيلولة بشكل
0: القيلولة
1: عام.
0: نعم.
1: شدني في عناوين ومباحث الكتاب مبحث بعنوان إصابات النوم، فالإنسان لا يكاد يعني يسلم من إصابات اليقظة، فما الذي يحصل من إصابات في النوم وكيف نتجنبها؟
0: يعني تكلم من إصابات النوم النوم قرب الطريق، وقال تحد عوادث السيارات من أكثر ما يسبب الجروح والإصابات، ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن النوم في الطريق أو قربه. وكذلك يقول: ولا تصلوا على جواد الطرق ولا تنزلوا عليها فإنها مأوى الحيات والسباع، ولا تقضوا عليه الحوائج فإنها الملاعن. هكذا قال الرسول

0: الصلاة والسلام. وكذلك من إصابات النوم النوم على الأسطح غير المحمية بحواجز. وقد ورد النهي عن النوم في موضع يسبب السقوط والأذى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بات على ظهر بيت ليس له حجاب فقد برئت من الذمة. وكذلك يقول من ويدخل في ذلك النوم على السيارة والنوم في الأسرة ذات الأدوار بدون حواجز حماية كما يقول المؤلف. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجوز عليه. وكذلك من إصابات النوم كما قال هو نفض الفراش والتأكد من خلوه من الحشرات والمؤذيات، وخصوصا في قرب المزارع وفي البر. وذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: داخلة الإزار أي طرفه، ومعناه أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلا يكون فيه أحد الحشرات حية أو عقرب أو غيرها من المؤذيات، ولينفض ويده مستورة بطرف الإزار لئلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك أحد الحشرات في الفراش.
1: إذن مستمعين كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب النوم الصحي في السنة النبوية لمؤلفه الدكتور عبد العزيز الدغيثر. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

إن من أبرز ما يميز العرب عبر التاريخ هو تمسكهم بالقيم والمبادئ الرفيعة، فقد عرفوا بالكرم والجود وبالشجاعة في الميدان وبالصدق والأمانة في القول والعمل وبالوفاء بالعهد وبالنخوة والإغاثة. كانت هذه الصفات متجذرة فيهم قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام ليزيدها بريقاً ويعلي من شأنها. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان العربي يعتز بالكرم ويعتبر البخل عاراً لا يغتفر، فقد كان يضيء ناره ليهتدي إليها الضفان حتى في الليالي المظلمة. وقصص حاتم الطائي تعد من أشهر الأمثلة على سخاء العرب، حتى قيل عنه إن كفه كان دائماً ممدودة بالخير. والصدق كان تاج أخلاقهم، إذ كان الرجل يعتز بكلمته ويعتبرها عهداً لا يمكن أن ينقض. فيروى أن العرب كانوا يقبلون الموت ولا يقبلون الكذب، إذ كانت الشجاعة تقتضي أن يواجه الإنسان الحقيقة بكل شرف. ومن الأخلاق العربية أيضاً الشجاعة التي ميزت المحاربين الأشداء، كانوا لا يهابون الموت في سبيل حماية الأهل والدفاع عن العرض والأرض، وقد كانت شجاعتهم مقرونة بالحلم والأنات. فليس شجاعاً من تتهور خطواته، بل من يحسن السيطرة على غضبه ويعفو عند المقدرة. ومن أروع ما يروى عن أخلاق العرب هو وفاؤهم بالعهود، فالعربي كان يعتبر أن خلف الوعد يجرح كرامته ويخالف شرفه، وكان الواحد منهم إذا أعطى كلمته أو عقد عهداً فإنه يلتزم به مهما كانت التحديات. إن هذه القيم التي تميز بها العرب الأوائل تمثل دروساً لنا وللأجيال القادمة في الحفاظ على الأخلاق، إذ يعزز ذلك من وحدة المجتمع ويثري العلاقات بين الناس ويرفع من قدر الأفراد.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاجتماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله اصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي بالرحمن. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تثبتنا وأن تفتح على قلوبنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في دقائق.
1: هل فكرت يوماً في أهمية حزام الأمان؟ قد يبدو مجرد قطعة بسيطة من القماش، لكنها في الواقع واحدة من أكثر الأدوات التي أنقذت بعد مشيئة الله أرواح الملايين على مدار العقود الماضية. الحوادث المرورية تحدث في لمح البصر، ولا أحد منا محصن من خطرها. في كل ثانية يختفي فيها شخص عزيز بسبب حادث، يكون حزام الأمان هو الفارق بين الحياة والموت. الإحصائيات تتحدث بوضوح، ارتداء حزام الأمان يقلل من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة بنسبة تصل إلى 50% عندما يحدث حادث سير. قوة التصادم تكون هائلة، وقد تدفع الجسم للأمام أو حتى تقذفه خارج السيارة. الحزام يعمل كحاجز أولي يمتص الصدمة، يثبت الجسم في مكانه ويمنع ارتطامه بالمقود.

0: الزجاج الأمامي أو حتى الخروج من السيارة ببساطة هو خط دفاعك الأول في أي حادث مروري. ولكن ماذا عن المقاعد الخلفية؟ للأسف هناك اعتقاد شائع بين الناس بأن الجلوس في المقاعد الخلفية لا يتطلب ارتداء الحزام، لكن الحقيقة أن عدم ارتداء الحزام في الخلف قد يكون قاتلاً، ليس فقط لمن في الخلف بل لمن في المقاعد الأمامية أيضاً. عند وقوع الحادث الأجسام غير مثبتة تتحول إلى مقذوفات خطيرة قد تصيب الركاب الآخرين بجروح خطيرة. بعض الأشخاص يرفضون ارتداء الحزام بحجة أنه غير مريح أو يسبب الإزعاج، لكن دعنا نكون صادقين، هل يمكن مقارنة بضع دقائق من الإزعاج مع حماية حياتك؟ الحزام مصمم ليكون عملياً وسريعاً في الاستخدام، وهو لا يأخذ أكثر من ثوان لربطه. قصص الحوادث المرورية التي كان يمكن تفاديها لو تم استخدام حزام الأمان كثيرة. مثلاً شاب كان يقود بسرعة عالية واصطدم بسيارة أخرى، أدى الحادث إلى انقلاب مركبته، لكن لحسن الحظ ارتدى الحزام وخرج من الحادث بإصابات طفيفة، بينما رفيقه الذي لم يرتد الحزام تعرض لإصابات خطيرة. الحزام ليس مجرد إجراء قانوني أو تعليمات رسمية، هو تعبير عن احترامك لنفسك ولأحبائك. عندما ترتدي الحزام أنت تقدم أنموذجاً إيجابياً لمن حولك، خصوصاً الأطفال الذين يقلدون البالغين في كل شيء. إذا اعتاد الطفل على رؤية والديه يربطون الحزام فسيكبر على اعتبار ذلك عادة يومية لا غنى عنها. رسالة بسيطة لكنها حاسمة: ارتداء الحزام هو قرار صغير قد يبدو تافهاً، لكنه يحمل وزناً كبيراً في الحفاظ على حياتك وحياة من تحب. عندما تدخل سيارتك تذكر أن أول خطوة نحو رحلة آمنة هي ربط حزام الأمان. لا يهم إذا كنت ستقطع مسافة قصيرة أو طويلة، الحوادث لا تختار الوقت أو المكان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صيفك على كيفك.

0: صيفك على كيفك. على كيفك.
1: ديرتي حبيبتي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهراً.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض. أبدأها بالعناوين. ولي العهد يؤكد لترامب ضرورة تغليب لغة الحوار لتخفيض التصعيد ومنع جر المنطقة إلى صراع أوسع. أوبك بلس ترفع حصص الإنتاج لشهر سبتمبر بمقدار 188 ألف برميل يومياً. المملكة تدعم أكثر من 300 مشروع ومبادرة تنموية في 8 قطاعات باليمن. أمانة المنطقة الشرقية تحقق إيرادات استثمارية تجاوزت 1,218,000,000 ريال. أهلا بكم. أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تعليق الضربات العسكرية المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط شرط التوصل إلى اتفاق سريع من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وإنهاء التهديد النووي الإيراني. الرئيس ترامب أكد أن بلاده جاهزة لضرب إيران بمستويات من القوة منذ الحرب العالمية الثانية على حد تعبيره.
1: وسط جهود واتصالات سعودية وقطرية وتركية وباكستانية متواصلة لخفض التصعيد

0: دي بين واشنطن وطهران. ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما كان مخططا له ضد إيران بعدما تلقى طلبا من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط لتأجيل العملية العسكرية. ترامب قال إن قواته كانت في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ ضربات واسعة قوية وغير مسبوقة ضد منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة، وذلك بالتوازي مع استعدادات لم يشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. الرئيس الأمريكي أوضح أن إلغاء الهجوم الوشيك جاء بعد التوصل إلى ما وصفه ببوادر اتفاق من شأنه فسح المجال أمام تسوية سريعة للأزمة، ويتضمن الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي، داعيا جميع الأطراف إلى العمل على إنجاز الاتفاق في أقرب وقت ممكن. الإدارة الأمريكية أكدت نيتها مواصلة الضغوط العسكرية والاقتصادية حتى تعود إيران لطاولة المفاوضات بطريقة جادة، وتوعدتها بدفع ثمن باهظ إذا استمرت في سياسة إثارة بؤر التوتر لخلق مزيد من التصعيد. دول المنطقة وإزاء هذه التطورات ستكثف جهودها الدبلوماسية لإنجاح التفاهمات وتنفيذ الالتزامات الأمنية والسياسية المرتبطة بها، كما ستعمل على تثبيت نهج الحوار وإحداث تحول مهم في مسار الأزمة يبعد شبح الفوضى والانزلاق تجاه حرب مدمرة يصعب التكهن بعواقبها وتداعياتها الإقليمية والدولية.
1: قررت المملكة وست دول في تحالف أوبك بلس تعديل إنتاجها في سبتمبر المقبل بزيادة 188 ألف برميل يوميا، مما يتيح للدول المشاركة تسريع تعويض كميات الإنتاج الزائدة. وشددت دول أوبك بلس التزامها الكامل بتعويض أي كميات زائدة في الإنتاج منذ مطلع عام 2024، مع تحديد السادس من شهر سبتمبر المقبل موعدا للاجتماع المقبل. قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعما لأكثر من 300 مشروع ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية تشمل البرامج التنموية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الحياة اليومية في مختلف المحافظات. سقط 5 عناصر من مسلحي ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون بجروح إثر تجدد المواجهات مع قوات الجيش اليمني بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، والتي تشهد منذ أيام تصعيدا ميدانيا وعمليات عدائية حوثية في أكثر من محور، حيث شملت الجبهات الغربية والجنوبية الشرقية والساحلية. قتل 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلين في مدينتي غزة ودير البلح. من جانب آخر، انتشلت فرق الدفاع المدني الفلسطيني 112 جثمانا بينهم نساء وأطفال من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة خلال عمليات بحث استمرت نحو أسبوعين. بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ أعمال جسور تقاطع نجم الدين الأيوبي التي تعد من المراحل الأولى لمشروع تطوير طريق جدة، وتشمل إنشاء جسرين رئيسيين لخدمة الحركة في الاتجاهين إلى جانب جسرين للدوران، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسية. ويمتد مشروع تطوير طريق جدة بطول 29 كيلومترا ويشمل إنشاء 14 جسرا وتوسعة الطريق إلى 5 مسارات رئيسية في كل اتجاه، مما يرفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 350 ألف مركبة يوميا، إضافة إلى إنشاء جسور للمشاة لتعزيز السلامة المرورية. كشفت هيئة الطرق أن نسبة التحويلات المرورية المطابقة لمتطلبات السلامة على شبكة الطرق في المملكة بلغت 98.75% خلال عام 2025، وأوضحت الهيئة أن هذه التحويلات تنفذ وفق اشتراطات فنية ومعايير هندسية معتمدة تشمل توفير وسائل التحذير والإرشاد واللوحات التنظيمية بما يضمن توجيه مستخدمي الطرق بوضوح ورفع مستويات السلامة في مواقع العمل والحد من المخاطر المحتملة. يشهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل غدا في جدة حفل افتتاح النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026 بمشاركة 120 طالبا ومختصا علميا من 19 دولة لتبادل الخبرات بين الطلبة في مجال العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية وتعزيز الاستخدام الآمن والسلمي، وذلك بتنظيم موهبة ووزارة التعليم ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية. حققت أمانة المنطقة الشرقية أداء استثماريا متناميا خلال النصف الأول من العام من خلال نجاحها في ترسية وإبرام أكثر من 470 فرصة وعقدا استثماريا في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، شملت أكثر من 18 نشاطا استثماريا، فيما تجاوزت الإيرادات الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2026 مليارا و218 مليون ريال. ونبقى في الشرقية، حيث بدأت بلدية محافظة القطيف أعمال تطوير وتأهيل شارع الخليج العربي والذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الحركة المرورية وتعزيز جودة الحياة عبر تنفيذ مسار للدراجات وتأهيل الأسفلت. تقوم جامعة طيبة بالمدينة المنورة بتأهيل الطلبة لمستقبل الذكاء الاصطناعي 2026 من خلال إطلاق برنامج رقمي بالشراكة مع رواد الأعمال لتعزيز مهارات الطلاب والطالبات عبر شراكات نوعية. المزيد في التقرير التالي.
2: في الوقت الذي حققت فيه المدينة المنورة مراتب متقدمة ضمن مؤشر المدن الذكية لهذا العام، يأتي دور الصروح التعليمية في الاندماج المتسارع مع ما يشهده العالم من متغيرات في عالم التقنية، إذ اختتمت أعمال البرنامج المهني في الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي بشراكة بين جامعة طيبة وجمعية رواد أعمال المدينة. وفي خضم تلك المعرفة، سمي عام 2026 بعام الذكاء الاصطناعي، حيث تتغير المعطيات وفقاً لما يشهده الواقع اليوم، إذ تبدلت أساليب القطاع الثالث غير الربحي في المملكة وأصبح يندرج ضمن معطيات ومتطلبات السوق. وهنا يأتي دور جمعية رواد أعمال المدينة في تقديم التدريب والاستشارة وإشراك رواد الأعمال ببرنامج الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي. وضمن مخرجات البرنامج مشاريع وليدة في الذكاء الاصطناعي نشأت من تفكير وذكاء الطلبة المشاركين عبر مشاريعهم التي تنوعت ما بين استثمارية واقتصادية وتنموية، وأخرى تلك التي تبحث حلولاً للمشكلات، ويبقى التساؤل ما بين العقل البشري والذكاء الاصطناعي، من سيأخذ دور الآخر؟
1: إلى العناوين. ولي العهد يؤكد لترامب ضرورة تغليب لغة الحوار لتخفيض التصعيد ومنع جر المنطقة إلى صراع أوسع. أوبك بلس ترفع حصص الانتاج لشهر سبتمبر بمقدار 188 ألف برميل يوميا. المملكة تدعم أكثر من 300 مشروع ومبادرة تنموية في 8 قطاعات باليمن. أمانة المنطقة الشرقية تحقق إيرادات استثمارية تجاوزت مليارا و218 مليون ريال. تحت هذه النشرة مستمعي الكرام، هذه تحية طاقم عمل هذه النشرة، من التنفيذ محمد الفلاج وعلى قراءتها أنا محمد الموسى. بعد قليل ألقاكم في برنامج المستشار، كونوا معنا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. يعد الاتجار بالأشخاص من أخطر الجرائم التي تنتهك كرامة الإنسان وحريته، لما تنطوي عليه من استغلال للضحايا عبر الإكراه أو الخداع أو استغلال الحاجة والضعف، سواء في العمل القصري أو التسول أو الاستغلال الجنسي أو غير ذلك من الصور المحرمة نظاما وإنسانيا. في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تتجدد أهمية رفع الوعي بهذه الجريمة ومعرفة الفرق بينها وبين المخالفات العمالية أو جرائم تهريب الأشخاص، إلى جانب التعرف على العقوبات المقررة بحق مرتكبيها والضمانات أيضا التي كفلها النظام السعودي لحماية الضحايا ورعايتهم. في حديثنا اليوم مستمعي الكرام نسلط الضوء على مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص وفق النظام السعودي، وأبرز صورها وأركانها والظروف اللي يعني تشدد العقوبة ومسؤولية أيضا الأفراد والمنشآت، إضافة إلى الجهود المملكة في الوقاية من هذه الجرائم وحماية الضحايا وأيضا ملاحقة مرتكبيها. أناقش هذا الموضوع مع ضيف الأحد الدائم الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
3: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله.
2: أولا دكتور، يعني مفهوم يعني الاتجار بالأشخاص، وش المقصود بهذه الجريمة وفق النظام السعودي؟
3: يا أهلا وسهلا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يمكن الواحد لما يسمع التجارة بالأشخاص يجي يتبادر الذهن أنه مثلا بيع إنسان أو شراءه، هذا كمعنى تقليدي، لكن النظام أوسع من ذلك بكثير. جريمة الاتجار بالأشخاص تقوم عندما يستخدم الإنسان أو ينقل أو يأوي أو يستقبل ليس لمصلحته فقط، فإنما يفعل هذه الأمور كاستغلال. فقد تبدأ الجريمة بعرض مثلا وظيفي وهمي أو وعد براتب مرتفع أو استخدام شخص للعمل، ثم يجد بعد ذلك نفسه تحت التهديد أو الإكراه أو يجبر على العمل على التسول أو ممارسة فعل غير مشروع. إذن احنا قاعدين نتكلم عن ثلاث عناصر رئيسية أقدر أقول. الأول فعل يقع على شخص مثل استخدامه أو نقله أو إيواءه أو استقباله، واثنين استخدام وسيلة غير مشروعة مثل الإكراه والتهديد والخداع والاستغلال، والغرض النهائي هو إساءة استغلال هذا الإنسان. يعني الخلاف مثلا لما يجي عامل يبي يشتغل عند واحد ويستغله، في بدل ما نسأل حنا هل هذا بس عمل، لا، كيف جرى استخدامه، هل خدع، هل منع من المغادرة. نظام مكافحة جرائم التجار بالأشخاص تكلم أنه استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. هذا التعريف مهم لأنه يوضح أن الجريمة لا تقتصر فقط على بيع أو شراء أو غيره، ولا يلزم أن يحصل الجاني على مقابل مالي مباشرة، العبرة بأن يكون الإنسان قد أصبح محل الاستغلال.
2: وش الأفعال والوسائل يعني اللي تقوم بها جريمة التجار بالأشخاص وأيضا صور الاستغلال يعني اللي يستهدفها مرتكب هذه الجريمة؟
3: النظام السعودي في المملكة العربية السعودية لم يحصر الجريمة في طريقة واحدة،

0: لأن مرتكب الاتجار بالأشخاص قد لا يستخدم العنف من البداية، وإنما يبدأ بالخداع أو استغلال الحاجة. فالجريمة قد تقع بالإكراه أو التهديد أو الخطف، وقد تقع أيضا بصورة تبدو في ظاهرها نظامية مثل إعلان وظيفة بعقد مجزي، لكن الحقيقة أن العرض مجرد وسيلة للوصول إلى الضحية واستغلالها من الوسائل التي ذكرها النظام: الإكراه أو التهديد، الاحتيال أو الخداع، الخطف، استغلال الوظيفة أو النفوذ، إساءة استعمال السلطة على الشخص، استغلال حالة الضعف اللي فيه، دفع مال أو تقديم مزايا لمن يسيطر على الضحية للحصول على موافقته. هذه وسائل. أما صور الاستغلال فمن أبرزها الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، العمل أو الخدمة قسرا، التسول، السرقاق وممارسة الشبيهة بالرق، الاستعباد، نزع الأعضاء، إجراء التجارب الطبية. كل هذه وضحتها المادة الثانية من نظام الجرائم الاتجار بالأشخاص، حظر الاتجار بأي شخص بأي صورة، وذكرت وسائل ارتكاب الجريمة وأغراض الاستغلال سواء من تهديد أو إكراه أو خداع أو غيره. الوسيلة التي تجيب كيف وصل الجاني إلى الضحية وسيطر عليها، هذه هي الوسيلة، كيف وصل الجاني لهذا الشخص. أما الاستغلال فهي لماذا فعل الجاني ذلك وما المنفعة التي أراد تحقيقها من الضحية.
1: طيب كيف يعني نفرق عمليا بين جريمة التجارة بالأشخاص وبين يعني مجرد يعني منها مخالفة حقوق العامل أو تأخر في دفع راتبه؟
0: طيب جميل جدا، لأنه في بعض الناس ما يفرق فيها، وبعضهم يصير عنده إفراط أو تفريط في الموضوع. هذه من أهم صراحة النقاط التي يجب توضيحها، لأنه ليس كل مخالفة عمالية تعد التجارة بالأشخاص. في الوقت نفسه قد تبدأ بعض قضايا التجارة بالأشخاص في ظاهرها كمخالفة عمالية بسيطة. إذا تأخر صاحب العمل في دفع الرواتب أو خالف ساعات العمل أو لم يمنحه إجازته، فالأصل أننا أمام مخالفة لنظام العمل، ويحق للعامل المطالبة بأجره وحقوقه. لكن المخالفة قد تنتقل إلى مستوى جريمة أكبر، وتصير جريمة التجارة بالأشخاص إذا اقترنت بعناصر تدل على أن العامل أصبح محل الاستغلال، استخدامه بناء على معلومات كاذبة، تهديده أو الاعتداء عليه لإجباره على العمل، منعه من ترك العمل أو مغادرة المكان، احتجاز وثائقه بقصد السيطرة عليه، إجواره على العمل دون أجر أو بأجر لا يستطيع الحصول عليه، استغلال جهله، نقل عمله إلى أماكن فيها أكثر استغلال، تهديده بالإبلاغ عنها وإذا أسرته. فعندنا مثلا تأخر الراتب قلنا شيء عارف، لكن إذا كان الراتب وسيلة لإخضاع العامل تتغير هذه المنظومة. لذلك مهم نسأل، هل هناك سيطرة على العامل تمنعه فعليا من الرفض والمغادرة؟ إذا لا ما في أجل، ما في جريمة تجارة الأشخاص. إذا نعم في جريمة، هل يتم استخدام التهديد أو الخداع أو استغلال الحاجة؟ كذلك هذا الجواب يبين لنا هل كان الهدف من ذلك الاستغلال العامل أو الاستفادة منه قصرا. فإذا اجتمعت المؤشرات فقد نخرج من مجرد المخالفة العمالية إلى الاشتباه في جريمة التجار بالأشخاص. يعني مثلا خضرب لك مثال بسيط، منشأة تأخرت أسبوع في صرف رواتب جميع الموظفين بسبب مشكلة مالية، هذه مخالفة عمالية زين. لكن واحد استخدم عامل وخلاه عنده ولا يعطي راتبه وقال له إذا طلعت تربة بيصير لك ويصير لك، هذه تعتبر جريمة التجار بالأشخاص.
1: طيب هل يشترط نقل الضحية من دولة إلى أخرى يعني حتى نكون يعني أمام جريمة التجار بالأشخاص، أو لا يمكن أن تقع الجريمة داخل المملكة؟
0: شوف، لا يشترط أن تعبر الضحية الحدود، ولا يشترط أن تكون أجنبية، ولا أن تكون قد دخلت المملكة بطريقة غير مشروعة. جريمة التجار بالأشخاص قد تقع في داخل مدينة واحدة، بل قد تقع دون نقل للضحية أصلا، لأن النظام أدخل ضمن تعريف الجريمة استخدام الشخص أو إلحاقه أو إيواءه أو استقباله بقصد استغلاله. فلو استغل شخص طفل داخل أي بالمدينة في التسول أو احتجز عامل في مكانه فقد تقوم الجريمة لو لم يتم نقل الجاني. فنظام التجارة بالأشخاص عرف أنه استخدام الشخص أو إلحاقه هنا لما قال لك أو في حرف العطف، وهذا يعني أنه لا يلزم اجتماع هذه الأفعال جميعا، فقد تتحقق الجريمة بشيء واحد. وهذا يعني إذا أذنت لي شيء مهم جدا في مسألة الجرائم التي تدخل في نطاق الاتجار بالأشخاص. البعض لازم أنها تكون عابرة للقارات على قولتهم، لا هذا ما يعني أبد. ولازم نحط بعد مفهوم مهم جدا، لما تكلمت الله يحفظك عن في بداية الحلقة عن شيء مهم، وقلت أنه اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، هذا الشيء اللي حنا قاعدين نناقشه اليوم هو جريمة عالمية كبيرة، قد تكون أحيانا منظمة مثل التجارة بالأشخاص لاستغلال الجنسي أو استغلال الأعضاء أو العمل القسري أو غيره، تمام؟ فتضافر الجهود بين الدول ولت هذا اليوم العالمي، ولت هذا الاهتمام الكبير من المملكة العربية السعودية اللي بنجي لاحقا.
1: هذه الصورة. وش الفرق دكتور بين جريمة الاتجار بالأشخاص وجريمة تهريب الأشخاص أو مساعدتهم على يعني دخول المملكة بطريقة غير مشروعة؟
0: طيب شوف، هنا لما نتكلم حنا عن دخولهم للمملكة بطريقة غير مشروعة يختلف تماما عن لما نتكلم عن جريمة. هنا هذا تهريب، وهذا في أمن الحدود، لما أمن الحدود هو اللي من الممكن أنه يعطي الجرائم أو يضع هذه الجريمة ويعاقب الأشخاص. لكن ماذا لو اجتمعت مثلا والله هرب أطفال للتسول؟ عندنا جريمتين، جريمة التهريب وجريمة التجارة بالأشخاص. فهذه مهم جدا أنه يتم التفرقة فيها، لأنه البعض قد يكون يحسبها مثلا جريمة واحدة متداخلة. لا، أنت لما تقوم وتهرب هذا الشخص أنت خالفت نظام الحدود، لكن كذلك الأمر اللي بعده أنه أنت إذا كان فيه استغلال لهذا الشخص تكون جريمة اتجار بالأشخاص.
1: وهل موافقة الضحية يعني على العمل أو السفر أو التهريب يعني أو الاستغلال يعني تمنع اعتبار ما وقع عليه يعني جريمة اتجار بالأشخاص؟
0: لا، موافقة الضحية لا تمنع قيام جريمة الاتجار بالأشخاص متى توفرت أركانها. هذه قاعدة صريحة ومهمة جدا في النظام السعودي. أحيانا يدفع المتهم يقول والله هي وافقت أنها تسافر، أو هو أو العامل وافق العمل، أو كان يعرف طبيعة العمل من البداية. زين، ما ننظر إلى الموافقة الظاهرة، إنما نبحث في الظروف التي صدرت في هذه الموافقة. هل هي كانت مبنية على معلومات صحيحة؟ هل كان الشخص يعرف حقيقة هذا العمل؟ هل كان يملك حرية الرفض والمغادرة؟ هل استغلت حاجته أو جهله أو ضعفه؟ هل استمرت موافقته بعد ظهور حقيقة الاستغلال؟ زين، قد يوافق الإنسان على أنه يسافر، زين، لكن ما يوافق على أنه يحتجز. قد يوافق الإنسان على أنه يجلس في هذا المكان، لكن ما يمنع من فلوسه، زين. لذلك النظام مكافحة التجار بالأشخاص نص على أنه لا يعتد برضاء المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. وهذه المادة تقطع الطريق أمام الاحتجاج بموافقة الضحية متى ثبت أن ما وقع عليه جريمة في من الجرائم المنصوص عليها.
1: وكيف تعامل يعني النظام السعودي مع الاتجار بالأطفال؟ وهل يشترط إثبات الإكراه أو الخداع إذا كانت الضحية طفل؟
0: النظام في المملكة العربية السعودية شدد في موضوع الأطفال، بل منح الطفل حماية أشد، لأن الطفل أضعف من أن يدرك دائما حقيقة ما يعرض عليه، وقد يسهل التأثير فيه أو استغلال حاجته أو جهله. الطفل في النظام السعودي وكل إنسان لم يتجاوز 18 من عمره، فإذا استخدم الطفل أو نقل أو أوي أو استقبل بقصد استغلاله فلا يصح الدفاع عن الجريمة بالقول أن الطفل وافق أو ذهب مع الجاني بإرادته. كذلك لا يلزم أن يكون الإكراه في صورة ضرب أو تهديد صريح، فقد يتم استغلال الأطفال بالترغيب أو السيطرة، يلعبون عليهم زين، أو السيطرة النفسية أو استغلال حاجته أو علاقته بمن يتولى رعايته. الأدق قانونيا أن نقول لا يشترط إثبات الإكراه أو الخداع تحديدا إذا ثبتت الجريمة بوسيلة أخرى أو ثبت استخدام الطفل بقصد الاستغلال. فهذه المستندات النظامية زين جرمت أي استغلال ضد الأطفال، بل إن إذا ارتكبت ضد الطفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفل، يعني واضح على الولد أنه كبير زين، مع ذلك تشدد العقوبة على هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه نظام حماية الطفل أصلا منع استغلال الطفل ماديا أو الإجرام أو التسول.
1: وهل في عمر محدد دكتور ولا؟
0: عمر 18 سنة في نظام حماية الطفل. الطفل عندنا في المملكة العربية السعودية حتى يبلغ 18 من عمره.
1: جميل. وبالنسبة للعامل والعاملة، يعني متى يتحول تشغيلهم من علاقة عمل نظامية إلى عمل أو خدمة قصرية؟
0: طيب، الأصل في علاقة العمل أنها علاقة رضائية. العامل يقدم عمله، صاحب العمل يدفع الأجرة، ولكل طرف حقوق والتزامات محددة في العقد والنظام. لكن العمل يتحول إلى عمل قسري عندما يجبر الشخص على الاستمرار فيه وهو لا يملك حرية حقيقية في الرفض والمغادرة. يعني في مؤشرات معينة قد تدل على العمل القسري: منع العامل من مغادرة العمل أو المسكن، تهدينه بالضرب أو السجن أو الإبلاغ عنه كيديا، حجز وثائقه بقصد منعه من المغادرة، عدم دفع أجرته لمدة طويلة لكي تبقيه تحت السيطرة، إجباره على عمل مختلف كليا عما اتفق عليه، تحميله دين أو مبالغ كبيرة لا يستطيع التخلص منها، منعه من التواصل مع أسرته أو الجهات المختصة، إجباره على العمل على ساعات مفرطة دون راحة، تهديد أسرته. كل هذه ما يشترط الناس يجتمع، لكن هذه نقول أنها مؤثرات. فأي عمل أو خدمة قسرا مباشرة راح تضع مؤشر أنه هنالك جريمة التجار بالأشخاص.
1: وهل حجز، يعني مثل ما ذكرت دكتور، جواز السفر العامل أو وثائقه الشخصية يعد جريمة التجار بالأشخاص أو لا؟ يعني ممكن تكون مجرد مخالفة عمالية.
0: طيب، عندنا حجز جواز السفر العامل أو وثائقه تصرف غير جائز نظاما، لكن من المهم نكون دقيقين. حجز الجواز وحده يعني لا يعني تلقائيا أن جريمة التجار بالأشخاص قد اكتملت. قد يكون حجز الجواز مخالفة مستقلة للأنظمة واللوائح العمالية، وقد يكون في الوقت ذلك مؤشرا على جريمة التجار. إذا كان الغرض من الحجز والظروف المحيطة به، هل يستطيع العامل استرداد جوازه متى ما بغاه؟ هل يقدر يشتكي؟ هل الحجز لمنع من مغادرة العمل ولا والله في إجراءات أخرى؟ هل كان العامل يستطيع أنه يبلغ على هذه؟ إذا كان الحجز الوثائق جزء من خطة لإخضاع العامل واستغلاله، فقد يصبح دليلا أو قرينة على التجارة بالأشخاص. لكن مثل ما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى اللائحة واللائحة التنفيذية نظام العمل، أنه لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي. وكذلك في لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها ذكرت أن لا يتم الاحتفاظ بجواز العامل المنزلي أو أي من وثائقه الخاصة وأوراقه الثبوتية ومتعلقاته الشخصية.
1: وهل إجبار شخص على التسول أو استغلاله في جمع الأموال أيضا يعد من صور التجار بالأشخاص؟
0: هذه مباشرة نقدر نقول نعم التسول ورد صراحة في نظام مكافحة الاتجار، جرائم الاتجار بالأشخاص، باعتباره من صور الاستغلال. لكن يجب التفريق بين حالتين: الأول شخص يتسول بنفسه، فهذه الواقعة تعالج وفق نظام مكافحة التسول. ثانية شخص يدير آخرين سواء أطفال أو كبار أو نساء أو عاجزين، أو يجبرهم أو يستغلهم في التسول ويأخذ ما يجمعون، فهنا نكون أمام جريمة التجار بالأشخاص، خصوصا إذا كانوا الضحايا أطفال أو أشخاص من ذوي الإعاقة أو من فئات ضعيفة، سواء نقل هؤلاء الأطفال أو زي ما كانوا زمان يسوون بعضهم افتعال إصابات أو مظاهر مرضية لاستدرار عطف الآخرين، أو تهديد الضحية إذا ما جمع الأموال، أو أخذ الأموال التي يجمعها الضحية، أو إدارة مجموعة من المتسولين وتوزيعهم على المواقع. هنا نتكلم عن جريمة متكاملة من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويدخل في ذلك كذلك تدخل في نظام مكافحة التسول. فنظام فجرائم الاتجار بالأشخاص ليست بمنأى عن الأنظمة الأخرى. قلنا قبل شوي مثلا أنه لما يستغل طفل هو يكون خالف نظام حماية الطفل وخالف نظام
1: جريمتين.
0: مكافحة جريمتين، كذلك في التسول عندك جريمتين، وكذلك شفته التسول
1: والتهريب كذلك
0: وتهريب وطفل، بيصير عندنا أربعة أنظمة: نظام الاتجار بالأشخاص، حماية الطفل، التسول، أمن الحدود.
1: وش الحكم النظامي لاستغلال أيضا شخص جنسيا أو إجباره على ممارسة أعمال غير مشروعة من أجل تحقيق مكاسب مالية؟
0: الاستغلال الجنسي من أخطر صور الاتجار بالأشخاص، وقد نص عليه النظام صراحة، ولا يشترط أن يتقاضى الجاني المال مباشرة من الضحية، فقد تتحقق الجريمة إذا استغل هذا تحقيق منفعة مالية أو مادية له أو لغيره. زين، فهذه مهمة جدا، لازم نصير عندنا دقيقين. الفعل هذا يعني مثلا والله قدم شخص الاستغلال الجنسي، ما هو مو بلازم يأخذ مقابله مال، من الممكن يكون أخذ فائدة معنوية، أخذ أي شيء. لذلك الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو السرقة أو الممارسات الشبيهة بالرقة أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه تعتبر جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص. العبرة ليست في الوظيفة أو العلاقة، إنما بحقيقة ما وقع على الإنسان والغرض من استخدامه.
1: وهل استغلال حاجة الإنسان أو فقره أو جهله أو وضعه غير النظامي يمكن أن أيضا يؤدي إلى قيام جريمة اتجار بالأشخاص؟
0: نعم، لأن النظام ذكر صراحة استغلال الضعف ضمن وسائل ارتكاب الجريمة. وحالة الضعف لا تعني فقط الضعف الجسدي، فقد تكون ضعفا ماليا أو اجتماعيا أو نفسيا أو نظاميا. فالإنسان الذي لا يملك مال أو لا يعرف اللغة أو يجهل في الأنظمة أو يخشى الترحيل قد يكون عرضة للاستغلال. لكن الفقر أو الحاجة وحدهم لا يكفيان لقيام مثل هذه الجريمة، لابد من أن يستغل الجاني هذه الحالة ليستخدم شخص أو يسيطر عليه من أجل استغلاله. فالمجرم ليس المجرم في الموضوع ليس مجرد معرفة أن الإنسان محتاج، إنما تحويل هذه الحاجة أو الضعف إلى وسيلة لإخضاعه أو استغلاله. لذلك مخالفة الضحية نظام الإقامة مثلا لا تعطي أحدا الحق في استغلاله، ولا تنفي احتمال كونها ضحية التجار بالأشخاص.
1: وما العقوبة الأساسية المقررة يعني لمرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص في المملكة؟
0: النظام جاء وعدد العقوبات، زين، لكن العقوبة الأساسية الأصلية لجريمة الاتجار بالأشخاص تصل إلى السجن 15 سنة أو غرامة تصل إلى 1,000,000 ريال أو الجمع بينهم. زين، يعني المحكمة بحسب ظروف الجريمة وخطورتها ودور الجاني وأثرها على الضحية ووجود ظروف مشددة من عدمها هي تحدد. فالنظام وضع أنها كل ما ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، وقد تضاف إلى العقوبة مصادرة الأموال أو الأدوات المتعصلات المستخدمة في الجريمة. كما يجوز هنا نقطة تطبيق عقوبة أشد إذا نص عليه نظام آخر، مثلا والله رجل استغل أطفال خلاهم يهربون، هنا عندنا التجار بالأشخاص وعندنا تهريب. التهريب إيش عقوبته؟ القتل، تمام؟ لكن أيهم أقل، 15 سنة ولا القتل؟ أيهم العقوبة الأشد سيتم تطبيقها؟ وهذا من من من روعة النظام عندنا في المملكة العربية السعودية، أن المشرع لما جاء وضع معايير لهذه القضايا بحسب يعني ردتها أو بحسب ما يقوم فيه الجاني من أفعال، والضرر المتحقق على المجني عليه، والضرر المتحقق على المجتمع والمواطنين.
1: طيب وش الظروف يا دكتور اللي قد تؤدي إلى تشديد عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص؟
0: طيب شوف، النظام لم ينظر إلى جميع صور التجار باعتبارها في درجة واحدة، بل حدد ظروف تجعل الجريمة أشد خطورة، إما بسبب طريقة ارتكابها أو وصف الجاني أو حالة الضحية. زين، فمن ضمن النظام إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، إذا ارتكبت ضد امرأة أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كلها تشدد، إذا ارتكبت ضد طفل أو لم يكن، حتى لو لم يكن يعلم أنه طفل، إذا استخدم الجاني سلاح أو هدد باستخدامه، إذا كان الجاني زوجا للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو لا أو وليه أو كانت له سلطة عليه. ليش هذا الكلام يقال؟ لأن المفترض أن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الولي، زين، المفترض أنه هذا مصدر الأمان. إذا كان هو مصدر الاستغلال، يا حيلة رب العالمين، لابد أن تشدد. إذا كان كذلك الجاني موظف من موظفي إنفاذ الأنظمة، إذا كان مرتكب الجريمة أكثر من شخص، إذا كانت الجريمة عابرة للحدود، إذا نتج عنها أذى بليغ للضحية أو إصابته بعاهة دائمة، كل هذه تشدد العقوبات على هذا الإنسان.
1: يعني يا دكتور إذا كان الجاني زوج للضحية أو أحد أقاربها، يعني أو يعني من يتولى رعايتها أو لها السلطة عليها، يعني هنا العقوبة تشدد يا دكتور؟
0: نعم، التشديد إذا كانت الضحية امرأة أو طفل أو من ذوي الإعاقة مباشرة تشدد هذا الموضوع، ويكون النظر لها نظر لجريمة مشددة. لما نقول جريمة مشددة قد نصل إلى الحد الأعلى من العقوبات، وهذه المشكلة، يعني ترى مشكلة ليست مشكلة عادية. أنت لما تتكلم أنه هذا الإنسان كزوج أو أحد الأصول، المفترض أنه هو مصدر الأمان، هو السكن، هو المفترض أنه هذا الإنسان أو هذه الإنسانة تتوارى عن المشاكل وعن الحياة فيه. كيف عاد يصير هو اللي ممكن أنه يعني يستغلها لاستغلال جنسي أو تسول أو غيرها من هذه الاستغلالات؟ فلابد أنه إذا كان تشديد العقوبة إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه. وترى لما نقول إن زوج، قد تكون حتى الزوجة تستغل زوجها، زين، سواء أو يكون الأب يجبر أحد أطفاله على التسول أو يأخذ منهم الأموال أو غيرها.
1: طيب كيف يعاقب النظام دكتور إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص بواسطة جماعة إجرامية منظمة أو كانت الجريمة يعني عابرة للحدود؟
0: طيب اعتبر النظام ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة منظمة أو عبر الحدود ظرفا مشددا لما كشف عنه ذلك من تخطيط وتوزيع أدوار واتساع في الضرر وصعوبة في اكتشاف الجريمة، ولا يلزم أن تكون ترى الجماعة كبيرة، فقد عرف بأنها النظام إشكال أن الجماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بقصد الحصول على منفعة مادية أو مالية. أما الجريمة العابرة للحدود

0: موزعه وينطبق على هذا الشيء عابر الحدود ووصف الجماعه المنظمه او التشكيل العصابي.
1: وش عقوبة الشروع في جريمة التجار بالأشخاص يعني إذا بدأ الجاني في تنفيذها لكنها لم تكتمل؟
0: طيب الشروع في الموضوع يعني أن يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة ثم لا تكتمل لسبب خرج عن إرادته، تدخل جهات أمنية، تم القبض عليه أو غيره. النظام تعامل مع الشروع بصرامة فقرر معاقبته بعقوبة الجريمة التامة. نص النظامي يعاقب على الشروع من أي الجرائم المنصوص عليها في المواد في مواد التجار بالبصر في هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة، وبذلك يمكن أن تصل عقوبة الشروع في جريمة الاتجار إلى الحقد المقرر للجريمة التامة. مثلا واحد جهز مكان للأطفال اللي بيهربونهم واستخدامهم بالخداع وحط لهم مكاعن عشان يبدون التسول، قبل ما يبدأ التسول تم القبض عليه. زين، إذا ثبتت الأدلة أنه بدأ في تنفيذ مشروع الجريمة ولم يتوقف بإرادته فقد يعد ذلك شروعا، يعاقب عليه النظام بعقوبة الجريمة التامة.
1: جميل. طيب متى يتحول يعني أو العقوبة الأساسية يعني المقررة لمرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص في المملكة؟
0: طيب شوف، الإنسان اللي يدخل أو مثلا يشرع في الاتجار بالبشر هذا مباشرة سيتم تطبيق الأنظمة في المملكة العربية السعودية عليه، مثل ما ذكرنا قد تصل إلى 15 سنة وقد جميل. تصل إلى مليون ريال.
1: وهل يعاقب يعني من حرض أو ساعد أو اتفق مع غيره على ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص ولو يعني لم ينفذها بنفسه؟ يعني
0: أكيد لما نتكلم حنا عن كون الإنسان هذا حرض مثلا والله على مثلا استغلال جنسي او استغلال مثلا في التسول، زين، هنا نقول انه النظام لا يقتصر على من تعامل مباشره مع الضحيه. فجرائم التجاره بالاشخاص تعتمد على سلسله من الاشخاص، مستقطب وناقل ومستقبل وممول، والنظام قرر ان من يساهم او يتدخل في الجريمه يعاقب بعقوبه الفاعل متى ثبت علمه ومساهمته في المشروع الاجرامي. فنصت الماده يعاقب بعقوبه الفاعل كل من ساهم في جريمه التجاره بالاشخاص وكل من تدخل في اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. فهذه مهم جدا، بل إن المادة التاسعة من يخفي متحصلات الجريمة أو يصرفها أو يخفي أحد مرتكبيها لمساعدة على الهرب أو يسهم في إخفاء معالمها بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات أو بغرامة تصل إلى 200,000 ريال. وهذه التشديد كله ليش وضع هذا التشديد؟ لأنه هذه الجرائم التي تقع على الأشخاص قوية جدا وتهدد أمن وسلامة المجتمع والمواطنين، فكان لزاما الضرب بيد من حديد على من تسوي له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
1: طيب على مستوى يعني الشركات والمؤسسات يا دكتور، يعني وش مسؤولية يعني الشركة أو المؤسسة إذا يعني ارتكب أحد العاملين فيها جريمة التجار بالأشخاص لمصلحتها أو يعني بعلم إدارتها؟
0: النظام لم يكتفي بعقوبة الشخص الطبيعي، بل قرر مسؤولية الشخص بالصفة الاعتبارية مدير أو غيره أو الشخصيات الاعتبارية مثل الشركة والمؤسسة إذا ارتكبت الجريمة من خلالها أو لحسابها أو باسمه. هذا يعني أن معاقبة المدير أو الموظف الذي باشر الجريمة لا تمنع من معاقبة المنشأة نفسها. لذلك نصت المادة 13 من النظام دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذو صفة اعتبارية أو لحسابه أو باسمه مع علمي بذلك يعاقب

0: بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال. شوف الحين إن عندنا شركة، الشركة ما تقدر تسجن الشركة، لكن وش تقدر تسوي؟ زين، تقع عليها غرامة ما تزيد عن 10 ملايين ريال. كما يجوز للمحكمة أن تأمر بحل الشخص الاعتباري أو إغلاقه أو إغلاق أحد فروعه. فهذه مهمة جدا لكي نفهم قوة النظام في هذا الموضوع.
1: وهل يعاقب يعني من يعلم بوقوع يعني جريمة تجار بالأشخاص ولم يبلغ الجهات المختصة؟
0: نعم، أوجب النظام الإبلاغ الفوري ولم يجعل الأمر مجرد واجب أخلاقي، والالتزام يشمل من يعلم بوقوع الجريمة أو يعلم بالشروع أو تصل له معلومات أو إرشادات عنها. فالمادة 7 على نصت على معاقبة من يعلم بالجريمة والشروع فيها ولا يبلغ الجهات المختصة بالسجن مدة لا تزيد عن 2 سنين أو بالغرامة لا تزيد عن 100,000 ريال أو بجمعهما كلهما.
1: وهل يمكن إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها إذا بادر يعني بالإبلاغ عن الجريمة وساعد أيضا في ضبط بقية مرتكبي هذه الجريمة؟
0: نعم نعم، لكن الحكم يختلف بحسب توقيت الإبلاغ ومدى فائدته. الإبلاغ قبل بدأ تنفيذ الجريمة له حالة، الإبلاغ بعد وقوع الجريمة وقبل بدأ التحقيق، الإبلاغ أثناء التحقيق. هذه الفروقات كلها أوردتها المادة 12 من النظام ووضحت ترتيبها.
1: وش الحقوق والرعاية الصحية أيضا والنفسية والاجتماعية اللي يكفلها النظام لضحية التجار بالأشخاص؟
0: النظام لا يعامل المجني عليه بس فقط شاهد، بل بوصفه إنسان تعرض للاستغلال ويحتاج إلى حماية. عندك إعلام الضحية بحقوق النظامية بلغة يفهمها، تمكينه من شرح ووضعه وبيان الحالة النظامية والجسدية والنفسية، عرضهم على الطبيب المختص، إيداعهم مراكز التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي، إيداعهم المراكز المتخصصة، توفير الحماية الأمنية لهم عند الحاجة. إذا كان الضحية أجنبي أو غيره، من الممكن أنه إذا رغب البقاء أو الذهاب لأسرته.
1: وش الجهات اللي يمكن للضحية دكتور أو يعني من يعلم بالجريمة يمكن التواصل معها والإبلاغ لديها؟
0: عندنا أكثر من جهة. في عندنا لجنة مكافحة جرائم التجار بالأشخاص، من خلال متابعة أوضاع الضحايا ومنعهم، كذلك وزارة الموارد البشرية على 1-9911، الشرطة على في بعض المناطق على 999 ورقم الطوارئ الموحد اللي هو 911، أو تقديم شكوى لدى هيئة حقوق الإنسان، أو التوجه مباشرة إلى الجهات الأمنية أو النيابة العامة. في هذه الحالات كلها تستطيع أنت الإبلاغ مباشرة في هذا المواضيع.
1: الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم، الله يحفظك.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة محمد الفلاج، ومني أنا معد ومقدم هذه الحلقة محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
3: يا مساء الحب، يا مساء الورد، يا مساء الشوق والذوق على كل مستمعي إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل على الموعد دائما معكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 إلى الساعة 12 في تعاليل. تعاليل برنامجنا كعبارة عن قاعدة نسولف، ناخذ نطرح مواضيع، ناخذ منكم آراءكم، مقترحاتكم، تجاربكم في الحياة، بعض المواقف الطريفة اللي صايرة معكم، الأشياء الحلوة والأشياء اللي مو بزينة ما نبيها. نبي دائما آخر النهار نسولف وناخذ مع بعض ونفضفض البعض ونختم مجلسنا ذا بكل حب وتقدير.
2: حياكم الله، أهلا بكم إلى تعليل، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-533 في موضوعنا المطروح لهذه الليلة، الموضوعات الاجتماعية الخفيفة من واقع مجتمعنا في مختلف مناطق المملكة، يشاركون حسب الثقافة وحسب البيئة وحسب المعلومات والتجربة. أهلا بكم إلى موضوعنا وإلى ضيفنا في الساعة الأخيرة. قبل هذا كل فريق العمل يسعد بكم كثيرا من الإعداد نوف الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.
3: شلونك طلال؟
2: أهلا يا خالد، كيف الحال؟
3: بارك.
2: شلونك، عساك طيب؟ كيف الويكند معك؟ كلش تمام
3: وناسة.
2: الحمد لله.
3: الحمد لله،
2: انبسطت يعني
3: والله. لا لا، نهاية أسبوع جميلة ويعني ريحنا وغيرنا الجو وراجعين لبداية أسبوع نشيط. بس يا بالحلال، أنا في موضوع أشغلني يا أخي. اليومين اللي فاتت دي كل ما أقعد في مكان أنا ما يشغلوني ذا العالم ليش اللي شايل جواله ويقعد يصور وياخذ. يا ابن الحلال، نبي نقعد، نبي نسولف، نبي ناخذ، إلا نطلع جواله وقاعد ايش يصورك، يصور فلان ما ادري شو وجالس. يا ابن الحلال، نبي نسولف، نبي ناخذ، نعطي، ما ادري شو. صرت كذا متشنج. في الاخير قلت له يرحم امك انت، اذا انت واحد بالطريقه هذه برفع عليه قضيه، لو تصورني ترى ماني مسامح لك التصوير. وصلت لمرحله كذا.
2: هذا من هو؟ لا واحد معك في الجروب ولا؟
3: لا لا، احنا قاعدين في جلسه، فهمت؟ يضايقك الشخص اللي 24 ساعة رافع جوالي يصور ذا ويصور ذا ومدري شو، وعارف الموضوع السنابات ذا والفلاتر والحركات أوكي ممكن تعدي 10 دقائق شغلات، لكن أما طول اليوم طول الوقت وهو فاتح الكاميرا عليك ما تقدر تأخذ راحتك في سواليفك، في قعدتك، في شكلك، في أشياءك. يعني ما أدري إيش الهوس اللي واصل عند الناس، يعني حتى لا هو اللي يرتاح ولا هو اللي انبسط في قعدتنا ولا إحنا اللي انبسطنا في القعدة، ناشبنا بذا الجوال.
2: مع أن أنا أتفهم الحقيقة التغيرات اللي طالت علينا في المجتمع والتحولات الثقافية والاجتماعية والفكرية، لا شك من أهمها التصوير الآن في استخدام الجوال. أول في الماضي كنا نصور يعني في مناسبات الخاصة الرسمية ونستعين بالمصورين حتى يوثقون هذه الذكرى تكون محفوظة. تذكرون في زواجاتكم الألبوم الكبير هذا اللي كنا كتاب كان موثق بعدسة مصورين. اليوم تغير الموضوع، اليوم في عندنا تحولات ثقافية واجتماعية وتقنية، صارت تجارب الناس اليوم متشاركة. كل واحد يشارك تجاربه اهتماماته، كل واحد يشارك أيضا بالتصوير. كل فرد من أفراد المجتمع اليوم عنده جوال يصور فيه الشيء اللي بيه، هذا طبيعي، متفهمين احنا واقع في حياتنا ونتقبل وتكيفه. حتى مشاهير السوشيال ميديا اليوم متابعين بالملايين، يعني من المؤكد ان في واحد من ابناء الاسره من ابناء العمومه يتابعهم، هذا طبيعي، جزء من حياتنا الثقافيه والاجتماعيه نتقبل وتكيف معه. لكن ليش احنا ما نعيش اللحظات اللي بيننا وبين الأحبة، بيننا وبين الناس اللي نحبهم، في مناسباتنا، في حياتنا، ليش ما نعيشها؟ ليش منوثقها؟ ليش همنا فقط أن نصور بالدرجة الأولى ونشغل أنفسنا بالتصوير؟ يعني التصوير ممكن تستفيد منه فائدة، في تجربة حقيقية، في معلومة تنقلها المتابعين، صحيح، لكن التصوير من أجل اللحظة. أن أول كنا نعيش اللحظة من أجل أن نوثقها، اليوم لا، صرنا نعيش التصوير حتى نوثقه. شوف التصوير، أنت لما ترجع إلى حياتك الماضية مناسباتك السعيدة، هل تذكر اللحظة اللي عشتها وأنست بها، ولا تذكر الصورة تقول والله أنا صورت هذه اللقطة وصورت هذه الحياة وصورت هذه الجمعة؟ اليوم صاروا يقيسون للأسف يعني متعة اللحظات بعدد الإعجابات. شوف كم الصورة هذه عليها إعجاب، شوف الثناءات اللي جت عليها، شوف المنشن اللي وصل له، شوف كيف تغيرت الأولويات عندنا. ما صار عندنا مفهوم اللحظة اللي نعيشها ونوثقها حتى تكون ذكرى في حياتنا. تغير هذا الموضوع، صرنا احنا الذكرى صارت صناعة من أجل الصورة، أجل الصورة، وصار قياس اليوم أقيس أنا جمال هذه الصورة وهذه اللحظة وهذه الذكرى بعدد المتابعين. شوف الناس وش قالوا وش أثروا، أو أنه يريد أن يكون مشهور بين على الأقل دائرته ومحيطه، مشهور بينهم، شوف يومياتي، شوف وين طلعت اليوم، وش صورت. عاد كثرة التصوير مملة، تصور أنت في الطريق وانت طالع من الدوام وانت جاي داخل الدوام وانت شاري القهوة وانت داخل المطعم وانت طالع وانت في طريقك إلى صديقك، وانت هذه كلها ممل. لكن ما ندري وش الغرض اليوم من التصوير الدائم في كثير من حياتك اليومية وفي تفاصيلها.
3: المشكلة هذا اللي قاعد يصور 24 ساعة، بعضهم على إيقاف خدماته مطلوب مديون. المفروض أكثر واحد ما يصور عشان الديانة ما يطردون وراه. يا جماعة أقسم بالله العظيم، يعني أنا طبعا إحنا ما ننتقد الموضوع هذا بدرجة أنه إحنا رافضينه، لا بالعكس متعايشين مع الموضوع، لكن يا جماعة نبي منكم تعلمونا وش ممكن إذا كان في أدبيات، فيه أشياء معينة، فيه برستيج معين للأشياء دي. أعرف أنه بعض المشاهير أو بعض الناس المهتمين في السوشيال ميديا يعني في بعض الأرقام ظهرت وصعدت بحكم أنه قاعد يعني يسمونه، يعني عارف الشغل الواقع ذا، أنه أنا معيشكم حياتي اليومية من أفتح عيوني لين أغمض عيوني آخر شيء، طول النهار والجوال بوجهه ولا بوجه الآخرين شايلة على طول. يعني أحس أن دولة يروحون النادي يتمرنون عشان هم على طول، عارف اللي شايلي جوالاتهم اللياقة ما شاء الله عليهم،
2: سيلفي
3: وشغال ما شاء الله تبارك الله، الله لا يضرهم. لكن يا أخي برضو في شغلات فيه يعني في خصوصيات، فيه أشياء أخرى يعني تخص الآخرين. يا أخي أنا أبغى أتصور، طلال ما يبغى يتصور، ما يبي يبين مثلا، جاي طلال مثلا تفكيره أنه ما أجي إلا لبس معين، جاي أنا عند ربعي فما ماني جاهز، ما أحب أطلع الصورة كذا وأنا مثلا لابس نظارات شمسية مثلا، فهمت؟ فبي في في فيه

0: حقوق للآخرين عليك. يعني الكاميرا دي واللحظات اللي يا أخي زي العالم اللي يسافرون برا ولا يسافر أي مكان، من يطلع لين يرجع وهو يعني لا هو اللي قاعد في مكان واستأنس، لا هو اللي استشعر اللحظة، لا هو اللي استشعر أوقات الأجواء الجميلة ولا القعدة الحلوة ولا معك هلك ولا معك أصحابك، تلاقيك 24 ساعة وقف وقف المكان ذا يا أخي، لا لا ما نبي نروح المكان ذا، نبي نروح المكان الفلاني. ليه؟ عشان يصور فقط، يعني طالع لأجل الأصدقاء الرقميين على قولهم ولا المتابعين اللي عنده. ما صارت الرحلات بطعمها اللي نروح لها ولا الزيارات اللي نروح لها، لا، صار لأنه بس أبغى أزيد أعداد وزيد متابعة، وزي ما تفضلت بالتعليقات وش يقولون وش ما يقولون والشغلات هذه.
1: هو لما يصور يعني هو استغلال الفرد بنفسه في التصوير، هذا أمر راجع له، صور زي ما تبي وهذا جوالك وهذا متابعينك واستثمر حياتك بالطريقة يتناسبك. لكن لما التصوير هذا يؤذي الآخرين أو في تعدي على حقوق الناس على ممتلكاتهم، هذا الأمر مرفوض مرفوض. بعضهم يصور زميله ويسوي معه مقلب، ولا يصور خويه، ولا يصور فلان، ولا في المطعم وش طلبه وش اكله وكذا، يعني شيء من التنمر ولا من المقالب اللي يعتقد انها مضحكه. هذا في تعدي على حياه الناس خصياتهم من اجل هذه اللحظه. لكن تصور، صور لنفسك، هذه حياتك الفرديه ما حد يتدخل فيها ابد، زي ما تبي. لكن التعدي هو المرفوض، هو المرفوض. ان نريد ان نعيش اللحظه، لا نريد ان نعيش الصوره وتفاصيلها. هذه الفكره الرئيسيه في الموضوع. شاركونا بالتجارب وشاركونا بالآراء حول الموضوع عن طريق الاتصال 011-40-53.
0: فموضوعنا اليوم يتعلق بأنكم أنتم كمستمعين كأصحاب تجارب، لأنه الآن ما في أحد يخلج إيده من جوال، وكلنا ذاك الرجل اللي نبي نصور ونبي نطلع ونبي ننشهر ونبي كل شيء. الفكرة في موضوعنا اليوم، أنتم مع موضوع أن الواحد يصور ولا يستشعر دائما باللحظات الجميلة اللي هو عايشها؟ هل هو أصبح استشعاره بجواله ولا استشعاره بنفسه؟ القعدة الحلوة هل هي جميلة بالتوثيق هذا المستمر، ولا هي أجمل بأنه احنا جالسين مع بعض ونسولف وعيوننا في عيون بعض وناخذ ونعطي مع بعض؟ هذا موضوعنا، واعطونا تجاربكم، قصصكم، مواقفكم الطريفة اللي قد صارت معكم على 011-40-53. مستمرين معكم في تعاليل، وحياكم الله. بسم الله، بدينا بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: تعاليل

0: هلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا، هلا بكل مستمعينا ومستمعي ذات الرياض. رجعنا لكم بعد اول فاصل. يا دنيا الولا عبد الله الرويشد. عموما نرجع او نذكر للي ممكن انضموا الينا الى السمع الان ويبون يعرفون موضوعنا اللي تكلمنا عنه اليوم، انه الاستمتاع بالقعدات صارت اوقات انه تموت او نفقد جمالها بسبب كثرة تصويرنا، او يعني مهتمين في انه نصور اكثر من انه نستشعر بالاوقات الحلوة، سواء في اماكن في العائلة او في المجالس الخاصة او في المجالس العامة او في سفرياتنا روحاتنا جياتنا. في بعض الاشخاص من يصبح لين يمسي هوش شغال تصوير، ما استمتع بشيء، حتى هذا اللي يشرب القهوة، حتى مدري ايش، هذه الامور فيها لخبطتنا اشياء كثير. على 011 40 5 3.
1: سليم،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: هلا استاذ طلال، استاذ خالد، محمد الفلاج، المستمعين،
1: حياك الله يا سليم.

0: سهلة. موضوعكم جميل الليلة ما شاء الله.
1: الله يحييك.
0: لامست الواقع حقيقة. طبعا هذا الزمن طبعا أصبحت العدسة في متناول أيدي الجميع كبير وصغير طبعا، لكن مع الأسف كما أسلفتم البعض عنده هوس، تلقى طوال الوقت يحب يصور يلتقط يوثق، فقد المتعة فقد راحة نفسه، ضايق اللي حوله، عرفت؟
1: أي
0: ناسي برضه من اتيكيت التصوير، احترام الخصوصية، تجنب مواطن المحظورة، إدراك عقوبة اقتحام أسوار خصوصية والتصوير الممنوع أو نشره. كم من مصور طبعا بطريقة عفوية صور في مكان محظور، سواء اقتحام أسوار أشخاص أو منشآت أو شيء ممنوع، وقع في محظور وهو ما يدري وأصبح يسير لهذه العدسة، عرفت؟
1: نعم.
0: التصوير يعني ما هو بسيط، ما هو أي واحد يصور، لازم أنا أعرف المكان، الزوايا، المحل قبل أصور. أنا أراجع نفسي وأكون أعرف إن ما هناك تبعيات علي أو آذي أحد أو أحد، يعني زي ما تقول أصور بدون إذن أستاذ من المكان أو الأشخاص اللي فيه، أو أقرأ تعليماته بالضبط، عرفت؟
1: ممتاز.
0: فهذا شيء مهم.
1: بيض الله وجهك يا سليم، شكرا لك على اتصال.
0: معي أبو عبد الله.
1: سم.
0: معي شطرين.
1: سم تامر أمر.
0: يا صاحب العدسة خلك رزيق، واعرف مواطن التوثيق والتصوير، وحكم ضميرك حتى ما تصبح أسير للعدسة والتصرف اللي ما هو سليم. سلامتك.
1: الله صح لسانك يا سليم.
2: صح لسانك يا سليم.
1: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، تحياتنا لك، في أمان الله. أهلا وسهلا أبو راشد.
3: هلا
1: وسهلا يا أبو راشد.
3: كيف حالك؟
1: حياك الله يا مرحبا.
3: هلا بك.
1: سمي أبو راشد.
3: اي تقول التلفون.
1: اي انت عندك تلفون ولا ما عندك؟
3: كيف عندي ثلاثة
1: بس ما تصور.
3: اي عندي تصور ونسك الشيء.
1: وش تصور يا أبو راشد؟
3: تصور لها طلعت بالنفود ومعندها
1: الله
3: صورت البعارين والغنم.
1: تصورها تحفظها عندك ولا ترسلها الناس اللي حولك؟
3: ارسلها بس لا على كل العالم.
1: كل العالم الناس اللي تحبهم.
3: اي
1: وتفرح تنبسط اذا جت تعليقات ومدحوك واثنوا على الصوره.
3: عقب تقاعد بس من البيت للمزرعه الى
1: لا تنبسط يا ابو راشد اذا قرات التعليقات عن الصوره.
3: اي انبسط.
1: لا والله تحب المدح.
3: ايه
1: ها؟
3: لا بس مو نكته مره من زملائنا ما نذكر الاسامي ولا
1: العنوان.
3: استاذا قال بروح للقريه بعد 200 كيلو. لا ما يخالف. ويوم طلعنا احنا نبي عندنا شغل نبي لنا بنك بنحول فلوس. يوم طلع يا مره قدامنا بالموقف قلنا وين انت يا فلان؟ قال والله هالحين حول القريه باجي خلف كيلو. قلنا بس اطلع نبي الموقف، احنا نبي موقف البنك. ويجن علينا اطلع ما حد عارف وتركك من
1: شذبه. هذا يفضح ترى التصوير يا ابو راشد، احيانا يفضح. تكلم فلان في مناسبه يقول لك والله ما اقدر اجي اعذرني، وفجاه تلقاه مصور المطعم وناسي.
3: بعضهم يطلع من الدوام ومستاذ ويروح شابه يقص على معروض يمر بواحد يستعد.
1: اي نعم صحيح.
3: هذا جالس احنا مكملت مستاذن طالع منه
2: يعني. بعضهم بيقول لك والله انا عندي حاله مرضيه ولا شيء ولا دنيا. وتلاقيه والله يا هو يقفط العالم يا ابن الحلال.
3: قال لا عندنا احنا قريبه حولنا الاردن، وبعضهم رايح يقول قيل الى البر، ومن يدخل له مطعم ولا كافي، ومن يصور وحد هذا يرسل لعياله يقول راعك بالاردن هنا وينك اللي
2: قاعد عندك. الله يحفظك يا ابو راشد.
3: هلا بك.
2: شكرا لك.
3: عليك.
2: لا بالعكس الساعه المباركه طال عمرك. 011 40 53. خالد.
4: هلا ومرحبا. السلام عليكم.
2: يا مرحبا.
1: السلام ورحمه الله.
4: مساكم الله بالخير.
2: مساك الله بالنور. هلا وسهلا.
4: الله يحييك. والله يا جماعة أنا صراحة أشوف أن التصوير مضيعة وقت، وابتلينا بشيء ما هو بلنا.
2: ليه؟
4: خاصة ما أدري ما تستمتع باللحظة. يعني أنا كنت أصور جاء فترة أول بدايات يعني التصوير وما التصوير، ارجع اجي اقول انا وين سويت، انا وين رحت، انا وين جيت، انا اناظر طلعتي او سفرتي بالتصوير.
2: ما استشعرت الاماكن ولا انت اللي قعدت ولا
4: ايوه. فلذلك انا ليش انا اصور للناس وليتهم يعني في بنت

0: في ناس ما تقدر يعني تدور على الدورة المناقيد عليك.
1: أنت ما كنت تصور حياتك، أنت كنت أصلاً تعيش من أجل أنك تصورها
0: أول.
1: إيه فقط، أنت حريص فقط على الصور وعلى اللحظات ودك تصورها أول بأول، لكن ما تعيش اللحظة نفسها. لكن كان في أهداف، كان في أهداف يا خالد من التصوير
0: مع الهبة.
1: ما كان في بالك أن تكون مشروع مشهور تستثمر التصوير في أرباح في استثمار؟
0: ممكن لكنه مو بهدف جاء اصلا. ممكن يعني حصل بعض الناس يقول لك تعال صور، يضيق صدري يعني ما احس انه
1: هي كانت الفكره في التصوير ترى مشروع استثمار. كانوا الناس يصورون حتى في حسابات الانستغرام قبل السناب، كانوا يصورون وعندهم ألبوم صور ويحضرون مناسبات ويوثقونها، بعدين جاء وسيلة تواصل هي السناب ويصورون فيها مقاطع الفيديو، وصار فيه انتشار وإعجاب من قبل المتابعين، وصار فيه استثمار رعاية إعلان تجاري حضور مناسبة وتصويرها. تدري الآن فيه شيء ما يسمى مصور جوال، ما عاد فيه مصور كاميرا، مصور جوال يدخل مناسبة جواله ويصور ويأخذ عليه مبلغ ويطلع.
0: صادق والله انا وصلت ترى مرحله هذه الزواجات. طبعا مش ما ابي انا يعني مو بانه هذا هدفي او ابي فلوس او ابي مشاهدات. يعني ابي استمتع بس ومتع لي معي.
1: ممتاز. طيب حلو، يعني هوايه وموهبه.
0: بس انا تضررت، انا من يعني انا ما استمتع اللحظه الاجل من لاجل الناس.
2: انت يعني تبي تقول انه انا في يمكن وصلت المرحله انك تبي تراجع الاماكن اللي رحت لها من خلال جوالك من الصور، ما عادك تستشعرها بروحك بالاشياء. اول كنا اول يعني معانا كاميرات، بس انه يعني عارف اللي نوثقها لانفسنا،
0: هذا هو.
2: عرفت اللي تصور لك مطعم، تصور لك مكان بر ولا اي مكان رحت له، سواء في سفر ولا في طلعه ولا في قعده ولا
0: ايام الافلام التحميض.
2: اي كنت انت تحمض واجد.
0: انا عندي فوق 30 البوم، الالبومات تحميض.
2: شوف قول البوم، الله يرحم والديك يا خالد. لما نقول البوم ترى ممكن الجيل الحالي يفهمونه ايش البوم غاني، فهمت؟ يا جماعه كان زمان في اختراع فيلم كذا يفرونه ويحطونه بالكاميرا ويسكرون، ولما يخلص 30 صورة يروح للاستديو حق التحميض ويقول لك ارجع بعدين بكرة. طبعا هذا في البدايات، لما تطوروا بعد ساعة يطبع له صور. كم الصورة كانت مقاسها؟ يعني ما أدري كم يعني.
0: أنا والله ناس.
2: إيه لا، وتحتفظ بالأفلام ذيك السودة عشان لو تبي تطبع عليها.
0: الى الان معي لو ضاعت الصور ارجع احمض مره ثانيه.
2: عموما ترى كنت صرت مشهور الان يا خالد. عارف ليه؟ لا لانك شاركت معنا.
1: طيب خالد، وش المواقف اللي صارت لك وانت مصور؟ كنت تحضر مناسبات وتصور؟
0: والله شوف، مواقف كثير
1: بينك وبين الناس يعني كنت تصورهم.
0: في ناس يعني ما تحب التصوير، في ناس تضايق، هج ابعد عن فكنت انا ما اصور. يعني لو ادري ان هذا الشخص ما يبي والله ما اصور.
1: هو فكره التصوير وش من اي زاويه تاخذها؟ زاويه الضحك، المقالب، السواليف، ولا الصور العامه؟
0: عفويه. اصور الزواج، اصور الجلسه انا واخوياي، اصور. في ناس كانت ما ترغب وبدت تحب التصوير. بدا يعني كان يستحي.
2: وش اللي حببهم؟
0: انك يعني بدا يشوف الناس تتكلم عنه اللي حولنا. يعني شفناكم بالمقطع اللي انتم سويتوه. في فعالية تكون، لكن انا اشوف عشان انا احب التصوير من زمان، وكنت اصور سيلفي مع يعني
2: بالجوال ذاك اللي ما في كاميرا اماميه.
0: مو بكتب جوال، بالكاميرا حقت التحميض.
2: حلو. لا كنت انت جل
0: ذكريات طفوليه قوه يعني صغير مره.
2: وبوهدك تطلع كبيرة كذا. بوهدك طالعة خارج الكادر حق التصوير.
0: والله فيه تصوير، حرام الدفع.
1: والله يا خالة، طالما انك تحب التصوير وعندك موهبة في هالمجال تقدر تتخصص وتطور من الموهبة، ويا اخي حولها للاستثمار. اليوم ترى التصوير ترى مطلوب اليوم في المناسبات وفي الذكرى وفي توثيق اللحظات، مو فقط في السفر.
0: صادق

0: أنا معك وفعلا هذا الكلام 100%، لكنه
1: أيه.
0: ما في استمتاع. أنا كاشف.
1: لا لا، مهنة خلها مهنة، ما لك علاقة بالاستمتاع، أنه في مقابل، في أنا أقدم لك عمل وأخذ عليه مقابل. يعني ترى في انفتاح كبير حول هالسوق وهالمجال، استضفنا مصورين وقدمونا ترى أفكار وقدمونا عمل حقيقي. اليوم صاروا حتى المناسبات، تذكرها أول كانوا يستعينون بمصورين، اليوم فقط مصور جوال يدخل المناسبة يوثقها بأجمل مقاطع الفيديو ويطلع، هو استفاد وصاحب المناسبة
2: ومع أدواته
1: وثقوا الذكرى.
0: سم أنا كنت أصور مناسبة الزواجات
1: أي.
0: أنا أعرفهم أو معزوم،
1: حلو،
0: أحطها برابط بعدين أرسله،
1: ممتاز،
0: وينتشر الرابط هذا كأنه يشوف سناب برابط،
1: حلو،
0: يعني أقدر أرسلك الحين بالواتساب أنا الروابط اللي أنا حافظها،
1: ممتاز.
0: لكنه أنا تعبت، يعني أحس أنه تعب، ومع ذلك بكل زواج يجيك تقريبا ما يقابل 200 إلى 300 مش إيش اسمه
1: إضافة. والله هذا شيء راجع لك يا خالد، لكن مجرد فكرة ومشروع تجاري، بكرة يتوسع معك المشروع، ينضم معك عدد أفراد كبير من المصورين يساعدونك في المجال، تتحول إلى شركة، يكون استثمار كبير، صرت المشرف عليهم. هي فكرة مطروحة يعني، ولك الخيار.
2: فيه شوف يا خالد، على أساس برضو المستمعين ما يتوهون معنا في الموضوع، أنه هو خالد يقول أنا يعني إحنا نتكلم في الجانب الثاني اللي هو كعمل تجاري اللي تحدث فيه طلال، انه عمل تجاري بحت، يعني بامكان اللي عنده موهبه وفي تفاعل عليه يقدر يحوله من هوايه الى استثمار
0: تجار.
2: اي تجاره، يصير عندك ادوات كاميرات او
0: صحيح.
2: ادوات اللي هي تتعلق بالتصوير اللي يوصل مرحله الاحترافي واللي تقدمه كبزنس وكمبالغ تجاريه رايح جاي. لكن الجانب الثاني اللي حنتكلم فيه اليوم اللي هو عبارة عن موضوع أنه أنا ما صرت أستمتع بيش بالقعدات والروحات والجيات اللي هي لما أكون أنا ماشي بجوالي. هذا بس عشان نوضح للمستمعين عشان ما يتوهم معنا.
0: هو في نقطتين، في إذا أنت بتجاري ما تصور يا أخي أصدقائك جالس معاهم، يعني لذة.
1: إيه كلامك صحيح. إيه نعم، إذا فعلا إيه، لكن أتكلم أنت شخصيا، أنت الكلام موجه لك أنت، لأنك أنت موهوب وعندك مسيرة في التصوير من الكاميرات يعني قبل الجوالات، كان الفكرة فقط أنك تطور يعني من هذه الموهبة وتستثمر فيها، الفائدة يعني هي لك في الأخير في ظل التوسع الموجود في السوق.
0: يلا
1: الله يوفقك يا خالد ويكتب لك الخير.
0: آمين يا رب.
2: يلا عقبال ما نستضيفك معانا المصور المحترف. ها
1: شكرا لك يا خالد، حياك ربي في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. يعني الفكرة الرئيسية ما احنا ضد التصوير، احنا مع التصوير، هذه فكرة رئيسية موجودة في حياتنا اليومية تقبلها، لكن في أفراد في المجتمع عنده هواية التصوير، عنده ملكة في التصوير، يعرف كيف يلتقط هذه الزوايا ويقتنصها ويحولها إلى صورة للذكرى. هنا ليش ما ندعمه؟ ليه ما يستثمر هالموهبة؟ ليه ما يطور من نفسه؟ ليه ما يفتح له مجال بدال التصوير العبثي هذا فقط ويضايق الناس بالتصوير وتعدي على خصوصياتهم؟ يعني يجب أن نوضح بعد بين الأمرين حتى يستفيد المتابع والمستمع. أبو سيف
2: الفكرة أنه
1: راح أبو سيف. إيه؟ طب ارجع من جديد شاركنا 011-40-53.
2: نعم، الفكرة أنه طلال بأمان فكرة الاستثمار هذا أيه؟ جيد
1: أيه؟
2: وطبعا لها قواعد، ومو كل واحد يجي يعني في باله والله أنا صرت عندي ملك التصوير أروح أقش أغراض وأروح. يا ما أعرف ناس من حوالينا تحمسوا للفكرة وشروا وتكلفوا، وتلاقيه يكلف 5000-6000 ريال أيه؟ أدوات وأغراض عشان إيش ولا عارف كيف. لكن طالما انه في قاعده عندك وفي طلب عليك وهذا، وانت بس بادي كهاوي يعني كواحد ماخذها. شوف خالد قبل شوي قال انا فقدت الاستمتاع بوقتي، لكن
1: المهنه ما فيها استمتاع. إيه؟ المهنه فيها مقابل.
2: إيه؟
1: فيها
2: جاي اصور يعني حفل مناسبه ايا كان، خلاص هذا موضوع ثاني. لكن لما نقعد بالجوال 24 ساعه ونصور بعض، وأقعد أصورك وأصور فلان وأصور فلان، أنا محاكيك ممكن خلاص ما استمتعت بقعدتي، ما أخذت راحتي. يا أخي نبي نقعد. يا أخي تخيل وانت تلعب مثلا، نلعب بلوت ولا نلعب شيء، شو شال الجوال لحظة شاف هذه 50 ولا 100، فهمت اللي يصور
1: أي.
2: يقعد يا حبيبي الله يرحم.
1: بس أتوقع الجروب معه يعني موافقين يطلعون معه في الجو هذا العام،
2: هذا
1: اتوقع شوف. يعني المزاج العام كان مهيئ لان جلسه وسهره وسمر ولعب، فالمزاج العام بشكل عام مهيئ للتصوير وللضحك والقابليه اكثر. لكن لما تجي في مثلا مناسبه رسميه في الدوام مثلا، كل شو داخل عليك في الكاميرا

0: طيب أنا في مكان رسمي، في مكان عمل، داخل يصور، يفتح لك موضوع، يفتح لك سالفة، يحاول يعني يطقطق، يحاول يتهكم، هذا أمر غير مقبول، مرفوض تماما. في تعدي على المكان، في تعدي على الزميل، في تعدي على العمل، مرفوض تماما جملة وتفصيلة. لكن التصوير الشخصي الفردي هذا أمر راجع لك، ما حد يتدخل في حياتك أبدا.
1: احنا نتكلم برضو على اللي يصور الفردي على قولك، انه بعد كذا اذا ايش وصلت له انت، هل استمتعت بكل شيء ولا انه قاعد تفرغ طاقه بداخلك؟ 011 40 53. نايف،
2: يا هلا والله.
1: سلام. هلا وسهلا يا نايف، شلونك؟
0: سلام ورحمه الله.
2: الله يحييك اخوي خالد، اخوي طلال.
0: هلا بنايف. هلا والله
1: نايف، شلونك؟
2: الله يرضى عليك.
1: بالسياره؟
2: بالسياره
1: دقبوري.
2: بالليل اكبس يا خالد.
1: حياك الله.
2: عشان مزعج الناس اللي نايم واللي صاحي.
1: يا اخي ذوق من يومك يا اخي.
2: الله يسلمك، الله يسلمك.
0: لو قلنا لك صور، بتصور؟
2: اصور الحين يعني؟
0: اي، توثق انك فعلا في السياره.
2: والله شوف، انا بالسياره وحول الدرعيه يعني.
0: ما شاء الله، يعني متى من هواه التصوير؟
2: لا والله انا اصور، بس شوف اخوي طلال، اخوي خالد، إيه؟ انا اصور طال عمرك الامطار مثلا، اصور مثلا مباراه، اصور مثلا اجواء حلوه.
0: البجيري تصوره؟
2: البجيري المطل
0: حلو. توك رايح له انت؟
2: ايوه والله.
0: ظنك صورت ولا لا؟
2: لا
0: فنان فنان فنان يا نايف.
2: لان في حريم وعوائل اخوي طلال،
0: حيت
2: والله
0: اصور. لا تصورهم، تصور المكان.
2: لا بس المشكلة العالم كلهم هناك زحمة.
0: ايه ما شاء الله،
2: زحمة الليلة
0: ما شاء الله.
2: يعني ولا هو ما شاء الله، مثل ما تفضلت اخوي طلال اخوي خالد، ما شاء الله من الاماكن الجميلة صراحة.
0: طيب لو صار العكس يا نايف، لو جاء واحد وصور كنت في المطل في البجيري، يبي يصور اللقطة وفجأة طلعت انت،
2: عادي
0: عندك؟
2: ما عندي مشكلة، بالعكس.
0: تحب الشهرة يا نايف؟
1: هو يحب انه تعب لا تكفى، يجوا يصورون مع على اساس اني انا يعني
0: عاد تنتشر الصوره تصير مشهور.
2: هلا الشهره سلاح ذو حدين.
1: اي وانت تضايق من الله يحيك،
2: يصير نعمه يصير نقمه.
0: لا ان شاء الله انها نعمه معك ان شاء الله.
1: انت اضافه على كل صوره يا نايف،
2: الله يسلمك.
0: بس اهم شيء رتب نفسك قبل الصوره، ترى ما تدري الصوره العفويه تجي في اي لحظه.
1: يا اخي ما اشنع منها لما تكون قاعد في المختصر ولا شيء زي كذا مريح ولا فهمت، ويجيك واحد داخل عليك فاتح الباب صورك كشتك وحاله.
2: الوقت
1: بدري اذا شوف اذا في واحد من اخوياك يعني اسمح لي في الكلمه مبلي بذا الشغله، هذا ما يبي لك من تطلع معه لين ترجع وانت، ولا تقوم من عنده وانت كلامك موزون.
2: صح.
1: لبسك يكون يعني تقعد مرسم ولا تقعد باناقه ولا بشيء 24 ساعه معه.
2: بالضبط.
1: هذا يتعبك. انا كطرف ثاني انا اتعب.
2: بالضبط صح. الاناقه تكون مطلوبه في المناسبات مثلا، بالدوام الرسمي مثلا، في الطلعه مثلا طلعه رسميه يعني، يا سوق يا مثلا، بس انك دايم رسمي.
1: لا لا لا انا طيب نايف عشان ما نطلع موضوعنا، انت من النوع اللي تقول تصور بس مش من النوع اللي والله تقول لا والله افقد طعم الوقت هذا او اللحظه اللي انا عايشها وانا بس اقعد اصور ولا استشعرت بالمكان اللي انا فيه.
2: صح ممكن.
1: يعني عندك هذا ولا عندك الهوس لا والله من يوم ابدا طلعت المكان الفلاني احرق الجوال وانا اصور كذا اصور كذا اصور كذا، راحت القعده كلها وانت تصور.
2: لا لا لا شوف، انا ما اصور بس اصور صوره صورتين يمكن واستفيد من الجلسه طبعا.
1: اي يعني تستمتع بالوقت.
2: اي نعم، يكون معي شاهي القهوه مثلا.
0: نايف، بعيد عن المثاليات، تبي تصير مشهور، ودك مشهور في السناب وتصور عندك متابعين مليون مليونين، تسوي اعلانات كل الجروب تصور وياهم طلعاتك، اليوم طلعت البجيري، هذا تاريخ الدرعية وهذا تاريخ وعدد الحضور، وبعد تطلع اخوياك تصور تعطي معلومات.
2: ما عندي مشكله.
0: صدق والله
2: يا طلال، تدري ان المشهور هذا ليه اخوي خالد ان عمره الافتراضي 6 شهور.
0: ما علم المشهور، ابي انت نايف عندك رغبه انك تكون مشهور في مواقع التواصل؟
2: ما عندي مشكله. الاعلانات
0: إيه طبيعي، انت طبعا الاعلان مقابل جمهورك، يعني مقابل المحتوى اللي تسويه، بيجي عندك جمهور بيجوك المعلنين، هي كذا نسبه وتناسب. ما في لكن يحتاج يعني محتوى دائم، تصور كل يوم أشياء مناسبة.
2: والله إنها شغلة بس
0: هي شغلة مهنة هي.

0: يعني انا من الناس والله شوف يا اخوي طلال اخوي خالد ما احب الشهره.
1: ما تحب الشهره وانت ما شاء الله في كل اذاعه مشارك كل اذا عم شارك نايف.
2: يا نايف يا نايف قبل شوي تقول اي ودحين لا ما عب الشوره والشوره لا سلاح ذو حدين.
0: مشاكل والله لها مشاكل
1: ما لها مشاكل بالحلال
0: وان جيت ذا قالوا وجاي ورينا نفسه نايف.
1: لا لا ما لها ما لها مشاكل المهم بس يبي لها واحد قلبه قوي.
2: هم يحصلون يشوفون نايف طال عمرك.
0: ابدا انا موجود
2: شايف
1: نايف اذا صرت مشهور ظهر الاذاعات بيدقون عليك يستضيفونك ما راح تدق عليهم انت.
2: اسمع انت مش معنا ومالك هم بتصير مشهور ستار
1: مرة. كم اذا شاركت اليوم فيها يا نايف؟
0: انا اذا الرياض بس
2: امس قبله
1: عيد الاضحى ما في شيء.
0: على فكره على فكره طلاله سم انا يعني استضافوني هو صباح المملكه ترى برنامج عندكم
1: تستاهل والله. وكان الفقره وش اسمها المستمع
0: المخرج ابراهيم اللي هو
1: لا الفقره الفقره
2: وش دخلنا في المخرج اتصرف
0: اي لا لا
1: صديق المستمع ولا صديق الاذاعه
0: ضيف ضيف ضيف الاسبوع
1: لا لا ما ضيف الاسبوع في فقره اسمها شو اسمها يذكرني فيها
0: ضيف
1: ضيف
0: الاذاعه
1: اي ضيف الاذاعه وصديق الاذاعه كذا
0: او صديق الاذاعه
1: اي لانك صديق الاذاعه انت يا نايف صديقنا واستضفناك
0: ما ابدا اي والله والله ما قصرت
1: يعني ما شاء الله عليك انا ملاحظ عليك يا نايف انك تسعى للشهره لكن باذن الله انها تجيك بإذن الله أنها تجيك وتصير مشهور.
2: يلا خلنا نروج لك من الحين نايف فخم وصوته حلو للغاني ويستخدم شامبو عشان يصير شعره ناعم و عرفت والنظام اللي هو مرة ويحب الرياضة يجري 24 ساعة
0: عود.
2: الله يسعدك يا نايف.
1: الله يحفظك يا نايف أسعدتنا والله بالاتصال ومشاركة معنا.
0: سعدت فيكم برمجكم المميز
1: يا مرحبا
2: يا حبيبي.
1: حياك ربي يا نايف.
2: هلا هلا هلا 011 40 53. يوسف
3: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: السلام
3: وسهلين كيف الحال؟
2: يلا حي هلا وسهلا.
3: الله يحييك. انا جذبني موضوعكم صراحه لاحظت ان اغلب اللي يدخلون ان يقولون ودي ولا ما بيصير مصور ولا
1: أيه.
3: الان انا جايكم شخصيا مصور ومشهور.
1: الله ان نبيك من اول يا يوسف. إن نبي مصور محترف يشاركنا في الحلقة.
3: إيه وقفت على جنب بس عشان أتصل
1: عليك. الله يحييك يا يوسف. أهلا وسهلا. أنت الآن أصبحت ما شاء الله مشروع استثمار.
3: أنا حبيت صراحة أعطي فكرة للجميع اللي يسمعونا
2: إيه
3: ويشجعهم بهذا الشيء. أنا إيه. بديت بالتصوير من عمر 15 سنة. من عمر 15 سنة كنت أطلع مبالغ صراحة خيالية مع إن كان عمر صغير يعني. بس كانت أطلع مبالغ خيالية.
1: كيف من وين من وين؟
3: من التصوير.
1: تصور مناسبات ولا إعلانات ولا إيش؟
3: لا لا لا لا لا, لا, لا. طبعا المناسبات والإعلانات هذه أنا بعت منها شوي لأن أحس
1: ما إيه الدخل هذا من وين يجيك؟
3: أول شيء كنت أطلع تصوير مطاعم
1: كوفي. أي تصوير مطاعم إعلانات ولا لا؟
3: لا أنا كنت أصور إعلانات ومنتجات.
1: تصور منتجات اللي هي في المنيو يحطونها.
3: أيوة
1: ممتاز.
3: أيوة.
1: تأخذ عليها مقابل ممتاز. وتاخذ معك الادوات والكروما كلها جاهزه معك
3: كل شيء
1: ما شاء الله عليك.
2: هذا مشروع.
3: هذا طبعا انا بديت في المشروع هذا من الصغر فصراحه انا اشوف انه مشروع جميل مره تطورت فيه بعد الان صرت مشهور على منصات التواصل تيك توك على سام.
2: طيب يوسف احنا نتكلم في موضوعنا اليوم هو موضوع مش انه كيف تصير مصور محترف انه في اشخاص يعني نتكلم على الصعيد الشخصي 24 ساعة ممكن يقعد همه بس ياخذ الزوايا ويصور عشان بس جواله والناس اللي عنده يعني ما هو موضوع بزنس ما هو تجارة. هل الاشخاص هذولا يستمتعون بوقتهم ولا ما يستمتع باي لحظة جميلة هو عايشها ويحرقها بالتصوير وهم التصوير؟
3: انا اتكلم عن نفسي شخصيا بالعكس انا ما اشوفه أنا أشوفه كتصوير حب لكن أنا مو من الأشخاص اللي يظلون مثلاً هذا الشيء قدامي أقعد أصور من كل الزوايا لا أنا أشوف زاوية معينة واختارها خلاص زاوية واحدة ما تتغير.
1: وش تخصصك بالتصوير فيديو ولا فوتوغرافي ولا مناسبات ولا منتجات ولا إعلانات؟
3: أتخصص اللي هو صور فيديوهات ومتخصص يعني للمطاعم والكافيات
1: فقط
3: المنتجات لأن الآن أنا الحمد لله فتحت استديو

0: ما شاء الله عليك ما شاء الله
1: يا أخي، صوتك مو غريب علي. صوتك مو غريب علي يا أخي.
2: أشوف أنا مشهور لكن بعد ما أطلع صوتي.
1: ما تطلع صوتك يعني، بس بضميرك.
2: أي ضم. طبعا أنا مشهور، عندي حساب في الخضار، عندي حساب في
1: يلا الله يوفقك إن شاء الله.
0: ما شاء الله عليك،
1: سعدنا بسمع صوتك يا يوسف، وفالك الرزق إن شاء الله يا رب والتوفيق. يلا شكرا لك يا سعود.
0: أهلا وسهلا. هذه من ضمن الفوائد الحقيقة اللي طرحناها في الموضوع، استثمار التصوير وفتح باب رزق بالنسبة لك يعني يوسف، حد الأمثلة. وقبله سبحان الله خالد كان متردد يعني في هذا المشروع في هذا المجال، يوسف لا، دخل هذا المسار وفتح له مشروع على أنه فتحت استديو فقط إنه يصور منتجات. شفت المطاعم المنتجات اللي في المنيو هذه، يجي يصورها ويرتبها ويقدمها لهم، ياخذ مصدر دخل ممتاز.
1: هذا ممتاز للشخص اللي يحول
0: هذه الفكرة
1: البثارة الى مرحلة ايش؟
0: ايه؟
1: انه مشروع وبزنس.
0: طيب هذه فكرة ايضا داعم من الموضوع، انت لا تخلي بعد تصويرك عبثي لممتلكات وحياتك الشخصية، ما في اي فائدة وقيمة. اذا عندك فعلا نظرة في التصوير، تعرف كيف تلتقط الزوايا وتقدم صورة احترافية مبهرة للبصر، قدم نفسك على انك محترف، ادخل هذا المجال احترف فيه، ترى السوق مليان اليوم وفي استثمار كبير. احنا نحاول ندعمك ايضا بالافكار، ما نود والله كل حياتنا نقد، هذا خطأ وهذا ما يصلح ولا تسوون، لا، في افكار ايجابيه في حياتنا، في متغيرات اجتماعيه طرات نتكيف معها، نطورها، ندخل معها في المسار الصحيح. الامثله كثيره، يوسف واحد منها، واتصور عدد كبير اليوم من المصورين يستمعوا للحلقه بامكانهم يشاركون ويطفون كذلك تجربتهم حول الموضوع،
1: انه كيف حولوا الشغله انه في التصوير العبثي اللي هو بس يصور، وحوله الى دخل، الى بزنس، الى تجاره، الى اشياء. هذه احنا معاكم وندعم، وبالعكس زي ما الشاب يوسف تحدث برضو، اذا في احد يتكلم يتفضل ويتواصل معنا على 011-40-53 ونقول ابو سعود.
3: هلا
1: يا هلا يا هلا يا هلا، حي الله ابو سعود.
3: يلا حي
1: يا مرحبا،
0: هلا هلا وسهلا ابو سعود، حياك الله. شلونك؟ عساك طيب؟
3: اشغل خالد لك، الله يخلي له عياله.
0: امين، الله يحييك ابو سعود، كيف امورك؟ عساك طيب.
3: الله بخير.
1: انت وش فيك علي يا ابو سعود؟ سلامات.
3: والله بنحبي لك،
1: وانا احبك يشهد الله.
3: والله العظيم حب الله، الحمد شكر على محبه وعلى طاعه الله.
1: اللهم لك الحمد، الله يمدك بالعافيه ويمدك بالصحه وعلى طاعته يا رب.
3: نعم الله،
0: الله يحييك
1: ولا يحرمنا من صوتك الدائم ذا ابو سعود.
3: يا هلا بك،
1: يا هلا.
0: سمي ابو سعود،
1: سمي ابو سعود، سم.
3: نعم، التصوير اللي يصير به فائده للرجل،
0: اي نعم،
3: لا مانع.
0: صحيح،
3: يعني يصير به تصوير. احنا لمجلس لنا ثلاث ليله، اربعه انفار اللي كلهم قاموا داروا التصوير علينا، وش عملوا؟
0: اي
3: صوروا، وش صوروا شوله؟ مدري. والثاني
0: يمكن فرحان بشوفتك يا ابو سعود.
3: لا لا، كل يوم احنا وياه بلا مجالس.
0: اي
3: بس هواية التصوير على غير فائدة، وما الرجل اللي يصور منفعة.
0: اي نعم،
3: ويصور الدرام ركبوه منفعة له ولبناءه، ومنفعة للوطن لصار يصور شيء.
1: مثل ايش؟ مثل ايش منفعة؟ وشلون يعني؟ مثل اعطني مثال.
3: مثل الرجل اللي يصور طعمك ياخذ دراه.
1: اي هذا الله يرزقه.
3: أنا طالبك مثله مثل غيره، وعندي موجودين لله الحمد والشكر. طيب. هذول
0: ما شاء الله
3: موجودين،
1: وما تقصر، قول صور خذ راحتك،
3: يصور
1: الله يرزقه. اي
3: والله يرزقه ان شاء الله، وندعي له بالتوفيق وبالرفعه، ونقول الله يرزقك ان شاء الله. لكن مثل هالي طالبك يصور ولا يروح شيء، وش عمل؟ صورت من خلف جوالك كم ثلاث تصوير.
0: أيه.
3: دخلت المجلس الفلاني، جيت المدرسة الفلانية وصورت شوله جسمت.
0: اي هذا ما له فائده يا ابو سعود. طيب ممتاز،
3: وكثير
0: طيب
3: العالم اليوم من
0: هلول. اي نعم. طيب ابو سعود، انت عندك صور للذكرى محتفظ فيها ايام الشباب؟
3: اي عندي
0: صدق والله.
3: اي نعم،
0: ايام الشباب كنت في الحاره مع اخوياك.
3: لا بالمدرسه،
0: مدرسه ما شاء الله. ليه الان معك
3: بالمدرسه؟ طال عمرك الحين اللي يذكر طلع ما ادري انت ولا خالد.
0: خالد
3: اللي تقول صوره ويديها شو اسمه
0: التصوير حق التحميض،
1: هذا طلال الله هيك
3: يدي التحميض.
0: ايه التحميض، الله
3: والله انا عندي لي الان طال عمرك
0: ما شاء الله،
3: يمكن عام طال عمرك يمكن 98.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك.
1: 98 كان فيه محمضين كذا.
3: هي
0: كانت فيه، بس هو ظهرنا
3: احنا بالقريه. ونديهن حايل وحماض.

0: هناك 98
1: قريب هذا يا ابو سعود، شلون كنت في المدرسه؟
2: 98 هجري ولا هجري
1: ولا ميلادي؟
2: هجري يا بالحلال.
0: لا لا لا ما انا ما اعرف الميلادي، انا
1: عارف هجري.
0: اي الهجري
1: ما شاء الله عليك.
0: انا توظفت المدرسه عام
1: 97 قلت المدرسه.
0: وعندنا صورنا ابو حفل، ابو حفل طال عمره
1: وخالد مستغرب وكيف محمدين في 98.
2: انا اقصد 98 هو يقول هجري وانت حسب ميلادي.
1: قال شلون موجودين هالمحمدين؟
2: وطلالي حسبك 98 وانت في المدرسه، 98 ميلادي، فهمت يعني قبل 25 سنه.
1: انا قلت محمدين وين، انا قلت على ايامك قبل يمكن الكاميرات اللي هي الصغيره هذه كلها الكبيره.
0: صغيره
1: لا كبير، طاحت الكاميرا يا خالد.
0: وبعدين ايه. عمرك
1: اسلم
0: فوريه، وجتنا بعدين جتنا فوريه.
1: اي الفوريه صح،
0: الله الله جتنا فوريه. تصور وانت جماعه ويلا خذ باك وقت المدارس، حفلات المدارس وهذا. وعندنا مجهودي والله لي الان عندي مجهود ناس حيه ومات ناس مات الله يرحمها.
2: الله يرحمها. انت كنت تصور جنب الورد، الورد ذاك البلاستيك؟
0: ما ادري هو بلاستيك، ما عندنا ورد بلاستيك
1: يا اخي. تصور في الاستديوية ابو سعود، رحت المحلات الاستديو؟
0: اي رحت لك اخي.
1: اي صورت ذكرى؟
0: لا والله لا صورت لا لل...
1: صور شخصية
0: الحين نقول لها تبعية، صورت
1: اي هيا صور
2: لا هيا هذه الصغير. لكن لو كان زمان يشخصون يوقفون في استوديو كذا واقفين والجاكيت ووراها ستارة حمراء وخضراء مدري زرقاء.
0: لا لا لا لا لا لا ما عندي.
1: ما قد صورت ببدلة يا أبو سعود؟
0: لا لا ما عندي والله.
1: ها كلها ثياب؟
0: لا أبدا
1: ما شاء الله عليك،
0: كلها أبدا
1: بيض الله وجهك ما شاء الله تبارك الله.
0: ألجخ وما جخ وهذا لا لا
2: أنجخ يا رجال بسواليفك بعلومك الطيبة.
0: الله يبزكك.
2: أي أنت أنت أنت الجخ والله يا أبو سعود.
0: الله يذكرك.
1: ولك صور مع الأولاد ومع الأحفاد كلها موثقها أنت؟
0: أي كلها معي
1: ما شاء الله عليك، الله يحفظك.
2: يعني أبو سعود تقول إنه التصوير اللي ما منه منفعة لا تشغل الناس ولا تشغل عمرك، واجلس مع الناس واستمتع بالمكان اللي أنت فيه.
0: أي نعم، ولا تشغل الناس اللي عندك زي غترتك أبو صورة أو زي شواعك أبو صورة.
1: خلك عفو يا أبو سعود.
0: نعم الحمد لله
2: وفقك الله. الله لا يهينك، الله لا يهينك، بارك الله فيك.
0: الله يوفقكم، الله يوفقكم ويرزقكم بالدنيا والآخرة.
2: آمين. جزاك الله خير يا أبو سعود. يا هلا في أمان الله، الله يحفظك. هلا هلا وسهلا يا زين أبو سعود. مستمرين معكم مستمعينا الكرام في تعاليل وفي موضوعنا، ما شاء الله في متصلين متفاعلين وفي تجارب وفي ناس يعني فعلوا الشيء اللي من عبثي إلى فعلا احترافي على 011 40 53. بعد هذا الفاصل نستقبل اتصالاتكم، ابقوا معنا.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: تعاليل.

من جديد حياكم الله، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض متواصلين معكم في برنامج تعليل. يحب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليلة 011-40-5-3. نتكلم اليوم عن التصوير الفردي أو التصوير الممتد يعني للعائلة والأصدقاء أو توثيق اللحظات والذكرى. أول كنا نصور

0: نصور ونوثق اللحظات الجميلة حتى نستعيد ونستحضر هذه الذكريات ونسعد بها. اليوم تغير المفهوم هذا في ظل المتغيرات التكنولوجية التي طرأت علينا، واقع التقنية، الاستثمار اللي فيها. صار الواحد اليوم يريد أن يكون مشهورا في مواقع التواصل من خلال التصوير. حاول أكثر من مرة، سوى مقالب، صور زملاء أو أصدقاء أو أخويا في الاستراحة، حاول يصنع له محتوى، ما استطاع، ما قدر. يبي يكون مشهور حتى يستفيد. استثمار مو بعيب، مو بعيب أبدا. وفي فئة أخرى يعني لجأوا إلى الاستثمار عن طريق مثل تصوير مناسبات الزواج، مناسبات الاجتماعية. فئة ثانية بدأ يصور المنتجات الموجودة في المطاعم والكافيهات، يصور المنتج اللي في قائمة المنيو، قائمة الطعام، وصور. واستثمار رهيب وممتاز، احنا معه وندعمه بدلا من التصوير المزعج. لكن الناس في أسرار في المهنة، هذا طبيعي طبيعي. هذا اللي يصور بشكل دائم هو يحتاج فقط أن يفهم العملية السر الموجودة في إبراز هذه الصور. أنا متأكد أن المحترفين عرفوا وين السر، يا في اللقطة، يا في التصوير، في الإضاءة، في الزاوية، في اقتناص الفرصة، في العفوية. في سر محدد فقط في الصورة هو اللي برزه وميزه عن غيره. نتوسع معكم في هذا الموضوع وناخذ تفاصيل أكثر حول التصوير يعني بشكل يومي، ولا نريد أيضا نحصر عن اللي يصور في اللحظة واللي يصور أخوياه واللي يصور كذا، هذا موجود يعني حياتنا، لكن ما ودنا نخلي باب النقد يعني، ودنا نتوسع أكثر ونستفيد من مواهب التصوير ومن جودة التصوير ومن التصوير الرقمي بشكل عام.
1: عاد دول اللي زمان حقين التحميض الأفلام ودول تلاقي مصور جنب سيارته هذيك، فهمت؟ ولما يشوفها بعد يقول الله ذا السيارة ايش قد سويت وايش قد صار، كيف كنت اتعب فيها وزبركها وضبطها ودنيا ذكريات.
0: اي، والان في تصوير للذكرى بعد، يصور مع سيارته ولا في المناسبات ويصور اللحظات الجميلة ومحتفظ فيها في صندوق الذكريات يرجع لها. احنا مع هذه الفكرة وندعمها ومتكيفين معها، ولا في شك حقيقة جزء من مجتمعنا انتم مصورين بعد ما يزعلون علينا. 011 40 53 اتصال جديد
1: معنا. عبد الله. عبد الله،
2: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور.
1: هلا وسهلا.
2: شكلك اثرت شجون الله يحفظك.
1: شكلك يا عبد الله كنت اكثر واحد يخلص الافلام ومبهدل العالم في الجلسه الحين بالجوال.
2: انا مصور ودارس تصوير.
1: ما شاء الله
0: يا سلام. اهلا يا عبد الله.
2: ولذلك شو اسمه الأخ طلال قبل شوي يتكلم عن كيف التقاط الصورة. التقاط الصورة لها زوايا معينة.
0: ممتاز.
2: وفيه أمور يعني ما يعني زي مثلا الظهيرة، سقوط الشمس، لو تريد أن تصور أحد هنا تشوه لو صورت بها سقوط الشمس عليه.
1: حلو.
2: من فوق إلى تفاصيل
1: وجهه. يعني إذا كان هي متعامدة الشمس ما.
2: لا تصوير لا، أو ضد الشمس.
1: عبد الله.
2: نعم.
1: أول شيء نتكلم على إنه التصوير فن وموهبة.
2: نعم.
1: صح؟
2: نعم نعم.
1: يعني مو هو أي واحد ممكن يصير مصور فلته.
2: لا لا أبدا.
1: إيه يعني أول شيء الموهبة. الموهبة كيف اكتشفتها أنت في نفسك؟
2: والله أنا من صغري وأنا كاميرتي معي.
1: حلو.
2: أصور دائما وأحب أصور المناظر الطبيعية.
1: في مرحلة عبد الله جات على الناس كذا كل واحد راح شرى له كاميرا ذيك، عرفتها بدون ما نذكر شركات، وتلاقيه مع كاميرته ماشي، فهمت؟ لكن ما هو بالكل قاعد يقدر يبدع.
2: لا لا، عندي كاميرا احترافية كانت بنتاكس القديمة
1: دي. بدون ذكر أسماء شركات.
2: طيب عفوا عفوا.
1: طيب لا لا، نتكلم لك على أنه ما هو كل من حمل كاميرا، في ناس ممكن تصور بأدوات بسيطة لكن سبحان الله الصورة تطلع عنده خيال.
2: ايه، اذا التقط شو اسمه الصوره من زاويه معينه من دون تشويهات للصوره هذه فعلا تطلع حلوه.
0: هو الان يا عبد الله يعني درست انت التصوير؟
2: اي نعم درست.
0: درسته وين يعني، في مواقع اونلاين ولا حضرت معاهد ولا كيف؟
2: درست على الفنانين في امريكا يعني.
0: انت سافرت امريكا عشان الدراسه؟
2: لا انا كنت ادرس برا
0: ابتعاث، ولقيتها فرصه ودرست.
2: لا من ضمن شو اسمه
0: مناهج
2: ياخذها.
0: تخصصك اعلام؟
2: لا تخصصي تقنيات تعليم.
0: تقنيات تعليم ومن ضمنها في منهج التصوير.
2: اخذت مواد اخذت كذا ماده في التصوير.
0: تصوير فوتوغرافي ولا تصوير الفيديو؟
2: لا تصوير فوتوغرافي واخذت تصوير فيديو.
0: ممتاز. وش ابرز ما جاء في هذه الدراسه؟ اختصار المعلومات في التصوير.

0: يعني.
1: تصوير، وش استفدت من المنهج التصوير؟
0: التصوير بحر واسع يعني.
1: اي لا، ابرز شيء استفدت منه في المنهج يعني.
0: الخص في كلمتين يعني، انا أي. كنت اروح لاخذ صوره واصنع الصوره في المعمل نفسه.
1: اي
2: انت تروح يعني تحمض الصوره بنفسك وكل شيء.
0: اي
2: حلو. اجل انت وصلت لمرحله انه داخل الى مرحله المطبوعات.
0: اي هي هي، انا كنت يعني صوره طلعتها قعدت يمكن 6 ساعات عشان ابرز معالمها يعني. كان عندي صوره الفناجيل اللي عليها سيفين ونخله.
2: اي
0: فكيف ابرز شو اسمه وهي واضعها على شكل منحنى الفناجيل،
1: شلون الشعار تقصد؟
0: اي فكيف ابرزها بحيث ان تكون الخلفيه سوداء.
2: اي بلاك.
0: اخذت مني وقت يعني في الاضاءه.
1: هذا اول تحكي انت ولا لا؟ زمان اول
0: اول، وانا الان لحد الان الكاميرا حقتي
1: الان تغير يعني. التصوير الرقمي اليوم صار سهل في تغيير الاضاءات واستخدامها والبرامج والمونتاج.
0: اي نعم نعم. ويعني انا دائما هاوي تصوير غروب الشمس وشروق الشمس يعني.
2: عادة غروب الشمس فيه تحدي لأنه الإضاءة تختلف معك، صح ولا لا؟
0: اي نعم. لو تشوف الصور اللي عندي لا تنبهر
2: صح. ما أنا أقول هذه ما يجيب الغروب الشمس يعني بألوانها الحقيقية. كبار المخرجين كبار العالم دائما لما يجي يبغى يصور مثلا على كاميرا الفيديو يتضايقون من أنه الشمس في حالة الغروب. ليه؟ لأنه ما يقدر يعمل لها وات بالانس أو شيء زي كذا للألوان.
0: بالعكس
2: انا اتكلم لك بالعكس. ممكن مهاراتك ما شاء الله تبارك الله واصله الى مرحله من الاحتراف.
0: اي الحمد لله. انا عندي البوم، يا ليت والله تشوفون الصور.
1: وين حاطه فيه انت؟ وين حاط الالبوم فيه؟ عندك حساب؟
0: معاي في الجوال.
1: لا لا، ما عندك حساب في منصات تواصل؟
0: لا لا لا.
1: ليه طيب ما نزلت الصور طيب فيها؟
0: انا ارسلها لاصحاب والزملاء فقط يعني.
1: طيب يا اخي فكره يا اخي انك تكون يعني طالما انك دارس ومحترف، انت اصلا اصل هالمجال يعني، انت افضل من المموهوب نفسه اللي ما درس. انت متخصص الان، انت اكاديمي، انت المفروض انك تسوي دورات بعد يا عبد الله.
0: يا العمر يا
2: ما له علاقه العمر. العمر
1: هذه موهبه الله يسلمك.
2: عبد الله انت يعني ما مارستها كمثلا مهنه او فرضا كتجاره؟
0: لا لا لا ابدا، كنت ادرس
2: للهوايه بس
0: التصوير. اي سواء الفيديو او
2: كم لك منقطع عنها؟
0: اوه في التصوير لفتره كبيره جدا.
2: لا كم لك منقطع؟ ما عاد صرت تصور الان او شيء؟
0: لا لا انا اصور بالجوال فقط.
2: طيب كيف صور الجوال؟ من النوع اللي تبهذل الناس بكثر ما تصور، ولا من النوع اللي عندك اوقات محدده تروح تصور فيها وبس؟
0: لا أنا دائما إذا حصل غروب أنا موجود أوقف سيارتي وألتقط الصورة أو أنا في أي مكان.
2: يعني وتطلع الصورة بجودة؟
0: جودة عالية جدا. ولو ترسلوا لي إيش اسمها أي رقم جوال أرسل لكم بعض الصور تعرفون كيف.
2: طيب عبد الله الحين طيب ليه ما تستفيد من هذا الموضوع؟ لا تقول لي كبر سن. كبر السن بالعكس هذا يعطيك خبرة أكبر.
0: والله صادق صادق.
2: يعني الآن أنا أنت تملك علم. نعم. وممكن في عندنا شباب كثير عندهم الموهبة لكن يحتاجون إلى أحد يسقلهم أكثر. إحنا في موضوعنا اليوم نبي نحول موضوع العالم اللي جالسة بس كذا بالعبث تصور وهنا وهنا وهنا وهنا ولا لها، إنه ممكن يتعلم أسس التصوير وكيف يصور وكيف يطلع صورة. فممكن أحد الشركات تشوفه أو تشوف صورة ممكن تتبناه أو تتفق معه. يا أخي ممكن تتسبب على ناس في رزقة، تفتح على ناس باب رزق.
0: صحيح.
2: يعني خذها من الباب هذا يا سيدي، يعني طالما أنك أنت إنسان درستها وتعلمتها وأخذتها على ناس متقدمة في الأفكار، فليه ليه ما يصير لك حساب؟ إذا تقول والله أنا في السوشيال ميديا ما أعرف ما أدري كيف، عندك ممكن أبنائك ولا أحد من أخوانك الصغار يقوم بالمهمة هذه.
0: أولادي أصلاً انبهروا من الصور اللي ألتقطها ويشوفونها.
1: إن شاء الله الجمهور ينبهر بهالتصوير يا عبد الله إذا تحولت ما شاء الله إلى استثمار وبدأت يعني مطلع على كل الناس من خلال حساباتك ومواقع التواصل.
0: أتمنى ذلك
1: بإذن
0: أتمنى
1: الله. شكرا لك يا عبد الله على الاتصال وعلى المشاركة معنا. تحياتنا لك في أمان الله. 011-40-53 محمد. يا محمد
3: ايوه هلا، السلام عليكم.

0: وعليكم السلام، حياك الله، كيف الحال؟
1: الله يسلمكم ولا جميع
0: اهلا وسهلا. يا مرحبا يا محمد.
1: مع محمد الحلبي، الله يسلمك ويسعد
0: الله يحييك.
1: جميع المستمعين ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا، تفضل.
1: اي بالنسبه لي انا اقول زمان كان التصوير له يعني اهميه لانه يرسل الاصوات صور يعني تذكاريه.
0: والان ما له اهميه يعني الان؟
1: ايوه لا ذوها اهميه، بس الحين كثرت
0: اي صح
1: التصوير ما زي اول. اول كان يعني انت تروح مثلا تمشى في حديقه في الاماكن يعني اللي هي حاجه انك تنزه وزي
0: كذا. اي نعم اي
1: تاخذ لك يعني صوره وصورتين من الكاميرا هذه.
0: ممتاز. طيب هذا شيء زين هذا ولا لا؟
1: ايوه بس انه يعني تاخذها تبقى ذكريات عندك. الحين بجوالك تصور جميع اللحظات اليوميات في اليوم، تصور يعني في اليوم.
0: انت منهم يا محمد تصور كذا يومياتك؟
1: والله انا اصور، نعم اصور احيانا. انا زي فرضا انا قبل امس كنت في الرياض يعني كذا اخذت جوله. خلي
0: يا سلام، غطيت الرياض امس كلها في سنابك.
1: اي أيوة والله اهل يعني اهلها طيبين، ناس طيبين محترمين
0: ما شاء الله عليك.
1: عشان كذا وبدون قصور على باقي
0: كيف التعليقات؟
1: والله ما يحتاج مره، انا قبلت يعني اجواء كانت حلوه.
0: لا التعليقات اللي جيت على الصور اللي صورتها من المتابعين اللي عندك
1: يعني يقولون يعني التصوير حلو زي كذا.
0: تستاهل والله يا محمد، تستاهل مثل مشاركتك الحلوة هذه.
1: الله يسلمك، هذه من حلاوة جوكم وبرامجكم.
0: الله يحفظك يا محمد، تحياتنا لك في أمان الله.
1: تعلم الاحترام منكم.
0: أهلا وسهلا، شكرا لك يا محمد على الاتصال وعلى المشاركة معنا، الله يرعاك في أمان الله. 011-40-53 يوسف.
2: سم
0: حياك الله يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك يا عمر؟
0: أهلا وسهلا يوسف،
2: هلا فيكم، شو أخبارك؟
0: الله يحييك يا مرحبا.
3: سهلا،
2: ذاكرني طال عمرك ولا لا؟
0: يوسف
2: السالم، فنان تشكيلي ومصور.
0: ونعم اهلا وسهلا. نعم. يا مرحبا يوسف، حياك الله، شلونك؟ عساك طيب.
2: والله طيب.
0: كيف امورك؟ ما شاء الله مشارك معنا دايم، متابع
2: ما اقدر
0: امتابع وضيف وفنان
2: الله
0: ومصور. انت مجموعه من الفنون.
2: الله يسلمك ويرفع قدرك، انا من ضمن المشاركين وحريصين على المشاركه.
0: الله يحييك، تسعدنا دائما يوسف.
3: يا هلا
2: كله، بس اكون مستمع.
0: يا مرحبا
2: يا مرحبا. تصوير فوتوغرافي ما قدرت امسك نفسي صراحه.
0: ليه؟
2: لازم اشارك
0: من لان تاريخك ما شاء الله كله تصوير.
2: الله يسلمك. اكيد
0: ما شاء الله عليك يا يوسف.
2: الله تسلم. ارجع اقول او ارجع للمحور الحديث انه الهوايه كنت لك رجالها مثل ما قال طال عمرك الامير خالد الفيصل. التصوير اللي متعود على التصوير او هواية على التصوير مستحيل انه يتركها، لانه عينه تصير غير عين الفنان.
0: صحيح، ممتاز.
2: يرى في كل صورة تقع عينه عليها ابداع. أحسنت. ومنظر لابد تسجيله. الان التصوير والتوثيق صار اسهل من الاول.
0: نعم.
2: الكل عنده كاميرا.
0: صح.
2: انا من الناس اللي عثرت الاول انه صعبه الواحد انه يمتلك الكاميرا. سعرها مرتفع. صح. لما تيجي تبغى تصور في الأماكن العامة تلاقي معارضين كثير. صح. تصل إلى العدوانية.
0: صحيح.
2: أما الآن لا، بالعكس يعني نرى الآن الإبداع ونرى التصوير. صح. ونرى البرامج اللي تحفظ الحقوق أو تحفظ الإبداعات المصورين. لكن يبغى للمصور أنه يختار نوعية الصورة. وش يصور؟ ما صور يعني استهلكنا كثير، مثلا كوب قهوة كيف أصور كوب القهوة؟ شلون أصور الزاوية؟ صح. شلون أختار المواقع؟ شلون أختار الصورة؟ وبالإضافة تجي إلى تطوير نفسي، أجي أنا أشوف الإمكانيات اللي عندي كيف يعالجون الصورة، معالجة الصورة والزوايا والأوقات المناسبة.
0: يا سلام.
2: لاختيار الصورة.
0: اليوم تعلمتم الأسرار كلها يوسف.
2: والله أنا
0: علمتم اللقطات. يعني فعلا تصوير كوب القهوة هذا دائم ودارج عندنا في حياتنا اليومية، لكن الطريقة كيف تختار اللقطة، الزاوية، الإضاءة.
2: بالضبط. أنا مرة من المرات كنت مدعو في إحدى المزارع على وجبة، وأول ما دخلت شفت عندهم سيكل قديم محطوط على جنب. مع الإضاءة الليلية صاير وضعة ولا في أجمل منه. وقفت سيارتي ورحت أصوره. صاحب المزرعة يقول لي وش تبي فيه؟ ثابت من زمان. يوم أني صورته وريته هي قاعد يطالع فيني، رد علي بكلمة واحدة قال فعلا مبدع.
0: فعلا، وهذا اللي ذكرته أنت يوسف، يعني نظرة المصور تختلف عن نظرة المتابع.

0: تلقي. المصور إذا صور عنده حس فني، يعتقد أن هذه اللقطة تحتاج إلى صورة ذهنية تكون ثابتة، لها ذكرى، لها أثر، موقف. بين المتلقي لا، يتصور أن هذا تصوير عبثي ما له فائدة، وش قاعد تصور؟ فاتح الجوال يا أخي، إيش غلطنا؟ كل شوي خلاص ما يكفي، يكفي. ما هو فاهم، ما هو مستوعب أيضا الرؤية الإبداعية عند هذا المصور.
1: بالضبط صح. بالإضافة إلى اللي يبغى يوصل للاحترافية، ممكن يتابع مواقع مصورين أجانب، يتابع مواقع مصورين سبقونا في هذا المجال، والله راح يرى نفسه بدون ما يشعر أنه راح يتطور، وراح أنه يبدع مثل ما هم.
2: يوسف، بس الموضوع يحتاج لموهبة. أنا ممكن أكون تقليدي، ممكن أنا ما عندي الموهبة هذه، لكن ممكن أتابع لناس محترفة وأخذ القواعد والأسس حقتها.
1: أكيد. شو أنت ما حبيت التصوير إلا أنت عندك الهواية.
2: أوكي، لكن برضو تحتاج موهبة. أنت عينك تختلف عن عيني. أنا ممكن أجي أنا أفهم إنه التصوير والإضاءة والشغلات، لكن الزاوية أو اللقطة اللي أنا شايف أنت شايفها بعينك تجيبها أنت بشكل أجمل من ممكن مصورين بنفس الزاوية. إحنا
1: صحيح، هنا يجي دورك أنت، كيف تطور نفسك. أنت شوف أعمالك لما تصور، شوف أعمال الغير، ومن هنا تبتدي المقارنة والتطوير، ويبتدي عندك الموهبة أنت توجدها. أنت عندك بس البذرة والموهبة موجودة داخل
2: في عالم كثير يا يوسف، أنه يبي يصير بزنس على طول، تجارة، فهمت؟
1: لا،
2: ويبي مدري وشلون. تلاقيه، أنا قبل شيء كنت أتكلم، تلاقي بعض الناس أعرفهم شرالة عدة ومركونة عنده، فهمت ليه؟
1: ويخسر، وأنا أدورهم هذول لأن أشتريها منهم بخسارة.
0: أنت إيش ما تدرب يوسف؟
1: أنا أدرب أول،
0: حلو،
1: وأكسب من وراها فلوس صراحة.
0: أي ممتاز.
1: وعندي أنواع الكاميرات التصوير، وعندي أنواع الفلاشات،
0: ما شاء الله،
1: وعندي أنواع العدسات.
0: أو أنك فتحت شركة شكلك يا يوسف.
1: لا والله ما وصلنا للمستوى هذا. يبغى لها وضع، ويبغى لها غير كذا. المجتمع عندنا لما تقول له تعال أبغى أدربك باحتراف بمبلغ وغدره يستكثرها يعني.
0: أي هو فعلا.
1: أنا يعني في الفترات السابقة كنت أصور للمطاعم تبع المنيوم حقاتهم والوجبات وأخذ عليها فلوس، يعني كل طلعة بألف ريال.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك. يعني تدري عادي يوسف، الآن صار حضور السيدات والنساء في التصوير يعني مؤثر. صار اليوم الشركات وحتى أيضا محلات المقاهي والمطاعم يستعينون بهؤلاء المصورات السعوديات، يجون تصوير من خلال الزوايا واللقطات من مقطع فيديو ترويجي لهذا المطعم أو لهذا الكافيه، أو تصوير يعني مناسبات وزفاف واحتفالات وأمور اجتماعية عائلية، يختارون دائما المصورات.
1: صحيح، لأنهم عندهم يرون الذوق عندهم أجمل. وطريقتهم في التعامل مع الإضاءة والإكسسوارات يمكن تفوق على الصراحة.
0: هم دقيقات أكثر ولا لا؟ عندهم دقة في تفاصيل الأمور.
1: بالضبط. صحيح، بس يمكن الرجال شوي يعني يبغى شيء
0: عملي.
1: خلاص واحد
2: عملي. تكلم عن نفسك لو سمحت. تكلم عن نفسك.
1: والله أتكلم عن اللي مرة
2: علي طالع. أنا زين إذا ما قشيتها كلها كذا بصورة واحدة أقولها يلا.
1: لا، أنا اللقطة أخذ لها طبعا ممكن 10 لقطات. أي منظر، ولابد فيه تدخل للتعديل على الصورة، تعديل في الإضاءة وتعديل في اللون وتعديل.
0: أي طبيعي. نعم، هذا اللي يميز ترى، وهذا فن ترى، التعديل والمعالجة ترى فن يعني تعتمد على رؤية الفنان نفسه.
1: بالضبط، وهنا تعتمد على الموهبة.
0: أي
1: في البداية يجي شغف أنه كل شيء يبغى يصوره، في الأخير يرى نفسه أنه ما يكفي هذا الشيء، لابد أنا أطور نفسي، فيبتدي يعدل في الصورة، يبتدي يدخل عليها فلاتر، يبتدي يدخل عليها طال عمرك يقص أشياء مو موجودة. والآن البرامج في الجوال عندك تغنيك عن كمبيوتر كامل، تمسح بعض العناصر اللي موجودة.
0: صحيح.
1: في الصورة، لكن يبغى لك أنت يعني تبحر في هالمجال.
2: وتأكيدا على كلامكم قبل شوية، أنا أعرف ناس سبحان الله تلاقيه يصور صورة، يعني بعض المطاعم بعض المقاهي الآن أصبحوا يتعاملون مع الزبائن أنفسهم، تلاقي في بعض الزبائن تكون عندها ملكة تصوير أو شيء زي كذا، فيصور ويرسل ينادونه يقولوا له تعال حياك الله عندنا لك، مثلا نبي نكافئك على الصورة حقتك هذه، يعطونا مشروب، يعطونها أي شيء، ولا يعني خاصة من ذا العالم الزوار اللي يجيك زائر، مثلا جيت زائر وصورت لهم ومشيت.
1: صح

0: بس وين هذه؟ خلنا نروح لها، قل لي دلني عليهم.
1: لا بس ما يعطون فلوس.
0: هذا المشكلة.
1: ايه يعطونك حلا ولا يعطونك قهوة ولا أي شيء. تجيهم يا أنت يوسف تصور لهم يقول لك بيعطيك كاسة كوب قهوة تنبسط أنت.
0: والله بعض الأحيان العمل عملك وصورتك تجبر طيب. يعطيك كوب وزن.
2: يوسف يعني بعد هالخبرة الطويلة والتجربة الثرية في مجال التصوير وفن التشكيلي ليش ما استثمرتها؟ يعني كنا نتكلم احنا عن المواهب وجانا اكثر من اتصال استثمروها ونجحوا في هذا المجال. اليوم يعني في ظل ما شاء الله انفتاح هذا السوق وتعدد الفرص والخيارات الا ان يوسف لم يستثمر في هذا المجال، شو السبب؟
0: يمكن يوسف ما عرف المجال او ما وصل للطريق المجال اللي يعني يدر عليه المبالغ.
2: نعم.
0: لكن انا لي اكثر من زميل يعني يدخلون مبالغ بشكل ما تتصور.
2: نعم.
0: من ضمنهم واحد اسمه مشعل الريحان وواحد اسمه عمر الصرعاوي.
2: الله يوفقهم.
0: مشعل الريحان هذا مصور الميكرو، مش مصور الحشرات الصغيرة. ويتعامل مع منظمات خارجية زي منظمة اليونسكو.
2: نعم. الأشياء الدقيقة الصغيرة هذه يعني.
0: أيوة زي مثلا رأس العنكبوت.
2: نعم. ما شاء الله ما شاء الله.
0: هي نملة وكذا فيدخل منها فلوس.
2: هذا كثير. متعمق ما شاء الله. لكن تونا حنا على السطح الحين مع يوسف، تونا في البداية نقول عسى لو مشروع واحد بس، لو استديو ولا ما بعيل الحين جاء استديو.
0: والله ما أدري أنا، بس أنا متجه للذكاء الاصطناعي أكثر. يعني مواكب الحدث اللي الآن موجود. وانتج بعض الافلام القصيره منها عن من الذكاء الاصطناعي طبعا، بعد ما اخذ الصور وادخلها على الجوال كله بالجوال.
2: اي نعم.
0: انتج افلام قصيره تحكي على المحتوى انا ابغاه.
2: بيض الله وجهك واسعدتنا والله بهالحضور وبهالاطلاله. يوسف انت فنان تشكيلي ومصور محترف وقدير، واسمك معروف الحقيقه يعني على مستوى المصورين.
0: الله يرفع قدركم، وانا والله اللي مستمتع فيكم واشكركم انكم اتحتوني الفرصه.
2: الله يحييك برنامجك واذاعتك يا يوسف.
1: هلا يوسف.
0: الله يرفع قدرك.
2: يا مرحبا، تحياتنا لك في امان الله الفنان التشكيلي يوسف السالم، اتصل ومشاركا في هذه الحلقه عن التصوير وعن المصورين. 011 40 53.
1: عبد الرحمن هلا وسهلا.
2: انقطع الاتصال مع عبد الرحمن، ارجع شاركنا من جديد.
1: شلونك عبد الرحمن؟
2: 011 40 53. الحقيقة والله كانت الفكرة الرئيسية نتكلم عن التصوير، لكن المستمعين الكرام شاركونا وفتحوا مسارات،
1: حولوا البرنامج، ترى موضوعنا حولوه تماما.
2: هو امتداد الحقيقة. ما تحول هو
1: لا اقصد لك ليه، لانه شغفهم وفكرتهم خلتنا احنا برضو نتفاعل معهم. ابو خالد.
2: ابو خالد
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أسعد الله مساءكم
1: ومساءكم
3: على هذا الطرح الجميل وعلى كل ما تقدمونه.
2: الله يحييك.
3: سعيد بسماع الأخ والصديق العزيز المعلم والقدير الأخ للإعلام، تعلمنا منه كثيرا في الإعلام.
1: أهلا وسهلا.
3: منه الكثير، لعله يعرفني بصوتي، أنا ما نبقايل له بس عساه يعرفني بصوتي. ودي أشارك معكم ولك زميلي الآخر أيضا
1: طلال،
3: طريق زميلي طلال، في يعني في نهاية حديثكم مع الأخ قبل قليل تكلمتوا عن موضوع جميل جدا ومهم اللي هو الذكاء الصناعي والصورة مع الذكاء الصناعي، وحديثكم أيضا في الحديث عن الصورة والتصوير وإلى آخره أمر مهم جدا. ونعرف أن اليوم أصبح الصورة في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وبدون ذكر برامج معينة، أصبحت الصورة محفوظة في هذه البرامج، لذلك ممكن تسوقها البرامج هذه ولا يستفيد منها صاحب الصورة. مصورين كثر في هذه البلد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وجد لديهم كثير من الصور لكن للأسف ما استطاعوا أن يوظفوها بالطريقة الصحيحة. منهم من احتفظ فيها ومنهم من لا يريد أن يشاركها لأسباب الخاصة. لكن أتمنى أنه مع وجود هالعولمة وهالتقنية وهالذكاء الصناعي أنه لا نسمح بمجهوداتنا تذهب لغيرنا، مثل هالصور الجميلة اللي يصورونها الناس اليوم سواء للطبيعة أو لمناظر في بلدنا أو لأشياء مهمة من فعاليات وإلى آخره، بدلا من أن يستفيد منها هذه الشركات وتسوقها لها في منطلق الحفظ اللي موجود في الآي كلاود أو غيره، ثم يخسر صاحب الصورة هذه الصورة بدلا أن يكسب منها ملايين الريالات.
1: مرزوق.
3: لا غلطان محمد الخفاف.
1: ونعم
3: أهلا
1: ونعم هلا وسهلا حياك الله.

0: يا مرحبا.
1: الله يطول عمرك.
0: طيب انت يا ابو خالد، من النوع اللي بتتفاعل مع عملية التصوير في كل مكان وفي كل، ولا من النوع اللي لا والله انا امسك كاميرتي واتفاعل فيها بس في اماكن محددة حفظا على خصوصية الاخرين؟
1: والله يا خالد، شوف، مع الأسف مع وجود اليوم الجوالات والعولمة أصبحت الخصوصية معدومة، وهذه كارثة، لأنه أصبحت اليوم كل ما لديك موجود لدى التقنية ولدى الذكاء الصناعي وغيره. أنا لا أتفائل بتصوير كل ما لديك من حياة وهذا، لأنه هذا أمر تعدى على خصوصيتك الشخصية، لكن لكل مقام مقال. قد تصور عمل، تصور فعالية، تصور أمر مهم، لكن تصوير الحياة الخاصة أعتقد أنه من جردنا كثيرا من خصوصيتنا اللي حث عليها كل شيء في حياتنا، سواء عاداتنا أو ديننا قبل أو كل شيء. لكن مع الأسف أصبحنا اليوم نشارك التقنية حياتنا، وهي تشاركها تارة للسوق السوداء وتارة لمن لا ليس له ذمة ولا أمانة.
0: طبعا الإعلامي والصحفي زميلنا محمد الختمي، الله يعطيك ألف عافية، وسعدت والله، فرحت بتواصلك اليوم.
1: الله يحفظك. من فترة أسمع لكم صراحة أنتم الأستاذ طلال، لكن لم ما جاتني فرصة أني أشارككم.
0: الساعة المباركة،
1: موضوعكم جميل ودائما موضوعكم جميلة وشيقة،
0: بارك الله فيك،
1: تفيدون ونستفيد منكم من 15 سنة وإحنا نستفيد منكم، ولا زلتم تسلون الحديث في هذه
0: المنطقة. بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا لتواصلك، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا شكرا.
0: هلا وسهلا. مستمرين معكم مستمعينا الكرام، معكم في تعاليل بعد هذا الفاصل، نستكمل وياكم ما تبقى لدينا من حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
0: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: تعاليل.

0: أهلا وسهلا بالجميع، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج تعليل. وصلنا وياكم إلى الزاوية الأخيرة مع النجوم والضيوف في هذه الحلقة. هذه الليلة سنتحدث عن اسم شاعر حضر في هذه الساحة الشعرية بصوته الخاص وبقصائده التي تميل إلى الصدق قبل الزخرفة وتصل إلى المتلقي ببساطتها وبعمقها في الوقت نفسه. شاعر استطاع أن يقترب أكثر من الإنسان الذي يقف خلف القصيدة. كيف يرى الشعر اليوم، وكيف أيضا تغير الشاعر مع مرور السنوات بكثير من التفاصيل في حياته اليومية؟ ضيفنا اليوم شاعر استطاع أن يقدم عمل حقيقي في الساحة الشعرية، وكثيرا ما يكتب هذه القصائد التي تشبه في الإلقاء وتشبه في حياته الشخصية لأنها ناتجة من مواقفه في حياته الخاصة. ودائما القصائد تأتي بعاطفة أكثر وبمنطقية أعلى. أهلا وسهلا بضيفنا الشاعر خالد بن عبد الرحمن السبيعي.
1: حياك الله.
2: الله يحييك، يا مرحبا ويا مسهلا.
0: حياك الله يا خالد، كيف الحال؟
2: طيب جالك طيب، شلونك ماشي؟
0: الله
2: طيب.
0: يحييك. إن لو قلنا الشاعر خالد عبد الرحمن مستمع بيقولون أكيد الفنان، قلنا خالد بن عبد الرحمن السبيعي نوضح.
2: أي زين، لأن الله يحييك. كلنا نمشي على نفس الاتجاه
0: ونعم.
2: المركب
0: ونعم ونعم
2: فرق أبو نايف، هو ترى أبو نايف أنا أبو نايف، لكن هذا
0: ما شاء الله
2: خالد بن عبد الرحمن أشهر من نار على العالم.
1: إيه، لكن أنت ليه أنت حاب إنه ينادونك خالد السبيعي ولا؟
2: والله
1: خالد بن عبد الرحمن.
2: إن قالوا خالد بن عبد الرحمن، أنا اسمي خالد بن عبد الرحمن وأنا من جماهير أبو نايف.
1: إيه لكن لا خلنا نتكلم في شكل واضح، لأنه تعرف لما الأسماء تتشابه.
2: إيه.
1: فهمت برضو، يعني ممكن يضيع الواحد بين الاثنين.
2: صدقت.
1: إيه.
2: المشكلة ترى حتى خالد سبيعي واجد.
1: أي.
2: لكن الحمد لله أنا قدرت أتميز.
1: ما حبيت أنك تسمي نفسك اسم كذا على قولهم مسميات المستعارة.
2: والله سميت نفسي اسم مستعار، لكن الجمهور عرفني بخالد سبيعي فرجعت على اسمي المعروف.
0: ونعم والله اللي يميزك هو شعرك وقصائدك المختلفة، لكن أنت تشوف قصائدك هي تميل المنطقية أكثر ولا إلى العاطفة؟
2: والله بين المنطقية وبين العاطفة،
0: حتى في الرد بالمؤسسة يا خالد
2: لازم.
0: طيب يعني قصائدك اللي كتبتها هي ناتجة عن مواقف شخصية؟
2: شوف طال عمرك، أنا ما أمشي في اتجاه واحد. بعض قصائدي تميل للعاطفة، مثل القصائد الغزلية، القصائد اللي فيها موقف الوجدانية. وبعض القصائد تميل للمواقف، مثل قصائد الحكمة، مثل يعني كذا مناسبات.
0: سمعنا شيء من اختيارك يا خالد.
2: أبشر طال عمرك. أقول على الهون يسهوم المساعي على مرماي، يجودك طول الليل والصبح له غرة، يا كثر الشهب ما غيرت تدجى مسراي، ينور سناها منحش الدرب ما ضره، عفاريتي اللي من ضميري تجيب حكاي، ما يرصدها ما يرصد عفاريت ابو مره، نتاجي من الافكار وانا على مركاي، ما يقدر عليه النابغ في عالم الذره.
0: الله
1: الله،
2: ما عندي عصا موسى نبي الله بيمناي، وفرق بحور وسع واستحضر الدره، اترجم كلام العود وامسح دموع الناي، ونطق صدور انت تدفن السر بالجرة.
1: الله.
2: شعوري بحاجة ري، ما هو بحاجة راي، مع انه بدأ يستعد بالجرعة المرة.
1: الله.
2: نهلت الأدب حتى تضلعت به الأقصاي، وخذته من أهداف السفر بحره وبره، أسن القدم ودمي الصخر في مرقاي، وراي الجروح إحبال واليابرة جرة، ونثرت البذور مغرقة طيب في ممشاي، لو الأرض تنبت شوك ما اعتب ولا تشره، يجيب العطاء غيمة لطيفة على محياي، مطرها يغيث الروح وتعود مخضرة، لك الحمد يا ربي على ديني ومرباي، وعلى النظرة اللي للقدا عادها حرة ترامت دروب الخير بمرك أمام خطاي بس الجرجل والعين تلقى لها قرة.
0: الله الله, الله قرة. صح لسانك يا خالد.
2: أحلى بدنك.
0: صح لسانك.
1: هي يا خالد.
0: خالد أنت تكتب قصائدك أكثر شيء يعني اللي يناسب ذائقة الجمهور ولا أهم شيء يناسبك أنت ويكون متنفس لكثير مواقفك؟
2: أنا طال عمرك على يقين أنه اللي يطلع من القلب يوصل للقلب.
0: أي.
2: فأكتب بما يناسب شعوري وعاطفتي. أي. وأنا على يقين أنه بيوصل للمشاعر الناس دام أنه طالع من مشاعر.
0: هو بيوصل المشاعر لكن التفسيرات تختلف من الناس، كل بيفسرها حسب وجهة نظره وطريقته.
2: للأمانة القصيدة اللي ما أكتبها لنفسي أنا ما أعتبرها قصيدتي.
0: يزعجك تفسير الناس طيب لها أو اختلاف التفسير؟
2: اختلاف التفسير يكون في اختلاف تفسير، في ناس يعني يفهمون القصيدة سطحية وهي لها عمق. وما يضرني ذا الشيء، بالعكس.
0: ما يضرك
2: بالعكس، أنا أنبسط.

0: عيبك انك ما تراعين الظروف، وعيبي ما حسبت القسوتك قبل الوداد حسابي. مارسي دورك في تضييق الصدور وغيبي، ودي يكسب لي مناعة عن غياب أحبابي. كلمة بيضت عيون الوصل من ترهيبي، ترمي طيوفك علي فستانك العنابي. أخ لو ينفض خفوقي مثل نفضة جيبي، كان أفرغ من متاهات الغرام أحدابي. يا ضميري ليه تستأسد على تأنيبي، كل ما فكيت من كف الحبيب أعصابي. من يضري لي على نهج الشراسة هذيبي، لين يضوي مثل ما تضوي الذيابة سابي. أغبطك يلي تقول أكبر عيوبي طيبي، وانت خبثك أوضح من عمامة البنجابي. كيف بمنع هالرقيب الذاتي من تعذيبي، واعطي حب النفس حقه ولا زيد إعجابي. شفت سوى الظن ينجي في المجال الغيبي، والغموض أكثر ما يقفل بالوجيه اكتابي. لازم أقلت بالسامي مع ترحيبي، ويتهيب من يعاديني بفتح أبوابي.
1: الله الله الله، صح لسانك
2: خالد،
0: الله يمدنك سام طال عمرك.
2: بيت كتبته يعني كذا أبهرك، يعني شفت نفسك أنه أنا يطلع مني كذا من إعجابك فيه أو من عمقك فيه؟
0: أبيات كثيرة، لكن في أبيات تمثلني وتعتبر رد يعني على اللي يقول ليش ما تبين قصيدك وليش قصيدك ما هو واضح أحيانا. يعني القصيد واضح لكن الشعور أحيانا ما يكون واضح، فأنا أقول ما أحب بوح الشعور، أحب بوح القصيد، لأن المشاعر خطيرة كل ما بحتها. شفت السمك كل ما يفتح فمه راح صيد، وخاف تصيدني العالم لصارحتها.
1: الله الله. طيب بالنسبة للشعر، هو مصدر إلهام لك ولا لا؟
0: لا شك.
1: يطول الغياب عن، إذا توقف الشاعر عن الكتابة يطول هذا الإلهام، ما عاد في كتابة حقيقية للشاعر؟
0: طال عمرك الشعر موهبة، والموهوب يحتاج لاستقرار ذهني.
1: ايه
0: فراغ.
1: ايه
0: فإذا ما حصل الفراغ وما حصل الاستقرار الذهني، لا شك إن الموهبة تقل ويقل يعني ظهور الشاعر وإبداعه. فإذا تفرغ الشاعر وارتاح ذهنيا واستقر، بتشوف إبداعه إن شاء الله، بيتفرغ القصيد، بيتفرغ لتقوية الموهبة هذه.
1: في فكرة إبداعية، فكرة إبداعية في بالك تجي وتروح، لكن الآن ما اكتملت في قصيدة؟
0: طال عمرك مدح الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى صعب يعني
1: لا شك، يعني هذا أمر يعني من المسلمات، لا يمكن الحقيقة أن نخوض في هذا المجال ونكتب يعني كلمات ربما ما تزن يعني هذا الموقف جل نعم. جلاله في علاه، لكن أتكلم ما هو أدنى من ذلك.
0: ما هو أدنى من ذلك طال عمرك. شوف أنا ليش قلت كتابة في يعني الله سبحانه وتعالى، يعني أنا جربت المدح طيب، لكن كل إنسان إذا مدحته تحس يعني أنك أحيانا تحس أنك أعطيت أكثر من حقه، لكن كرم الله سبحانه وتعالى مع عباده، والإنسان يعصي ويلقى له رب كريم يغفر ذنوبه، فمهما نثني على الله سبحانه وتعالى احنا مقصرين. عشان كذا انا فكرت اني اتوجه للمدح لله سبحانه وتعالى.
1: وما في مدح وثناء يعني في مثل هالموقف،
0: نعم
1: يعني
0: إيه ثناء عليك. نعم
1: لكن حول مثلا كتاباتك الشعرية، هي مرتبطة عادة بالشعور، ببلاغة الكلمة، بدقة الوصف، اكثر شيء متركز عليه في القصيدة؟
0: للأمانة أكتب الشعور
1: اللي
0: يعيشه بغض النظر عن كونه يعني وصف ولا اتجاه معين.
1: بوح
0: هو البوح، هو نفس الشعر.
1: أنا نبي نستمع شيء الآن في ختام هذا اللقاء،
0: دامنا ختام سمعك طال عمرك. أحب أختم بشيء أعتبره كفارة، أقول يا جرحي اللي كل عام يمر

0: يرفع مستواه، ودي جروحي تندمل بس انت لا لا تندمل، من نفسي اللي كان في يدها على قلبي عصاه، كل ما غلط تجرعه بالضرب ما لا يحتمل، وانا اللي لا غنى لي الشيطان واطربني غناه، ترقص ذنوبي بين يديني وانا معها تمل، والقبر كم مرة يناديني وانا اتجاهل نداه، ويقول لا تغفل ترى لابد يلتم الشمل، الادمي لولا الهداية كان هو عبد الهواه، والناقص الطيب يحاول طول عمره يكتمل، أجابه الدنيا وأنا فاني على قيد الحياة، ويكثر ما عندي في رحمة ربي وعفو أمل، مقصر في جانبك يا ربي وبي طوق النجاح، وندري إن الآخرة تبغى من عبادك عمل، نسعى ورا التقوى وبيبان الهوى بكل اتجاه، ودعات شيطان الهوى بدروبنا كثر النمل، أحيان لميل علينا بليس ميلنا معاه، والدرب إلى منه خلا من وصلك وعفوك ممل، نذنب ونستغفرك يا غفار لذنوب العصاه، ونسوق في رجو العفو دموعنا قبل الجمل، يالله ترزقنا من التقوى والإيمان الغناء اللي تطهرنا قبل ما نسكن بيوت الرمى.
1: اللهم آمين.
2: مستغفر الله.
1: صح لسانك يا خالد،
2: صح لسانك،
0: صحة أبدانكم، وتشرفت
2: يا أخي والله، تفاعلت مع قصائدك يا
0: أعزاء طلال وخالد.
1: الله يحييك، أسعدتنا بهالإطلالة وبهالحضور، شاكرين ومقدرين. شكرا لضيفنا الكريم الشاعر خالد بن عبد الرحمن السبيعي.
0: يا مرحبا،
2: شكرا لك يا خالد، شكرا.
0: أنا اللي أشكركم، الله يطول أعمارك.
2: شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا للي قدرنا نرد عليه، واللي ما قدرنا نرد عليه نعتذر منك إن شاء الله وأبد، وإحنا معكم إن شاء الله خلال أسبوع من 10 للساعة 12 يوميا في تعاليل من الأحد إلى الخميس. تقبلوا تحيات الإعداد نوفر خيم، ومن التقديم طلال النفيسة وخالد الحيدان، ومن التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. إلى اللقاء
1: في أمان الله.

0: شكرا شكرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان، ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق.

0: وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: صوت من المستقبل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عرار العجمي، الصف الثاني ثانوي في مدارس منارات الرياض، حاصل على ميداليات عالمية في مسابقات عالمية، ومنها مسابقة أولمبياد الوطني العالمي، أولمبياد البلقان، وحققت الدرجة الكاملة كأول سعودي في الصف الأول ثانوي في اختبار الأمريكي، اختبار كالكل AP كالكلس PC. ومنها في قرابة نهاية سنة 2024 بدأت رحلتي في البحث العلمي. البحث الأول وهو تحت التطوير، وهو عن تطويل نصف عمر المادة الكيميائية النادرة، مادة الفرانسيوم، وهي تؤثر في مجال الاقتصادي والتسليحي. وأما البحث الأول وهو مدوار الحوار كله، درست استقرار التربة مع الانهيارات الأرضية، بالإضافة إلى التمدد الحراري والانتشار الحراري، فصنعت قانون الطاقة الذي يعتمد على التربة وعلى كمية المياه وعلى كمية تسارع انتشار المياه، بالإضافة إلى العامل الخاص للانتشار الحراري. وبعد تطبيق الكثير من المعادلات والمتباينات، منها اليونغز إنيكواليتي واللابناي فانكشنال، وصلت إلى أن معادلة الطاقة هذه اللي اخترعتها تستقر أسيا، وهذا يؤكد أن التربة مع الانهيارات الأرضية ستستقر. ولكن لم يكن هذا بكل سهولة، بل كان هناك الكثير من التحديات، وليست فقط في الرياضيات نفسها، بل في إثبات النتائج بشكل صارم علميا. يرتبط هذا المشروع برؤية 2030 بتعزيز الابتكار العلمي ودعم اقتصاد المعرفة، وأنا أؤمن أن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادة جارية. نرحب فيكم وأيضا نسعد باستماعكم ومتابعتكم لنا في هذا البرنامج باسم بداية ضيفتي الدائمة كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريد بنت إبراهيم الطاسان، وأيضا تقبلوا تحياتي أنا مريم القحطاني محدثتكم ومخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. طيب حياك الله تغريد.
1: أهلا وسهلا
0: كالعادة، مرحبا، يطيب اللقاء دائما بك. نتكلم عن الصحة النفسية وما أدراك عن الصحة النفسية. الصحة النفسية لها مدارس وتعددوا فيها العلماء من قديم الزمان، سواء من أصلوا لهذا العلم الكبير في تفصيل وتفكيك النفس البشرية، وأيضا الحالة الاجتماعية والسلوك المجتمعي وغيرها مما يتعلق بهذا الإنسان، سواء على مستوى سلوك أو على مستوى عقلي. طيب حنا نبي نقول، ما نبي نثقل عليكم ولا نبي نجيب مختصين هنا في هذا البرنامج، حنا نجيب الزبدة والخلاصة من واقعنا، نبدأ بتأصيلها ثم نبدأ بآلية التعامل معها. سؤالي، مصدر ألامنا النفسي من وين؟ ترى تفلسفوا علينا ناس واجد، اللي يقول لك أكلك، واللي يقول عاداتك، واللي يقول ألام الطفولة، واللي يقول لك مثلا حسب مواقف تعرض لها هذا الإنسان أو هذا الفرد. إذن المصادر متعددة، نبي تغريد كي تعطينا لمحة مصدر ألامنا النفسية هذا.
1: شوفي، لو جينا نتكلم عن مصدر ألامنا النفسية ما نقدر حنا نحدد أنا من ويش موجوع نفسيا من مصدر واحد، أو أني أحدده أعممه على كل الناس. لكن الشيء اللي ممكن نقوله يختصر أسباب ألامنا النفسية هذه إنها العلاقة، يعني علاقتي أنا بأشياء كثيرة محيطة في حياتي، علاقتي مع ربي، علاقتي مع المجتمع اللي أنا عايشة فيه، علاقتي مع جسدي، علاقتي مع ذاتي، علاقتي مع أسرتي، علاقتي مع بيئة العمل. هالعلاقات هذه لما حنا نجي نفسر أو تفاعلنا حنا مع هالعلاقات هذه، نلقى أنها من أسباب أوجاعنا النفسية. كيف حنا نتعامل معها، كيف حنا ظروفنا فيها، كيف تفاعلنا معها، كيف تأثيرها علينا، هو اللي يسبب على أوجاعنا النفسية. إما أنه ياخذنا إلى أعمق الأوجاع النفسية، أو أنه ينتشلنا من هالأوجاع ويطلع فينا إلى بر الأمان. خلينا نقول
0: نعم، يعني يقول لك المشكلة، يعني المصدر هو إما أن يكون سبب لاستقرارك النفسي وسعادتك أو راحتك النفسية، أو ممكن يكون سبب لشكل الأوجاع اللي أنت تعاني منها. صحيح. أيضا ممكن يعني أضيف، وأنا أفكر كذا معك بصوت مسموع، أنه ترى الآلام، هل نجي نقول نبي نعيش حياة خالية من الآلام النفسية؟
1: مستحيل مستحيل.
0: ولا نقول لا، في ألم تأثيره كان شديد علي.
1: شوفي، كل ما قلت احنا بلاش نجي للآلام النفسية على طول، لأن الآلام النفسية تجي عقب مراحل. عرفتي كيف؟ نصل للألم النفسي عقب مراحل كثيرة من المعاناة، من التراكمات، من الحاجة. لكن خلينا احنا نقول أغلب اللي تلقينهم في رفاهية ما عانوا كثير من مشاكل في حياتهم، تلقينهم وما في أحد ما راح تمر حياته من الولادة إلى الممات من غير ما يواجه صدمة عنيفة أو ظرف عنيف أو ظرف قاسي في حياته. تلقين هذول اللي دائما مثلا أهلهم أو البيئة اللي هم فيها أنه تحاول تجنبهم قدر الإمكان أنهم يتألمون، تلقينهم وقت ما تجي هالصدمة ينهارون. عرفتي كيف؟
0: نعم.
1: لذلك حنا نقول الـ الـ الـ الألم أو الـ الـ الظروف القاسية أحيانا، نعم، هذه من الله تراها خيرة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا اللي يدربنا، وشلون لما تجي صدمات حياة كبيرة حنا كيف نكون عندنا مثل ما تقولين مناعة، زي مثلا لما ناخذ لقاح انفلونزا، نعم، ولا لقاح، نعم، لأي مرض إن كان، فلما يجي هالمرض نكون حنا مو بما نحس بالأعراض، لكن نحس فيها أقل من اللي ما أخذوا اللقاح، عرفتك؟
0: وهذا اللي سبحان الله، وأنا قاعدة أفكر يعني بهذا التخاطر اللي بين حديثك، أنه فعلا إحنا ممكن لما ذكرت الصدمات وقوتها وشدتها واللي يمرون بصدمات

0: أثرت عليهم نفسيا. نشوف مثلا اثنين مروا مثلا بصدمات بنفس شبيهة
1: بنفس الظرف
0: بنفس الظرف
1: ايه؟
0: هذا انهار واختل توازنه ويمكن يغمى عليه ويمكن يدخل خلاص يعني يبدأ ياخذ المهدئات ويقعد فترة طويلة حتى يتجاوز هذا الظرف. في المقابل شخص كانت ردة فعله ممكن يكون أكيد أزعجه هذا الظرف، لكن في المقابل تجدينه عنده هذا الثبات الانفعالي، عنده هذا الحكمة،
1: عنده قدرة على أنه يعيش يعني يكون في مرونة مع الصدمة هذه رغم شدتها أو قسوتها، بحيث أنه ما يفقد اتزانه، فبالتالي يحزن يغضب، هذه مشاعر طبيعية. بعد اللي يعني ما نقدر نقول للناس لا والله كن أسد وتغلب على مدري وش
0: وكن
1: إيجابي، ما في إنسان إيجابي طول العمر، ولا في إنسان قوي طول العمر، ولا في إنسان، لا حنا ترى كبشر حنا في تذبذب بين ارتفاع وانخفاض، بين قوة وضعف، بين سعادة وحزن، بين فهذه طبيعة حياتنا البشرية. بالتالي أني ما أقدر أنا أكبت هالانفعالات هذه حتى وإن كانت في نظرنا سلبية، لكن هالانفعالات هذه إذا حنا تعاملنا معاها كما يجب، مثل ما قلنا هي الضارة النافعة اللي تخلينا حنا عندنا مرونة نفسية، عندنا قوة وحكمة في التعامل مع الصدمات، في التعامل مع الأزمات، كيف نقدر نتعلم منها وبالتالي ما نقع فيها مرة ثانية، أو إن الظروف، لأن إحنا نقدر نتحكم مثلا بانفعالاتنا، لكن أنا ما أقدر أتحكم بالظروف وش يجيني
0: المحيطة.
1: أي بالضبط. عرفتي كيف؟ فلما تجي مرة ثانية يكون كل مرة قدرتي على على على التحكم بنفسي أنا بحيث إني ما أنهار تكون أقوى. هذا الفرق بين مثل ما تفضلتي شخص وشخص. عندنا حنا طريقة تفكيرنا، طريقة تفكيرنا لازم تكون دائما، شوفي، تتغير حسب متغيرات حياتنا. مش طريقة التفكير معناته إيمانك بشيء معين أو قيمة معينة، لا، لكن طريقة تعاملك مع كل حدث بما يناسب تفكيرك، بكل حدث بما يناسب المرحلة اللي تعيشين فيها.
0: يا سلام. وبس أضيف جزئية أنه طريقة التفكير هل هي متعلقة بتغيرات العصر أيضا؟
1: طبعا، لأنه شوفي أجيك مثلا أضرب لك مثلا بالوقت اللي حنا نعيشه فيه. هل مثلا حنا في مجتمعنا السعودي اليوم مثل ما كنا نعيش قبل 20 سنة؟ لا. الظروف الاجتماعية، الظروف السياسية الاجتماعية الاقتصادية
0: الفكرية
1: كلها تغيرت. قبل 20 سنة ما احنا فرق شاسع بين الظروف أو نمط التفكير المجتمعي اللي كان يعيشه المجتمع قبل 20 سنة وبين الآن. لكن لو أنا وعشرين سنة ترى في عمر الزمن طويلة، لكن بنفس الوقت تراها قصيرة، بحيث أنه ممكن يكون الإنسان عاش اللي كان عند عمره 20 هكذا الوقت الحين عمره 40، فيعني يظل أنه عايش
0: المرحلتين زي حالتنا يعني.
1: إيه، فلما إحنا نجي أكون أنا قادر أني أكون عندي مرونة، مو بإني والله أبعيش اليوم مثل قبل 20 سنة بنمط تفكير قبل 20 سنة، هنا أكون أنا جبت البلل لنفسي. عرفتي كيف؟
0: التفكير
1: أنا اللي خليت روحي أعيش صدمات في
0: معالقة.
1: كل مثلا خليني أضرب لك في بيئة العمل، ما راح أتقبل أنه الآن صار فيه عمل مختلط بين النساء والرجال، وبالتالي أنا راح أخسر وظيفتي. عرفتي كيف؟ ما راح أتقبل هذا على مستوى مثلا الوظيفة، على مستوى أسري مثلا، ما راح أتقبل والله بنتي تجيني تقول لي أنا بطلع مع صديقاتي ولا أنا بسوق سيارة، لكن لأنه قبل 20 سنة كانت وين. عرفتي كيف؟ الآن لا، هذا حق من حقوقها. شفتي؟ نجي على المجتمع، إذا أنا والله ما تقبل، قلت لك أنا والله ما أبي أروح فعاليات ترفيهية، ما فعاليات ترفيهية ما راح أروح، طب أنت اللي معناتك أنك ما قدرت تتقبل

0: شوف الحلو من هذا الشيء،
1: نعم.
0: وكيف أنه بالعكس أصبح متنفس لنا هذا الشيء، فكيف أنك أنت صرت مغلق في المجتمع، معزول، عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: يعني هذه اللي حنا نقول التفكير كيف يتغير، يكون مرن. أنت متمسك بإيمانك، بثوابتك، بقيمك، بعاداتك، بتقاليدك، لكن تعصرنها حتى أنت ما تقع بالمشاكل، حتى ما يكون الخط كذا اللي ما فيه منحنيات،
1: وتعيش عزلة.
0: وتعزل نفسك عن المجتمع، وتضر روحك، تضر المحيطين فيك، وبالتالي تفقد أي متعة، أي سعادة في الحياة، وتبدأ تعاني من الآلام والمشاكل النفسية، ولجتك الصدمات. نعم. اللي طبيعي تيجي مع متغيرات العصر. وشفتي مثلاً اللي اليوم اللي أنا أقول لك بعد 20 سنة من يتغير. الآن بيكون حنا القديمين. عرفتك؟ فهذه هي المرونة في التفكير، المرونة في التعامل مع متغيرات العصر، مع متغيرات الظروف. هذه نعم. هذه أكثر شيء ممكن يجنبنا الصدمات،
1: وتغيرات الأنظمة، تغيرات اليوم أنا مثلا على نظام تقليدي وعادي، فجأة ألقى نفسي أمام نظام مختلف. نتكلم على مستوى مثلا تقنية، ما ندخل
0: تقنية من أول مريم حنا قرأ. وشو كل واحد معه دفتر الحين ما حد يكتب،
1: ما عاد حد يكتب. أنا لازلت أحب
0: أنا نفسك، بس حنا عشان يعني حنا نحب الورقة والقلم، لكن تعالي جيل هاليوم هذا تلقينهم حتى خطوطهم ما بزينة، ما تلقين خط زين. عشان كذا حنا من فضل الله برضه، يعني عشان نتجنب حاجات كثيرة، من فضل ربي احنا عندنا مسؤولين يراعون هالاشياء، يحاولون ترى عارفين المتغيرات والتحولات،
1: وقارين المجتمع، دارسينه. صح.
0: حتى على مستوى الخط، ترى الامير محمد ترى مهتم باللغه العربيه، الخط العربي، فهذه الحاجات
1: نعم
0: تخلينا باقل قدر من الصدمات اللي يواجهها الواحد مع متغيرات.
1: يا سلام، العصر العصر الحديث، احنا ما ان احنا نعيش هذا العصر الحديث المزدهر اصلا، فنشوف انه لا، احنا ما نفقد هذه الهويه في مراعاه لها. بنفصل شوي احنا، بس لان التفتنا شوي لجزئيه العصر وتاثيره، احنا عارفين تاثير العصر بالروح عن طريقه التفكير. بعد هذا الفاصل، آلية التفكير، التعامل، الفروقات أيضا العمرية، الأسرية، وخارج نطاق الأسرة. فاصل قصير وراجعي لكم.
2: سعادة جارية.

0: رجعنا لكم من جديد نكمل عن في عنوان حلقتنا هذا عن مصدر آلامنا النفسية، وبدينا وتسلسلنا فيها من البداية وش هي مصدرها، المؤثرات، شيء خارجي يتأثر فيه الفرد وشيء ينبع من ذاته أو علاقته الذاتية بين نفسه، وأيضا العلاقة الروحية اللي هي أيضا نعتبرها مصدر للاستقرار النفسي، داعم عاطفي نلجأ له في أوقات الظروف الصعبة. وصلنا عند طريقة التفكير، احنا اليوم تغريد عرفنا طيب أنا أواجه المشاكل وأواجه الضغوطات ويمكن شيء نعرف أنا مصدره والصدمة، وشيء أنا ما أدري ليش أنا وصل بالحال أصلا.
1: صحيح.
0: يمكن الإنسان دخل في أكثر من يمكن أهو سلوكه الشخصي أو فئته العمرية، حسب إن كان مراهق أو وصل مرحلة مثلا من نسميها أزمة منتصف العمر اللي لنا حلقة فيها سابقة، تأثير أيضا الزمن العمري على الإنسان. فحنا نقول في مؤثرات بيد الإنسان هو، يعني كانت بتأثير تجاربه وخوضه لها، وأيضا التأثير الزمني العمري اللي عليه.
1: حلو، يعني خليني أقول لك إياها باختصار كذا. باختصار أنه لازم عشان أنا شلون أشتغل على تفكيري، أنا أشتغل على ذاتي، عندنا من أهم الأشياء اللي تخلينا يعني نتقبل الصدمات هذه ونتجنب الألام النفسية، عندك شيئين أهم شيء في الدنيا: علاقتك بربك وعلاقتك بذاتك.

0: خبرتك.
1: يا سلام.
0: خليني صحيح. أبدأ بعلاقتي بذاتي ومنها نروح لعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. علاقتي بذاتي أنا لازم تفكيري يكون أنه في شيء أكون فيها أنا ثابت وكل ما حولي متغير، وفي شيء يكون كل ما حولي ثابت وأنا المتغير.
1: الله شلون؟ يا سلام على القاعدة الجميلة.
0: طيب، كل شيء أنا ثابت وكل ما حولي متغير، قلناها. أنا مؤمن بقيم مجتمعي أو ديني، أول شيء مؤمن بقيم مجتمعي، عاداتي وتقاليدي، أخلاقيات معينة الواحد ما يتنازل عنها، نابعة من الدين والعادات وقيم المجتمع قصدي، فهذه أنا ثابت فيها،
1: وأيضا قيمه الشخصية اللي هو يزرعها في نفسه.
0: بالضبط، القيم الأخلاقية، فأنا في هذه ثابت وكل ما حولي متغير، مهما شفت من هالدنيا هذه ثابتة عندي ما تتغير.
1: صحيح.
0: طيب وشلون الشيء الثاني اللي لازم عشان أنا أبني تفكير سليم يساعدني بني أكون بأقل، يعني عندي حاجز يخليني بأقل ضرر من هالصدمات اللي تيجي في الحياة؟ الشيء الثاني قلنا أنه أنا متغير وكل ما حولي ثابت. هذه وش قلنا؟ متغيرات العمر، متغيرات الزمن، التحولات اللي تصير مع كل مثلا نقول عقد من الزمان أو عقدين من الزمان، الظروف اللي الواحد يعيشها. اليوم أنا والله بين أهلي، بين أمي وأبوي وإخواني ومدرشون وأصحابي صديقاتي مدري مين، بكرة فقدنا هنا، فقدنا كبرى والأهل، كبرنا حنا، فقدنا فلان، فقدنا عزيز، فقدنا غالي، أو فقدنا وظيفة وفقدنا مال، كل هذا متغير. لكن في ظل الثوابت اللي عندي، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أنا إني ما أكون خلاص متعلق بشكل كبير بظروف أو بأشخاص أو بوضع معين في الحياة، فهنا إنه هذا اللي غير يتغير وأنا ثابت.
1: وأنا ثابت.
0: والشيء اللي أنا أتغير بحيث إني أكون بمرونة مع كل ما يتغير حولي من ظروف، مثل ما قلنا، زي ما قلنا التحولات اللي نعيشها، أو في إحنا ظروف عملية،
1: ممكن أزمات حولنا مثل كورونا قبل، أو أزمات سياسية، أو إيقاف طيران،
0: صحيح،
1: أو
0: ظروف أسرية، كل هذه أنا تتغير وأنا ثابت. وكل هذه ممكن تكون ثابتة بحيث أنه أنا أكون مرن في تقبلها.
1: نعم.
0: نجي لعلاقتنا مع الله، وهذا أهم وأعظم شيء اللي خلينا حنا يمكن يكون أثرها مو مثل الجرح اللي يبرى.
1: نعم.
0: كل ما زاد إيماننا بالله، وكل ما فهمنا الدين كما يجب أن نفهم الدين، الدين الوسطي، الدين المرن، ترى الله سبحانه وتعالى أنزل الإسلام كآخر الأديان وجعله صالحا لكل زمان ومكان. يعني أنا أفهم الدين، أفهم جوهر الدين، أؤدي عباداتي وما طلب الله مني، وأؤمن بالله وأثق بالله، ويكون فيه رابط وميثاق خليط بيني وبين الله، بحيث أنه كل شيء يمر أؤمن بأن هذا
1: خيرة
0: من الله سبحانه وخيرة لي، سواء خير أو سواء شر. اللهم اختر لي ولا تخيرني، اللهم دبر لي أموري وحياتي، وكون راضي بكل شيء. أنا ما راح أصلح حياتي، وعمري ما راح أكون قادر على أني أصلح حياتي، أو أني أمنع شيء حلو أو شيء ممكن يجيني في حياتي. لكن إيماني أنه مدبر الكون ومدبر الأمر هو اللي قاعد يدبر حياتي، يخلي أي شيء يوجعني يجي، مثلا أي شيء في في في مقياسنا البشري حنا أنه شين أو سيء، يوجعني لكن ما يقتلني، يخليني أحب الحياة أكثر
1: وأقبل
0: على الحياة أكثر وأتفائل مع إيمان عميق أنه يمكن لو ما جاني شيء هذا كان جاني شيء أعظم. عرفت؟
1: تذكرت الحديث اللي عليه الصلاة والسلام يقول عجباً لأمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء

0: صبر أو بما معنى الحديث بالضبط. بس لأنه قفز هنا واليوم، لذلك سبحان الله أنا قاعدة أرجع لشخصيات أنا مروا في حياتي، وحنا عشنا الفقد مشتركين مع أفراد حولنا في عائلتنا أكيد. وحتى في من علاقاتنا الثانية نشوف أنه في ابتلاء، يعني مثلا فقد أكثر من ابن أو فقد طبعا. إما طبعا. بحادث لا قدر الله أو بمرض، أو يعني نجد الفقد كبير ومو بهين، تجدينه يعني لعل قلبه يعتصر أكيد، بس سبحان من أنزل على قلبه السكينة، فتجدين سبحان الله هذه صفة في المؤمن الحقيقي.
1: يمكن من الأشياء برضه اللي تخلي الواحد ينهار، لأنه جت فترة موجة، أنت لازم تكون إيجابي، أنت لازم تكون قوي،
0: نعم،
1: أنت لازم مدري إيه، أنا سعيد، أنا لا، هذا كله غلط، كله غلط. لازم تعيش مشاعرك البشرية اللي الله خلقها فينا. الرسول الله ما صلى الله وسلم عليه حزن عند وفاة ابنه،
0: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون،
1: محزون ورضى. والرسول صلى الله عليه وسلم حزن عند وفاة ابنه، لأنه بشر، يظل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله المختار، طيب يظل أنه بشر، كائن بشري، فظهر الحزن، ظهرت المشاعر، لكن وش كان فيه؟ كان فيه الإيمان بالله، الصبر، وأنه خلاص
0: والتسليم،
1: والتسليم. عرفتي كيف؟ ليش الإيمان بالله سر يخلينا، سر نجاتنا من أي مصيبة ممكن تواجهنا بالحياة؟ لأنه حنا في كنف الله سبحانه وتعالى،
0: ثقة بالله سبحانه،
1: حنا ما رح نكون أرحم بأنفسنا من الله سبحانه وتعالى، فحنا ما ندري وش الرحمة لنا.
0: يا زين جداتنا والله،
1: يا زينهم، وهذا اللي ربونا،
0: تعلمنا منهم أنت اللي تقولينها
1: بالضبط، وهذا اللي حنا لازم نسلم فيه. عشان كذا حنا نقول أساس تجنب أي صدمة في الحياة أن يكون رابطي مع الله سبحانه وتعالى قوي جدا، بعدين تكون أفكاري أنا، يعني الرباط، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أهم شيء، ومنها العلاقة هذه يكون أنا كائن أو إنسان متطور دائما، أفكاري متطورة، أفكاري عندي ثوابت لا تزحزح ولا يهزها شيء مهما كان، ومنها إني أنا أطور فكري، تقبل الأمور وحاجاتها.
0: أيضا التفكير السليم أو نسميه إحنا الوعي. الوعي بماذا؟ إحنا اليوم لما قلنا توطيد العلاقة الإيمانية اللي تكون ليست علاقة، يعني الدين مو بشيء تحفظه وتقول يلا أنا سلمت، أنا هو شعور سبحان الله، طبعا هبة من الله سبحانه، يهب من يشاء، وفي أشخاص وأفراد هم يستشعرون هذه الحقيقة فيستشعرون لذتها.
1: الدين وش مريم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وش يقول لك؟ الدين المعاملة.
0: نعم.
1: طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أعتقد.
0: أيوة من
1: الدين المعاملة. المعاملة وش؟ المعاملة كيف تعامل علاقتك بالله؟ كيف تعامل أنت نفسك، كيف تطور من ذاتك، كيف تتعامل مع الآخرين، كيف تتعامل مع ظروفك الصعبة، كيف تكون مخلص في عملك، مخلص مع هذه وهذا هو الدين، وهذا هو الصحة النفسية. إذا بغيناها تكون في أحسن حالاتها لازم حنا ننظر لأنفسنا وننظر لعلاقتنا مع الله.
0: جميل. ولذلك أيضا نتمم على ما ذكرتي من هذه العنصرين المهمة، كل ما استقرت، كل ما استقر هل العنصرين في حياتنا، كل ما كنا أكثر استقرارا نفسيا. أيضا أضيف عليها أستاذة تغريد، اليوم الصحة العقلية اللي ذكرتي من خلالها، لأن العقل له دور في صحته. طيب كيف أقول عقلي صحي اليوم وما رح أعاني؟ بصحته، في وعيه، بطريقة تلقي للأفكار.
1: الدين المعاملة حكمة وليس
0: حكمة. نعم.
1: عشان نصحح.
0: لازم نصحح ما نقول. أنا أذكرها شيء من الأشياء الواردة. جميل. فنقول الصحة العقلية السليمة. اليوم يجيك يقول لك فيه قيم نفسية وعناصر مهمة في طريقة الوعي النفس العقلي. اللي يقول لك اليوم أنا أمام مشاكل الحياة، خلينا نقول في مشاكل في حياتي اللي هي الاعتيادية، وفي أشياء اللي نقول اللي هي خارج الظروف اللي تكون هي على شكل صدمات وتكون أكثر قسوة وإيلاما من مشاكلنا. هذه العناصر دائما يتم الذكر حولها، أنه اليوم طريقة تفكيرنا أو تلقينا لهذه المشكلات وتعاملنا معها، يعني صحة طريقة تفكيرنا وصحتنا العقلية ووعينا من خلال الوعي يجعلني اليوم هذه المشكلة كيف أستطيع التعامل معها.
1: حلو.
0: كيف أواجهها؟ التصالح مع الذات.
1: حلو.
0: طيب وإذا شوفي. صار هالشيء،
1: حنا مشاكلنا وألامنا وأزماتنا النفسية تجي من مصدرين، إما مصدر أنا أقدر أتحكم فيه مثل عندك ضغوط العمل، الحاجات اللي حنا نحط نفسنا فيها، مثل قلت لك ضغوط العمل،
0: العلاقات الأسرية،
1: العلاقات الأسرية، الحاجات هذه حنا نجيبها لنفسنا حنا. طيب يعني حنا مثلا كيف نحلها؟ إنه مثلا يكون عندنا وعي بإدارة الوقت، يكون لنا لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولبدنك عليك حق. هذا حديث متأكدة.
0: إن أحيانا سبحان الله ابن آدم ينسى أو تختلط.
1: فالدين المعاملة ليس حديث، وهذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعطي كل ذي حق حقه، ترى هذه قاعدة تعلمنا كيف حنا ما نتعامل مع المشاكل اللي حنا نحط نفسنا فيها.
0: ورسم الحدود،
1: ورسم الحدود، الخصوصية، أنك تكون أنت منفتح وبفكر منفتح مع تمسكك بثوابتك. طيب هذه الحاجات في المشاكل اللي حنا نلقى نفسنا فيها ما من ظروف الحياة، لكن في أشياء وحنا ممكن نتجنبها، هذه ممكن نتجنبها. نعم. إذا حنا زي ما قلنا إدارة وقت، مثل ما قلنا تو.
0: نعم.
1: الكلام بلاش
0: نسميها أسلوب حياة أو سلوكيات،
1: تغيير أسلوب الحياة.
0: نعم.
1: طيب لكن نجي لأشياء وهذه اللي تكون ألمها أعمق، وإذا ما تعاملنا معها بشكل يعني سليم راح تكون أثر في حياتنا لا يمحى وتخرب علينا الحياة. في أشياء من بإيدينا، أشياء مثلاً الفقد. الفقد هذا من من من أكثر الأشياء المؤلمة.
0: صحيح.
1: إيه؟ الفقد. طيب يعني وشلون أتعامل مع الفقد؟ وشلون أتعامل مع أشياء المرض؟ أنا ما لي شغل يعني، أو ما أقدر أتحكم بني أمرض أو ما أمرض. الفقد، المرض، الحاجات هذه اللي بني آدم ما يملك التحكم فيها. هنا لازم أكون واعي بفلسفة الحياة. الحياة كيف ماشية؟ وش الكتالوج حق الحياة هذا؟ يعني أكون واعي له، أعرف إنه الحياة هذه من سمات الحياة، طبيعة الحياة، كيف أتعامل مع الفقد، كيف أتعامل مع المرض، كيف أتقبل، كيف أصبر، كيف أنا ما أقول هذه نهاية الطريق. هنا يجي التفاؤل والأمل. أوكي، تظل إنها الفقد موجع إلى آخر يوم في حياتنا. لا يمكن ننسى ناس يعني نحبهم، ما يمكن. نعم. ننسى الوالدين، ما يمكن اللي فقد. نعم. مثلا الله يكفينا شر أحد عزيز عليه أو كذا، ما يمكن. لكن
0: قدر الله نافذ،
1: قدر الله. كيف أننا حنا نعيش وكل ما حسينا بألم الفقد هذا نرجع نطفيه بأنه في لقاء ما بعده فراق.
0: نعم.
1: إذا حنا عشنا الحياة بما يرضي الله تعالى.
0: سلام.
1: المرض كيف أني ما هو بنهاية الطريق. المرض أنا ممكن لو يكون الإنسان عاجز تماما أنه ترى ممكن في أمل في الحياة، ألف شيء في أمل بالحياة ممكن.
0: سلام.
1: الأمل، التفاؤل، الثقة بالله سبحانه وتعالى، المرونة في التفكير، هذه كلها مضادات صدمات.
0: لذلك نرجع نقول مصدر ألامنا النفسية بعد ما فصلناها وكيف إحنا نقدر نتعامل معها بقوة الإيمان، بوضع بناء هذه الحصان النفسية. يجي أحد يسأل يقول شلون أبني الحصان النفسية، مثل ما قلنا بطريقة التفكير.
1: شيء أخير
0: سمي.
1: مو بكل شيء أنا عندي صدمة نفسية ترى اللي ينفع لغيرك ما ينفع لك. لازم أنت تشوف وش الشيء اللي برد عليك. لا تقعد تقرأ. أيوة. هالكتب وتشوف هالمقاطع وكذا وتبي تطبقها على نفسك. كل إنسان يختلف عن الثاني.
0: لذلك ترى في حلول. الإنسان إذا اختلى بنفسه، إذا هو يسعد بالاختلاء، إذا يسعد بأنه يطلع له

0: في مكان
1: بالضبط.
0: إذا يسعد يعني لابد أنك تحارب هذه الأفكار السلبية وهذه المشاكل وهذه العقد وهذا الابتلاءات بما يقابلها من العبادات وأيضا أسلوب الحياة، حتى المشي يعالج نفسيا.
1: طبعا
0: الرياضة بالمناسبة لها علاقة كبيرة بالصحة النفسية.
1: صح.
0: طبعا قلنا الكلام كثير بنتكلم عنه. طيب مستمعينا، بكلنا حلقة موصولة بعد هذه الحلقة راح نتكلم في أنه هذه الآلام وين تروح. طيب هي جيتنا احتواء هذا الجسد، وإحنا نحسب أنها في قلبنا ونقول هي في عقلنا، لكن دائما نقول القلب انجرح انوجع، لكن الجسد كامل يعاني. وين تروح الآلام النفسية هذه؟ في حلقتنا اللي بعد هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق العمل، شكرا لطيب استماعكم. أرحب بضيفتي وأشكرها الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، والشكر أيضا موصول لكم مني أنا محدثتكم مريم القحطاني، وإلى مخرج البرنامج عبد المحسن سران. فما الله،
2: سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. كنوز الحرمين.
1: حين يقصد المسلم المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فإن غايته الأولى هي أداء عبادته في سكينة وطمأنينة، غير أن هذه الرحلة قد تكون أكثر تحديا لكبار السن وذوي الإعاقة ممن قد تعيقهم ظروفهم الصحية أو الحركية عن التنقل بسهولة وسط الأعداد الكبرى من الزوار. وإدراكا لهذا الواقع، جعلت المملكة العربية السعودية من خدمة هذه الفئة أولوية دائمة ضمن منظومة العناية بالحرمين الشريفين، انطلاقا من مبدأ أن العبادة حق ميسر للجميع، وأن توفير الوسائل التي تعين عليها جزء أصيل من رسالة خدمة ضيوف الرحمن. ولم تعد الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الإعاقة تقتصر على توفير بعض التسهيلات البسيطة، بل أصبحت منظومة متكاملة تتداخل فيها الجوانب الهندسية والتقنية والصحية لتضمن أن يتمكن الزائر من أداء مناسكه بأكبر قدر ممكن من الراحة والاستقلالية. وتبدأ هذه العناية منذ لحظة وصول الزائر إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، حيث جرى تصميم المداخل والممرات بما يراعي سهولة الحركة لمستخدمي الكراسي المتحركة والعربات الكهربائية، مع توفير منحدرات ومصاعد وسلالم كهربائية في مواقع متعددة، بما يسهل الانتقال بين الأدوار المختلفة دون مشقة. كما روعي في مشاريع التوسعة الحديثة إزالة العوائق الهندسية التي قد تعيق حركة كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة، ليصبح الوصول إلى المصليات والمرافق أكثر سهولة من أي وقت مضى. ومع التطور التقني الذي تشهده منظومة خدمات الحرمين، أصبحت العربات الكهربائية تعمل ضمن نظام تشغيلي منظم يحدد مسارات الحركة وأماكن الانطلاق والوصول، بما يحقق أعلى درجات السلامة والكفاءة، خاصة خلال مواسم الحج ورمضان التي تشهد كثافة بشرية كبرى، ولا تقتصر الرعاية على وسائل التنقل، بل تمتد إلى توفير مصليات ومرافق خدمية تراعي احتياجات هذه الفئة. فقد جهزت دورات المياه وأماكن الوضوء بمواصفات خاصة تشمل المساحات المناسبة والمقابض المساندة والتجهيزات التي تتيح استخدامها بأمان. كما خصصت مواقع للصلاة يسهل الوصول إليها، مع مراعاة قربها من المداخل والمخارج والمرافق الأساسة

0: خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، إذ وفرت لهم نسخا من المصحف الشريف المكتوب بطريقة برايل، بما يتيح لهم قراءة القرآن الكريم داخل الحرمين، إلى جانب توفير عدد من المواد الإرشادية المناسبة. أما ذوي الإعاقة السمعية فقد حظوا باهتمام مماثل من خلال توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة في عدد من البرامج والدروس، إضافة إلى المحتوى التوعوي والإرشادي الذي يقدم عبر المنصات الرقمية، مما يسهم في إيصال الرسائل الدينية والإرشادية إلى هذه الفئة بلغتها الخاصة، ويعزز اندماجها في الأجواء التعبدية داخل الحرمين. وفي مواسم الحج والعمرة تتضاعف الجهود لتلبية احتياجات كبار السن، حيث تنتشر الفرق الميدانية التي تقدم المساعدة في التنقل والإرشاد، وتعمل على توجيه الزوار إلى المسارات المناسبة والإجابة عن استفساراتهم، والتدخل عند الحاجة لتقديم الدعم سواء داخل المسجد أو في الساحات المحيطة به، كما يجري التنسيق المستمر مع الجهات الصحية والأمنية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وهو ما يعكس التكامل بين مختلف القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.
1: كنوز الحرمين. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: وعي.
3: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظناً أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح، فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. لكل موقع حكاية ولكل رحلة بداية. رحال.
4: قرية النحالين.
5: في أعالي جبال ميسان جنوب الطائف وبين الضباب تتفرق كرة النحالين الأثرية، وكأنها صفحة قديمة من كتاب ما تقفل للحين. كرة النحالين إلى الآن تحمل الحكايات، وكل حجر فيها يخفي شيء من الغموض والدهشة أمام قدرة الإنسان على التكيف. يلفت نظرك شكلها الغريب لما تطالعها من بعيد، مباني حجرية ومصاطب متدرجة على سفح الجبل، وكأن أهلها كانوا يعرفون أسرار الهندسة بشكل يحير. المناحل الحجرية مرصوصة فوق بعضها البعض بطريقة مدهشة، حتى أن بعض الباحثين والمهتمين بالتراث شبهوا تصميمها بالأبراج الحديثة بسبب استغلالها الذكي للمساحة والتهوية.
6: عاش أهالي القرية في الماضي
4: حياة

0: كل نحال مواسم الأزهار في الجبال والأودية ويتابع حركة النحل بدقة مذهلة، وحتى الأطفال كانوا يكبروا وهم يسمعوا حكايات الأجداد عن مواسم العسل وعن السنوات اللي امتلت فيها المقاري حتى ضاقت بالنحل.
1: يقال إن مناحل العسل في قرى النحالين عمرها يمتد لعدة قرون، وهذه المناحل قدرت تحتضن آلاف الخلايا في وقت ازدهار القرية، لأن الجبال اللي حولها كانت تتحول في الربيع إلى مائدة مفتوحة للنحل اللي يرجع محمل برحيق الأزهار ويخرج منه عسل اشتهرت به ميسان بين القرى. لكن أكثر ما يثير الدهشة في هذه القرى هو تضاريس المكان نفسه بشكل يوحي للناظر وكأنها نبتت من الجبل نفسه، حجارة فوق حجارة مرصوصة بشكل يقاوم الرياح ويحفظ الدفء في الشتاء والاعتدال في الصيف.
0: مع مرور السنين بدأت الحياة تتغير ورحل أهالي القرية إلى المدن، وسكتت الأصوات اللي كانت تملى الممرات الحجرية، لكن قرية النحالين ما زالت واقفة بشموخ وكأنها ترفض النسيان. جدرانها المهدمة وأبراجها القديمة ومقاري النحل المنحوتة في الجبل كلها تحكي عن عبقرية ناس عرفوا كيف يصنعوا حياة من الحجر والعسل. واليوم إذا وقفت وقت الغروب على مرتفع يطل على قرية النحالين تشوف متحف مفتوح للذكاء البشري في قرية نسج أهلها علاقتهم بالنحل مثل ما ينسج الشاعر قصيدته، وتركوا وراهم أعجوبة معمارية ما زالت تثير الدهشة بين زوارها لين اليوم. الأستاذ منصور إبراهيم الحارثي باحث في تاريخ الطائف وفي التراث غير المادي.
2: هذه يعني موجودة، يعني من وجود الإنسان في هذا المكان استصلح المكان للزراعة، فيعني جاءت الزراعة والنحل مع بعض تقريبا، فهي قديمة جدا. فجميع القرى منطقة السرى زراعية يعني تستصلح أيضا للنحل، فسبب شهرة الخرفي كثرة خلايا النحل فيها.
0: كيف انعكست طبيعة الجبل على شكل العمارة التقليدية في القرية؟ وكيف قدر أهلها يتكيفوا مع طبيعة الجبل؟
2: القرية موجودة في منطقة الحدب، هي في محافظة ميسان، ارتفاعها عن سطح الأرض الحدب عن مستوى سطح البحر 2800 متر، لكن درية الخرفي اللي هي فيها مجرى النحل أو قرية النحل أخفض بقليل عن هذا المستوى، تقريبا خلينا نقول تقديرا في حدود 2000 أو 1800 متر ارتفاعها عن سطح البحر، وهي في منطقة على جرف. عمارتها طبعا لها مدخل واحد فقط، القرية من الخلف اللي يسكنها الإنسان، وهناك حصن مبني بالحجر خلف مجرى النحل لحماية المجرى، يعني لا يوجد إلا طريق واحد يؤدي إلى المجرى هذا، وهي معمولة على شكل قوس باتجاه الجنوب الشرقي.
0: شنو الأسرار الهندسية والخبرات اللي توارثوها اللي خلتهم يتمكنوا من إنشاء هذه المقاري في الجبال؟
2: أنا المعرفة والخبرات المتراكمة هي التي صنعت هذه الجودة. ليش باتجاه الشرق باتجاه الجنوب الشرقي؟ حتى تحمي النحل من تيارات الهواء الشمالية. تيارات الهواء الشمالية خاصة في المناطق الباردة تقتل النحل، فهي بهذا الاتجاه لتحميها أولا من تيارات الهواء الباردة. ونحن نعرف أن النحل يتجه جهة الشرق، يعني وجه الخلية يكون باتجاه الشرق عشان شروق الشمس. وقضية أنها مبنية بصفائح الصخور حتى أيضا تحميها من الدبابير، تحميها من الحيوان اللي يأكل العسل، يعني لا يستطيع أن يحرك

0: الخلية الخشبية جوته داخل كل فالمقرى هذا مبني بالحجر هو أصلا على شكل فتحات، عدد الفتحات 1200 فتحة داخل كل فتحة حجرية الخلية الخشبية.
1: كيف ساهمت تقنية البناء بالحجارة ورصها في توفير الحماية من حرارة الصيف والبرودة في الشتاء؟
0: طبعا هو دائما الإنسان في الفترات القديمة يحاول استخدام المواد البيئة المحلية، فيعني ما يجيب شيء من برا، نفس الصخور اللي موجودة في المكان هي التي يستخدمها في البناء ويستخدمها لحاجاته الأخرى، يعني من نفس بيئة المكان الصخور المحلية. لكن الجميل في الموضوع إن هذا البناء هو ليش شكل جاذب؟ أول شيء عدد الفتحات اللي موجودة شكلت يعني شكل جمالي وموجودة على شكل قوس.
1: تبعد قرية النحالين عن جنوب مدينة الطائف مسافة تتراوح ما بين 100 إلى 120 كيلومتر، وتضم القرية ومدرجاتها الجبلية أكثر من 3000 خلية نحل حجرية، وبعض التقديرات تشير إلى وجود 1300 خلية في التشكيل الأساسي. يعود تاريخ المناحل الحجرية في قرية النحالين إلى فترة تتراوح ما بين 500 إلى 1400 عام، وتم نحت هذه الخلايا في وجوه الجبال الصخرية بارتفاعات شاهقة جداً.
2: انتهت حلقتنا،
1: نلقاكم على خير.
3: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: طائر المساء. إعداد محمد الخنيني. إخراج نجاح أبا الخيل. يخرج هذه الحلقة هزاع الشهري. أعزائي، مع نسائم هذه الأمسية الرائعة الجميلة يطل عليكم طائر المساء محملا بالورود والريحان وأعذب الألحان.
1: كالعادة جدول رحلتنا مليون بالجديد وبالمفيد إن شاء الله.
0: معكم هذا المساء إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.

0: عزيزي صديق طائر المساء، بعد يوم مرهق من العمل لا تندهش إذا شعرت بألم في قدميك. ربما خطر بذهنك أن السبب يعود إلى الوقوف لفترة طويلة أو لارتدائك أحذية ضيقة،
1: لكن في الواقع هناك علم يطلق عليه اسم مبحث المنعكسات. يؤكد المتخصصون في أن ألم القدمين ليس بسبب القدمين نفسيهما، بل بسبب اضطرابات في القلب والرئتين وبسبب جحيم الضوضاء في المدن.
0: وما عليك أخي صديق طائر المساء إلا أن تدلك باطن القدم، وستشعر فورا براحة عميقة، ليس لأن التدليك قد أراح أطرافك السفلى، ولكن لأنه نشط القلب والرئتين ومدهما بمزيد من الحيوية والنشاط.
1: وعموما فإن نظرية مبحث المنعكسات ناتج عن ملاحظة بسيطة، هي أنه عندما يظهر الألم فإن رد الفعل اللا إرادي هو بتدليك مكان الألم. وهذا استنتاج لم يخفى على الأطباء الصينيين، الأمر الذي أتاح لهم الفرصة لتبين النقاط الحساسة في أثناء الشعور بالألم، وبالتالي تبين المناطق الحيوية من الجسم، ثم تحديد محاور النشاط والحيوية في جسم الإنسان.
0: وبالنسبة لأنصار هذه الوسيلة العلاجية، فإن القدم تعد مقر مناطق عديدة لها رد فعل انعكاسي على اتصال مباشر بأعضاء الجسم ووظائفها،
1: وبالتالي فإن عملية تنشيطها قد تسهم في معالجة اضطرابات الأعضاء ووظائفها.
0: وهكذا يؤكد هذا العلم الجديد أن بإمكانه تقديم تفسير ملموس وفعال لبعض الآلام المفصلية والعضلية ولمشكلات التنفس والمشكلات الهضمية والعصبية.
1: والممارسون لهذا العلم الجديد يستخدمون خريطة للقدم توضح الأماكن والنقاط الحيوية. مثلا أصابع القدم تعكس آلام الرأس، وأعلى باطن القدم تعكس آلام البطن.
0: وبناء على ذلك، لكي تقضي على الصداع النصفي لابد من تدليك الجزء الممتلئ من الوجه الداخلي للإصبع الأكبر من القدم.
1: طير المساء يقول بالرغم من أن هذا الأسلوب الجديد يمارس منذ آلاف السنين في بعض الدول مثل الصين، إلا أن تدريسه في كلية الطب ما زال يفتقر إلى قواعد وأسس علمية.

0: أعزائنا، نحن الآن في بريطانيا، حيث اضطرت إحدى شركات الأحذية إلى التخلص من 1500 حذاء لعدم التوافق بين كل زوجه أحذية.
1: فقد لجأ لصوص المحلات إلى سرقة أعداد كبيرة من الأحذية بطريقة عشوائية من الأرفف والواجهات.
0: وأثناء السرقة لم يستطيعوا التدقيق في أن يكون زوج الحذاء مكوناً من يمنى ويسرى، ونتج عن ذلك وجود 1000 فردة حذاء يمنى و500 فردة حذاء يسرى.
1: السيد رايان ويليامز مدير محلات الأحذية قال لطير المساء: إننا نشك على الجنون، فالزبائن يدخلون محلتنا ويسرقون بضائعنا المعروضة، وأحيانا يدخل الزبون فيسرق فردة يسرى ثم يتوجه إلى محل آخر تابع للشركة نفسها ويسرق فردة يمنى ليكتمل زوج الأحذية.
0: وقد أدت هذه العملية إلى خسارة الشركة 80,000 جنيه استرليني خلال أيام قليلة، وليس باستطاعة الشركة أن تفعل شيئا لاسترداد ما خسرته من بضائع أو مال.
1: وكل الذي تستطيع أن تفعله الآن هو التخلص من الأحذية التي لم تتوافق مع بعضها.
0: مدير الشركة أبلغ طائر المساء أن شركة الأحذية باتت توزع بعض إنتاجها مجانا، لأن هناك قسما كبيرا من الأحذية بات لا يصلح للبيع.
1: ومن يدري، فربما استطاع اللصوص أن يكملوا الأزواج الناقصة بهذه الطريقة على حساب الشركة. وصدق من قال: مصائب قوم عند قوم فوائد.

0: أعزائي، نحن الآن في الولايات المتحدة، حيث يبحث الأطباء في الوقت الحاضر عن طريقة جديدة لتعاطي الأدوية بصورة تحقق أكبر قدر من الفاعلية في علاج الأمراض التي تتطلب تعاطي العقاقير الطبية.
1: ويأتي هذا البحث أصدقائنا بعد أن أثبتت الطرق السائدة في تعاطي الأدوية فشلها في تحقيق العلاج المطلوب.
0: فالحقن كانت وما زالت مكروهة من الناس في كل فئات العمر، أما طريقة تناول الأدوية عن طريق الفم فإنها تفقد العقاقير نسبة كبيرة من فاعليتها بسبب الإنزيمات الهاضمة التي تغير من مكونات الأدوية قبل وصولها إلى المناطق المريضة.
1: هذا بالإضافة إلى أن بعض العقاقير تترك أثارا سيئة على أجهزة الجسم الداخلية مثل الكبد والكليتين والمعدة في أثناء عملية الهضم.
0: ولكن إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الأدوية في كاليفورنيا استطاعت إنتاج رقعة دوائية يتم لصقها على الجلد، فيتسرب العقار منها إلى الجسم عن طريق المسام الجلدية.
1: وتتميز الرقاع المنتجة حاليا باحتوائها على العقاقير ذات الجزئيات الكيميائية صغيرة الحجم من الهرمونات.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
3: هاك الزمان يوم كل شنيحتي.
4: يوم كل شنيحتي.
3: ولا هاك الواحد.
4: والواحد الله في سماه العالي.
3: وابليس مخزيها الله.
5: حكاية للأطفال.
6: إعداد وإخراج
3: تعالوا جنبي
7: عبد العزيز الحماد.

0: مساك الله بالخير يا جدي.
1: الله يمسيك بالخير والعافية ونبوك. يلا حية يلا حية.
0: الله يحييك وبقيك يا جدي.
1: يا مرحبا ومسهلا.
0: في الحقيقة يا جدي حكاية مسلية، عمري ما سمعت إن واحد يصدق كلام وهم ما معقول.
1: أصل أبو البنت ونبوك عاش على الكذب طول حياته، وصار كل شيء ما هو معقول يصير عنده معقول. ثانيا من أبوك يبغى يتحدى أي واحد يخليه يقول هذا هو المعقول.
0: طيب جدي، قلنا أمس إنه في ولد فلاح قال أنا مستعد أغلبه، وش سوى يا جدي؟
1: إيه صلوا على النبي.
0: اللهم صل على محمد.
1: جاء ولد الفلاح ودخل على أبو البنت الكذاب في مجلسه.

0: حتى انت بعد انت اللي توها فاكست عنك البيضة جاين تبي تعجزني؟ الرجال اللي قبلك ما عجزوني جاين انت؟
1: نعم انا مستعد اخليك تصيح باعلى صوتك وتقول ما هو معقول.
0: هات ما عندك اشوف.
1: اسمع انت نسيت انك من اول تشتغل صبي عندنا في البيت.
0: وشو انا اشتغل صبي عندكم في البيت؟
1: نعم. ها ما هو معقول يعني؟
0: لا لا لا, لا, لا الا ايه الا معقول معقول ونصف. كمل كمل.
1: وفي يوم من الايام كنت انا وانت قاعدين نسولف في البيت قلت لي تكفى يا عمي عطني مبلغ خلني اجرب نفسي في التجاره كود الله يرزقني. قمت انا وعطيتك 50,000 ريال سلف ورحت. واليوم جاء الوقت اللي ترد لي فلوسي عطنيها لو سمحت.
0: انا تسلفت منك انت 50,000 ريال؟ هذا كلام فاضي، هذا كلام واحد مجنون، ما هو معقول.
1: ها خلاص شهدت عليه، خلاص البنت من نصيبي هالحين.
0: لا لا لا قصدي اقول لا الا الا كلامك معقول، معقول نص.
1: طيب اذا كلامي معقول هات 50,000 ريال.
0: هذه والله المصيبة، هالولد منين جاني ده؟ حيرني ان قلت معقول راحت 50,000 ريال، وإن قلت ما هو معقول بنتي صارت من نصيبة. وش أسوات وش أسوات؟ بس تدري كلامك معقول.
1: 50,000 ريال
0: أقول لك ما هو معقول.
1: البنت من نصيبي.
0: ألا عاد تدري ولا لا؟ اشهدوا يا جماعة، اشهد بالله انك ذكي، واشهدوا كلكم الجالسين، اشهدوا علي توبة ما عادت ذببت، والبنت وال50,000 ريال كلهن هدية من عندي لك، وألف مبروك.
2: يا سلام يا جدي، صحيح انه ذكي.
1: هي عاد ابوك هذا اللي وقفه عند حده، وهذا اللي خلاه متحير وغلبه وراهن حبل سذب قصير ما يدومون ابوك. وعاد ابوك جيت من عندهم ما اعطوني شيء.
3: انتم تستمعون الى الاذاعه زمان.
4: زمان اول يا ليت يعود.
3: الإذاعة زمان.

0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم إبراهيم الذهبي.
1: أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء ومع هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي هؤلاء علموني. نستضيف في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة الأخ خليل إبراهيم الفزاع، المحرر المسؤول الصحفي في صحيفة اليوم اليومية. في صحيفة اليوم التي تصدر في المنطقة الشرقية من المملكة، ضيفنا في هذا اللقاء له عديد من المؤلفات، كتاب صدر قبل 17 سنة عنوانه أحاديث في الأدب، وأيضا له في مجال القصة القصيرة، وقد صدرت له 3 مجموعات. أول مجموعة صدرت اسمها الساعة والنخلة، وهناك النساء والحب، وأيضا سوق الخميس. له كتاب آخر في النقد الاجتماعي اسمه أفكار صحفية. نبدأ مع الأخ خليل إبراهيم الفزاع، ونشكره على تلبيته لنا هذا اللقاء ومشاركته في هذا البرنامج. شكرا.
2: شكرا جزيلا، وأرجو أن نقضي مع المستمع الكريم بعض الوقت الذي يمكن أن يستفيد منه
1: إن شاء الله. أخ خليل، الحقيقة لعله عنوان البرنامج يدل عليه هؤلاء علموني، فنريد من الأخ خليل أن نسير معه منذ البداية لنتعرف معا على وجهة نظره إزاء الحياة والناس والآخرين، وأيضا لنتعرف على الذين أثروا فيه وعلموه ووجهوه وكان لهم أدوار في حياته. وكما لا يخفى على الأخ خليل أن لكل منا تجربته، ولكل منا نماذجه التي يقتدي بها. من هذا المنطلق نبدأ في حوارنا، لكي نبدأ مع بداية تكوينكم، مع بداية وعيكم، ولنقل منذ تفتحكم ومنذ نشأتكم.
2: الذين علموني أو الذين استفدت منهم كثيرين، قد يكونون أشخاص، قد تكون ظروف، قد تكون عوامل عديدة يستفيد منها المرء بطريقة أو بأخرى. كأي فرد منذ البداية تتفتح عيونه على مرأى الناس الذين يحيطون به، فمن أوائل الذين تعلمت منهم والدي.
1: موجود خليل؟
2: موجود، نعم، أسأل له طول العمر
1: إن شاء الله.
2: وقد علمني الكثير من أمور الحياة، علمني أحيانا باللين وأحيانا بالقسوة الرحيمة إن صح التعبير، لكنه إجمالا لم يكن يقسو. وقد علمني الطيبة، علمني التمسك بتعاليم الدين، علمني كيف أحترم الآخرين، علمني كيف أتفانى في خدمة بلدي ومجتمعي. على امتداد سنوات الطفولة تعلمت منه الكثير. في المرحلة الابتدائية هناك أستاذ اسمه فهد الوهيب، أسأل له طول العمر إن كان لا يزال على قيد الحياة، وأسأل له الرحمة إن كان قد اختاره الله إلى جواره. هذا الأستاذ هو إمام جليل لأحد المساجد في قريتنا الجشة، تعلمت منه الكثير، تعلمت منه المحافظة على الدين، المحافظة على الصلاة في مواعيدها، الحرص على والمداومة على تلاوة القرآن. مع امتداد الفترة الدراسية بعد أن انتقلت إلى المعهد العلمي تعلمت الحقيقة
1: أين
2: من
1: لو سمحت؟ أين؟
2: بالأحساء بالهفوف
1: نعم
2: مدينة الهفوف
1: نعم
2: مجموعة الأساتذة الذين لم أعد أذكر منهم إلا القليل علموني كثيرا وتعلمت أكثر أو تفتحت عيوني على التعامل مع الأدب عن طريق المعهد العلمي عن طريق المعهد العلمي بالهفوف وبالذات عن طريق النادي الأدبي في هذا المعهد فعن طريق هذا
1: نعم
2: النادي بدأت أتعامل بصورة جدية أكثر مع الصحافة ومع الكتابة ومع الحرف بصورة عامة
1: إذا قلنا مثلا أخذنا أستاذ إذا أخذنا أخ خليل جانب جانب من نشاطاتكم ومن معطياتكم، يعني نبدأ مثلا بالشيء الأساسي الصحافة، تعطينا فكرة فعلا زي ما قلت عن البداية فيها وعن الذين أثروا فيك أيضا في هذا المجال.
2: في البداية اعتمدت على موهبتي في هذا المجال لكن هذه الموهبة لا بد لها من الصقل عن طريق المران
1: كيف
2: والتدريب
1: اكتشفت موهبتك في هذا
2: عن
1: المجال؟
2: طريق الكتابة في صحف الحائط في البداية وبعد ذلك بدأت أتعرف على الصحف التي كانت تصدر في ذلك الوقت وأغلبها صحف احتجبت في الوقت الحاضر كجريدة الرائد وجريدة قريش الرائد كان يصدرها عبد الفتاح أبو مدين وقريش كان
1: نعم
2: يصدرها الشيخ أحمد السباعي
1: نعم
2: وكذلك جريدة القصيم وبعض الجرائد الأخرى
1: نعم
2: عن طريق هذه الجرائد أيضا تعرفت على أنماط جديدة في الكتابة غير الاجتهادات البدائية أو الاجتهادات المبتدئة بدأت أحاول أن أكتب في بعض المشاكل الاجتماعية بعض النقد الاجتماعي وإذا كان هناك لأحد فضل في ترسيخ قدمي في مجال الصحافة فللشيخ حمد الجاسر هذا الفضل
1: نعم
2: فقد عملت
1: نعم
2: معه فترة من الزمن في جريدة اليمامة عندما كانت تصدر جريدة قبل نظام المؤسسات الصحفية
1: نعم
2: وبعد ذلك
1: إذن بدأت مع الأستاذ حمد الجاسر.
2: هي البداية كانت بالضبط في جريدة الخليج العربي التي كانت تصدر في الخبر ثم احتجبت قبل العمل في اليمامة
1: أي نعم
2: بعد اليمامة عملت في اليوم منذ بداية صدورها منذ عددها الأول عملت محررا ثم سكرتيرا للتحرير ثم مديرا للتحرير بعدها انتقلت للعمل في دولة قطر لمدة 7 سنوات
1: نعم
2: وعدت
1: ماذا
2: قبل
1: عملت
2: سنتين
1: في قطر الشقيقة؟
2: في مجال الصحافة أيضا
1: أيضا في مجال
2: نعم
1: الصحافة في
2: أصدرت
1: أي
2: مع
1: صحيفة؟
2: أحد الإخوان القطريين مجلة
1: نعم
2: اسمها العهد
1: نعم
2: وأنشأنا
1: وما زالت تصدر أعتقد
2: لا تزال تصدر
1: نعم
2: نعم وأنشأنا لها مطابع وأصدرنا أيضا مجلة شهرية اسمها الجوهرة لا تزال
1: لا
2: تصدر
1: تزال تصدر
2: نعم وأصدرنا
1: نسائية
2: أيضا
1: مجلة نسائية
2: نسائية نعم نسائية وأصدرنا أيضا كتاب سلسلة كتب اسمها كتاب العهد
1: كتاب العهد
2: نعم
1: جيد جدا طيب الحقيقة هذا أخي خليل جانب سريع أو في عجالة حدثتنا عن الصحافة وعن تقريبا الرواد الأول الذين وجهوك والذين استفدت من تجربتهم هل هناك مثلا هذا على الصعيد المحلي على الصعيد العربي مثلا تجربتكم الصحفية من جهة أو آخرين أثروا فيك في مجال الصحافة حتى لو كانوا بطريقة غير مباشرة
2: الحقيقة في مجال الصحافة لا حاولت أن يكون لي منهجي أو أسلوبي أو طريقتي الخاصة بعد ذلك فجميع الذين قرأت لهم كنت أستفيد لا شك من قراءاتهم لكن ليس إلى درجة
1: التأثير
2: التأثير المباشر على أسلوبي أو طريقتي
1: على
2: في
1: أسلوبك
2: الكتابة
1: أو
2: نعم
1: طريقتك قد يكون هناك سؤال بالصحافة ولكن لنضعه في نهاية المقابلة ولكن ننطلق إلى جانب آخر من الحقيقة ما قدمه ضيفنا في هذا اللقاء الأخ خليل إبراهيم الفزيع الصحفي المسؤول في صحيفة اليوم ألا وهي القصة القصيرة وكما لا يخفى على الأستاذ خليل ومعروف رأي النقاد في هذا المجال بأن القصة القصيرة من الفنون الصعبة الحقيقة، وأيضا من الفنون الحديثة في عالمنا العربي، فنريد أن نعرف تجربتكم في هذا المجال، وأيضا تحدثونا عن مجموعاتكم ومن الذين أثروا فيكم بشكل أو بآخر أيضا في مجال فن القصة القصيرة.
2: في بداية قراءتي كنت أقرأ القراءة من أجل التسلية لا للاستفادة. بعد ذلك بعدما جربت الكتابة وجدت أني لا بد أن أقرأ لكي أستفيد، فقرأت الكثير من الكتب في مجال القصة، أيضا في

0: مجال الدراسات الأدبية التي تتناول القصة،
1: نعم
0: وقرأت في وقت مبكر لنجيب محفوظ ومحمد عبد الحليم عبد الله ويوسف إدريس والعديد من كتاب القصة المعروفين في ذلك الوقت، أي قبل حوالي 20 أو 15 سنة، بين 20 و 15 سنة. فهؤلاء استفدت منهم الحقيقة عن طريق كتابة القصة، التكنيك القصصي. قد يكون أول ما لفت نظري في كتابة القصة أو شد انتباهي بصورة أكثر القرآن الكريم، لأن فيه
1: نعم
0: الكثير من القصص التي يمكن أن تؤخذ منها العبرة وأن يستفاد منها. القصة بالطريقة الحديثة لا شك كما أشرت سابقا أنها فن جديد ورد على عالمنا العربي من الغرب، وإن كان هناك بعض النقاد من يرجعون جذوره إلى عصور قديمة في الأدب العربي، لكن بالشكل التكنيكي الحديث لا شك أنها فن وارد على الأدب العربي. استفدت الحقيقة من تجارب الآخرين في هذا المجال، وحاولت، لا أقول أقلدهم، ولكن
1: لا
0: حاولت أن يكون لي أسلوبي
1: بصماتك
0: الخاص
1: الخاصة
0: في كتابة القصة.
1: في كتابة القصة القصيرة.
0: نعم، القصة القصيرة
1: طب
0: بالذات.
1: يعني مثلا حنا قدمنا في البداية أنه للأخ خليل ضيفنا في هذا اللقاء مجموعات قصصية ثلاث مثلا، وهناك تفاوت بالزمن بينهم، يعني مثلا ولا وراء بعض، ما أدري، مثلا زي مجموعة الساعة والنخلة، هل هناك مدة زمنية بينها وبين
0: هو
1: مثلا
0: الحقيقة
1: النساء والحب؟
0: في كتابة القصة كقصة، في كتابة محتويات هذه المجموعات كان هناك تفاوت، لكن في الصدور كان الصدور
1: متلاحق
0: قريبة من بعض، يعني حوالي
1: أو
0: الفرق
1: متتابع،
0: سنة أو سنتين بين
1: ما هو
0: مجموعة
1: فرق كبير،
0: والأخرى،
1: ما هو؟
0: بينما في الحقيقة كتبت في وقت مبكر وبعضها أذيع في الإذاعة السعودية، بعضها نشر في الصحافة
1: كويس،
0: المحلية وفي
1: نعم
0: بعض الصحف العربية
1: نعم
0: في
1: نعم
0: العالم العربي في بيروت
1: ممتاز
0: والقاهرة، وبعد ذلك جمعت
1: ممتاز
0: شكل مجموعات
1: ممتاز
0: قصصية.
1: رائع جدا. لكن لو قلنا مثلا ماذا يريد أن يقول الأستاذ، ماذا يريد أن يقول الأخ خليل إبراهيم الفزيع في هذه المجموعات؟ خلينا نقول مثلا مجموعة الساعة والنخلة، يعني
0: بعض الحقيقة
1: الإيقاع الأساسي.
0: بعض النقاد، والكاتب يكتب والنقاد ينظرون كما يشاءون، حاولوا أن يدرجوا هذه القصص ضمن المدرسة الواقعية، والواقعية التي تلتزم بالواقع لا لتنقله بحذافيره ولكن لتعيد صياغته، بحيث يضفي الكاتب على هذا الواقع رؤياه الخاصة ولا يكتفي بموقف الناقل لهذا الواقع. هذه القصص حاولت من خلال هذا المنظور المعين أن أطرح بعض القضايا الاجتماعية وأترك للقارئ فرصة التفكير في إيجاد حلول، كل قارئ حسب وجهة نظره. هي لا شك هذه النظرة لا تحيل القصة إلى لغز، لكنها تتيح للقارئ فرصة التفكير في إيجاد الحل المناسب لأي مشكلة تعرض.
1: ممتاز. لكن لو قلنا هناك خيط يربط بين هذه المجموعات الثلاث، الساعة والنخلة، النساء والحب، سوق الخميس.
0: لا شك أن نفس الكاتب هو ما يمكن أن يجمع بين مجموعاته القصصية، لكن الحقيقة أنها كتبت في فترات متعددة من حياتي كما أشرت سابقا، رغم أنها صدرت في أوقات متقاربة. فالقصص التي كتبتها عندما كنت أعيش في القرية تختلف عن القصص التي كتبتها بعد أن انتقلت إلى المدينة وبعد أن تعرفت على أنماط جديدة من الحياة.
1: نعم
0: فالكاتب ينقل، يعكس هذا الواقع الذي يعيشه. لذلك يمكن القول أنها رغم تفاوت، لا أقول مستواها الفني ولكن أقول مضمونها، رغم هذا التفاوت يمكن للناقد أن يجد ما يربط بين هذه المجموعات، وهو نفس الكاتب ذاته.
1: نفس الكاتب ذاته.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

واتألم نار الجفا والصد واتكلم يمكن ألاقي رد واتألم نار الجفا والصد ودموع عيوني أكوت جفوني ليه بتلوموني أستاهل سلمت لك أمري.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في هوا بلادي. أول شيء هذه سماعتك؟
1: مدري
0: لا مين سماعتك؟
1: احنا على الهواء؟
0: احنا على الهواء.
1: اوكي لا اعتقد انها سماعتي.
0: لا مين سماعتك؟ سماعتك تجي مع المايك. هذه السماعة جاي مع هذاك المايك. فشوف سماعتك.
1: مو المفترض يدرون يعني اني انا سماعتي مين معي يعني.

0: يعني أقصد. لكن بالنسبة لبداية الراحة، وبعض الناس بدأت الشفت عندهم اللي تبدأ يعني بفترة مسائية يبدون معنا مع برنامج هوا بلادي، فناس ينتهون يسلمون وناس يستلمون.
1: يعني أنا ما بلاقي سماعتي وانت قاعد تقول أشياء تحت الهواء، ما أدري كيف تنقد يعني.
0: خلص أنا غطيتك
1: والله، حياكم الله. أكيد
0: ترى بس
1: كل هذا ما حد درس، السعودية كلها درت، يا رب اللي في بالي ما يدري بس. حياكم الله، بنكون معكم إن شاء الله على مدى 3 ساعات من الآن وحتى الساعة 8 مساء بإذن الله، بنسولف معاكم فيها عن كل ما يخص هوا بلادي وتحديدا سياحة في المملكة العربية السعودية، زائد الجولات الميدانية مع زملائنا المراسلين، زائد ضيوفنا اللي أكيد نختارهم لكم بعناية، ليتكلموا اليوم عن كل ما يخص السياحة في المملكة العربية السعودية مع زميلتي تهاني عطيف.
0: أكيد بداية طبعا نرحب بالجميع، وطبعا مثل ما عودناكم عندنا سؤال بس إن شاء الله بنقول لكم في ثنايا الساعة الأولى حتى نبدأ نستقبل اتصالات. بس خلونا الحين نرحب بفريق العمل من الإعداد عايشة الزير، من التنفيذ والإخراج مهند الوامي، وإحنا معكم من خلف المايك رائد بن شري وتهاني عطيف.

0: طيب بس نقول ايش الموضوع وبعدين نطلع الفاصل الغنائي اول معنا في حلقتنا. موضوعنا اليوم يقول لك بعيد عن المنطقة اللي تعيش فيها حاليا، لو أتيحت لك فرصة تعيش في منطقة أخرى من مناطق المملكة، وش تختار وليش؟ إيش الشيء المتميز فيها أو اللي تحس أنك أنت راح تستانس فيه إذا عشت فيها؟ أجواءها، أهلها، نمط الحياة فيها، وعلمنا وش أكثر شيء شدك لها المنطقة.
1: الدمام.
0: وانا تبي تطلع أغنية ولا كيف؟ يلا نطلع فاصل.
1: يلا نسمع الفاصل غناء وراجع لكم.

0: نرحب فيكم مستمعينا من جديد في برنامج هو بلادي، وسؤالنا اليوم نذكركم فيه وش المنطقة اللي ودك تعيش فيها غير المنطقة اللي أنت عايش فيها أساساً، وليه؟ وش اللي يشدك لها؟ إيش الشيء اللي يميز هالمنطقة؟ تقدروا تشاركونا على 011-40-53. وخلونا نروح لأول رحلة اليوم معنا فيها هو بلادي في مناطق المملكة ومنطقة حائل، وزميلنا مرزوق العردان. حياك الله مرزوق.
1: يا اهلا وسهلا بك يا اختي تهاني، وايضا كافه الزملاء رائد ومهند وزميله عائشه، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله، تفضل.
1: الله يحييك. حقيقه منطقه حائل كغيرها من مناطق المملكه فيها من المميزين والمبدعين، ودائما يحرصون على منطقتهم، على زوارهم واكرام ضيوفهم. فأنا الآن أتواجد في قهوة العبدة، والعبدة الأخ سعود بن علي العبدة هو أحد القائمين على هذه القهوة، فأرحب معي الآن الأخ سعود. حياك الله أخو سعود.
2: يا هلا ويا مسهلا، هلا بك أخو مرزوق.
1: الله يحييك أخو سعود. نبي نعرف المستمعين الكرام على قهوة العبدة وعلى تاريخها وتاريخ إنشائها، وعلى فكرة ترى كثير من المستمعين الكرام ما شاء الله تبارك الله المملكة العربية السعودية هي شبه قارة متعددة الثقافات، متعددة المصطلحات، فكثير منها ما يعرف الموضوع بالضبط. أبيك تلخصه لي وتعطينا لمحة تاريخية عند قهوة العبدة. طال عمرك.
2: أبشر أبشر طال عمرك. هذه قهوة العبدة أو منازل العبدة طبعا انشأت بمنتصف القرن التاسع الهجري. حلو. وطبعا تكون من المكسورة وأقهاوة والمنزل البيت وكلهم كان بسور واحد، وأقهاوة طبعا جددت مرة ثانية ب 1306 جددت أقهاوة، ومن نشأتها تعتبر مناخ بحائل، من المناخات المشهورة بحائل، وحائل اشتهرت بالمناخات، المناخات اللي هو 24 ساعة مفتوح، ولحد الآن مفتوح قهوة يلا كالحمد، والناس والزوار تجينا ومن كل مناطق المملكة ومن كل الخليج يجونا وفاتحين الحمد لله
1: ما شاء الله. بس أنا بضيف معلومة على المناخ. نعم. المناخ مثل ما تفضلت يا أخوي سعود هو يعتبر يستقبل ضيوف المنطقة على مدار الـ 24 ساعة.
2: نعم هذا
1: كان زمان يقولوا له مناخ لأن الناس تيجي على الإبل، مناخ الإبل يجون ينوخون عند العبدة مثلا، أو ينوخون عند الفلان وفلان وفلان، ففي مناخات متعددة سواء في مدينة حائل نفسها أو حتى في القرى مثل مور وجبة والروضة والله نمو وباقعة، ولو عددنا في كثير وقناة وغيره وجبة، فهذه المناخات تستقبل ضيوف المنطقة ويجون الناس عن العبد. طيب أنت مجددت وما شاء الله الآن وتستقبلون ضيوف ويوجد عندكم أيضا يعني اللي الزوار اللي بيجون، خلينا نحدد موقع بالضبط، اللي يسمع لنا الآن ممكن يزور المكان ويستمتع بالمنازل العبدة اللي عاشت هالعمر الطويل ما شاء الله تبارك الله.
2: والله إحنا نستمتع بضيوفنا اللي جونا والله يحييهم كل وقت، وموقع طبعا بحائل القديمة بحي مغيضة اللي هو شرق برزان، معروف برزان، وغرب حديقة السمرة أو جبل السمرة بينهم، طبعا موقع معروف بس يكتبون قهوة عبدة قريبة من حديقة السمرة، والحمد لله مفتوحة والله يحيي الجميع من المملكة وغير المملكة.
1: الله يجزاك خير. طبعا هي ما شاء الله يعني اللي بيزور حائل وخصوصا الأيام هذه فعاليات الصيف ما بين السمرة، منتزه السمره وهذا معروف مشهور، وايضا موجد حاتم الطائي، وايضا برزان التاريخي ومعروف تاريخ برزان الشعبي والاسواق اللي متواجده فيه،
2: فالواحد
1: يعني برضه يمرس
2: بين قريب. نعم
1: نعم صحيح. الضيوف اللي تستقبلونها مش الفعاليات بالضبط اللي ممكن؟
2: والله نستقبلهم والله من الصباح مفتوح المكان، لكن الغالب ان العصر يجون. استقبال ضيوف قهوة والشاهي والقهوة العربية والشاهي وجلسه وجلستها الحائلة العادية، طبعا استقبالنا لهم إن جلستنا العادية بس عد، واستقبال الضيوف ما في شيء نكره، حاجة عادية بمنطقة حائل كلها هذه، يعني ما هي كل اللي تقول كل الاستقبال للضيوف وهذا كلهم
1: ما قصرت ما قصرتوا جزاك الله خيركم. نستعرض بس بناء القهوه ما شاء الله. انا شايف الان ودي اهلا انا شايفه الان ودي اني اصوره للمستمع الكرام كله يتخيل المكان.
2: المكان طبعا احنا رممناه والحين باقي مراحل والله العمال يشتغلون عندنا لحد الان، لكن احنا من اول ما اشتغلوا العمال بنينا بالطين.
1: بدايتكم من الطين هذه؟
2: هي كلها طين طبعا، هي ترميم، هي كانت موجوده القهوه المكسوره والبيت موجودات، لكن رممناها ترميم بسيط وشيء من المطر من البطاط خبر طاح من شيء بسيط وزيناه.
1: نعم تتأثر مع العوامل المطر والمناخ
2: ايه هي سنويا لازم يمر عليه ترميم الطين ما يخلص الا كل سنه يرمم.
1: نعم طبعا
2: سم
1: شهدت القهوه يعني مراحل ومثل ما ذكرت اللي هو الترميم وتجلس، لكن في ممكن نذكر من المراحل اللي انا عندي يعني ودي انك تطلع المراحل اللي مرت فيها الذكريات مثلا.
2: والله الذكريات كثيرة طبعا من الزوار من طبعا هذا بالمقدمة الله يرحمه ويغفر له الملك عبد العزيز انه زار قهوة هذه
1: رحمة الله
2: هذه زادت لشرف لليوم هذه
1: ودي اذكر هذا انا يعني
2: اي نعم الملك عبد العزيز زار قهوة عندنا زار شيبان وتقهوة عندنا طبعا من ضمن القهاوي اللي بحايل اللي زاره وجانا الملك عبد الله الله يرحمه والامير فهد بن سعد والامير عبد العزيز بن سعد كلهم بنفس قهوة تقهوة وجلسوا بصدر المجلس مجلسهم واحد بقهوة وهذول أهم الشرف طبعا والناس كل من جانا شرف لنا يا
1: أكيد أكيد أكيد. لكنه الإمام المغفور له بإذن الله تعالى طيب الله ثراه الملك عبد العزيز عندما يعني دخل حائل وزار قهاوي حائل كانت قهوة العبيدة من ضمن هذه القهاوة
2: من ضمن القهاوة نعم
1: أي والله فودنا نأكد على المعلومة لأنه هذه احنا مطلعين عليها ودنا نطلع المستمعين
2: لا لا ولا نعم
1: حتى الامير عبد العزيز بن سعد زاركم
2: والله ان شاء الله بيزورنا بس
1: احنا
2: لا احنا جانا الامير فيصل وواجد من الامراء الله يحفظهم ويخليهم من عيال